بأن الله أمرك بأن تجاهد في سبيل الله الطغاة والمتكبرين والمجرمين الذي اعتدوا عليك، اعتدي عليهم بمثل ما اعتدي عليك. هذا القرآن الكريم الذي أمرنا الله بأن نعد وأن نستعد لمواجهة العدو بما استطعنا، بما استطعنا، قال بما استطعتم، يعني بالقليل اللي تقدروا عليه، خلاص نصركم من الله ثقة. الله بينصرك، بينصرك، واثق بالله، متوكل على الله، استعديت وعديت ما استطعت وتوكلت على الله، نصر، نصر حتمي قاعدة. هل كنا كذلك؟ كنا بعيدين، إلى أن أتت المسيرة القرآنية السيد حسين، قالوا قد أنتم حوثيين، ما هو الكلام الحق، ما هو الكلام الصح. سيد حسين واجه العالم كله اللي حرك له النظام السابق بالصرخة، ما بنقولش لا بجنبية ولا بعصية ولا بمسدس، بالصرخة، بالصرخة سلاح واجههم بو. واليوم أينه؟ أين الصرخة؟ أين المسيرة؟ لا، أنتم حوثيين. لذلك كل من عادى الثقافة القرآنية، كل من عادى كتاب الله والعودة إلى كتاب الله، أصبحوا بيخسروا دنياهم وآخرتهم دون أن يشعروا. خسروا وطنهم وباعوا الوطن، خسروا كرامتهم وعرضهم وشرفهم وكل شيء حتى دينهم. صعثر قال يموت 24 يمني، 24 مليون يمني ويبقى مليون واحد. طيب مش سعدين نموت وتبقوا انتو مليون، اتحرروا لنا القدس، ارجعوا صمتوا، لانهم تحت حديث السعودية، لا اتصنفهم ارهابيين ولا مفتجعين، باعوا القدس بكلها وباعوا اليمن بكلها. هؤلاء عد لهم ثقة، هذا الانظمة لها ثقة، هؤلاء العلماء لهم ثقة. ابتعدت عن الله وعن كتاب الله ودخلت في السياسة، وانك احمر عين ذكي، أخرج في مسيرة بدعي لها الحوثي، أنا مجنون أدعمه، تخرج في مسيرة علشان الجرائم اللي في غزة اللي حركت شعوب الكفر، أنت مسلم، كان كل خميس وإحنا بنطلع نحشد أنه تخرجوا إلى 70، مصيبة أنك تحشد ناس مؤمنين أنهم يخرجوا إلى 70، يعني الأمر هذا المفروض بديهي منطقي، يعني ما يحتاج لا تحشيد ولا شيء. قدوة مسيرة من أجل غزة، العالم، الشعب اليمني كله خارج، لكن لا، قد دجنوا ناس ولعبوا بناس، وأنت تخرج لأجل الحوثي والحكم المهم ابتعدنا عن الله. الديلي تعارض واحد للسيد عبد الملك من بداية ما أنت استمعت له إلى الآن، أنه تعارض في مبدأ واحد بس، وشوف الباقين كم قد تعارضوا، كم قد اختلفوا، كم قد عملوا، كم قد وتركم. جريمة واحدة من اللي حدثت في غزة أقسم بالله بأنها كافية بأن تجعل من الشعوب العربية والإسلامية تنأى وتعادي إسرائيل وكل من ولا إسرائيل، لا نظام ولا قائد ولا عالم ولا أب ولا أي حد. يجي يقول لك اليهود مش وقتهم، إيران أو لا، أو أنصار الله أو لا، أو حزب الله أو لا، أو حتى فصائل المقاومة في فلسطين كفروهم إرضاء لإسرائيل. إسرائيل اللي اشمأز منها الغرب، اللي هو أصلا داعم لها، اشمأز، قال خلاص كفاية قتل وجرائم، أجنبيات كافرات بيبكين لما يشوفين مقاطع الأطفال في غزة، وإحنا بنشوفها ونمر عليها مرور الكرام طبيعي. أخرج من أجل هذا المشهد، أخرج في 70، قول للعدو أنك ضد العدو هذا وأنك معها ولا المظلومين، ما أخرج لأجل علشان أنصار الله، مصيبة. وهكذا الشعوب العربية. لذلك وصل أمر بالرؤساء الأمريكيين وقادة الغرب أنهم يتحدثوا عن هذه المنطقة، وهي ملكا لهم، حقهم، لأن احنا بنشوف أمريكا أعظم من الله، لأن أمريكا عندنا إله لا تهزم. هكذا هي الشعوب،
رأت أمريكا بأنها إله لا تهزم. إحنا واجهنا يقول لك اليمن واجههم شيء معهم عقل المنبطحين. هذا أمريكا أمريكا ما قد نوت لكم والله لو قد تنوي لكم لا تفعل بكم في غمضة عين. يا أخي إحنا معنا الله وإحنا أصحاب حق وإحنا بندافع عن حق. مني أمريكا واجهناها وهزمناها هزمناها. اليوم حزب الله بالمحلقات صغيرة الحجم قليلة الكلفة دوخت بإسرائيل مثل ما احنا بالطائرة المسيرة والصواريخ البالستية اللي ما قد حد عملها في العالم بكله. صواريخ بالستية أرض أرض استخدمناها في البحر وجننا عار أمريكا وبريطانيا والدول الأوروبية وكلها ومهمة إسبايتس وكل التحالفات والفرقاطات اللي غرق غرق واللي فحط فحط واللي هرب هرب أمام مسيرة صواريخ يمنية. قوة الله، الثقاب الله، التوكل على الله. اللي قال الله سبحانه وتعالى وقت المعركة وقت يعني قال لك الله أعد ما استطعت ما استطعت، ما قال لكش أعد كثير من الأسلحة، لا أعد ما استطعت. تستطيع أنك تعمل 1000 صاروخ خير وبركة، 500,000 صاروخ خير وبركة، صاروخ واحد خير وبركة اللي تقدر عليه. لكن وقت الحرب واذكر الله كثيرا، وقت القتال واذكر الله كثيرا. حتى ولو كنت فئة قليلة بتغلب الفئة الكبيرة، بس بذكرك لله وقت المعركة، بالتوكل على الله، بأن الله هو قائد هذه المعركة، بأن الله هو الناصر المؤيد للنصر، بتنتصر. ذلك أمريكا جن جنونها. أصبح الأمر موجود في اليمن وفي لبنان في حزب الله وإيران والأحرار موجودين. كانوا هؤلاء الشيعة، هؤلاء الشيعة. والشيعة من هم اللي بيسبوا الصحابة وأمهات المؤمنين واللي بيعبدوا النار والمجوس والرافض المدري من هؤلاء الكل هنا التهم. لذلك تحالفوا مع من؟ مع من هو أحرص الناس على الإسلام وعلى الصحابة وعلى أمهات المؤمنين. تحالفوا مع أمريكا وإسرائيل. يا غارتا أغيروا علينا. هناك من بيصب الصحابة وأمهات المؤمنين. فزع لهم أوباما وكلينتون وبايدن وترامب ونتنياهو والأول اللي قبله كلهم فزعوا معهم إلا الصحابة إلا أمهات المؤمنين. غباء، انبطاح. الوعي مهم في هذه المعركة. لا بد أن يعني علينا ألا نختلف أبدا. قلناها وإحنا بنواجه عاصمة الحزم على اليمن، قلنا علينا ألا نختلف. لا صدقوا أنهم هذه الشقيقة الكبرى وأنهم حلفاء عرب كذب. والله لا دولة الإمارات ولا السعودية والله شجاعة بأن تطلق رصاصة واحدة على اليمن إن لم يكن الأمر أمريكي صهيوني بريطاني بامتياز. لن تجرؤ. وشفنا دولة الإمارات أعلنت نصر على إيران وهي تتلقى ضربات بس ما طلقت رصاصة واحدة. هم أجبن من أن يعتدوا على اليمن إلا بدعم أمريكي وبريطاني. ورغم ذلك كنا نقول علينا ألا نختلف، علينا ألا نختلف. قالوا مع مسلم بيقتل مسلم. يا جماعة الخير، اعتداء على بلدك، على سيادة وطنك، على ثرواتك. قالوا ماشي، هؤلاء هم أخوة أشقة، السعودية والإمارات والأردن ودول الخليج ما عدا عمان والمغرب، هو تحالف عربي من أجل أمن واستقرار اليمن والشعب اليمني. وبعدين شفنا ما حدث في المحافظات المحتلة. بس اليوم قد يحارب بيننا وبين اليهود، بيننا وبين أمريكا. اللي بيناقشك هذا معاهم، اللي بيحاول يقنعك بأي كلمة هذا معاهم، اللي بيحاول يبرر هذه المعركة معاهم دايركت مباشرة. هذا على طول صنفي يهودي،
هم اعتدوا على الخليج، هم عملوا مدري ما هو، إيران قد عملت في سوريا الكذا. هذا يهودي، يهودي معركة بين الإسلام والكفر، اختار واحدة، ما أبش منطقة وسطى بينهن أبدا

0: شوف شو وضعكم في بعض المقاطع. أولا سأضعكم في مقطعين سأعتبرهم يعني خلاصة الموضوع، وهي عزلة يعني عزلة إسرائيل أمام العالم، وأصبحت منبوذة إسرائيل أولا أمام إيطاليا وأمام أمريكا، وأنت قص على ذلك في كل الدول، في كل دول العالم حتى التي كانت مع إسرائيل وهي أمريكا وإيطاليا. اسمع. هذا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء.
1: بعد سنوات من التحالف الوثيق، عزلة إسرائيل تتسع في أوروبا وإيطاليا خير مثال على ذلك. يوسي شاين خبير إسرائيلي في العلاقات الدولية ورئيس وفد الكنيست للبرلمان الأوروبي زار إيطاليا مؤخرا وعاد بصورة قاتمة وفق مقالته المنشورة في القناة 12 العبرية. اسم نتنياهو أصبح عبئا ثقيلا. صديق إيطالي قديم في البرلمان الأوروبي قال لي: كنتم جزءا منا، لكن إذا استمر الوضع هكذا ستصبح إسرائيل منبوذة في أوروبا كلها. حتى جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء اليمينية وصديقة نتنياهو السابقة بدأت تنأى بنفسها وألغت اتفاقية أمنية مهمة مع إسرائيل. وفق الخبير شاين، الإسرائيليون الذين يعيشون في إيطاليا أكدوا أنهم يلاحظون التغيير بوضوح. قال لي رجل أعمال إيطالي له علاقات تجارية مع إسرائيل منذ أكثر من 40 عاما: إن إسرائيل تبدو الآن في حالة سيئة، الناس يرون حروبا مستمرة بلا نهاية وصورا تثير تساؤلات كبيرة حول حقوق الإنسان. وفق الخبير الإسرائيلي، الصورة السائدة اليوم في الرأي العام الإيطالي هي أن إسرائيل تشكل تهديداً للاستقرار والقيم الإنسانية بسبب استمرار سياساتها العدوانية تجاه الفلسطينيين. الصورة النمطية المأخوذة لدى الإيطاليين عن إسرائيل أنها مجرد مصدر للمشاكل، لأننا نرى كل يوم على شاشة التلفزيون كيف تؤذي الفلسطينيين الأبرياء، وهكذا أصبحت مكروهة. بعد أن كنا نظن أن نتنياهو ذكي، تبين أنه مثل سم العالم ويشكل خطرا حقيقيا. إسرائيل التي كانت حليفا مهما للغرب باتت تواجه اليوم رفضا متزايدا بسبب جرائمها ضد الفلسطينيين واللبنانيين وحروبها المتكررة التي تؤكد الوقائع أنها لن تمر دون ثمن.
0: هذا مثال واضح. الاتحاد الأوروبي بكله، إيطاليا، إيطاليا رئيسة وزرائها اللي كانت الصديقة المقربة لنتنياهو واجه ضغوط من البرلمان الإيطالي اللي هو بدوره واجه ضغوط من الشعب الإيطالي. الكفار الكفار. مجازر العدو الصهيوني في غزة حركت ضمائر هؤلاء الكفار، ضغطوا على البرلمان اللي ضغط على رئيسة الوزراء إلى أن قطعت علاقتها مع هذا الكيان. أصبح منبوذ. حتى اليهود في كل العالم منبوذين الآن. في أمريكا

0: داخل الكونغرس الأمريكي.
1: لحظة.
0: في واشنطن هناك خطوط لا تمس، أو هكذا كان يعتقد. لسنوات طويلة كانت إسرائيل خطا أحمر داخل الكونغرس الأمريكي، دعم شبه مطلق وإجماع نادر في السياسة الأمريكية المنقسمة، لكن هذا الخط بدأ يتلاشى.
2: What Israel has done over the last few years violates every international norm around human rights, and it amounts to war crimes. We cannot continue as a party to have candidates that are supporting continued funding to Israel.
0: تقرير لموقع أكسيوس يسلط الضوء على هذا التحول. سياسات نتنياهو لم تضعف صورة إسرائيل عالميا فقط، بل بدأت تحرق رصيدها داخل أمريكا نفسها، خاصة بين الشباب.
3: Israel and Netanyahu do not have the right to take our tax dollars and do whatever the hell it is they want to do by killing people. It's insane that we see.
0: الأرقام تتحدث. 40 سيناتورا ديمقراطيا صوتوا ضد صفقات سلاح لإسرائيل. قبل عام كانوا 15 فقط. هذا ليس تفصيلا، بل تحول سياسي واضح.
4: We've got 40 Democrats who are making it very clear we don't want to be doing these weapon transfers to Benjamin Netanyahu.
5: That was a major vote last night, right? That was historic.
4: It was a historic.
0: حتى القبة الحديدية التي كانت خارج أي جدل لم تعد كذلك. نواب دعموا تمويلها في 2021 يقولون اليوم انتهى الأمر. ما كان يعتبر مقرفا أصبح موقفا يتوسع.
6: Israel has 7 democratic allies left in the Senate.
0: أحد السيناتورات يلخص المشهد. نتنياهو يدمر الدعم الحزبي لإسرائيل. بكلمات أخرى، التحالف لم يعد مضمونا.
7: We're all paying for this. You know, whether it's we're cutting Medicaid to pay for those bombs, we're losing a whole attention the fact that and what are our country leaders doing? They're following Netanyahu, who has literally told us, he just like told on TV that he's been trying to do this for 47 years.
0: الشارع الأمريكي يتغير. استطلاعات الرأي تتراجع والناخبون يضغطون. السؤال لم يعد هل ندعم إسرائيل، بل لماذا وإلى متى؟
1: لماذا وإلى متى؟
8: طيب،
1: تخيلوا الشعوب الأوروبية ضغطت على أنظمتها من باب الفطرة الإنسانية السوية، جرائم ومجازر. ماذا سنقول لأجيالنا القادمة؟ كيف سنحاول أن ندافع الآن حتى في هذه الفترة هم نفسهم عن عناوين حقوق الطفل وحقوق المرأة والديمقراطية نحن بنرفعها الآن. أصبح الأمر واضح، هذا الكيان بيرتكب أبشع المجازر، لابد أن نحن نتحرك أقلها. أما في أمريكا التغيير الواضح، أصبح حتى من المواطن الأمريكي بيقول لك هذه الفلوس أنا دافع ضرائب. أن بتصير هذه الأموال الأمريكية بتصير لإسرائيل؟ ليش؟ إحنا مخاطبين بإسرائيل. واحد يقول الرعاية الصحية بتقل، والسبب أن الدعم بيصير لإسرائيل، والثاني بيقول الحرب هذه ما بيش لأمريكا أي مصلحة. يعني لو كان هناك مصلحة لأمريكا تحارب، لكن حتى من باب المصلحة

0: والشعوب المنبطحة. سي إن إن على المسؤولين الإسرائيليين: نرى فرصة غير مسبوقة لتعزيز العلاقات مع أبو ظبي مع ابتعادها عن حلفائها التقليديين بسبب موقف من الحرب على إيران. الإمارات عادت العرب، هي طبعا بتعادي العرب، لكن الآن أعلنت عدائها أن ما حد وقف معها، ولأن الكل غلب مصلحة العقل والمصلحة العامة والحكمة، وما بتداعي لإشتعال الأزمة في الشرق الأوسط. الله لا، حرب لازم نطحن إيران. ليش مصر ما تحركتش؟ ليش السعودية ما توقف معنا؟ السعودية ما أدانتش أبدا ولا بكلمة واحدة إيران، إلا أنها يعني أثناء العدوان عليها إدانت، يعني كل البيانات أنها اعترضت مسيرات، اعترضت صواريخ بس. لكن الإمارات تشتي تنهيهم، تنهي إيران. خرجت من أوبك والآن بتهدد أنها بتخرج من جامعة الدول العربية ومن منظمة المؤتمر الإسلامي ومن مجلس التعاون الخليجي. أي اتحادات، أي جماعات، أي منظمات تربطها بالعرب هتخرج منها. سي إن إن على المسؤولين: الإمارات قد تعيد تشكيل تحالفاتها الإقليمية لتتقرب إلى إسرائيل والدول التي دعمتها خلال الحرب مثل فرنسا وبريطانيا. سي إن إن على مصدر إسرائيلي مطلع: العلاقة مع الإمارات انتقلت إلى مستوى جديد بما في ذلك على مستوى القيادات في ظل التطورات الإيجابية المحدودة والتي نتجت عن الحرب. سي إن إن على المسؤول إسرائيلي: الحرب أدت إلى مستوى غير مسبوق من التقارب مدفوعا إلى حد كبير بشعور مشترك بالمصير، وهذا سينعكس بالتأكيد في توسيع العلاقات في المرحلة المقبلة. سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي: انسحاب الإمارات من أوبك دليل على اتساع الفجوة مع مواقف الخليج والتحول نحو تقارب أوثق مع إسرائيل وأمريكا. سي إن إن عن مسؤولين إسرائيليين: الحرب دفعت التعاون الأمني بين الإمارات وإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة، وإسرائيل والإمارات تتشاركان رؤية تعتبر الإسلام المتشدد التهديد الرئيسي. هذا خطير والله، رؤية واحدة في عدائهم للإسلام، رؤية الإمارات نفس رؤية إسرائيل. إسرائيل دعمت الإمارات في توتراتها مع السعودية بشأن القرن الأفريقي، والحرب كشفت أيضا عن حدود الدعم الإسرائيلي في ظل المحاولة لموازنة تعميق العلاقات مع دول الخليج واحتياجاتها الأمنية الخاصة. وإسرائيل اضطرت إلى رفض طلب إماراتي للحصول على المزيد من بطاريات القبة الحديدية. مصدر أمني إسرائيلي لشبكة سي إن إن الأمريكية: الإمارات ساعدتنا في الاستخبارات الإشارية، وهي معلومات تجمع من خلال اعتراض وتحليل الإشارات الإلكترونية مثل الاتصالات والانبعاثات الصادرة عن الأشخاص أو الأنظمة أو المعدات. من ضمن الأخبار أيضا لعزلة الإمارات: بعد طرد طاقم السفارة الإماراتية من السودان طردوهم وإغلاق أبوابها في الخرطوم، قامت الجزائر بتحديد حركة طاقم السفارة الإماراتية ومنعهم من التحركات بدون إذن الدولة المستضيفة، وقامت الصومال بطرد السفير وإغلاق أبواب السفارة الإماراتية. محمد بن زايد بيحول الإمارات لدولة منبوذة ومكروهة. واليوم الأحد في الأخبار عبر وسائل إعلام العدو الإسرائيلي القناة 12 العبرية: الإمارات لم تعد تحاول التخفي وتختار بوعي تعميق التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل. القناة 12 العبرية: الإمارات اختارت توسيع التحالف مع إسرائيل ليشمل شراكة عملياتية على الأرض، ولم يعد هناك شك بأن الإمارات هي الشريكة العربية الأقرب لإسرائيل اليوم. إذن إسرائيل عداءها واضح للإسلام. من اللي بيتبنى هذه الرؤية؟ نفس الرؤية الإسرائيلية، الإمارات. تخيلوا، لحظة اسمع.
1: حولتم بلدانكم إلى مكب للنفايات يضم كل إنقاذ من الشرق الأوسط.

0: بهذه الكلمات يصرخ كاتب إماراتي. بصفتي عربيا ومسلما حقيقيا لا أستوعب أبدا لماذا لا يدافع الأوروبيون عن هويتهم وثقافتهم وأسلوب حياتهم الخاص.
1: There will come a day
2: سيأتي يوم
1: that we will see
2: سنرى راديكاليين ومتطرفين وإرهابيين في أوروبا بسبب غياب القرارات.
0: فصل جديد من تحريض أبواق محمد بن زايد ضد المسلمين في القارة الأوروبية في اجترار لخطاب أقصى تجليات اليمين المتطرف، وعلى المملكة المتحدة أن تعاملهم كما يعامل عمال نظافة القمامة مباشرة إلى سلة المهملات بأبشع النعوت، يدعون إلى ويقولون فيهم ما يقوله نتنياهو وزمرته.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم،
2: نحن نقاتل حيوانات.
4: مسلم
2: الإنسان المسلم في دولة مثل الإمارات محظورة، لكنما ليست محظورة في المملكة المتحدة.
0: بحسب الشرطة البريطانية فإن المشتبه به في تنفيذ الهجوم يعاني منذ مدة طويلة من أمراض نفسية، لكن الإمارات تصر على أن المشكلة هو الإسلام.
2: في بريطانيا اللي قام بعملية إرهابية في أحد العمليات، البريطانيين وصفوه بأنه مريض نفسي، ما قالوش حتى أنه إرهابي. والإمارات قالت لا لا لا لا، هذا مش مريض نفسي، هذا أكيد مسلم لأنه إرهابي، إذن هو مسلم. هذا الإمارات، هذا كمثال لأنظمة منبطحة وشعوب منبطحة ما تحركتش. تعاون سري فيما بينهم طبيعي، عيني عينك، مش خايفين من حد، علاقة واضحة، تطبيع أمني عسكري كل شيء معاهي وإسرائيل.
0: بريطانيون يردون على أبواق أبناء زايد التي تواصل التحريض ليلا ونهارا ضد المسلمين، مستغلة كل في أي بقعة من العالم. الجواب غير المريح من العرب والمسلمين المعتدلين، سيحي من العرب والمسلمين المعتدلين، سيظهر المزيد منهم ما لم تكف عن منح الحريات للمتطرفين الإسلاميين الذين يسيئون استخدامها ويبتزونكم بالإسلاموفوبيا للتغطية على أجنداتهم العنيفة والحاقدة. العدو ليس المسلمين بالنسبة للبريطانيين.
5: When I was on the street on
2: هذه واحدة كافرة بريطانية قالت أنها كانت تحت تأثير المخدرات وأنها كانت شبه عارية، كل البريطانيين مروا من جانبها وفلتوها إلا واحد مسلم أخذها وغطاها وأخذها لزوجته، اهتمت بها، حبتها، أكلتها، شربتها.
0: بل المسلمون عدو في نظر أبناء زايد الذين ينفقون الأموال ليضيقوا عليهم الأرض. لقد حان الوقت لنبدأ بالاستماع إليهم الإماراتيين ونتخذ بعض الإجراءات ضد الإسلاميين الموجودين بيننا، وكذلك ضد الدول التي تدعمهم. أعيدوهم جميعا إلى أوكارهم الإسلامية المتخلفة. لماذا يرفض القادة الغربيون الاستماع إلى الأصوات العربية التي ترفض التطرف الإسلامي؟
4: Muslims, Islam. When they were fasting, what they were doing was they were cooking a shitload of food and taking it out in the community and giving it to homeless people.
5: Muslims are clean. It would be.
2: البريطانيين بيشكروا المسلمين. الأول قال المسلمين عندما بيصوموا بيعدوا وجبات كثيرة، وقت المغرب بيخرجوا يقدموها لكل الناس المشردين في الشوارع. وهذا واحدة ثانية بتقول المسلمين يجعلون من البلاد مكانا منظما وأكثر التزاما بمعايير الصحة العامة.
5: Clean country, great hygiene. If more Muslims keep growing in your neighborhood, or would you prefer to live with your neighbors who have really been full of beer cans every weekend?
4: Muslims aren't the enemy. The enemy is the people who are saying that Muslims are the problem.
2: قال لك المسلمين مش معدانا، أعداءنا هم اللي بيروجوا إن المسلمين هم المشكلة. مقاطع فيديو كثيرة تتحدث عن هذه التبعية، عن هذا العداء، مش من إسرائيل، من الإمارات ودول الخليج التي تنفذ أجندات أمريكا وإسرائيل. حول سبب البلوى، حول السبب الثاني والأهم بعد ابتعادنا عن القرآن الكريم. هؤلاء هم سبب ابتلاء الوطن العربي والمنطقة بإسرائيل وأمريكا بالأموال العربية وبالخضوع وبعلماء السوء. هم من دجنوا الأمة العربية كلها لأمريكا ولإسرائيل.

0: نختم هذه الفقرة بأن هؤلاء هم أحد أهم أسباب ابتلاء الأمة العربية بهذه المكانة من الانحطاط والوضاعة والانبطاح لأمريكا وإسرائيل. هما السبب الرئيسي لكل هذه الهموم والمشاكل. هذه الدول الخليجية اللي أدتها وزرعتها في هذه الجغرافيا بريطانيا. تخيلوا هؤلاء يتحدثون، استمعنا إلى كثير من الفتاوى وهم يتحدثون عن طاعة ولي الأمر، صح ولا لا؟ حتى وصلت الفتاوى إلى يعني إلى أمر غير مقبول، يعني مهما فعل ولي الأمر لا يجوز أن تخرج عليه، يسكر، يزني، يلوط، يسرق مالك، ينتهك عرضك، يأتي بالكفر البواح، يجب أن لا تخرج عليه. عندهم الدين مفصل، دين الله مفصل، لكن في سوريا خرج على بشار الأسد وقتل أبوه، وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل الدول العربية خرج وقتل أبوه. طيب أوكي، وبعدين عندما أنت في بلدك بتمارس حقك السيادي، قرارك السيادي في بلدك، بتدافع عن أرضك وعن سيادتك وعن أمنك القومي، وتقبض على خلية، هذه الخلية تجسسية، ثبت ارتباطها وتخابرها مع العدو، رفعت إحداثيات العدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني والسعودي، رفعوا إحداثيات، خلفت شهداء ودمار، أضرت بالجمهورية اليمنية، بسلاح الجمهورية اليمنية، بقادات الجمهورية اليمنية، بالمواطنين، قتلة جواسيس معترفين. أتعدمهم يقول لك لا هؤلاء أبطال، شوفوا الدكتاتوريين هؤلاء، يعني كيف تقول الله فيهم، بتلبسوهم تهم أنهم هؤلاء جواسيس، كانوا معترفين بالأدلة، بالصوت والصورة، موثق، الحوالات موجودة، الأدوات موجودة، الكاميرات موجودة، كل شيء موجود مثبت. لكن هم عندهم في بلدانهم للحفاظ على أمنهم القومي، لو تشارك منشور، بس منشور في الفيسبوك أو في التغريدة وتقول صحت يا ديران، مش لأنها ضربتهم، لا، لأنها ضربت إسرائيل، يعني يطلع الخبر أو يعمل إعادة تغريدة لخبر أن صواريخ إيران ضربت تل أبيب، يعمل لا إعادة تغريدة يقول تسلم الآية دي، بس يسحبوا جنسيته، مش ما بلا يعدموه، يسحبوا. تخيلوا لو إحنا نسحب جنسية يمني إنه معارض الحكومة صنعاء، هتقوم الدنيا في العالم العربي وأمريكا وتشغل الأمور، هؤلاء قدوم مستبدين، هؤلاء الدكتاتورين، تسحب من أنت، لا ما تسحب جنسية هذا يمني قصبا عنك، لكن هم يسحبوا الجنسية على طول مجرد تغريدة
1: للفيسبوك أو الضغط على زر الإعجاب قد يكلفك جنسيتك في البحرين. نعم، جردت الدولة الخليجية العشرات من جنسيتهم بتهمة التعاطف مع إيران. إسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، وعددهم حتى الآن بمن فيهم عوائلهم بالتبعية 69 شخصا.
2: ودت الشعب فين يا حازم؟
1: الجنسية لم تعد حقا مكتسبا ببعض الدول الخليجية، بل تحولت أداة للابتزاز السياسي والضغط الأمني. في الكويت جرد أكثر من 70,000 شخص من جنسيته في حملة شملت دعاة ومشاهير ومعارضين سياسيين.
3: الكويتية خط أحمر، مثل ما الكويتي خط أحمر.
4: الذي يبقى ذيل داخل الكويت، الأخوانجي لا ذيل إيراني، تصفية شاملة.
5: الجواز الكويتي اللي اليوم يحمله كل كويتي.
6: شنو تسحب جنسيتي أنا؟ أنا وغيري.
1: منذ الحرب على إيران شددت دول الخليج رقابتها على مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، وأقرت مراسيم جديدة لاعتقال ومحاكمة وحتى سحب جنسية من ينشر مواد تعتبرها مضرة لأمن البلاد.
4: سحب الجنسيات من الشيعة الدخلاء، لا هو بحريني لا هو عربي ولا هي كان.
1: حملة سحب الجنسيات بدول الخليج أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل.
7: اللهم موت الشعوب كلها في يوم واحد عشان الرؤساء يصحوا الصبح ما لوش حد يحكمونا.
1: غالبا في النهاية مش هيفضل في الكويت غير البرج. وماذا عن الذين يتعاطفون مع إسرائيل؟ أتوقع أن أمير الكويت سوف ينزع الجنسية عن نفسه قريبا كآخر عمل يؤديه، ثم يغلق الدكان ويذهب لحال سبيله. يسقط الجنسية عن شعوبهم وبجنس الإسرائيليين.

هذا الأسلوب بيتعلموا من أسيادهم. أمريكا كسرت ناس العالم بكله بالديمقراطية والحرية والرأي والرأي الآخر، وما قبلت صرخة في اليمن، صرخة تعبير عن رأي، شنت عليها الحروب حتى اليوم. وهؤلاء يمكنوك الحرية والديمقراطية والرأي والرأي الآخر في بلدان غيرهم، لكنهم يسحب عليك الجنسية فجأة في غمضة عين، ما عادك كويتي ولا عادك سعودي ولا عادك بحريني، والسبب التعاطف مع إيران. لكن ادعي لإسرائيل، الله ينصر إسرائيل، طبيعي تعاطف مع إسرائيل، طبيعي، عقل منطق سياسة، هكذا هو الحال. لذلك سببنا نحن فيه أول سبب وأهم الأسباب ابتعادنا عن القرآن الكريم. ثاني سبب دول الخليج، هذه الأنظمة بهذه الأموال المكتسبة للشعوب العربية الخليجية لعبت بالأمة العربية بكلها. هذه الأموال هي من هيئت الظروف لأمريكا والإسرائيل من أن تستعبد هذه الأمة وأن تحاول أن تصل إلى أهدافها عبر هؤلاء. هم اللي بيمهدوا لها الطريق، بيفتوا لها الفتاوى، بيدجنوا الشعوب، بيحللوا الحرام ويحرموا الحلال. هؤلاء هم سبب النكبة العربية الإسلامية.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في آخر الأخبار، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 78 ميلا بحريا شمالي الفجيرة الإماراتية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ناقلة أبلغت عن تعرضها للإصابة بمقذوفات مجهولة شمالي الفجيرة الإماراتية. في آخر الأخبار، رئيس قسم تحليل البترول في شركة غازوبودي الأمريكية، أسعار الديزل في ولاية إنديانا تبلغ 6 دولارات للجالون، وتفصلها أقل من سنت عن أعلى مستوى مسجل في عام 2022 للميلاد. في آخر الأخبار، أسعار النفط تتراجع أكثر من 2% بعد تصريحات ترامب بأن واشنطن ستساعد في تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز. في آخر الأخبار، القيادة المركزية للعدو الأمريكي، ستبدأ قواتنا في الرابع من أيار اليوم الاثنين دعم مشروع الحرية لاستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وأكد قائد القيادة المركزية براد كوبر أن الدعم يشمل مدمرات صواريخ، أكثر من 100 طائرة برية وبحرية، منصات بدون طيار متعددة المجالات، و 15,000 فرد. في آخر الأخبار، استهداف ناقلة نفط بعدة صواريخ إيرانية أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز قبالة سواحل الإمارات شمال ميناء الفجيرة.

0: وعد صادق ولا
1: أعيد لكم أخبار رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي.

إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترة يمن الصومال.

ولكن لا أقول الآن الموت لأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيعه وأنا أؤكد لك أنه شيء أثر الحكومة هذا في الضرب بالمقاطع عليه.

في الختام لكم التحايا وأجمل التحايا أينما كنتم. سلام الله على كل الصامدين والصامدات، وألف سلام على رجال الله المرابطين في كل الجبهات والثغور، وإلى كل الأبطال الأشاوص في وحدات الجيش والأمن البواسل.

أجمل التحايا من طاقم هذه الليلة من أحمد هائل، بسام الحمامي، حمادي البيلي، بشير العريقي، محمد عزيز، محمد عبد الكريم الوشلي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أحمد محمد الوتاري، أيمن محمد علي الشرفي، عبد الرحمن سند،

في الختام هذه أجمل تحايانا. حفظ الله علي الحرازي، سند عبد الكميمة، يمنيون، ونفتخر. إلى اللقاء. إن العلو

والحملات الصهيونية المسعورة على دول وشعوب أمتنا لهي إيذان بقرب تهاوي العدو وسقوطه، فإن الانتشار يسبق الانحسار والاستكبار يسبق الانكسار.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. نستمر في حديثنا عن الولاية الإلهية وأهميتها في جوانب كثيرة للإنسان وللأمة الإسلامية، خاصة في هذه المرحلة. على رأسها حصانة من الولاءات المنحرفة والخاطئة والولاءات التي تأتي من أولياء الشيطان، وأيضا باعتبار أن الولاية الإلهية مفتاح للنصر والغلبة على أعداء الله. ونتحدث اليوم عن ثمرة أخرى وأهمية أخرى للولاية الإلهية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين، أمر بها الناس أن يتولوه سبحانه وتعالى ويتولوا رسوله ويتولوا المؤمنين. فنأتي إلى ثمرة أخرى للولاية الإلهية، هي أنها حصانة من التضليل الفكري والخداع السياسي، لأن البعض من الناس قد لا يعرف أهمية أن تكون ولايته وفق ما رسم الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لا يعرف ما هي الأهمية في هذا العصر، في هذا الزمن، وسائل الإعلام، وسائل التثقيف، وكثير من جوانب استهداف الفكر لدى الإنسان تستهدفه ليتولى تولي منحرف من قبل أولياء الشيطان، يعملون على أن يكون تولي الناس تولي منحرف، ليس التولي الإلهي، إنما التولي الذي يساعدهم على استعباد الشعوب والهيمنة على الشعوب ونهب ثروات الشعوب. القرآن الكريم يؤكد ويثبت أيضا الواقع بأن الولاء لله، الولاء لرسول الله، الولاء للمؤمنين، وعلى رأسهم للإمام علي عليه السلام كما أمر الله ورسوله، والتمسك بالثقلين كما وصى بذلك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، هو الذي يحمينا على مستوى المنهج والموقف والمسيرة العملية من الضلال. لأن الرسول حينما يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، بمعنى أنه سيأتي ضلال، سيأتي استهداف كبير جدا، سيأتي حرف للمفاهيم والأفكار، سيأتي تزييف المنهج، ويعمل المضلون على إخراج الناس عن المنهج الإلهي. وبالتالي فإن هذه الولاية تحمينا على مستوى المفاهيم والأفكار والمنهج والموقف والمسيرة، يحمينا الولاء الإلهي من الانخداع بالعناوين والأساليب الأمريكية والإسرائيلية في هذه المرحلة، في هذا الزمن. وما أبواق العملاء إلا أدوات في أيدي الأمريكي والصهيوني. كل الأفكار الضالة والمنحرفة تأتي من الأمريكي والإسرائيلي، ثم ترددها الأبواق باللغة العربية، أولئك الذين هم عبارة عن عملاء لليهود والنصارى. فبالتالي في هذه الولاية الإلهية لا نعيش حالة الجهل والعمى والحيرة والغباء، لأن هذا ما يشاهد الإنسان على مستوى الأمة العربية، غباء رهيب، ربما لم تمر الأمة الإسلامية والعربية بمثل هذا الغباء الذي نشاهده في هذه المرحلة. يفهم الأوروبي مؤامرات أمريكا، ويفهم الأسيوي مؤامرات أمريكا، ويفهم أصحاب أمريكا الجنوبية، أمريكا اللاتينية، ويفهم الأسترالي، ويفهم الصيني، ويفهم الشرقي والغربي، والعرب لا يفهمون، إنما يذهبون بأيديهم وأقدامهم إلى ذلك المستعمر ويرمون بأنفسهم في أحضانه ليستعبدهم ويذلهم ويهينهم كما يشاء. أيضا فيما يتعلق بالجانب الثقافي والفكري والعناوين الدينية، فالبديل عن مبدأ الولاية هو الفراغ والفوضى وحالة الانفلات وأيضا الخداع. تحت الكثير من العناوين التي تجعل الأمة ضحية للانتهازيين والمضلين والمفسدين. وحينها حتى المعيار الإيماني إذا لم يكن له نموذجه ومن يمثله يمكن أن يتقمصه المضلون ويخدعون من خلاله. القرآن الكريم يحكي عن المنافقين أنهم يتحركون أحيانا تحت عناوين إيمانية. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لكن هكذا يقول آمنا بالله، معنى أنه يدعي أنه ينتمي إلى الإيمان وإلى الهدى. ولهذا قد يخدع الناس تحت عناوين دينية، وكم رأينا ممن يدعوا الإيمان ويدعوا الإسلام ويدعوا السنة ويدعوا التمسك بالهدى الإلهي، وفي الأخير ظهروا أنهم عبارة عن أدوات لعملاء الجور الذين يسخرونهم لتدجين الأمة للأمريكي والإسرائيلي. أين موقف أولئك العلماء من غزة؟ أين موقف أولئك العلماء من تلك الدماء التي سفكت ولا زالت تسفك؟ أين موقفهم من 10,000 أسير حكم عليهم بالإعدام في سجون الصهاينة، بينهم أكثر من 73 امرأة وأكثر من 350 طفل؟ أين موقف أولئك العلماء؟ أين موقف ما سمي بالعلماء الحرمين وعلماء المراكز الدينية والمدارس الدينية الكبرى في الأمة؟ هل فعلا يحملون الدين كما حمله رسول الله؟ روي عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله أنه يأتي تحت العناوين الدينية والإيمانية من يصلون إلى درجة أن رسول الله قال أن تحقروا صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم للقرآن عند قراءتهم للقرآن. يعني إلى هذه الدرجة أن تحتقر نفسك وعبادتك أمام تلك العبادة، أمام ذلك الذي يظهر وكأنه تذلل وخضوع لله وبكاء في الصلاة وإتقان للقرآن وغيرها، ثم تظهر المواقف التي تجلي أين الإيمان الحقيقي. معنى أنهم هم ينطلقون أكثر تمسكا بالطقوس الدينية والتلاوة للقرآن الكريم ويتفوقون عليكم في ذلك إلى هذا المستوى. فهنا نفهم نقطة أنه يمكن للعناوين الإيمانية أن تزيف، يمكن أن يكون هناك استغلال للشعائر الدينية من الفئات المنحرفة، ثم في نفس الوقت تنحرف بالأمة في ولائها وتنحرف بالأمة في منهجيتها العملية عن منهج الله وتفصلها عن ولاية الله في الهداية، وتفتح الثغرة الكبيرة لاستغلال اليهود والنصارى ووضع البدائل التي تحقق أهدافهم. اليوم من يستغل هذا السكوت والتدجين الذي حدث في الأمة ويحدث؟ من يستغل صرف النظر عن القضايا المهمة إلى قضايا غير مهمة؟ من الذي يستغل ويستفيد من صرف نظر الأمة من العدو الأساسي الذي بيّنه الله في القرآن إلى أعداء من المسلمين؟ من هو المستفيد؟ أليس هو الإسرائيلي؟ أليس هو الصهيوني الذي يستفيد من كل تلك الأبواق التي تنطلق تحت عناوين دينية أو سياسية أو غيرها لتحاول أن تصرف نظر الأمة عن عدوها، تصرف نظر الأمة عن منهجها الإلهي، منهجها العملي، منهجها في الجهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالتالي إذا لم يكن تولينا في إطار ما رسمه الله فقد ننطلق لنتولى المضلين وإن كان بحسن نية. قد ينطلق الإنسان ويتولى المضلين والمجرمين والمفسدين بحسن نية، وقد ينطلق ليتولى هؤلاء الذين يظهرون تحت العناوين الدينية حتى يصل الحال بهم أن يقولوا أن الإنسان سيسأل عن البول ولن يسأل عن غزة، معنى أنه لن يسأل عن الدماء المسفوكة ولن يسأل عن القدس المنتهكة ولن يسأل عن الأعراض المنتهكة، سيسأل عن البول. أليس هنا يصرفون نظر الإنسان إلى الأشياء التافهة والبسيطة ويبعدونه عن الأشياء الأساسية؟ يبعدونه عن الدماء التي إراقتها أهون أسوأ وأشد عند الله حتى من هدم الكعبة. لماذا وصل الحال إلى هذه الدرجة تحت هذه العناوين؟ صرف للولاءات، صرف للأمة عن قضاياها الأساسية. فقد ينطلق الإنسان ليتولى المضلين بحسن نية، قد تتولى عالما دينيا وهو في نفس الوقت يقودك في الضلال ويجرك إلى الهاوية، لأنه في نظرك عالم دين، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول عن علماء من كانوا قبلنا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كثيرا من الأحبار والرهبان. من هم الأحبار والرهبان؟ أليسوا علماء، علماء التوراة والإنجيل من قبلنا؟ ليأكلون أموال الناس بالباطل، لا يتورعون عن الحرام، وهم أحبار ورهبان، ويصدون عن سبيل الله، ويصرفون الناس عن هذا المنهج الإلهي. لماذا يخبرنا الله عن من كانوا قبلنا أنه حدث فيهم هكذا؟ لتفهم الأمة الإسلامية أنه قد يحدث فيها هكذا، بل حدث فعلا ولا زال يحدث. يبين أن المسألة غير متروكة للمزاج والانطباع الشخصي، فتتأثر بهذه الثقافة أو تتبع ذلك القائد دون مقاييس تستند إلى القرآن ومعايير صحيحة تأتي عن طريق الأعلام الذين اختارهم الله وحددهم، كي لا تصبح عرضة لزيف الولاءات والأفكار الهدامة والمنحرفة التي تبعدك عن هدى الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

قليل من الكلام كثير من العمل. تقول صحيح، تسجل الكلام في ذاكرتك، ثم تأتي شواهد على أن كلامه ذلك ليس واقعيا، فأنت لا تبصرها ولا تتأملها، شواهد تشهد على أن كلام هذا الزعيم ليس واقعا، ولكن أنت لا تبصر الشواهد ولا تتأملها. إذن وأنت تحتفظ بذلك الكلام، وأنت نظرتك إلى ذلك الرجل أنه هكذا كما قال، يعني تنظر له مثل ما بيقول عن نفسه، ولا تبصر الشواهد على أن كلامه غير حقيقي، ثم إذا بك تمل وتقول يبدو أن هذا الكلام غير صحيح، قد بلي الشريط في ذاكرتك، ينطلق من جديد يقول نحن الآن نريد أن نفتح صفحة جديدة، والآن هو فترة أن نقول ونعمل، وقليل من الكلام وكثير من العمل. قالوا صحيح والله كلامه أمس سمعناه جميل جدا، وقال أما الآن سنفتح صفحة جديدة، يعني تتأثر بما يقولونه، تتأثر تصدق، وهكذا تعيش مع شخص على هذا النحو 20 سنة 30 سنة، وأنت ذلك الذي لست أكثر من سماعة. فأنت عندما تتلقى، عندما تتأمل الأحداث، لا تكن بالشكل الذي يتلقى من الآخر ما يقول، ثم يأتي الطرف الآخر فتتلقى منه ما يقول، حينئذ لن تكون أكثر من مجرد ناقل، مثل سجل، مثل شريط الكاسيت الذي يسجلون فيه، يسجل مقطوعة ثم إذا ما سجلت من جديد عليه يسجل فوق الكلام الأول ويمسح ما قبله. الله وبخ بني إسرائيل في كثير من آياته الكريمة على كثير مما كانوا عليه، منها قوله سماعون للكذب، سماعون للكذب. أنت قد تسمع الكذب من الشخص، تسمعه فتعرف أنه كذب، أو تعرف حتى لو لم تجد الشواهد في الوقت نفسه على أنه كذب، عارف إن كلام فلان هذا كذب، على أنه كذب، تستطيع أن تقطع أن تلك النوعية لا يمكن أن يأتي منها كلام صحيح، فأنت من تقطع بأنه كذب. لم يقل يسمعون الكذب، سماعون، قال الله عن بني إسرائيل أنهم سماعون، سماعون يسمعه ويتأثر به في وقته، وقد ينطلق أيضا وسيلة للنشر، وقد ينطلق أيضا وسيلة لنشره يخدم ذلك الكذب. معنى سماعون يسمعه ويتأثر به، ما معنى أنه بيسمع الكذب وهو دار أنه كذب أو أن هذا كذاب وانتهى الأمر، سماعون للكذب يسمعون الكذب ويتأثرون به في وقته، سماعون للكذب. هل أن الكذب لا يأتي ما يكشفه؟ إن الكذب في أكثر الحالات يكون هناك ما يكشفه قبل أن يخرج إلى النور، قبل أن يخرج إلى الوجود. تستطيع أن تعرف أن مثل ذلك الشخص لن يكون صادقا فيما قال، هي أو هو من النوعية التي هي عادة، هي لا تصدق حتى ولو أقسم. وحتى لا يكون المؤمن من أولئك الذين قال الله عنهم سماعون للكذب، هو من يتأمل الأحداث، هو من يبصرها، هو من يعرف الشواهد عليها، ثم هو حينئذ من يعرف قبل أن يبرز الكذب من هناك أو يبرز الباطل من هناك. وعادة الكذب هو يظهر بثوب الصدق هكذا، والباطل هو أيضا يعمل على أن يرتدي رداء الحق فيظهر بثوب الحق أيضا، كما قال الله عن اليهود في أنهم يلبسون الحق بالباطل، الباطل يقدمونه في ثوب الحق، يحرفون الكلام عن مواضعه، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، لأن هناك في الساحة الكثير من الناس ممن يسمع الكلام ويتعامل مع ما سمع، لأنه يكون لديه خلفية مسبقة يستطيع من خلالها أن يعرف بطلان ما سمع، وإن نسب إلى الله أو نسب إلى نبي من أنبيائه، لأنه قال عن أولئك

0: أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله، ألم يقدموه بسم الله وأنه من عنده؟ ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فكيف تستطيع أنت أن تعرف أن الشيء من عند الله وأنه ليس من عند الله؟ كيف تستطيع تميز أن هذا هو من عند الله أو ليس من عند الله؟ مثلا في القرآن الكريم، وهي قاعدة ثابتة عند أهل البيت أنه كتاب، قاعدة ثابتة عند أهل البيت أن القرآن الكريم كتاب، أنه كتاب يجب أن يعرض عليه أي شيء ينسب إلى الله، سواء كان حديثا قدسيا أو ينسب إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من يتدبر القرآن الكريم، من يتأمله، لأن القرآن حقائق، هو من يكتشف أن ذلك الذي نسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن قال المحدث الفلاني أن سنده صحيح وأنه رواه الثقة عن الثقة، ستقطع بأنه ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن قاعدة ثابتة عند أهل البيت عليهم السلام أن أي شيء ينسب إلى الله، سواء كان حديثا قدسيا أو من كلام الرسول، أنه يجب أن يعرض على كتاب الله. أولسنا نسمع حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أنه حديث صحيح، ويكتبوه بالذهب أو بالنحاس بخط كبير فوق باب من أبواب روضة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالكثير من الناس لأنه في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن رسول الله، بطبيعة الحال أنه مسلم ومؤمن برسول الله ومصدق له، سيقول إذن هذا قاله رسول الله، نفق عنده، نفق الحديث عنده، لأنهم قالوا قال رسول الله وصدق ما بعده. لماذا انطلع عليه هذا الباطل؟ لأنه لم يعرف الحقائق داخل القرآن الكريم التي تجعل مثل ذلك الحديث، مثل تلك العقيدة، لا يمكن أن تكون منسوبة إلى النبي، لا يمكن أن تكون منه أبدا. الإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن الكريم أن يتأمل كتاب الله ويتدبر الأحداث في هذه الدنيا، فهو من سينطلي عليه الباطل. هذا نص مهم جدا، خذه ورسخه في قلبك. الإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن الكريم أن يتأمل كتاب الله ويتدبر الأحداث في هذه الدنيا، فهو من سينطلي عليه الباطل، سواء باطل قدم ونسب إلى الله، أو قدم ونسب إلى رسوله، أو قدم بشكل براق. والشيء المعروف في هذا الزمن أنه اختلفت الوضعية عما كان عليه الخلفاء السابقون. الملوك والسلاطين في الزمان الأول هم من كانوا يحتاجون إلى أن يقدموا الشيء للناس على أنه من دين الله لينفق وليقبله الناس، لأن الناس كانوا لا يزالون حديثي عهد بالنبوة، والشخص قيمته هو باعتبار ما يضاف إليه من مقام ديني، ولهذا كانوا يحتاجون إلى أن يختلقوا الأحاديث، فضائل ينسبونها إلى فلان وفلان وفلان، ليقدموه في ثوب رجل دين، رجل الفضائل، رجل الكمال، فباسم الدين يمشي عند الآخرين ويقبله الآخرون. هذا نقطة مهمة جدا. الإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن أن يتأمل كتاب الله ويتدبر الأحداث في هذه الدنيا، فهو من سينطلي عليه الباطل، سواء باطل نسب إلى الله أو نسب إلى رسوله أو قدم بشكل براق. هنا قال لك أن الوضع اختلف، الزعماء الآن لا يحتاجون أن يفعلوا كما كان يفعل أولئك الملوك والسلاطين، يحتاجون إلى علماء بلاط ليفتروا الكذب ويقدموه للناس، ليقدموا الملوك أولئك ويضيفوا إليهم صبغة دينية وقيمة دينية لكي يقبلهم الناس. تطور الزمان وهكذا الباطل يتطور، لكن باتجاه تحت إلى أسفل، إلى الحضيض، حتى أصبحت القضية الآن أنه أي زعيم من الزعماء لا يحتاج في تلميع نفسه في أن يوجد في لا يحتاج في تلميع نفسه في أن يوجد لنفسه ولاء في نفوس الناس، لا يحتاج إلى الجانب الديني بكله. وإذا قلنا هو لا يحتاج إلى الجانب الديني، فماذا يمكن أن يقدم للآخرين؟ الآخرون نحن هبطنا أيضا مع الزمن، هبطنا أيضا، فنحن لم نعد ننظر إلى الشخص من زاوية الدين أبدا، اختلفت المقاييس، اختلفت المعايير، لدرجة أن أي زعيم من الزعماء لا يحتاج أن يضفي على نفسه شرعية دينية. يمكن أن نقول شرعية ديمقراطية مثلا، أو شرعية وراثة الملك، أنهم بيت ملك يتوارثونه واحدا بعد واحد، وهذا حق مطلق لهم ليس لأحد غيرهم، فيقبل الناس في أن يوجد لنفسه ولاءات الناس. ما عب يحتاجوا يقولوا أنك كاتب الواحي، وأن جبريل نزل وهب له قلم من ذهب ويلمعه، وأن الرسول استحى منه وتستر عندما رآه، وأنه لم يعودوا يحتاجوا إلى هذا أبدا. إما يقول لك شرعية ديمقراطية، أو أنه وارث للملك والملك حق مطلق لهم. وهذه هي تربية الباطل. تربية الباطل تجعل الناس يخلدون إلى الأرض ويضعون صفر على الدين بكله، وما لديهم من قيم الدين أو ممارسات دينية إنما هي عبارة عن موروث تعودوا عليه وألفه. يكون الجهل بالدين مطبقا على الناس، وإن كانوا لا يزالون يمارسون شكليات منه، فيكتفي بأن يقدم للناس حديثا يتعلق بمصالحهم الشخصية، منجزات، مشاريع تنمية، عبارات من هذا. أليس هذا هو ما يستخدمه الزعماء والملوك في عصرنا هذا؟ لم يعودوا بحاجة إلى أن يستخدموا الأسلوب الذي استخدمه معاوية. معاوية كان يحتاج، ويحتاج الآخرون من حوله من علماء بلاطه، أن يقدموه للمجتمع كخليفة للنبي، ويضفوا عليه شرعية دينية، ويعملون له فضائل، كاتب الوحي مثلا، أن جبريل أنزل إليه قلما من ذهب ليكتب به آية الكرسي، من هذا النوع من الفضائل. لكن نحن الآن لا نحتاج إلى أن يقال إن ملكا من الملوك أو زعيما من الزعماء هو خليفة لرسول الله، وأنزل إليه جبريل قلما من فضة أو ذهب يكتب به أي شيء من كتاب الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمكنهم أن يعودوا إلى الأسلوب الذي عمله فرعون مع قومه أيام موسى عليه السلام، الحديث عن مظاهر الملك، الحديث عن مقامه باعتباره رمزا، الحديث عن المنجزات، الحديث عن وعود كثيرة. عادة الباطل إذا ساق الناس معه، منطق الباطل لا يخلق لديك وعيا أبدا، إنما هو جهل متراكم، جهل يتراكم داخل نفوس الناس فيصبحون أيضا لا يبصرون، لا يبصرون أن مثل ذلك لا يمكن أن يصدق في وعده، أو على أقل تقدير أنه من المحتمل ألا يفي بوعوده. لم يعد لديهم ما يبصرهم على هذا النحو. قد يكون هذا للمؤمنين الذين لديهم مقاييس دينية، مقاييس دينية، ولديهم تقييم إلهي، لأن الله في القرآن الكريم عمل تقييما متكاملا للشخصيات بأنواعها، ألم يقدم لنا نفسية المؤمن، وقيم لنا نفسية المنافق، قيم نفسية اليهودي ونفسية النصراني ونفسية الكافر تقييما كاملا. يعلمك هذه النفسية وكيف سيكون سلوكها في الحياة، كيف سيكون منطقها، هل هي ستفي أم أنها ستكذب، أم أنها حتى تعمل على أن تنفق كذبها بالحلف بالأيمان الفاجرة. ألم يقل هكذا عن المنافقين؟ يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يقول شيئا ويتبعه بيمين من أجل أن تقتنع بما قاله، من أجل أن تصدقه، ولأنها نفوس هكذا وتقييم صحيح لها، يحشر الإنسان يوم القيامة، يبعث ويحشر بنفسيته. فيأتي المنافقون يوم القيامة يقول الله عنهم بأنهم فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، حتى في يوم القيامة يحلف بالله على أنه ما قال كذا، ويحلف بالله أنه ما أراد إلا كذا أمام الله، يحلف ويظن أنه سينفعه يمينه، أو أنه سيقنع الباري ويخدعه، لأنه هكذا كان في الدنيا، هكذا كان في الدنيا، يعني كان في الدنيا يحلف يحلف يحلف، أيمان فاجر أيمان فاجر، يتكلم كلام ويتبعه بيمين كي تصدقه. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط باختصار شديد. أولا، أكد أن الإنسان إذا عاش في هذه الدنيا وهو لا يحاول أن يستفيد مما يحصل، فإن الإنسان نفسه سيكون معرضا للكثير من المزالق، يكون عرضة لأن يضل، خاصة إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده من حولك يخدم الباطل بنسبة 90%، والنسبة القليلة هي نسبة الحق، يكون الإنسان حينئذ عرضة للتضليل أكثر. ثانيا، أكد أنك أنت إذا أنت تتأمل الأحداث لا تكون أنت بالشكل الذي يتلقى من الآخر ما يقول، ثم يأتي الطرف الآخر فتتلقى منه ما يقول، حينئذ لن تكون أكثر من مجرد ناقل، تكون ذاكرتك عبارة عن شريط فقط، تسجل فيها كلام فلان، ثم يأتي كلام الآخر تسجله على الكلام الأول فيمسحه، وهكذا أنت على هذا النحو، يعني بتسجل ما جاء ما جاء ما سمعت أنت من كلام، أنت على هذا النحو لن تستفيد من العبر حتى من شخص واحد. ثالثا، أكد أن الكذب في أكثر الحالات يكون هناك ما يكشفه قبل أن يخرج إلى الوجود، وحتى لا يكون المؤمن من أولئك الذين قال الله عنهم سماعون للكذب، هو من يتأمل الأحداث، هو من يبصرها، هو من يعرف الشواهد عليها، ومن خلال القرآن والأحداث تستطيع أن تعرف أن هذا المنافق لا يمكن أن يصدق في كلامه ولا أن يفي بوعوده. حتى لا يكون الإنسان سماعا للكذب، يسمعه ويتأثر به. رابعا، قاعدة ثابتة عند أهل البيت أن القرآن الكريم كتاب يجب أن يعرض عليه أي شيء ينسب إلى الله، سواء كان حديثا قدسيا، أو قدم ونسب إلى رسوله، أو قدم بشكل براك. خامسا، أكد أن الإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن الكريم أن يتأمل كتاب الله وأن يتدبر الأحداث في هذه الدنيا، فهو من سينطلي عليه الباطل، سواء باطل قدم ونسب إلى الله، أو قدم ونسب إلى رسوله، أو قدم بشكل براك. سادسا، أكد أن تربية الباطل تجعل الناس يخلدون إلى الأرض ويضعون صفر على الدين بكله. تربية الباطل تجعلك يعني تفكر في الأرض، في ماذا ستعطى، في المال، ويضعون صفر على الدين بكله. الباطل إذا ساق الناس معه، منطق الباطل لا يخلق لديك وعيا أبدا، إنما هو جهل يتراكم داخل نفوس الناس فيصبحون لا يبصرون، يصبح الناس هؤلاء لا يبصرون، فينطلي عليهم الكذب، ويصدقون الوعود البراقة والكلام البراق، والدين لا يلتفتون إليه. ما مواصفات هذا؟ كيف دينه؟ كيف علاقته مع ربه؟ ويصبح بإمكان أي واحد أن يحكمهم وأن يستخدم معهم أسلوب فرعون في عرض المنجزات، وهم يصدقون ويسمعون وله يخضعون، وهذا من المشاكل. فعين على القرآن، عين على الأحداث، وسيلة البناء للإنسان، يزداد وعيا، يزداد بصيرة، يزداد إيمانا، يستطيع أن يقيم واقع الحياة. والله في القرآن عمل تقييما لكل الناس، قيم المؤمنين وقيم المنافقين وقيم الكفار وقيم أصناف الناس، وتحدث عنهم وعن مواصفاتهم وعن سلوكياتهم وعن ما يخفونه في أنفسهم وما يقولونه على ألسنتهم، وهكذا. إذا أنت ممن يتأمل القرآن ويتأمل الأحداث تستطيع أن تعرف أن هذا الكلام صحيح وأن هذا الكلام كذب، أن هذا الحديث من النبي وأن هذا الحديث لا يمكن أن يكون منه وهكذا. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يبصرنا لنزداد وعيا وإيمانا، نسأله أن يبصرنا وأن يوفقنا وأن يزيدنا وعيا وبصيرة وإيمانا ونورا، ونسأله أن يهدينا بكتابه وأن يجعلنا ممن يتأمل ويتدبر في آيات كتابه وفي الأحداث في هذا الكون، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. نستمر في حديثنا عن الولاية الإلهية وأهميتها في جوانب كثيرة للإنسان وللأمة الإسلامية، خاصة في هذه المرحلة، على رأسها حصانة من الولاءات المنحرفة والخاطئة والولاءات التي تأتي من أولياء الشيطان، وأيضا باعتبار أن الولاية الإلهية مفتاح للنصر والغلبة على أعداء الله. ونتحدث اليوم عن ثمرة أخرى وأهمية أخرى للولاية الإلهية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين، أمر بها الناس أن يتولوه سبحانه وتعالى ويتولوا رسوله ويتولوا المؤمنين. فنأتي إلى ثمرة أخرى للولاية الإلهية، هي أنها حصانة من التضليل الفكري والخداع السياسي، لأن البعض من الناس قد لا يعرف أهمية أن تكون ولايته وفق ما رسم الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لا يعرف ما هي الأهمية. في هذا العصر، في هذا الزمن، وسائل الإعلام، وسائل التثقيف، وكثير من جوانب استهداف الفكر لدى الإنسان تستهدفه ليتولى تولي منحرف من قبل أولياء الشيطان، يعملون على أن يكون تولي الناس تولي منحرف، ليس التولي الإلهي، إنما التولي الذي يساعدهم على استعباد الشعوب والهيمنة على الشعوب ونهب ثروات الشعوب. القرآن الكريم يؤكد ويثبت أيضا الواقع بأن الولاء لله، الولاء لرسول الله، الولاء للمؤمنين، وعلى رأسهم للإمام علي عليه السلام كما أمر الله ورسوله، والتمسك بالثقلين كما وصى بذلك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، هو الذي يحمينا على مستوى المنهج والموقف والمسيرة العملية من الضلال. لأن الرسول حينما يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، بمعنى أنه سيأتي ضلال، سيأتي استهداف كبير جدا، سيأتي حرف للمفاهيم والأفكار، سيأتي تزييف المنهج، ويعمل المضلون على إخراج الناس عن المنهج الإلهي. وبالتالي فإن هذه الولاية تحمينا على مستوى المفاهيم والأفكار والمنهج والموقف والمسيرة، يحمينا الولاء الإلهي من الانخداع بالعناوين والأساليب الأمريكية والإسرائيلية في هذه المرحلة، في هذا الزمن. وما أبواق العملاء إلا أدوات في أيدي الأمريكي والصهيوني. كل الأفكار الضالة والمنحرفة تأتي من الأمريكي والإسرائيلي، ثم ترددها الأبواق باللغة العربية. أولئك الذين هم عبارة عن عملاء لليهود والنصارى. فبالتالي في هذه الولاية الإلهية لا نعيش حالة الجهل والعمى والحيرة والغباء، لأن هذا ما يشاهد الإنسان على مستوى الأمة العربية. غباء رهيب، ربما لم تمر الأمة الإسلامية والعربية بمثل هذا الغباء الذي نشاهده في هذه المرحلة. يفهم الأوروبي مؤامرات أمريكا، ويفهم الأسيوي مؤامرات أمريكا، ويفهم أصحاب أمريكا الجنوبية، أمريكا اللاتينية، ويفهم الأسترالي، ويفهم الصيني، ويفهم الشرقي والغربي، والعرب لا يفهمون، إنما يذهبون بأيديهم وأقدامهم إلى ذلك المستعمر ويرمون بأنفسهم في أحضانه ليستعبدهم ويذلهم ويهينهم كما يشاء. أيضا فيما يتعلق بالجانب الثقافي والفكري والعناوين الدينية، فالبديل عن مبدأ الولاية هو الفراغ والفوضى وحالة الانفلات وأيضا الخداع تحت الكثير من العناوين التي تجعل الأمة ضحية للانتهازيين والمضلين والمفسدين. وحينها حتى المعيار الإيماني إذا لم يكن له نموذجه ومن يمثله يمكن أن يتقمصه المضلون ويخدعون من خلاله. القرآن الكريم يحكي عن المنافقين أنهم يتحركون أحيانا تحت عناوين إيمانية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لكن هكذا يقول آمنا بالله، معنى أنه يدعي أنه ينتمي إلى الإيمان وإلى الهدى. ولهذا قد يخدع الناس تحت عناوين دينية، وكم رأينا ممن ادعوا الإيمان وادعوا الإسلام وادعوا السنة وادعوا التمسك بالهدى الإلهي، وفي الأخير ظهروا أنهم عبارة عن أدوات لعملاء الجور الذين يسخرونهم لتدجين الأمة للأمريكي والإسرائيلي. أين موقف أولئك العلماء من غزة؟ أين موقف أولئك العلماء من تلك الدماء التي سفكت ولا زالت تسفك؟ أين موقفهم من 10,000 أسير حكم عليهم بالإعدام في سجون الصهاينة، بينهم أكثر من 73 امرأة وأكثر من 350 طفل؟ أين موقف أولئك العلماء؟ أين موقف ما سمي بالعلماء الحرمين وعلماء المراكز الدينية والمدارس الدينية الكبرى في الأمة؟ هل فعلا يحملون الدين كما حمله رسول الله؟ روي عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله أنه يأتي تحت العناوين الدينية والإيمانية من يصلون إلى درجة أن رسول الله قال أن تحقروا صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم للقرآن عند قراءتهم للقرآن، يعني إلى هذه الدرجة أن تحتقر نفسك وعبادتك أمام تلك العبادة، أمام ذلك الذي يظهر وكأنه تذلل وخضوع لله وبكاء في الصلاة وإتقان للقرآن وغيرها، ثم تظهر المواقف التي تجلي أين الإيمان الحقيقي، معنى أنهم هم ينطلقون أكثر تمسكا بالطقوس الدينية والتلاوة للقرآن الكريم ويتفوقون عليكم في ذلك إلى هذا المستوى. فهنا نفهم نقطة أنه يمكن للعناوين الإيمانية أن تزيف، يمكن أن يكون هناك استغلال للشعائر الدينية من الفئات المنحرفة، ثم في نفس الوقت تنحرف بالأمة في ولائها وتنحرف بالأمة في منهجيتها العملية عن منهج الله، وتفصلها عن ولاية الله في الهداية، وتفتح الثغرة الكبيرة لاستغلال اليهود والنصارى ووضع البدائل التي تحقق أهدافهم. اليوم من يستغل هذا السكوت والتدجين الذي حدث في الأمة ويحدث؟ من يستغل صرف النظر عن القضايا المهمة إلى قضايا غير مهمة؟ من الذي يستغل ويستفيد من صرف نظر الأمة من العدو الأساسي الذي بيّنه الله في القرآن إلى أعداء من المسلمين؟ من هو المستفيد؟ أليس هو الإسرائيلي؟ أليس هو الصهيوني الذي يستفيد من كل تلك الأبواق التي تنطلق تحت عناوين دينية أو سياسية أو غيرها لتحاول أن تصرف نظر الأمة عن عدوها، تصرف نظر الأمة عن منهجها الإلهي، منهجها العملي، منهجها في الجهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالتالي إذا لم يكن تولينا في إطار ما رسمه الله فقد ننطلق لنتولى المضلين وإن كان بحسن نية. قد ينطلق الإنسان ويتولى المضلين والمجرمين والمفسدين بحسن نية، وقد ينطلق ليتولى هؤلاء الذين يظهرون تحت العناوين الدينية، حتى يصل الحال بهم أن يقولوا أن الإنسان سيسأل عن البول ولن يسأل عن غزة، معنى أنه لن يسأل عن الدماء المسفوكة، ولن يسأل عن القدس المنتهكة، ولن يسأل عن الأعراض المنتهكة، سيسأل عن البول. أليس هنا يصرفون نظر الإنسان إلى الأشياء التافهة والبسيطة ويبعدونه عن الأشياء الأساسية؟ يبعدونه عن الدماء التي إراقتها أهون أسوأ وأشد عند الله حتى من هدم الكعبة. لماذا وصل الحال إلى هذه الدرجة تحت هذه العناوين؟ صرف للولاءات، صرف للأمة عن قضاياها الأساسية. فقد ينطلق الإنسان ليتولى المضلين بحسن نية، قد تتولى عالما دينيا وهو في نفس الوقت يقودك في الضلال ويجرك إلى الهاوية، لأنه في نظرك عالم دين، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول عن علماء من كانوا قبلنا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كثيرا من الأحبار والرهبان، من هم الأحبار والرهبان؟ أليسوا علماء التوراة والإنجيل من قبلنا؟ لا يأكلون أموال الناس بالباطل، لا يتورعون عن الحرام، وهم أحبار ورهبان ويصدون عن سبيل الله ويصرفون الناس عن هذا المنهج الإلهي. لماذا يخبرنا الله عن من كانوا قبلنا أنه حدث فيهم هكذا؟ لتفهم الأمة الإسلامية أنه قد يحدث فيها هكذا، بل حدث فعلا ولا زال يحدث. يبين أن المسألة غير متروكة للمزاج والانضباع الشخصي، فتتأثر بهذه الثقافة أو تتبع ذلك.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها السامعون، وأهلا بكم إلى قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، إلى آخر الآيات التي تحكي قصة موسى مع هذا العبد الصالح الذي آتاه الله رحمة وعلما من عنده، وهي الآيات 60 إلى 82 من سورة الكهف، وهي سورة مكية. ومع أن الآيات تزخر بكثير من المعاني والعبر وتشع بأنوار وبصائر واسعة، إلا أننا سنقبس منها بقدر ما يتسع له المقام. ذلك القبس هو أولا إصرار موسى عليه السلام، وهو النبي الذي آتاه الله العلم والحكمة، إصراره على مزيد من العلم وشوقه إلى لقاء هذا الرجل العالم مهما كلفه ذلك من مشاق ومسافات وأزمان. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فهو إصرار لا يبرد وشوق لا يتردد إلى الاستزادة من العلم والمعرفة وإلى لقاء الرجل العالم وصاحب المعرفة. وحين يرى موسى بشائر ما ابتغاه وعثر على آثار لقاء الرجل ومكان اللقاء، نسي الطعام والشراب ونسي التعب والنصب، فارتد على آثارهما قصصا، فماذا وجد؟ ها هو الله يخبرنا ويقول: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن فهو عبد رباني تولاه الله ورعاه وأعطاه من الملك ما يليق بعطاه وأختصه بعلم من لدنه ورحمة من عنده. إذن فهو عبد حقيق بأن يتبع وجدير بأن يؤخذ منه العلم ويطاع. وهكذا كان، فلقد جاء إليه موسى وترجاه أن يقبله له تابعا وتلميذا، فقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لكن الرجل العالم بما أتاه الله من علم من لدن يعرف طبيعة البشر ويعلم أن الإنسان عجولا، ولهذا رد على موسى كرد العارف بما سيحدث والمطلع على ما سيقع، فقال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لكن إصرار التلميذ يجعل كل صعب سهلا وكل مستحيل ممكنا، ولهذا قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ومع هذا الإعلان القاطع والاستعداد بالصبر والطاعة، يستمر الأستاذ في الحزم ويزيد من شروطه على تلميذه المطيع، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وهكذا رضي الطرفان بهذه الشروط، والتزم الاثنان بهذه العهود، وانطلقا في رحلة العلم والمعرفة يمخران تجربة الصبر والطاعة والالتزام. هذا ما ندركه أولا بما للعلم من منزلة رفيعة ومن مهابة جليلة ومن مقام رفيع لدى المعلم والمتعلم، ونفهم ما على من يريد المعرفة من واجب الالتزام والطاعة والاهتمام بما يفرضه الأستاذ وما يشترطه من سلوك في الاتباع. ذلك أن ذا العلم لا بد أن يكون حازما في مهمته، مدركا لإمكانيات تلميذه، مقدرا أبعاد ما يقوم به من عمل وفائدة ما يقدمه من معرفة. فهو لا بد أن يلزم الطالب بالصبر والمثابرة ويطلب منه الطاعة والتسليم بدون اعتراض وبدون جدل ولا عجل وبدون ضجر ولا ملل وبدون استنكار. فإذا صبر الطالب وصابر واتبع وثابر تكشفت له الحقيقة في النهاية بيسر وسهولة، واتضح له الأمر بجلاء وشمول، فإذا هو مطمئن مسرور وسعيد بما توصل إليه مستنير. هذا بعض ما نفهمه من حوار الرجلين في أول وهلة للقاء. أما الذي يتخذ العلم مسلكا للوظيفة ويبتغي العلم سلما للمال والمعيشة، فإنه لا يجني من العلم شيئا ولا ينال منه إلا الاسم بلا مسمى. وهذا هو حال طلاب العالم اليوم، إنهم يفارقون الكتاب بمجرد مفارقتهم قاعة الامتحان، ويضعون كل أدوات العلم والبحث بمجرد وضع آخر ورقة من أوراق أسئلة السنة الأخيرة، ويخرجون إلى الدنيا حاملين ورقة الشهادة شاهدة عليهم بأنهم لا يعلمون شيئا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذا بعض ما نقبسه من الآيات أولا. أما القبس الثاني فهو حقيقة هامة وجبلة إنسانية عامة لم يدركها الناس إلا قليلا ولم يعطوها حقها. تلك هي أن الإنسان لا يمكن أن يصبر على شيء لم يحط به علما، ولا يمكن أن يطيع في حالة أن يرى أشياء تمارس أمامه لا يفهم لها سرا ولا يفقه لها هدفا ولم يتضح له من أمرها خبرا. وكيف لا، والله قد أكد هذه الحقيقة في الآيات التي نحن بصددها. فها هو الرجل الصالح يقول لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لقد كان الرجل على علم بما سيجري، وكان على دراية بأنه سيحدث أمورا وأشياء غريبة على موسى تجعله يستنكر ويضج وينفجر مستنكرا. وهذا هو الذي حدث. فها هو موسى رغم أنه مكلف من الله أن يذهب إلى هذا الرجل ليتعلم منه، ورغم أنه قد أصر على لقائه حتى ولو مضى حقبة، ورغم أنه قد طلب منه أن يتبعه ليعلمه مما علم رشدا، بل وفوق ذلك التزم أمامه أنه سيجده صابرا ولا يعصي له أمرا. وعلاوة على كل ذلك، فإن الرجل أخيرا قد اشترط عليه شرطا أساسيا وهو الاتباع بقوله فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. نقول رغم ذلك كله ورغم أن موسى نبي كريم ومن أولي العزم وممن يحرص على الوفاء وعلى الصدق في الوعد ورغم أنه من ذوي الحرص على الاتباع والطاعة والتعليم، رغم هذا كله فإنه لم يصبر ولم يستطع الالتزام، بل اعترض واستنكر وانفجر معترضا في كل مقام كما نعرف ذلك من الآيات. وهكذا انتهت الرحلة بعدم الاتفاق وبالفراق، وانعكست الصحبة والطاعة استنكارا واعتراضا. فما السر يا ترى؟ وما هو المبرر لهذا الذي نرى؟ إن السبب هو ما قاله الله وقاله ذلك الرجل عن الله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. إن الإنسان حينما لا يطلع على الأشياء التي تمارس أمامه ولا يعرف لها سرا فإنه لا يصبر ولا يمكن أن يصبر، بل لا بد أن ينفجر مستنكرا وأن يتوجه إلى فاعلها معترضا. ومن هنا ندرك سرا انعدام الثقة بين الأمم وبين قياداتها وحكوماتها عبر مختلف الأزمان وفي كل بقاع الأرض حتى الآن. ذلك أن كثيرا ما نرى من القيادات والحكومات من يتخذ أمورا ويحدث أعمالا ويصدر قرارات وأحكاما لا يوضحها للناس، ولا يعرف الناس لها سببا ولا دافع ولا مبرر ولا هدفا ولا نتيجة، لا يعلمون عنها خبرا، ومع ذلك يريد هؤلاء الناس من الشعوب أن تطيع وأن تتبع وأن تصبر، غير مدركين أن هذا ضد طبع البشر، إنه غير ممكن ولا مستطاع. ولهذا فإنهم مع ذلك يتألمون حين يجدون سلبية من الناس، ويستنكرون حين يرون برودة في الاستجابة وفتورا في المتابعة، غير مدركين أن السبب جاء من الحكومات لأنها لم تطلع الناس على الأمر، ولم تحطهم به خبرة، ولم تشركهم في البحث والقرار، بل جعلت الأمر مغلفا وجعلت بينها وبين الأمة حاجبا. فكيف تريد منهم الحماس وتطلب منهم التأييد؟ ومع ذلك فإن الشعوب إذا أيدت فإنما يكون تأييدا سلبيا، وإذا وافقت فإنما هي موافقة لا مبالاة، وإذا تابعت فإنما هو اتباع مع عدم الاقتناع، إنها سلبية في حالة الفشل وفي حالة النجاح، فلا يفرحها نجاح ولا يحزنها فشل. وهكذا نخرج من هذه الآيات بهذا الدرس العظيم العميق في ضرورة زرع الثقة بين التابع والمتبوع بالوضوح والإبانة لكل الأمور منذ البداية حتى النهاية، وبالإفصاح عن سبب وسر كل شيء وشأن نتخذه قبل الشروع في العمل وفي أثنائه وفي نهايته. هذا هو الذي يؤدي إلى الوفاق، وإلا فإن الأمر لا بد أن يحدث فيه شقاق. فإذا كان موسى قد اختلف مع هذا الرجل الصالح وهما من هما في الصلاح، فكيف نريد من الناس أن يوافقون على ما لم يحيطوا به خبرة؟ اللهم اجعلنا ممن كان واضحا في كل أعماله وكان صادقا في كل أفعاله، والسلام عليكم ورحمة الله.

إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

أعراضي وشفيت أوصابي وأحسنت منقلبي ومثواي ولم تشمت بي أعدائي وحسادي ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كل

قعدت بين المشرق والمغرب واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك واضرب رقابهم بجلال مجدك واقطع أعناقهم بسطوات قهرك وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحكم.

أتقيائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وجميع المجاهدين على جميع أعدائك. فحمدي لك يا إلهي واصب، وثنائي عليك متواتر دائبا دائما من الدهر إلى الدهر.

التمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك، ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا ربي وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: مالك الأشتر فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

ابتعدت عن الجند كثيرا يا مالك، أخشى أن تفقدني هذه الصحراء اللعينة طريقي للوصول إلى معسكري. ماذا أرى هناك؟ إنها دار صغيرة أشبه بصومعة راهب، فلألتجئ إليها حتى انتهاء العاصفة، وبعدها أعود أدراجي إلى حيث يتجمع جند المسلمين.

0: باب وصد وعناكب قد نسجت خيوطها على الجدر. يا الله يا الله، الأحداث لن تجري كما تشتهي يا مالك. ها؟ علني سمعت سعالا. سأطرق الباب. لا إله إلا الله، يبدو أنني واهم فيما سمعت، فلأكرر المحاولة. أسمع صوت خطوات، لابد من أن أحدا في الداخل.
1: من يقف في الخارج؟
0: أصبت هذه المرة. أنا
1: من أنت؟
0: عابر سبيل أضل طريقه فلجأ إليك.
1: ما الذي تريده مني أيها الفارس؟
0: لا تخف أيها الراهب، جئتك مسالما. إن كنت تخشاني فهذا سيفي ودرعي، إنهما على الأرض الآن.
1: ما حاجتك؟
0: أمكث لديك بعض من الوقت ريثما تهدأ العاصفة.
1: تفضل بالدخول.
0: لن أنسى جميلك هذا أبدا.
1: لم أقدم إليك معروفا بعد.

0: ما أخبار المسلمين يا أرطبون؟
1: وصلوا إلى العريش وعسكروا هناك.
0: أمسوا قريبين من حصن بيلوس. كم تبلغ حامية بيلوز يا أرطبون؟
1: حوالي 5000 جندي بعتادهم الكامل، الرماح والنبال، السهام النارية والحجارة بمختلف أحجامها.
0: وكم يبلغ تعداد المسلمين؟
1: لا يزيدون عن 30,000.
0: وقعوا والله في المصيدة. سيكون حصن بيلوز مقبرة لهم.
1: ومن ينجو من بيلوز يقع في حصن بلبيز، وإن نجا أحدهم سيكون فريسة حصن بابليون.
0: لن يصلوا إلى بابليون أبدا. بابليون؟ هو الحصن الذي لن تطأه إلا قدم الرومي.
1: وهل أبلغ مولاي الإمبراطور بزحف المسلمين؟
0: طبعا أبلغته كل شيء، وأظنه ينام مطمئنا. أنا قيرس ملك مصر الذي لا يقاوم. غدا يا أرطبون، عندما ينهزم المسلمون عن أسوارنا، سنلاحقهم حتى جزيرتهم ونخمد جذوتهم بسيوفنا.
1: وعندئذ ستتحرر الشام.
0: تتحرر الشام وبيت المقدس وكل شبر تبع الإمبراطورية البيزنطية. وعندها سيغير الإمبراطور مقولته.
1: أية مقولة تقصد يا مولاي؟
0: تلك التي قالها وهو يغادر بلاد الشام.
1: لم أسمع بها.
0: أصم أذنيك الفرار يا أرطبون؟ لقد قال: عليك يا سوريا السلام، ونعم البلد هذا للعدو.
1: سيقول من دون شك: لك يا سوريا السلام، ها قد عدنا من جديد.

0: العاصفة لن تهدأ على ما يبدو.
1: ستهدأ يا بني، دعنا نقطع الوقت بالحديث.
0: لا أدري ما الذي دعاني إلى الوثوق بك حتى حدثتك بما عندي.
1: إنك شاب طيب القلب، صافي الذهن، مؤمن لا يخشى في الله لومة لائم.
0: الحمد لله.
1: أما أنا يا بني فقصتي طويلة وشائكة. إنني راهب قبطي أقيم في الإسكندرية.
0: وما الذي أتى بك إلى هذا المكان القفر؟
1: قيرس ملك مصر.
0: ولما؟
1: لأنني أعتقد أن للمسيح طبيعة البشر، خلقه الله من روحه مذ تمثلت تلك الروح بشرا، فكان المسيح ثمرة حمل بلا دنس ولا خطيئة.
0: كم يحلو لي سماع هذا.
1: لكن قيرس لا يحلو له سماع ذلك.
0: لماذا؟
1: لأنه يؤمن بأن للمسيح طبيعتين، إحداهما إلهية والثانية بشرية.
0: أستغفر الله ربي وأتوب إليه مما يشركون.
1: وعندما أصررت على موقفي نفاني إلى هذه الصومعة القائمة في الصحراء.
0: ومن يعيلك أيها الراهب؟
1: أتباع يأتونني خلسة بما يقيني أود الجوع، وها أنا ذا كما تراني في صومعتي هذه منصرف إلى العبادة والصلاة.
0: بورك نهارك وليلك، بل بورك الفكر الذي تحمله والإيمان الذي تحتضنه.

0: ما بك يا أرطبون؟ تكلم يا أرطبون، ما بك واجم هكذا؟
1: حصن بيلوز
0: ما به؟
1: سقط بأيدي المسلمين.
0: مستحيل.
1: المستحيل غدا حقيقة، المسلمون يتدفقون داخل الحصن، رأيت هذا بأم عيني.
0: مستحيل أن يحدث هذا.
1: لقد دافع المتحصنون في الحصن دفاع الأبطال يا مولاي واستبسلوا، ولكن
0: لكن الحصن سقط في أيدي المسلمين. لما لا تكمل هذا؟ أو أن نتيجة أخجلتك؟
1: الحصن صمد أمام حصار شهر كامل.
0: حصن كبيلوز يجب أن يصمد أمد الدهر مهما ازدادت أعداد مهاجميه وعظم أعتادهم.
1: لازلنا في بداية الطريق يا مولاي، والمعركة كر وفر.
0: إنها بداية الشؤم الذي لم أكن أتوقعه أبدا. سيكون حصن مرقس وبلديس هدفهم الثاني يا أرطبون؟
1: نعم يا مولاي.
0: كم تقدر عدد المدافعين عن حصن مرقس وبلديس؟
1: إنهم 7000، يضاف إليهم 3000 نجوا من حصن بيلوز، المجموع 10000.
0: كم تظن العدد الذي يوازيهم من المهاجمين؟
1: أظنه 20000.
2: ليكون 50000. نحن داخل جدر محصنة والمسلمون في العراء. قسما لو انهزمنا في حصن مرقس فلن تقوم لنا قائمة.

0: من؟ مالك؟
1: لم أستطع مغادرة المكان من دون أن أراك أيها الراهب.
0: تفضل يا بني. ما تحمل من أخبار يا ابن الحارث؟
1: لا أدري ما الذي أقوله لك.
0: ولما تكتم فرحك أمامي؟ لقد تناهت إلي أخبار انتصار المسلمين، وهذا يفرحني ويسعدني.
1: يسعدك انتصار المسلمين على بني قومك ودينك؟
0: الروم ليسوا من قومي، احتلوا وطني بقوة السيف، ودينهم يناقض ديني، ولهذا طردت من ديارهم إلى هذه الصحراء القاحلة. ما الذي تحمله في جيب جلبابك؟
1: رقع من كتاب الله.
0: ألا تقرأ لي شيئا منها؟
1: إن رغبت قرأت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى.
1: دعني أقبل يديك أيها الراهب الجليل.
0: قم إلى إخوانك، إنهم ينتظرونك.
1: حقا لقد فاتني ذلك.
0: أيا مالك، يا مالك.
3: نعم.
0: لم تقل لي أين وصلتم.
3: إلى حصن مرقس وبلبيس.
0: وكيف وجدتم الحصن؟
3: منيعا، بحيث لم نستطع اقتحامه بعد شهرين من الحصار.
0: سأدلك إلى ثغرة، ما إن وصلت إليها حتى يمكنك العبور من خلالها إلى الحصن.
3: حقا؟ أين هي تلك الثغرة أيها الراهب؟
0: بجانب الحصن هناك دير يقيم فيه راهب أثق به وأوكل إليه أمري، فإن استطعت الوصول إليه أخبره بشأني، فسيرشدك إلى باب سري تدخل منه الحصن وإخوانك من دون أن يعي الحرس بذلك.

0: الحمد لله، هذا حصن بلبيس قد سقط.
1: ندين لك بهذا الانتصار يا ابن الحارث.
0: لا استغفر الله، بل حققناه بفضل الله تعالى وفضل ذلك الراهب الجليل المقيم في الصحراء. ما زلنا في منتصف الطريق.
1: لا بل في نهايتها.
0: لا تستهن بما تبقى بأيدي الروم يا ابن العوام، ما زال لديهم من الحصون المنيعة الشيء الكثير.
1: لنذهب إلى ابن العاص لنطلع منه على بقية مراحل الحملة.

0: مستحيل، مستحيل أن يحدث هذا. ما أجد مبررا لسقوط بلبيس إلا ضعفا مهينا في صفوفنا.
1: إنها الخيانة يا مولاي، لقد أخبرتك بذلك.
0: الويل لرهبان دير مرقص، لا شك أن أحدهم أرشد المسلمين إلى المدخل السري للحصن. يريدون أن يكيدوا لي بخيانة وطنهم؟ قسما لو كتب لنا الانتصار في هذه الحرب سألحق كل هؤلاء الرهبان برئيسهم في الصحراء.
1: لا تبتئس يا مولاي، المسلمون في وضع حرج.
0: المسلمون في وضع حرج؟ المسلمون يدخلون كل هذه الحصون وهم في وضع حرج يا أرطبون؟
1: لقد فقدوا الكثير من الرجال والعتاد يا مولاي، وهم في منتصف الطريق لا يستطيعون التقدم لمناعتنا ولا يجرؤون على التقهقر خوفا منا.
0: أين هم الآن؟
1: أظنهم يتجهون نحو حصن بابليون.
0: تظنهم؟ تقول تظنهم؟ ألا تتابع المعركة يا أرطبون؟ وقد أوكلت إليك هذا الأمر؟
1: نعم يا مولاي، إنهم يتجهون حقا إلى حصن بابليون.
0: بابليون؟ بابليون؟ إنه واحد من أعطى حصنين عندنا.
1: إنني مطمئن لمناعته، هذا حصن لا تسقطه حشود المسلمين ولو كانت أضعافا مضاعفة.
0: سبق أن قلنا هذا في بيلوز وبلبيس،
1: لكن بابليون يفوق هذين الحصنين مجتمعين مناعة ورجالا.
0: أتدري يا أرطبون، لو قدر للمسلمين اقتحام بابليون سأرفع الراية البيضاء وأرحل عن أرض مصر.

0: ما رأيت أمنع من هذا الحصن. أبيك لا تجيب يا ابن الحارث، وحادثك منذ وقت طويل وأنت ساهم ترنو إلى أبراج الحصن.
1: أفكر باقتحامه.
0: لن تصل إلى نتيجة، هذا حصن يستحيل علينا اقتحامه.
1: إياك واليأس، إياك واليأس يا ابن العوام، فإنه مدعاة للإحباط والهزيمة.
0: إنه الواقع يا ابن الحارث الذي أراه بأم عيني. لقد نقصت أعدادنا وقلت مؤاننا وبلغ فينا الإجهاد كل مبلغ. ثم إن أرض مصر واسعة تعج بأهلها، وما أخشاه أن نضيع في هذا المجهول فنسحق بسيوف الروم ولا يقدر لأحد منا العودة إلى داره وأهله. أما علمت أن الخليفة قد أمدنا 4000 وهم في طريقهم إلينا؟ ما الذي أصابك يا مالك؟ أحادثك فلا تجيب؟
2: طرأت لدي فكرة.
0: أي فكرة؟ العودة إلى ديارنا؟
2: بل اقتحام هذا الحصن.
0: حصن بابليون؟
2: نعم.
0: أجد فيما تقوله؟
2: كل الجد.
0: إلى أين يا مالك؟
3: إلى عمرو بن العاص أعرض عليه الخطة وتفاصيلها.
4: مالك الأشتر فارس الإسلام.

إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكساء.

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم
0: في القلب أنتم
1: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى
2: السلام الله عليكم سامعين الأفاضل وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع ونسعد بهذا التواصل برفقتكم أيها الأحبة. كثيرا ما يدعو ويحثنا القرآن الكريم للعناية والرعاية بالأيتام بالإحسان إليهم بإكرامهم ومنع قهرهم. يقول سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. عدم القهر له بكفالة حقه المادي والمعنوي، فلا يشعر أنه ضعيف وحيد في عالم كبير لا يرحم، فيكون حزنه وألمه على فقد والده أو والدته مضاعفا. فالله سبحانه وتعالى حث على حفظ مال اليتيم حتى يبلغ أشده، يأخذ ماله مما قد يكون من ورث أو مال تركه الوالدان. يقول سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. هناك البعض من عدمي الضمير يستغل صغر سن هذا اليتيم ليأكل ماله، يسلبه حقه، وهذا حسابه عسير. وهناك في مجتمعنا التكافل والتعاضد الكبير، فهناك أيضا من يتكفل بالأيتام الذين لا يجدون حاجتهم فيعملون على إطعامهم وكسوتهم وتيسير سبل الحياة لهم بإلحاقهم في المدارس ومتابعة دراستهم أولا بأول. وهناك أيضا من يعمل على تبنيهم وضمهم إلى أفراد أسرهم، فما يقدم لأبنائهم يقدم لهؤلاء الأيتام أيضا دون تمييز أو تفضيل ماديا ونفسيا. ندعو الجميع للاهتمام بالأيتام بالسؤال عنهم بتقديم ما يحتاجون إليه بقدر المستطاع، أكان في دار الأيتام أو في منازلهم. فرعاية الأيتام من أسمى القيم وأقدس الواجبات، فطوبى لمن يكفل يتيما ومن يساعده وأيضا يعينه في التغلب على صعوبات الحياة وتحدياتها حتى يبلغ أشده.

0: في القلب أنتم. أيها الكرام، مراحل متعددة يمر بها الإنسان في دورة حياته الدنيا، من طفل إلى شاب، ليشعر بحاجته إلى تكوين أسرة خاصة به يستقر معها ويسكن إليها. هذه من أهم المراحل في حياته في البحث عن الشريك في الحياة الزوجية. كل له نظرته، مبادئه في شخصية من يختاره ويركن إليه. ولأهمية الأسرة في حياة الإنسان، خصص لها اليوم العالمي الذي يحتفي به الكون أجمع، يعرف باليوم العالمي للأسرة. حول الأسرة في تكوينها على أرضية صلبة مشتركة متوافقة بين طرفيها، استقبلنا مجموعة من الرسائل. أبو أمجد يقول: بعد سنتين من زواجه بدأت تدب الخلافات بينه وبين زوجته، رغم أنهم من نفس البيئة الاجتماعية والظروف الاقتصادية متشابهة جدا. أيضا رسالة علي يقول فيها: كان حريص جدا على اختيار زوجته على أساس الأخلاق، فعلا ظفر بها بهذه الزوجة، إلا أنه بعد فترة زواج لم تكمل السنة انفصلوا. كذلك غيرها من الرسائل التي وصلتنا تجمعها الاستغراب لما لا يحدث التوافق والاستمرار في حياتهم الزوجية رغم الاقتناع والقبول لكل طرف بالآخر. أيها الأحبة، حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي المستشارة الأسرية آسيا منصور. مرحبا بكم معنا.
1: أهلا وسهلا فيكم،
0: حياكم الله. طبعا من أهم الأسس في بناء الأسرة هي الاختيار الصحيح لشريك الحياة الزوجية. يحرص الزوج في توفر شروط جوهرية، وقد جاء الكثير منها في رسائل المستمعين التي وصلتنا، منها بيئة التنشئة المتقاربة جدا، الأفكار، الوضع الاقتصادي، الأخلاق وغيرها من الإيجابيات. رغم ذلك قد تصل إلى نهاية مؤلمة كالانفصال أو الخلافات الدائمة. يا ترى هنا ما هي الأسباب لذلك؟
1: الأسباب التي أدت إلى وجود فجوة ما بين الزوجين هي عدة عوامل، نذكر منها أن الأسرة هي الحصن الآمن والأمن لكل أفرادها. فالاحتواء النفسي يبدأ من شعور أفراد الأسرة أن هذه الأسرة هي المكان الآمن الذي تقبل فيه بدون شروط، وليس مكان للنقد المستمر أو إذا مكان للخلافات. لغة الحوار تبنى بدلاً من الأوامر، وتخلق أفراد واعيين متفاهمين يكون لديهم الحوار هم لغتهم الصحيحة. أيضاً فالقدوة من الأب أو الأم هي التي تكون خط الدفاع الأول للأسرة للحفاظ على تماسكها ووجودها في الحياة ووجودها في المجتمع بشكل آمن ومستقر.
0: إذن نفهم من حديثكم أن هذه هي الأسس في كيفية تحقيق الأسرة لعملية الاستقرار.
1: نعم، فرمز الوعي. فالاختيار ما يبدأ بالعاطفة أو يبدأ بالإطمئنانية، بل يكون بالشكل الأسمى والأفضل بوجود توافق فكري واجتماعي. أيضا عامل الدين والأخلاق الذي حرص الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فصر بذات الدين تربت يداك. فهذا معيار ثابت، فيما أنه إذا ساءت الظروف لا سمح الله أو حصل شيء أو وجود شرخ في العلاقة، فتبقى العلاقة أو الشيء العلاقة السابقة تكون ضمن إطار الخلق والأخلاق. أيضا الرؤية المشتركة تكون بينهم لبناء الأسرة وأهدافهم في تحقيقها في المجتمع.
0: إذن الأسرة هي نواة المجتمع الكبير، فما هي العوامل التي توفر الاستقرار للزوجين وكذلك للأبناء؟
1: هناك عوامل كثيرة نذكر منها وأبرزها.
0: نعم.
1: أنه تجديد العهد، يكون هناك تجديد العهد ما بين الزوجين، فمحبتهم تحتاج تغذية مستمرة بالكلام الطيب، بتقدير المجهود، بالرؤية، بالاشتراك في الرأي. أيضا قاعدة الستر، الحفاظ على خصوصية العلاقة وعدم تدخل أضرار خارجية في التفاصيل الدقيقة، يرسخ لديهم الاحترام المتبادل. أيضا هناك مبدأ وهو المرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية والضغوطات، فكلاهما يواجهانها بروح الفريق الواحد وليس الندية، ليس أنت ضدي أو أنا ضدك، فكلنا في مركب واحد ونسير الوصول إلى بر الأمان. أيضا الواقعية، مثل تكون لدينا الواقعية، الزواج ليست مرحلة بسيطة أو محطة بسيطة، إنما هي عبارة عن محطات تمر بها سفينتهما وتكون مفعمة بالصراعات والمشاكل والمحبة والأمن، فكل شيء من هذا ومن ذاك يمر بهم الزوجان.
0: يقال الاختيار الصحيح أساس نجاح الأسرة، فما أساس اختيار الزوج أو الزوجة؟
1: كما أكدت سابقا، فأهم ما تختار الزوج زوجته أو الزوجة تختار زوجها هو من ضمن الدين والأخلاق، هذه القاعدة الأساسية والهامة والميزة الرئيسية التي حفظنا بها الإسلام. أيضا الاحترام المتبادل الذي يكون بينهما، والشعور بأنهما الاثنان مشتركان في مرحلة واحدة. الثالثة وجود نوع من أنواع الجدية والمرونة، الجدية في أنه الزواج هذه هي عقد بين شخصين وكلاهما لديه أدوار ولديه وظائف ولديه أعمال ولديه أيضا واجبات، وأيضا الشخص الآخر لديه نفس ما ذكر. فإذا كان الاثنان كان مبدأهما هما الجدية وأيضا المرونة فيصلان إلى مرحلة جميلة.
0: نعم بكل تأكيد. إذا نفهم من حديثكم أن الاحترام والتقدير والمحبة أساس العلاقة الزوجية المستمرة والناجحة، فكيف يحافظ الزوجان على هذه المبادئ السامية في ظل كل التحديات؟
1: يحافظان عليها من خلال التجدد، المرونة، من خلال الصبر والتغافل، أيضا من خلال أنهما يكونان في نفس الوتيرة، نفس المسؤولية، يحتويان بعضهما، حوارهما يكون بشكل مناسب وليس يكون منهم بشكل كما أسلفت سابقا ندية، التبادل في بينهما، الاطلاع أيضا إذا على تجارب الآخرين إذا كان سيفيدهما، السرية والخصوصية في علاقاتهم الخاصة وفي مشاكلهم، أيضا إدخال جانب الترفيه وجانب المتعة في حياتهم، فهكذا يحافظون على مسيرتهم الزوجية.
0: نعم. إذن قبل أن نختم معكم، يا ترى ما هي النصيحة التي تقدم للمقبلين على الزواج؟
1: أقول لهم بعبارة، الاختيار الصحيح هو حجر الزاوية الذي يحدد متانة البناء لاحقا. اختياركم الصحيح والمحافظة على هذه الوتيرة وعلى هذا الترابط اللي بينكم تصلون إلى بر الأمان كلاكم ومع أفراد أسرتكم الآخرين.
0: نعم. إذن نقول الرسائل التي وصلت إلينا هي كثيرة، وكان الحديث أن هناك من ظفر بذات الأخلاق، وهناك أيضا من كان هناك توافق ما بينه وبين زوجته اقتصاديا اجتماعيا، ولكن حدث الخلاف وأيضا يحدث الانفصال، ما يدل بأن الاحترام والتقدير والمحبة المتبادلة هي الأساس. هل نستطيع هذا أن نركن إلى هذه الصفة مثلا التقدير والاحترام المتبادل؟
1: صحيح، هذا لا يمنع من الاحترام والتقدير المتبادل، هو يكون كجانب هدية متبادلة ما بينهما وأثر يدوم على مر الزمان. فكل ما كان الزوجان لديهما احترام متبادل وتقدير الآخر وتقدير ما بينهم أولا، فيكون الأثر بينهما كبير وينزع أي صراعات وخلافات وأي منافسات تدور من حولهم.
0: نعم. هناك البعض يقول بأنه يحل الخلافات عن طريق طرحها ما بين الأهل، ما رأيكم في ذلك؟
1: لا. فإنه الشيء إذا انتشر فسد الآن، إذا كانت المشكلة بسيطة فكلا من تدخل في هذه المشكلة سيجعلها كبيرة وتكون غائرة وليس لها حل، وكل سيدلو بدلوه، وفي الآخر الأمر والحكم بيدهما فقط، فلماذا ندخل الآخرين في الصراعات ما دام بيدهما الاثنان يكونوا يفكروا ويتبادلوا ما هي كيف يصلحوهما، كيف يصلان بهذا الأمر إلى تفكيكه ووصول إلى حل وسط. فلماذا يدخل الآخرين ما منهم إلا الفساد وخرابه. الشباب الأب.
0: نقول زيادة الخلافات. نعم. إذن هذه من أهم النصائح المقدمة للمقبلين على الزواج، أن تكون حياتهم سرية فيما بينهم البين دون إطلاع الآخرين.
1: أكيد. نعم. وكلما كان داخل البيت الأسري يظل داخل البيت الأسري، وكلما كان داخل غرفة خاصة للزوج والزوجة يظل بداخلهم.
0: نعم.
1: فكلما خرج شيء أو انتشر شيء كالريحة الفاسدة التي تفسد لا تصلح. فلماذا تدخل الأشياء الفاسدة؟ بدأ حياتك لها خصوصية ورونقتها ولها بريقها الخاص الذي تسميه زانب.
0: وبهذا الطرح نصل إلى ختام اللقاء بمعياتكم أستاذة آسيا منصور الاستشارية الأسرية. شكرا لكم،
1: حياكم الله.
0: الله معكم.

في القلب أنتم. أيها الأحبة، الغذاء المتوازن للإنسان هو ما يحتاجه جسمه، بعيداً عن المكملات وغيرها من المواد المصنعة من فيتامينات ومعادن، لا يكون اللجوء إلى تناولها إلا عند الضرورة القصوى. في حلقات سابقة ذكرنا نوعية الأطعمة التي تتوفر فيها المعادن والفيتامينات وغيرها مما يحتاجه الجسم، وهنا نذكر أهم ما يحتاجه جسم الإنسان من المواد ليعمل على مقاومة الأمراض، منها الفيتامينات والمعادن والعمل الوظيفي بالنسبة للجسم. الحديد معدن يمنع فقر الدم، المغنيسيوم مفيد للعضلات والأعصاب، الزنك للمناعة والشفاء، والفيتامينات فيتامين ألف للنظر والبشرة، فيتامين ها مضاد وهو قوي وفعال الأكسدة، فيتامين سي يقوي مناعة الجسم ومفيد للجلد، فيتامين B12 مفيد للأعصاب ولتكوين الدم، ليأتي الكالسيوم وهو الأساس للعظام وللأسنان، فيتامين دال يقوي المناعة ويساعد الجسم في امتصاص الكالسيوم، أوميجا 3 يقلل الالتهابات ويفيد القلب والدماغ. دوما لكم الصحة والسلامة.

0: في القلب أنتم. أيها الأحبة، متعددة هي الأمراض التي تصيب جلد الإنسان، تلتقي عند الطفح الجلدي والمعاناة للمصاب، تعرف تحت مصطلح التحسس للبشرة عند أغلب الناس. موضوعنا اليوم عن الجلد وإصابته بنوع من الأمراض المعروفة بالذيبة الحمراء. هذه التسمية كما يقال طبيا للتشابه ما بين شكل الطفح الجلدي الأحمر في وجه المصاب وعضة أو وجه الذئب، والتي تكون كهيئة الفراشة. نتوجه إلى رسالة اليوم بعثت بها مرام، توجهت إلى العلاج للحساسية التي أصيبت بها في الوجه التي تتخذ شكل أو هيئة الفراشة، لا تستطيع التعرض للشمس أو حتى للأضواء الساطعة نتيجة هذا التحسس. أخبرها الأطباء أنها تعاني من الذيبة الحمراء، تتساءل هل يمكن التخلص منها إلى جانب ما تعانيه من خوف لما يقال إنها، أي هذه الذيبة الحمراء، تؤدي إلى الموت. يسرنا أيها الكرام أن نستضيف معنا الدكتورة دعاء عبد الرحمن، أخصائية جلدية وتجميل. مرحبا بك معنا دكتورة دعاء.
1: حياكم الله.
0: طبعا دكتورة، مصطلح الذيبة الحمراء أو اللوبسة، هذا المرض الذي يهاجم جسم الإنسان، فيه الجهاز المناعي، أنسجة وأعضاء للجسم السليم، يظهر على أكثر من عرض ولأي عضو، كان الكلى، الدماغ، المفاصل، الجلد كما ذكرت رسالة مروة. فهل هناك علاج نهائي مع تقدم الطب أو حتى التخفيف منه؟
1: هو فعلا الذئبة الحمراء، أشخاص أول ما يسمعوا في يعني يكون عندهم خوف ذئبة حمراء، إيش التسمية هذه؟
0: صحيح.
1: فالجهاز المناعي عادة هو يقوم بحماية الجسم، لكن في الأمراض المناعية هو يكون السبب في الأمراض التي تأثم الجسم.
0: إيه عجب.
1: فعلا زي ما تكلمتي بالمقدمة إنه يكون الطفح الجلدي باين على الوجه ويكون أحمر ويكون نفس شكل الفراشة، يعني ماسك من الأنف وحتى الخدين. تمام. في ناس خائفين يعني ذئبة حمراء، نحن مستحيل إنه نعيش ومدري إيش. المرض هو مرض مناعي، يعني نحن قادرين نتعايش معه. تمام.
0: هل
1: كل ما اكتشفنا المرض مبكر كل ما قدرنا نسيطر على أعراضه وتعايشنا معه طبيعي.
0: هل نفهم بأنه من الأمراض المزمنة؟
1: أيوة فعلا هو من الأمراض المزمنة والوراثية كمان. وكمان في يعني في استعدادات وراثية عند انتشرت كثير هذه الأيام عندنا في اليمن، كثيرين مصابين، بس كل ما اكتشفنا المرض مبكر كل ما قدرنا نسيطر على أعراضه وعشنا طبيعي ما في شيء. بس إنه إيش، إنه نحنا في بعض الأشياء، يعني مثلا التعرض للشمس، ما نخرجش بين الشمس كذا، ضروري يكون في معانا واقية شمس. تمام. نظام حياتنا يكون نظام صحي، النوم الكافي ضروري مهم جدا. يعني مش هو مرض مميت من الأول والأخير، هو مش مرض مميت، هو مرض مناعي قادرين نحنا نسيطر عليه. بعض الأشخاص طبعا ما يكونش فيه عندهم بدأ يسيطر مثلا على الكلى أو القلب أو في عندهم روماتيزم يبين زي الروماتيزم. تمام. يكون بس طفح جلدي، فهم يقول لك خلاص حساسية وبتروح، يعني طيب طبيعي.
0: هذا الطرح من قبلكم دكتورة يجعلنا نتساءل ما الأعراض الخاصة بهذا المرض، فقد يعانيه البعض ولكن لا يدرك، وتحت ما هو شائع بنوع من أنواع التحسس.
1: يعني يكون طفح جلدي بسيط، شوفوا أول ما يحصل خروج بين الشمس أو كذا تقول لك أنا تحسس من الشمس. تمام. فيهملوا، يعني ممكن يقول لك خلاص تحسس بسيط من الشمس، ممكن عمل لي واقي وخلاص وهدأت. ما يروحش يعرضوا أنفسهم على أطباء، فهمني كيف؟ لما أنت تعرض نفسك على طبيب هذا يساعد على أنه نكتشف المرض مبكر ونسيطر على وعاده يعني بمرحلة مبكرة. أيوة، قبل ما يروح مثلا يضرب لنا القلب، المفاصل، العظام حقنا، يعني أنه سيستم كلوبس، يعني يمسك لك الجسم كامل. فهمتيني كيف؟
0: نعم. أيضا نستطيع القول بأنه قد يكون هناك حمى مثلا؟
1: لا، ما فيش حمى.
0: تقرحات؟
1: يعني مثلا تقرحات جلدية، تقرحات بالفم، أحيان تساقط شعر، أحيان هذه الطفح القدي ممكن يترك ندبات بالجسم،
0: تورم مثلا،
1: تورم. بس بعض الأشخاص يشكو مثلا من مفاصلهم، يروحوا يشوفوا حق المفاصل، يفعلوا الفحوصات، عندنا كذا الشعب اليمني يروح يفعل فحوصات يقول لك أشوف إيش في بي من دون ما يرجع لطبيب، يشوف إنه مثلا حق المفاصل هذه الحاجة طبيعي ما في شيء، يقول خلاص أنا ما في بش حاجة. ما يروح يعرض نفسه على طبيب باطنة يشوف إيش السبب الأساسي اللي سبب هذا الألم بالمفاصل، مثلا الإرهاق والتعب، فهمتيني كيف؟
0: طب دكتورة دعاء، هل هناك سبب لذلك لهذه الإصابة بالذئبة الحمراء؟ أسباب معينة مثلا؟
1: لا، هي أسباب وراثية عادة. يعني المناعة هي من نفسه، هي اللي تقوم تهاجم، ما في سبب، بس في عوامل محفزة،
0: وهي
1: زي ما قلت لك التوتر، التوتر، الضغوطات، هذه بس اشتفعل لك تفعل تحفيز بس للمرض، واللي هو أصلا يكون موجود بالجينات الوراثية حق الشخص نفسه.
0: قد تكون مثلا التهابات فيروسية،
1: ممكن الالتهابات الفيروسية تحفز وجود المرض هذا وتظهر، أو بعض مثلا بعض استخدام بعض الأدوية ممكن يظهر بعض الأعراض،
0: أعراض جانبية للأدوية مثلا،
1: هي تكون هذا الدواء يكون محفز بس لظهور المرض، ولا المرض موجود بالجينات نفسه،
0: اللهم أنه يظهرها فقط.
1: أيوة، بس هو يظهره يعني.
0: التدخين، التدخين أيضا ممكن.
1: أيوة، التدخين ضروري، التدخين شيء شائع بأغلب الأمراض، إنه إحنا علشان نتجنب هذا المرض نقلل التدخين، يكون نمط حياتنا صحي، السكريات، هذه الحاجات يعني يكون في كذا وعي ثقافي بالأشياء الصحية.
0: نعم. ماذا عن العلاج وتجنب المضاعفات أيضا في المستقبل بحكم أنه مزمن؟
1: شوفي، العلاج هو إن إحنا نعالج الأعراض. يعني مثلا بدأت عندنا الطفح الجلدي وكذا، نحن نقوم

0: طبيعي لأنه أصلاً المرض ما هوش معدي أولاً. تمام.
1: نعم.
0: ويلتزم بالعلاج والمتابعة مع الطبيب، وكمان يتجنب التعرض للشمس قدر الإمكان. إذا هو يخرج يستخدم الواقي الشمسي ضروري بشكل يومي يقلل التوتر ويهتم بالبشرة ويرطبه. يتجنب أي مواد تقوم بتهيجة البشرة، يعني كل واحد يكون مش أي خلاص منتج سمعبه عن البشرة مفيد ولا كذا يروح يجربه على نفسه.
1: نعم. أيضا هناك وسائل أخرى مثلا قبعات، مظلات عند الخروج.
0: أيوة ضروري ضروري، يعني حاول تتجنب الشمس قدر الإمكان.
1: نعم. أيضا هناك من يشكو من عملية الإضاءة، لا يستطيع أو لا يتقبل الإضاءة.
0: لا يتقبل الإضاءة.
1: الإضاءة يعني كعامل مثل الشمس مثلا.
0: أيوة الشمس، لأن الأشعة فوق البنفسجية
1: حرارة
0: بمرض الذئبة الحمراء تأثر بشدة على المريض.
1: إذا قبل أن نختم معكم الدكتورة دعاء، ما هي النصيحة للمصاب وكذلك للوقاية للجميع؟
0: أولا شوفوا الذئبة الحمراء، هو نحن مش قادرين نعالج المرض بشكل كامل، بس نحن إيش نفعل؟ نحافظ على نمط حياة صحي. تمام. لأن المحافظة على نمط الحياة الصحية هو خط الدفاع الأول لأي مرض مناعي. ونصيحة إنه أول ما تظهر للشخص أي فصح جلدي متكرر مع حساسية للشمس إنه يروح يراجع الطبيب، لأنه إذا تجاهلنا الأعراض الجلدية ممكن إحنا يعني ما نكتشفش المرض بشكل مبكر.
1: نعم.
0: بس إذا نحن مع المتابعة وكذا نقدر نكتشف المرض مبكرا ونسيطر عليه. والذئبة الحمراء تظهر على الجلد لكنها مش مجرد مشكلة جلدية، هذه ضروري لكل شخص يفهمها، هي رسالة من الجسم تحتاج فهم وعلاج مبكر علشان يتعايش طبيعي، يعني ما في شيء
1: لأنها قد تضرب الكثير من أعضاء الجسم ليس الجلد فقط.
0: أيوة لأنه يضرب أعضاء الجسم كامل.
1: وبهذه النصيحة نصل وإياكم دكتورة دعاء عبد الرحمن أخصائية جلدية وتجميل إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم.
0: أنا.

0: وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، وبإذنه تعالى يضمنا وإياكم لقاء قادم. إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح.

0: من إخراج أسمهان يحيى، البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، حياكم الله. أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر الهامة التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر. أبرز هذه الدروس، الدرس الأول، أن الوحدة الداخلية في أي مجتمع كان هي الحصن الحصين أمام التدخلات الخارجية، والاضطرابات الداخلية لا تساعد على إيجاد موقف متماسك داخل البلد ضد العدو. اليمن عانى بين عام 1918 ميلادية و 1923 ميلادية من تمردات داخلية متفرقة، وعانى من خيانة من بعض القادة والزعماء الذين فضل بعضهم اللجوء إلى ابن سعود بدلا من دعم حكومتهم ودولتهم، وعانى أيضا من انكفاء من بعض العلماء وابتعادهم عن القيادة، وهذا أدى إلى إضعاف الموقف اليمني. وهو درس يعلمنا أن تشرذم القوى الوطنية وتفرق الكلمة هو الباب الذي يدخل منه الأعداء والطامعون لتدمير الدولة. بدون جبهة داخلية متماسكة يصبح أي انتصار على الاحتلال مؤقتا وقابلا للانقلاب. الدرس الثاني، أن الاستعمار يخلق أطرافا محلية تابعة له لاستنزاف الدول المستقلة. بريطانيا لم يستمر احتلالها للحديدة مباشرة، بل سلمتها للإدريسي كحليف لها، عميل لها، وأشعلت بذلك صراعا مع الإمام يحيى لشغله عن تحرير عدن ومحميات الجنوب. هذا الدرس يقول إن الاستعمار الجديد لا يحاربك مباشرة دائما، بل يستخدم عملاء ووكلاء بأجندات محلية ليستنزف قوتك ويشتتك عن أهدافك الكبرى. الاحتلال غير المباشر أخطر بعض الأحيان من الاحتلال المباشر، وهذا ما يعاني منه اليمن منذ 2015 ميلادية وإلى اليوم مع هؤلاء العملاء الذين جندوا أنفسهم للسعودية وللإمارات ولغيرهم ولأمريكا ولإسرائيل. الدرس الثالث، أن الانقسامات والتمردات الداخلية تضعف الدولة أمام الأخطار، فتعدد التمردات والولاءات المتباينة أضعف الجبهة الداخلية في تلك المرحلة. الخصوم كانوا يستفيدون من التفكك الداخلي، ويزالون حتى الآن يستفيدون لفرض نفوذهم أو تحقيق أهدافهم. واقعنا يؤكد أن وحدة الصف الداخلي أساس لأي صمود وأي مواجهة ناجحة. الدرس الرابع، الحنكة السياسية تتطلب موازنة بين الثوابت والمتغيرات دون تفريط بالمبادئ. لاحظنا المبدئية الدينية التي كان عليها الإمام يحيى رضوان الله عليه في عدم تحالفه مع بريطانيا ضد الأتراك الذين كانوا مسلمين. صحيح أنهم كانوا بغاة وظلمة، لكنهم كانوا مسلمين، ما تحالف ضدهم، والتزم أيضا بالصلح وبالعهد الذي بينه وبينهم في صلح دعان. وهذه مسألة مهمة في السياسة الشرعية. الإمام يحيى وقف مع الأتراك ضد الإنجليز في الحرب العالمية الأولى معتبرا أنهم مسلمون يحاربون كافرا رغم احتلالهم لليمن وظلمهم لأهل اليمن. هذه المواقف الدقيقة تعلمنا أن السياسة ليست بيضاء أو سوداء دائما، فمن الممكن أن تدعم طرف في قضية وأن ترفضه في قضية أخرى. المهم هو تحديد المصلحة العليا للأمة التي تنبني على الدين، على التمسك بالثوابت. يعني حينما يكون هناك معركة بين كافر ومسلم، أنا يجب أن أكون مع المسلم حتى ولو كان بيني وخلاف وبين هذا المسلم. وهذا ما يجب أن يفهمه الآن الإسلاميون المعاصرون، الذين أعمدتم المناصب والتي لم يصلوا إليها. المهم هو تحديد الواجب المبدأ الديني في هذه القضية، وبالتالي التمسك بهذا المبدأ بهذه الثوابت مع القدرة على قراءة المشهد المعقد دون انقياد أعمى لأي طرف. كنا قد سألنا أيضا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف ساهمت الانقسامات الداخلية وطلب بعض المشايخ الحماية البريطانية في إضعاف مشروع الدولة اليمنية قبل المجزرة. وسألنا أيضا وقلنا من هو الرحال أمين الريحاني الذي جاء يحمل وعود التحالف بين اليمن والحجاز، ثم سرب تفاصيل الاتفاقية إلى ابن سعود، وأصبح بعدها من أشد المدافعين عن الملك عبد العزيز بن سعود في كتابه تاريخ نجد الحديث. هل كان يؤدي هذا الرجل مهمة استعمارية أمريكية بريطانية؟ سألنا أيضا وقلنا كيف تحول الإدريسي حليف بريطانيا المخلص من دمية طيعة إلى أداة لتمرير منطقة جيزان إلى السعودية، تسليمها إلى السعودية، وكيف انقلب عليه السعوديون لاحقا وقضوا على إمارته المتطفلة نهائيا. ما الدرس الذي يمكن الاستفادة من هذا التاريخ ومن هذه العظة والعبرة؟ والواقع أنه في ونحن نتحدث عن الأوضاع السياسية في اليمن، في عندما خرج الأتراك من اليمن مباشرة كما ذكرنا في الحلقة الماضية، بعث كثير من مشايخ اليمن لا سيما في ما يسمى بمشايخ اليمن الأسفل وفي بعض التهامة، أرسلوا رسائل وبعوث إلى المندوب السامي البريطاني في عدن يطلبون منه الدعم الفوري لمواجهة قوات الإمام يحيى الزاحفة على مناطقهم أو إلى مناطقهم. حتى أن المندوب السامي في عدن علق على سيل الرسائل والبعوث المرسلة إليه في هذا الشأن بقوله: إن الحاصل في تلك المناطق من اليمن أن كل مقدم وكل عاقل حارة وكل شيخ يريد الاستقلال بنفسه، حيث وصله مندوبون لأكثر من 12 شيخا وكلهم يطلبون الاستقلال والدخول تحت الحماية البريطانية. وهذا أيضا مؤشر خطير جدا للنزعة الاستقلالية والانفصالية الموجودة في الكثير وفي بعض اليمنيين، وهو ما يجب أن نتلافاه في التعليم، في التثقيف، بأن اليمن كتلة واحدة، أمة واحدة، وأننا يجب أن نجتمع جميعا تحت الهوية الإيمانية التي تجمعنا، وإلا فستتكرر مثل هذه الظواهر. 12 شيخ يطلبون من البريطانيا أن يعترفوا بكل شيخ منهم دولة مستقلة، هذا مسألة خطيرة جدا. على كل حال، أوردت الوثائق البريطانية أسماء الكثير من أولئك المشايخ الذين فضلوا الإنجليز وأن يكونوا تحت حكم الإنجليز الكفار على الاندماج في دولة الوحدة التي كان يسعى إليها الإمام يحيى رحمه الله. هذا هو وضع اليمن، استكملناه في هذه الحلقة مع الحلقة الماضية. أما وضع الحجاز، ونحن عندما نتحدث عن الحجاز نتحدث عن الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة، فكان يتولى أمره الأشراف العلويون كانوا يحكمون الحرمين الشريفين، وكان آخرهم الشريف حسين بن علي المشهور بابن عون الذي ولد في سنة 1270 هجرية الموافق 1854 ميلادية، وعند اشتعال الحرب العالمية الأولى 1914 ميلادية اتصل بالبريطانيون كما اتصلوا بغيره من الحكام، كما اتصلوا بالإمام يحيى واتصلوا بالإدريسي واتصلوا بابن سعود. وطبعا هذا الشريف كان ينقم على الأتراك، فثار عليهم في الحجاز وأمده الإنجليز بالسلاح والمال وعدوه بتمليكه على العرب، لكنهم تملصوا عن وعودهم له وذهبوا. حتى قبل أن تنتهي الحرب العالمية الأولى ذهبوا ليقتسموا بلاد العرب مع الفرنسيين فيما بينهم فيما سمي باتفاقية سايكس بيكو التي مزقت البلدان العربية والتي مثلت انقلابا واضحا على وعودهم الجوفاء للملك الذي غدروا به المغدور الشريف حسين بن علي. في عام 1340 هجرية 1922 ميلادية، يعني قبل مجزرة تنوة بسنة واحدة، بعث الشريف الحسين بن علي هذا ملك الحجاز وفدا إلى الإمام يحيى، ورد عليه الإمام يحيى بإيفاد وفد يمني مماثل مع قصيدة غراء تدعو إلى الوفاق بين الأمة العربية. وطبعا هذه القصيدة مستهلها: مغلغلة منشورة في المحافل تهيم وتدري الدمع تهيام ثاكلي. قصيدة رائعة جدا يدعو فيها الإمام يحيى إلى الوحدة الإسلامية، الوحدة العربية. ثم وفد على اليمن الرحال العربي أمين الريحاني، وهذا الشخصية الإشكالية التي تدور حولها علامات استفهام كثيرة. هذا الرجل ورد ورحالة طبعا وصاحبه قسطنطين يني، هؤلاء هذان وفد على الإمام يحيى، وهما طبعا لبنانيين تقريبا ولكنهما كان متجنسين بالجنسية الأمريكية. أمين الريحاني كان متجنسا بالجنسية الأمريكية. هذين حمل معهما رسالة يدعيان أنها من الشريف حسين بشأن عقد اتفاقية التعاون تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا أورد الريحاني في كتابه ملوك العرب البنود المقترحة في تلك الاتفاقية ذكرها. وبينما عاد صاحبه قسطنطيني بذلك المشروع إلى الحجاز، أكمل الريحاني طريق رحلته إلى العراق ثم إلى نيد في تلك السنة. وهذا أيضا لماذا ذهب هذا إلى الحجاز مباشرة، وذلك عاد ذهب أولا إلى العراق ثم إلى نيد؟ ما الذي كان يعملانه؟ يعني لماذا لا نفترض أن أمين الريحاني وقسطنطيني أنهما كان مبعوثين لبريطانيا أو لأمريكا لكي يوقع شرخا بين اليمن وبين نيد؟ طبعا حرص الإمام يحيى على سرية مشروع تلك الاتفاقية عن كل أحد، لكن لعل أخبارها قد تسربت إلى مسامع بريطانيا وحلفائها، وعلى رأسهم ابن سعود سلطان نيد آنذاك، الخصم اللدود للشريف حسين ملك الحجاز. ومما يدل على ذلك ما صرح به الريحاني ونفسه من أن جروترد بيل، هذه كاتبة أسرار المندوب السامي البريطاني في العراق، أخبرته عند لقائها هناك بأمور تتعلق برحلته إلى اليمن. ويضيف الريحاني يقول: لم أستغرب علمها بها لأني أعلم أن وكلاء إنكلترا السياسيين ومندوبيها في البلاد العربية يتبادلون التقارير السرية من حين إلى حين. إذن أنا في الحقيقة يراودني الشك حول الريحاني نفسه، أنه هو الذي ساهم في تسريب خبر تلك الاتفاقية بشكل أو بآخر إلى ابن سعود نفسه في ذلك العام، وأنه كان يؤدي مهمة إنجليزية في إيقاع العرب ببعضهم، وهو الذي كان يحمل الجنسية الأمريكية، والذي كان يحرص على تطويع الحكام العرب لرغبات الإنجليز بمبرر ضرورة التعامل معهم. هكذا خاطب الإمام يحيى، أنه من المهم جدا وحتى أنه دعاه إلى أنه سوي اتفاقية مع بريطانيا، ضروري تفعل اتفاقية مع بريطانيا، يعني كان رسولا بريطانيا. جدير بالذكر أنه بعد ذلك طاب له المقام في حضرة سلطان نيد ابن سعود، وكتب في سيرته كتابا ملأه بالمديح والتبجيل والتعظيم والثناء والإشادة به وبحكمه وبقيادته وبحكمته وإلى آخره في كتابه تاريخ نيد الحديث. وهذا يشير إلى أن هذا الرجل حقيقة أشك أن له دورا سلبيا في هذه القضية، فهو الذي اشتغل لحساب بريطانيا لكي يفرق بين الحكام، ولكي يقول لابن سعود أنه بالفعل الآن هناك تحالف بين الإمام يحيى وبين الشريف، ومن ثم أراد ابن سعود فيما بعد أن يوجع الإمام يحيى في قتل حجاج اليمن حتى يوصل الرسالة المضمخة بالدماء إلى كل بيت كما سيأتي. ومع ذلك فقد كان الشريف حسين أيضا يحاول إقناع الإمام يحيى بمصالحة الإنجليز. الشريف حسين أيضا هو كان مخدوعا بالبريطانيين وضحكوا عليه كثيرا، حتى أن ولده فيصل كان يحاول عبر مستشار الإمام إقناع الإمام يحيى بأهمية التقارب مع بريطانيا لعلاقات فيها مصلحة الأمتين كما يقول وكما يدعي. على كل حال صرح الريحاني بمهمته لما استثبته الإمام يحيى عن بيت القصيد في رحلته، قال: لماذا جئت؟ ما بيت القصيد؟ فقال ذكر أن الذي حمله على ترحاله إلى اليمن قال هما بيتان، قال ما بيت القصيد؟ قال هما بيتان، الأول أن تتفقوا والإنكليز، والثاني أن تعقدوا معاهدة مع ملك الحجاز. إذن تلاحظون أنه هذا الرجل كان يبحث إلى أن يلحق المملكة اليمنية، الدولة اليمنية، الحكومة اليمنية إلى ملحقات، إلى قائمة عملاء بريطانيا في المنطقة، وهي الدولة اليمنية الوحيدة التي لم تكن عميلة لبريطانيا. فتؤكد ذلك الوثائق البريطانية المعاصرة لهذه الأحداث، حيث تتحدث أنه إذا تم عقد معاهدة بينهم وبين الإمام فإنهم يقترحون إعطاءه مبلغا معينا من الإعانات الشهرية التي كان يتقاضاها ويتلقاها حلفاء بريطانيا في المنطقة، ولا سيما ابن سعود في نجد، وكذلك الإدريسي وغيره. الإمام يحيى كما يقول الريحاني وافق على مشروع اتفاقية التحالف مع الشريف حسين، لكنه لم يتحقق شيء فيما يتعلق ببريطانيا، وهذا بالتأكيد سيزيد من نقمة بريطانيا على دولة الإمام يحيى، وسيؤلبها وسيحملها على أن تنتقم من اليمن ومن حكومة اليمن ومن الشعب اليمني كما حصل طبعا في مجزرة تنومة لاحقا. هذا بالنسبة للحجاز. أما جيزان وما جاورها فكان فيها كما قلنا السيد محمد بن علي بن أحمد الإدريسي الذي أعلن دعوته للإمامة في مدينة صبية عام 1906 ميلادية، واعتمد فيها على النفوذ الروحي والثروة المعنوية التي حققها جده السيد أحمد الإدريسي بعلمه وجهوده في الوعظ والإرشاد لأهل منطقة جيزان. السيد الإدريسي عقد اتفاقا أولا مع إيطاليا، معاهدة تحالف عام 1912 ميلادية، ثم وقع معاهدة تحالف أخرى مع الإنجليز عام 1915 ميلادية. كان هذا الإدريسي أول حكام الجزيرة العربية اصطفافا مع بريطانيا في مواجهة الأتراك في الحرب العالمية الأولى. استخدمه الإنجليز دمية طيعة لمواجهة خصومهم، ولم يحرك ساكنا إلا بأوامرهم. مقابل ماذا؟ مقابل حصوله على مساعدة شهرية مقدرة بألف جنيه. طبعا كانت علاقته بالإمام يحيى متسمة بالتفاهم في بداية الأمر، لكنه بعد تحالفه مع إيطاليا ثم مع بريطانيا وإعلانه دولة مستقلة اتسمت هذه العلاقة بالتجاذب والاختلاف حتى وفاته في مارس في عام 1923 ميلادية. عقب ذلك حدثت منازعات شخصية داخل البيت الإدريسي، استغلها الإمام يحيى في تحرير مدينة الحديدة والصليف واللحية وميدي عام 1923 ميلادية. يعني استطاع الإمام يحيى أن يحرر هذه المناطق كلها، الحديدة، اللحية، ميدي، الصليف، حررها من من من من الاحتلال أو من النفوذ أو من الاستيلاء لدولة الإدريسي عام 1925 ميلادية. طبعا لما رأت بريطانيا تقدم جيوش الإمام يحيى في شمال تهامة وتحفزه للانقضاض على ما بقي في يد الإدريسي من أراضي اليمنية، رأت أن أفضل الحلول لمنع حدوث هذا هو كف يدها عن مساعدة هذا الإدريسي الضعيف حتى لا يبقى أمامه سوى اللجوء إلى الحماية السعودية لتقف نجد بدعم بريطانيا في مواجهة اليمن. وبالفعل هذا ما حدث، حيث أعلنت اتفاقية مكة عام 1926 ميلادية بين الإدريسي وابن سعود، وبموجبها دخل المخلاف السليماني تحت الحكم والهيمنة والاحتلال السعودي مقابل احتفاظ الإدريسي بشؤونه الداخلية. لكن السعوديين انقلبوا لاحقا على عملائهم الأدارسة هؤلاء وقضوا على إمارتهم المتطفلة نهائيا وضموها إلى سيادتهم.
0: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن إلى فقرة إضاءة على شهداء تنومة. سنجد أولا الشهيد حسين ناصر سهيل الحدبة من أهل الجنات محافظة عمران، أيضا الشهيد الحسين ابن يحيى ابن أحمد ابن عبد الله من آل شريف المؤيدي من ذرية الإمام إبراهيم بن محمد المؤيدي المتوفى في عام 1083 هجرية من أهل صعدة. طبعا هذا الشريف السيد الحسين بن يحيى المؤيدي كان عالما من العلماء، وصفه السيد الإمام مجد الدين المؤيدي بالعلامة، وذكر أيضا أنه من شهداء تنومة في كتابه التحف شرح الزلف. أيضا من الشهداء الشهيد حمادي بن سعد التركي من أهالي مدينة صنعاء، طبعا كان من الجالية العثمانية الذي رغبت في البقاء في صنعاء، وهو من أهالي مدينة صنعاء تعلم بها وكان طبيبا. وطبعا حكى رفيقه الأستاذ غالب الحرازي أحد الناجين من المذبحة أنه لما هجم جنود ابن سعود على الحجاج رميا بالبنادق، كان هذا المترجم له الذي هو الشهيد حمادي بن سعد التركي يتلو سورة ياسين، ولكن التكفيريين كانوا أسرع إلى انتزاع روحه منه قبل أن يكمل هذه السورة سورة ياسين، حيث أصابه طلق ناري في جبهته وهو يتلو قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، ولفظ فيه أنفاسه، وكان يحمل معه بعض كتب الطب من مؤلفاته، طبعا نهبها النجديون في جملة ما نهبوه على حجاجنا. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: لماذا كان عبد العزيز بن سعود يبكي على جثث القتلى بعد كل مجزرة ينفذها أتباعه وجيشه، ثم يرسل نفس القتلى لاقتحام مدن جديدة وارتكاب جرائم أشد؟ كيف نجح في تسويق نفسك حمام السلام رغم وحشية هذا الرجل ووحشية جيشه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف تحول عبد العزيز بن سعود من لاجئ فقير في الكويت إلى الحاكم العربي الوحيد الذي يتقاضى إعانات شهرية من الإيرادات الإمبراطورية البريطانية؟ وما سر علاقته الاستخباراتية ببريطانيا؟ السؤال الثالث: من هم إخوان الغطغط الذين قادهم سلطان بن بجاد العتيبي وأخضعوا مدنا عديدة في الحجاز لحكم ابن سعود بارتكاب جرائم إبادة جماعية؟ ولماذا ظل ابن سعود يستخدمهم في كل حروبه ومجازره ومنها مجزرة تنومة رغم إعلانه التبرؤ من جرائمهم مرارا وتكرارا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سامعينا الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخ مراد البصلاني لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. أخ مراد حياك الله صباح الخير.
1: أسعد الله صباحكم سعدك.
0: تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فضلت يوم أمس أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، رافق بعضها حبات البرد، شملت أجزاء محافظة صنعاء، صعدة عمران، حجه، المحوي، تريمة، دمار، تعز وسهلة، هامة. جعلها الله سبحانه بخير وبركة. وعليه توقع الطقس في المناطق الجبلية أجواء صحوة إلى غائم زين مع أمطار متفادية الشتاء متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء محافظة صعدة، حجة، المحوية، عمران، صنعاء، ريمة، دمار، إب وتعز. وأمطار متفرقة قد تسحب الرعد أحيانا على أجزاء مرتفعات الضالع ولحج وأبيان، وتكون الشابورة المائية أو الضباب على المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء المنظمة الداخلية. المناطق الصحراوية أجواء صحوة إلى غائم زين وحارة حتى تتراوح درجة الحرارة ما بين 38 إلى 42 درجة مئوية. المناطق الساحلية والخيبر السقطرى أجواء صحوة إلى غائم زين بشكل عام، فيما تكون غائم زين مع هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء مساحة تهامة. وعليه يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر للأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في مراتها وعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار العواصف الرعدية، وينصحب عدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية، الانهيارات الصخرية وانزلاقات الطينية على الطرقات الجبلية. أيضا التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب. درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة لبعض المدى اليمنية صنعاء 28-14 درجة، عدن 34-26، تعز 31-18 درجة، المكلا 32-26، الحديدة 34-30، إب 29-14 درجة، الضالع 30-18 درجة، صعدة 30-16 درجة، 37-26 في مارب، المحويد 27-15 درجة، عمران 27-13 درجة، حجة 28-17 درجة، وأخيرا في البيضاء 28-13 درجة. هذا كل ما لدينا مركز الأرصاد، دمتم سالمين.
0: شكرا جزيلا للأخ مراد البصلاني ولكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، ودمتم في رعاية الله.
1: إلى اللقاء.
0: في أمان الله.

تمام. مثمنة في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، حياكم الله سامعينا الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

نشرة إخبارية مفصلة، والبداية مع أبرز العناوين. العلامة مفتاح يشدد على الدور الحيوي للإعلام الوطني في ترسيخ الهوية الإيمانية ومواجهة التضليل المعادي. شهداء وجرحى جراء تواصل الانتهاكات الصهيونية على فلسطين ولبنان. حزب الله يدعو الحكومة اللبنانية لتحمل مسؤوليتها تجاه خطاب الفتنة والتعرض للمقامات والرموز الدينية. إسماعيل بقائي يؤكد أن الخطة الإيرانية المكونة من 14 بندا تركز على إنهاء الحرب. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أشاد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح بالجهود التي تبذلها وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها ومنظومة الإعلام الوطنية بصورة عامة في مواصلة ترسيخ الوعي والهوية الإيمانية والتصدي الفاعل لوسائل التشويش والإضلال المعادي للشعب اليمني. جاء ذلك خلال لقائه يوم أمس نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي الذي أطلعه على نشاط الوزارة والوحدات الإعلامية التابعة لها ومستوى تنفيذ مضامين خطتها العامة لعام 1447 هجرية، إضافة إلى التحديات التي ما تزال تواجه الوزارة وسبل الحد منها بما فيه تعزيز مستوى أداء مهامها ورسالتها الدينية والوطنية والسياسية والثقافية والاجتماعية. وأكد العلامة مفتاح على الدور الحيوي والفاعل لمختلف وسائل الإعلام التقليدية والحديثة في التأثير على المجتمعات سلبا أو إيجابا، ولفت إلى أنه بالرغم من شحة الإمكانيات المتاحة للإعلام اليمني إلا أنه تمكن وبجدارة في مواجهة الإمبراطوريات الإعلامية الإقليمية والدولية المعادية وفضح جرائم تحالف العدوان الأمريكي السعودي والإماراتي والتصدي لنهجه الهادف للنيل من وعي وصمود الشعب اليمني طيلة السنوات الماضية. استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان مساء أمس برصاص قوات العدو الإسرائيلي بمخيم جباليا شمال غزة، وفي وقت سابق استشهد مواطنان أحدهما طفل وأصيب آخرون جراء شظايا قنبلة ورصاص الاحتلال بمدينة خان يونس. سياسيا شدد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد على أن سلاح المقاومة حق ثابت للشعب الفلسطيني ولا يمكن التنازل عنه في ظل استمرار سياسات الاحتلال، مؤكدا في ذات الوقت استعداد الفصائل للتعامل مع هذا الملف وفق رؤية وطنية جامعة تضمن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني. وأعلن جاهزية الحركة للدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات، مشيرا إلى أن ذلك مرهون بثبات كيان العدو الصهيوني وجديته في الالتزام ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق. وفي السياق المتصل أكدت الحركة على لسان ناطق باسمها حازم قاسم تقديم رد إيجابي على المقاربات التي طرحها الوسطاء في ظل استمرار المفاوضات في القاهرة بمشاركة وفد ترأسه خليل الحية. وفي الضفة المحتلة استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون برصاص قوات العدو خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس. كما اقتحمت قوات العدو مساء أمس مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وبلدة نحالين غرب بيت لحم، وأصيب مواطن برصاص العدو في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، واعتقلت قوات العدو ثلاثة أطفال. وفي جنوب لبنان استشهد تسعة مواطنين بينهم عاملان سوريان وآخر مصري يوم أمس جراء غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة صفد البطي في قضاء بنت جبيل وحاريس في النبطية،
والمعالية في جنوب سور. هذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2679 شهيدا و8229 جريحا منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. في المقابل أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان بأنها استهدفت مقرا قياديا لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة وتجمعات لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي بمحيط مرتفع الصلعة في ساحة بلدة القنطرة ومحيط مدرسة بلدة حوالة بصليات صاروخية. وأشارت إلى أن المجاهدين شنوا هجمات جوية بأسراب من المسيرات الإنقضاضية على تجمعات لجنود العدو في بلدة الناقورة وكاميرا مراقبة حديثة في مقر قيادي وآلية نمير تقل طاقما قياديا لجيش العدو. ولفتت إلى أن المجاهدين استهدفوا موقع بلاط المستحدث وتجمعا لقوات العدو في بلدة البياضة بقذائف المدفعية. وأكدت المقاومة بأنها حققت إصابات مباشرة في جميع استهدافاتها. دعا حزب الله اللبناني يوم أمس السلطات في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حد لتحريضات وتجاوزات واستفزازات وإساءات صحيفة النهار ضد الحزب وأمينه العام الشيخ نعيم قاسم ومجاهدي المقاومة. وأشار إلى أنه وبعد كل الجهود التي بذلتها لتهدئة الاحتقان الداخلي الذي خلفه الفيديو المسيء والمستفز الذي طال الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم والمجاهدين وبعد المواقف الواضحة والمسؤولة التي أكدت رفض خطاب الفتنة والتعرض للمقامات والرموز الدينية كافة، تصر صحيفة النهار على استكمال نهجها التحريضي من خلال نشر اتهامات وافتراءات باطلة بحق حزب الله لا تخدم إلا مشاريع الفتنة وإعادة تدوير الساحة الداخلية. وحث حزب الله الحكومة وزارة الإعلام والأجهزة القضائية والأمنية في لبنان إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حد لهذه التجاوزات. أكد متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم أمس أن الخطة المقدمة من قبل طهران والتي تتضمن 14 بندا تركز على إنهاء الحرب بشكل تام في إيران والمنطقة بما يشمل لبنان أيضا، ولا تتضمن تفاصيل متعلقة بالملف النووي. وأشار بقائي في تصريح له إلى أن الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه. إلى ذلك دعا استخبارات حرس الثورة الإسلامية الإيرانية ترامب بأن يختار بين عملية مستحيلة أو صفقة خاسرة مع إيران. أعلنت الشرطة البريطانية أن شخصين لقيا حتفهما إثر انفجار وقع في منزل بمدينة بريستول بجنوب إنجلترا، مشيرة إلى أن الواقعة مثيرة للريبة. وقالت أن 3 أصيبوا بجروح طفيفة بينهم طفل. ووصفت الشرطة الواقعة بأنها كبيرة لكنها أكدت أنها لا تشتبه في أنها إرهابية. وأفادت الشرطة في بيان بأن ضباط يجرون تحقيقات في العقار الذي له صلة بالانفجار، كما أوضحت أن التحقيقات لا تزال في مرحلة مبكرة. سامعين الكرام، كان ذلك هو آخر خبر في نشرتنا الأولى. أعود وأذكر بأبرز العناوين لمن فاتت التفاصيل. العلماء مفتاح يشدد على دور الحيوي للإعلام الوطني في ترسيخ الهوية الإيمانية ومواجهة التضليل المعادي. شهداء وجرحى جرى تواصل الانتهاكات الصهيونية على فلسطين ولبنان. حزب الله يدعو الحكومة اللبنانية لتحمل المسؤولية تجاه خطاب الفتنة والتعرض للمقامات والرموز الدينية. إسماعيل بقائي يؤكد أن الخطة الإيرانية المكونة من 14 بندا تركز على إنهاء الحرب. بهذا سامعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.

نجدد التحية ترحاب بكل مستمعينا الكرام متابعي إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ونصحبكم الآن في السيارات السريع لأبرز العناوين الواردة في صحيفة لا الورقية في يومنا هذا الاثنين 17 من شهر ذي القعدة لعام 1447 هجرية، الموافق 4 من شهر مايو لعام 2026 للميلاد. والبداية من الصفحة الأولى. أولى عناوين الصحيفة لهذا اليوم: بدء صرف مرتبات فبراير، عدم اختطاف طالبة جامعية والعثور على مسؤول فندقي مقتولاً،

0: مقتل 3 أشخاص بمواجهات قبلية في أبين وشبوة.
1: وقت فقدان جنديين أمريكيين في المغرب.
0: وهناك التحقيق لشبكة CNN الأمريكية أبرز العناوين الواردة في هذا التحقيق. إيران حولت القواعد الأمريكية في الخليج إلى ركام، كما أنها دمرت 16 قاعدة وموقعا وطائرات استراتيجية.

إيران تقدم مقترحا من 14 بندا لإنهاء الحرب وتؤكد لا تفاوض نووي. الحرس الثوري يقول ترامب أمام خيارين: عملية عسكرية مستحيلة أو اتفاق سيء. 66% من الأمريكيين يرفضون الحرب وشعبية ترامب الحضيض.

عبد الحافظ معجب كتب تحت عنوان الاختراق الناعم، يهود اليمن في العالم الافتراضي من التطبيع الثقافي إلى التجريب.

وفي صفحة ترجمات كان هناك مقال مترجم لأقلام عبد الملك مانا، المقال لإياسون أتانسياديس من موقع المهد، والمقال عبارة عن دراسة شبه دراسة للمعهد تتحدث عن تحول اليونان نحو إسرائيل. تقول برامج التجسس وممرات الحرب وتحالف محفوف بالمخاطر.

وتحت عنوان قلب المحور، مسيرات حزب الله تصطاد قوات الاحتلال في البياضة والناقورة والقنطرة، ارتقاء 26 شهيدا لبنانيا خلال 48 ساعة.

وآخر عناوين الصحيفة في صفحتها الأخيرة، وفاة صاحب لقطة النصر في حرب أكتوبر عام 1973. مظاهرة حاشدة في برلين دعما لفلسطين. إياكم إلى ختام رحلتنا في أروقة الصحافة المحلية، والتي لم يكن بين يدينا سوى صحيفة لا التي طالعناكم بأبرز عناوينها. شكرا للمتابعة.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة ذمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة، تحيا اليمن. صباحكم بالخير مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثري جديد أجمعنا بكم في رحلتنا الأثيرية الصباحية في فترة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. هذا اللقاء الأثيري الذي نبدأه معكم من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله، ويسعدنا أن نكون صحبة في هذا اللقاء الأثيري من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرس. الصيانة الهندسية سليم عيسى. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا وطه سلامة. المكتبة وتنسيق البرامجي داود الحطامي. نظم المعلومات هشام العيزل. الهندسة الصوتية يحيى مهدي. وهذه تحيات الزميل المخرج إبراهيم الحميدة.

حياكم الله سمعنا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. هناك قراءة فلسفية في الاستعادة في صورة الناس، حين نتدبر صورة الناس نجد أنفسنا أمام بيان ختامي للقرآن الكريم، يضع أيدينا على أعظم ثغور الإنسان هشاشة وهو ثغرة الصدر، ويعلمنا كيف نحمي عالمنا الداخلي من الضجيج الذي يفسد علينا صفاء الرؤية وإشراق الروح. إن هذه الصورة ليست مجرد كلمات تقال، بل هي منهجية وقائية تقوم على ركائز ثلاثة. أولا، الرشد في اختيار الملاذ. تبدأ الصورة بتعريفنا بمن نلجأ إليه، فهو رب الناس الذي يربينا بتقديره، وهو أيضا ملك الناس الذي تنفذ فينا مشيئته، وهو أيضا إله الناس الذي هو مقصودنا في كل عمل. إن تكرار لفظ الناس هنا ليس مجرد توكيد، بل هو استعطاف وتشريف، فالله يخبرك أنه معك في تربيتك وفي سياستك وفي عبادتك. الشخصية القوية هي التي تدرك أن الاعتصام بالله هو الحصن الحصين الذي يحررها من عبودية الظروف ومن سجن المخاوف. أما ثاني هذه الركائز فماهية العدو؟ تتحدث هذه الصورة عن الوسواس الخناس، وتسلط الصورة الضوء على طبيعة الشر الفكري، فهو وسواس أي حديث خفي، وهو خناس أي أنه جبان ينسحب ويتراجع بمجرد أن يستيقظ وعيك بذكر الله. إن الشيطان لا يملك عليك سلطة قاهرة، ولكنه يملك فن الإلقاء في لحظات الغفلة. الرشد يقتضي أن تدرك أن معركتك ليست مع أشباح، بل مع خواطر سلبية تحاول أن تظلم مرآة قلبك. ثالثا، اتساع دائرة التشويش. تأتي الخاتمة من الجنة والناس لتصحيح مفهوم تربوي واجتماعي خطير، فالوسوسة ليست قاصرة على شياطين الجن المستترين، بل تشمل شياطين الإنس من المضلين الذين يبثون في صدورنا اليأس ويزينون لنا القبيح. زخرف القول، إن الوسوسة قد تأتي من صديق مثبط أو منصة تبث التفاهة أو حتى من حديث النفس المعيب. الاستعاذة هنا هي فلترة لكل المدخلات التي تعكر نقاء الفطرة.

أعزائنا، عندما نتحدث عن الحقائق التربوية لأبنائنا من أجل الحصول على أشخاص أو أبناء عاقلين بشخصيات قوية لا تهزها المتغيرات من حولها ولا تستطيع أيضا الأفكار الأخرى أن تشوش على المبادئ الأساسية التي تتلقاها داخل المنزل، نتحدث هنا عن الشاب المستقبلي الطفل اليوم. هناك الكثير من الدراسات التي تتحدث عن الحقائق الفكرية المتمثلة بأن الأفعال دائما في صوتها أقوى من الكلمات. وهنا يتحدث أحد الكتاب عن المسار التربوي الذي يجب أن يسلكه الآباء في تربيتهم لأبنائهم. يقول: حين نلجأ إلى الصراخ والمنع القسري فنحن نمارس سلطة الإرغام التي قد تضبط السلوك مؤقتا لكنها تفشل في بناء القناعة أو صياغة الشخصية، لأن الطفل لا يتعلم مما نقول بل مما نحن عليه. ويتحدث عن القدوة، حيث يقول: هي القوة الناعمة في التربية. القدوة هي القوة الناعمة في التربية، فهي لا تأمر بل تغري بالاتباع، ولا تمنع بل تزهد في الخطأ عبر تقديم البديل الأرقى، أي أن المربي الذي يضبط انفعالاته أمام طفله يعلمه الحلم أفضل من 100 محاضرة عن الصبر، والذي يقرأه أمامه يزرع فيه حب المعرفة أكثر من 1000 أمر بالمذاكرة. إذن الحقيقة هي يجب أن نكف عن محاولة هندسة الأبناء بالأوامر، وعلينا أن نبدأ أولا بترميم أنفسنا حتى نكون الأنموذج الذي يستحق الاقتداء.

سامعين الكرام، وما زلنا أيضا في ساحة التربية. يتحدث البعض عن إعفاء الأبناء من تحمل مشاق الحياة وتذليل كل الصعاب أمامهم بداعي الرحمة والخوف عليهم، وأننا لا نريدهم أن يتعبون، لكن ذلك ليس من باب الرحمة أو من باب الحب، بل له إعاقة، بل هو يشكل هذا الأمر إعاقة وجدانية، إذ أن الجيل الذي لا يعرف معنى الحرمان أو الصبر على نيل المبتغى سيكون هشا وضعيفا عند أول مواجهة حقيقية مع واقع لا يستجيب له أو لا يحقق فيه تلك المطالب. لذلك لابد أن نعلم أبناءنا قيمة الصبر، معنى أن يصبروا في كلتا الظروف وفي كلتا الأحوال، معنى أنه ألا نحقق لهم كل ما يريدون فور طلباتهم، بل يتعلموا أن هناك أشياء يمكن أن يعني يصلوا إليها وأشياء ليس بإمكاننا إعطائهم، يعني هناك يتعلموا ظروف الحياة بكل فصولها، إذا جاز لي التعبير، بربيعها وخريفها، ليشتدوا وليعرفوا أن الحياة هي مواجهة مع الصعاب والتحديات، وأن يكونوا أقوياء ولا ينكسروا عند أول مواجهة.

تربويا يعاني الآباء والأمهات من مشكلتين رئيسيتين عند تربيتهم لأبنائهم. المشكلتين هما صعوبة إيجاد صحبة صالحة تعين الأبناء على الاستقامة، والانفتاح غير المنضبط على المحتوى الرقمي بما يتضمنه من تيارات وأفكار وسلوكيات تحدث خللا عميقا في منظومة القيم التي يتربى عليها الأبناء. لذلك هناك تحول لابد أن يقوده الأب والأم، ولكن لابد أن يتم على أساس معرفي وعلمي حتى يستطيع فعلا أن يحل هذه المشاكل ويضمن مستقبل مشرق ومستقبل بدون مشاكل بالنسبة للأبناء. هناك يعني أحد الأشخاص أو الباحثين الاجتماعيين يتحدث بأن تجربته الطويلة في مرافقة العدد الكبير من العائلات ومتابعة تحولات تحدث في العلاقة ما بين الوالدين وما بين الأبناء، يعني تابعها عن قرب، قادته إلى قناعة أن هاتين المشكلتين لهما حل واقعي لكنه يحتاج إلى وعي وتخطيط وصبر. يقول بالنسبة لحل المشكلة الأولى التي تتمثل بالصحبة الصالحة، يقول لا ينبغي أن ننتظر أن يختارها الأبناء بأنفسهم، بل على الوالدين أن يصنعوا هذه البيئة بأنفسهم، أن يبنوا مجتمعا مصغرا حول أبنائهم يجمعهم بأبناء العائلات الطيبة في لقاءات أسبوعية ثابتة تملأها المعاني وتزهر فيها القلوب. لا يهم إن كانت هذه اللقاءات للعب أو لحفظ القرآن أو لنشاط رياضي أو لحوار قيمي، المهم أن تكون مستمرة وألا يترك الأبناء وحدهم أمام خيارات بلا معايير. الصحبة لا تفرض لكنها تتاح في بيئة نقية، وعندها يختار الأبناء من تلقاء أنفسهم ما يعينهم على الخير. أما المشكلة الثانية المتعلقة بالمحتوى الرقمي، فحلها يبدأ من مرافقة الأبناء في اختيار ما يقومون بمتابعته. يعني يجب أن يكون الوالدين أن يقوما بدور في ترشيح قنوات ومصادر تنمي الوعي وتغذي الأرواح، لا أن يكتفوا بالتحذير والرفض. ثم يأتي دور أعمق بحسب الباحث حين ندعو أبناءنا أن يتحولوا من مجرد متلقين إلى صناع محتوى. طبعا هذه النقلة وحدها كفيلة بإعادة تشكيل العلاقة بينهم وبين الشاشات. نطلب منهم أولا أن يتابعوا حسابات جيدة يقومون بتحليل طرق عرضها، ثم بعد ذلك نقوم بدعوتهم للتفكير بما يمكنهم هم أن يقدموه والرسائل التي يمكن أن يحملوها للعالم. وحين يبدأوا بالمحاولة نكون نحن الداعمين والمساندين للناقدين والمثبطين. إننا حين نضع أو نصنع بيئة صالحة حول أبنائنا ونرشدهم إلى المحتوى الهادف ونمنحهم الثقة ليكونوا مؤثرين أتابعين، نكون قد أخذنا بأيديهم فعلا نحو بر الأمان. فالتربية اليوم لا تدار بالشعارات، بل بصناعة البدائل وبناء العلاقات واحتضان الواقع بكل ما فيه من تعقيد. ومن أراد أن يحفظ أبنائه من التيه فليصنع لهم طريقا واضح المعالم، وليكن هو أول من يسير فيه.

سامعين الكرام، هناك مثل جميل يقول بأن سمك الزينة إذا ظل في تلك العلبة أو ذلك الصندوق لا يكبر. لماذا؟ لأنه لا يواجه تحديات وصعاب، لذلك لابد أن يمر أبناءنا بهذه التحديات والصعاب ليكبروا، لأنهم يعرفون كيف يتصرفون، كيف يفكرون، كيف يعالجون الأمور. لذلك الخوف والحذر الزائد هذا خطأ. لذلك جاءت الدورات الصيفية والمراكز الصيفية تنمي المهارات والأنشطة، تجعل هناك لقاءات، اختلاط من بيئات مختلفة، مدارس مختلفة يجتمعون في ذلك الحي أو ذلك المركز أو ذلك الجامع، وهذه جميلة لأنها يعني تنمي الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، تنمي لديهم العديد من المهارات والأنشطة. طبعا نحن على مشارف الانتهاء من المراكز الصيفية، ونتمنى أن تكون حصيلة هذا العام حصيلة مثمرة ونافعة. نتمنى أن نلمس الأثر في التعلق بالدين الإسلامي أولا، لأنه الهدف الرئيسي والأول أعتقد لدى الآباء والأمهات هو أن ننمي ونغذي الجانب الروحي المعرفي بالله عز وجل لدى أبنائنا، لأنه الأساس في إقامة هذا البناء، ثم يتزود بالعديد من المعارف والمهارات، لكن الأساس يبنى على معرفة الله.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. موجز لأهم الأنباء نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. اندلعت مواجهة في مدينة البيرة بين المواطنين الفلسطينيين وقوات العدو الصهيوني مساء أمس بعد أن أقدمت قوات العدو على اقتحام المدينة بالضفة الغربية المحتلة. شدد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد على أن السلاح المقاومة حق ثابت للشعب الفلسطيني ولا يمكن التنازل عنه في ظل استمرار سياسات الاحتلال الصهيوني. استشهد 9 مواطنين بينهم عاملان سوريان وآخر مصري أمس جراء غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدات صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل وحاريس في النبطية والمعلية جنوب لبنان. دعا حزب الله اللبناني أمس السلطات في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حد لتحريضات وتجاوزات واستفزازات وإساءات من صحيفة النهار ضد الحزب وأمينه العام الشيخ نعيم قاسم ومجاهدي المقاومة. أكد متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمس أن الخطة المقدمة من قبل طهران والتي تتضمن 14 بندًا تركز على إنهاء الحرب بشكل تام في إيران والمنطقة بما يشمل لبنان أيضًا ولا تتضمن تفاصيل متعلقة بالملف النووي. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت الشرطة البريطانية أن شخصين لقيا حتفهما إثر انفجار وقع في منزل بمدينة بريستول بجنوب إنجلترا مشيرة إلى أن الواقعة مثيرة للريبة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قمامة الجيران الطيبين
6: مالها؟
5: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
6: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
6: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
6: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
5: كلامك صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
6: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
5: كلام في محله. مع تحيات
6: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

سامعينا الكرام، المراكز الصيفية منذ أن تأسست في مراحلها الأولى بدءا مدرسة الإمام الهادي في محافظة صعدة والتي أسسها الشهيد زيد علي مصلح إلى اليوم، هناك مراحل مرت بها هذه المراكز الصيفية.

شعلة متوقدة تختلج مشاعر فتية تشرب الثقافة القرآنية. من وهجها يستنيرون، ومن خلال عبقها يستفيدون، ومن معارفها يتعلمون. هي مدارس صيفية تشبع منها الصغير والكبير، بنت لهم ملكة فكرية ومنارة علمية كان أسها وأساسها كتاب الله وعترة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. حملت في جعبتها الكثير من المراحل التي مرت بها، وحكت في طياتها العديد من العلوم والمعارف والأنشطة المختلفة في كل المجالات. فكانت هذه المدارس الصيفية أشبه بخلية نحل يتذوق منها الطلاب والشباب أطيب أنواع المعرفة والفائدة.

حملت الدورات الصيفية في مضامينها الكثير من المراحل المختلفة التي عاشتها منذ بداية تأسيسها وفكرة إقامتها، حيث كان للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه النصيب الأوفر والبارز في تبني هذا المشروع العظيم الذي من خلاله جعل من محافظة صعدة منطلقا لطلاب العلم الشرعي ومنبعا لتخريج قادة المسيرة القرآنية.

0: بل الشرف العظيم الذي نفقدها نحن الان في هذه الساعه. فتكون هذه المدرسه وتكون انتم اول من صرح هذه الصرخه التي بالتاكيد
1: في عام 1412 للهجرة الموافق 1991 للميلاد، أنشأ الشهيد القائد رضوان الله عليه مدرسة الإمام الهادي عليه السلام في منطقة مران بمحافظة صعدة، وأوكل مهام إدارتها للشهيد المجاهد زيد علي مصلح سند. وقد كان هذا الرجل شخصية فريدة من نوعها، فهو عالم ورع وخطيب مفوه وشاعر وأديب، حمل على عاتقه مشروع الثقافة القرآنية الصحيحة، وينتهي نسبه إلى الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام، وهو من أسرة مشهورة بالعبادة والطهر والتقى والورع، وقد تتلمذ وترعرع على يد العالم الرباني السيد بدر الدين أمير الدين الحوثي والشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليهم. وكل هذه الخصال جعلته الساعد الأيمن للشهيد القائد.
2: مدرسة الإمام الهادي أسسها الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، لتعليم القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، والهدف منها تحصين الجيل ثقافة القرآن وثقافة الإسلام والمبادئ الإيمانية والأخلاق الفاضلة. هذا هو المطلوب، لأن التركيز الأساسي فيها كان على أساس الارتباط بالقرآن الكريم باعتباره المنهج الإلهي والمشروع الإلهي الذي يجي الأمة من كل المشاريع الظلامية.
3: والله قد من علينا بمن يحيي كتاب الله ويعطف الهوى على الهدى، عندما عطف العالم الهدى على الهوى ويعطف الرأي على القرآن، عندما عطف العالم القرآن على الرأي وأخضعوا دين الله للأهواء.
1: كان إنشاء مدرسة الإمام الهادي عليه السلام في منطقة مران بمحافظة صعدة اللبنة الأولى والمرحلة التدشينية في تأسيس المدارس الصيفية وإقامة دوراتها، فقد كانت هذه المدرسة منارة علمية تشرب من خلالها الملتحقون بها الثقافة القرآنية. وقد حرص الشهيد المجاهد زيد علي مصلح على اختيار زبدة من الطلاب بعناية فائقة من أجل أن يكونوا فاعلين في المجتمع بشكل قوي.
4: إذا جئت لتدرس أو إذا جئت لتدخل إلى مدرسة الإمام الهادي آنذاك، فإنك تدخل إليها وهي كتلة من الوعي، بدءا من العلاقة بالله سبحانه وتعالى، حيث كانت لنا جلسات خاصة مع الله ومع الشهيد زيد علي مصلح رحمة الله تعالى تغشى. وكان الشهيد زيد علي مصلح يركز في البداية على الجلسات الوجدانية إن صح التعبير والإيمانية مع الله، حتى تستطيع الطالب من خلالها أن يعطى شحنة إيمانية موجبة إن صح التعبير. طبعا هذا بدءا بالجانب الإيماني، يعني الجانب الإيماني كان ركز عليه الشهيد زيد علي مصلح تركيز كبير جدا، فيعطي الطالب وجبة إن صح التعبير، يعطيه جرعة كافية من الجانب الإيماني الروحاني والوجداني، ثم بعدها التحرك إلى الدروس اليومية الصباحية ثم المسائية. طبعا كنا نتلذذ بتلك الساعات وتلك الأيام التي كنا نعيشها في مدرسة الإمام الهادي.

0: كان الكادر التعليمي في مدرسة الإمام الهادي عليه السلام بمحافظة صعدة حريصاً كل الحرص على أن تكون مدرستهم أشبه ببستان يانع يثمر ثمرة طيبة، وذلك من خلال برنامج تربوي روحي يرسخ الروحية الإيمانية في نفوس طلابها وتزويدهم بمختلف العلوم كالقرآن الكريم، حيث أقيمت حلقات القرآن الكريم ليتدارسه الطلاب بكل خشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى. والثقافة القرآنية التي ركز الشهيد القائد على ترسيخها في أذهانهم وحملها عبر الأجيال، والتي تمثل الغذاء الروحي لهم ولأفكارهم، واللغة العربية والفقه والسيرة والتاريخ.
1: أهم العلوم اللي بنهتم بها في المراكز الصيفية وندرسها هي في الحقيقة التركيز الحقيقي هو على القرآن وعلوم القرآن، الثقافة القرآنية اسمها يعني ملازم السيد حسين، مكارم الأخلاق، أنشطة يعني توعوية حول خطورة المرحلة، دروس فقهية موجودة، ندرس دروس فقهية، ندرس لغة عربية، بندرس سيرة الإمام علي، سيرة الأئمة كلهم، وتاريخ بندرس تاريخ. ما بنبقي، أعتقد لا، إن التركيز الأكبر هو على القرآن الكريم قراءة حفظا يعني تجويد.
0: وكذلك التمرينات الصباحية واللياقة البدنية التي تقوي أجسامهم وتمنحهم الصحة الجسدية. وكانت الأمسيات والفعاليات حاضرة في هذه المدرسة، حيث كانت ليلة الأربعاء من كل أسبوع تقام فيها المسرح الطلابي المتنوع من أناشيد وشعر ودراما مسرحية هادفة وغيرها من الفقرات المتعددة.
1: كان يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء كان تقام أمسية مفتوحة للطلاب ولفرقة المسرح ولفرقة الإنشاد، وكانت الفقرات ممتعة والإعداد جيد. كان الكادر في مدرسة الإمام الهادي يعطي أو يبدي الإعداد الجيد الكبير جدا. أيها المؤمنون الله يأمركم
0: بالاعتصام به لبوا والتزموا. وقد شكلت مدرسة الإمام الهادي عليه السلام لوحة فنية في كل جوانب الحياة، رغم أنها كانت تمر بظروف صعبة، لكنها في نفس الوقت شنت حربا نفسية ومعنوية على الأعداء الذين كانوا مغتاظين من إقامة الدورات الصيفية في تلك الفترة.
1: في أول دورة صيفية في مران نزلوا وأخذوا المدرسين بحملة عسكرية من البلاد، استهدفوا الأستاذ يحيى قاسم وعوضه، والأستاذ ضيف الله الدريب، والأستاذ فايز الكعيت الله يرحمه استشهد في الحرب الأولى. مجموعة مدرسين أخذوهم إلى سجن المركزي في صعدة في الإصلاحية، وبعضهم مكث سنة وأكثر يعني. وكانوا أثناء التحقيق كما يقول لنا الأستاذ يحيى قاسم وعوضه، قال كان يقول له مدير الأمن السياسي تريد أن تطلع شباب واعين، هكذا بهذه العبارة. طبعاً هم كانوا مركزين على منطقتنا، مركزين على السيد بدر الدين رحمة الله عليه، على نشاط السيد الشهيد القائد رضوان الله عليه، وزيد علي مصلح وعبد الله علي مصلح، هذه النخبة من طلاب العلامة بدر الدين الحوثي.
0: وفي نفس المرحلة أقيمت العديد من المدارس الصيفية في مناطق مختلفة من محافظة صعدة، كمدرسة العالم الرباني السيد بدر الدين أمير الدين الحوثي في منطقة ضحيان، ومدرسة الإمام الحسين عليه السلام في منطقة مجازين، وغيرها من المناطق المختلفة، وكلها كانت بإشراف مباشر من قبل الشهيد القائد الذي كان يقوم بزيارة هذه المدارس الصيفية والاهتمام باحتياجات الكادر التعليمي وكذلك الطلاب، ومحاولة توفيرها في ظل وضع صعب كانت تعيشها المدارس الصيفية منذ بداية تأسيسها. لكنه لم يألو جهدا في مواجهة التحديات والصعوبات، فهو يحمل نظرة منبثقة من وحي القرآن الكريم، يعمل بكل جد وإخلاص من أجل إنجاح هذه الدورات الصيفية والعمل على تحصين الأجيال والشباب من الثقافات المغلوطة والعقائد الباطلة التي يتبناها العدو من أجل إفساد أفكارهم والذهاب بزكاء نفوسهم.
2: زلزلة المراحل والتحقنا بالعديد من المدارس، كان من ضمنها مدرسة الإمام الحسين عليه السلام لفترة وجيزة، وانتقلنا أيضا إلى مدرسة الإمام الهادي عليه السلام. طبعا تلقينا العديد من الأنشطة والبرامج الثقافية، كان في سلم أولويات تلك المدرسة وفي أهم اهتماماتها وما تركز عليه هي أنشطة وبرامج القرآن الكريم.
0: وكان الشهيد القائد والشهيد المجاهد زيد علي مصلح يقومون بالعديد من الزيارات التفقدية للمدارس الصيفية بمحافظة صعدة لإقامة العديد من الندوات والدروس والمحاضرات بين أوساط المعلمين والطلاب لنشر الثقافة القرآنية التي تقهر أعداء الله من اليهود والنصارى، في اهتمام بالغ الأثر بالمدارس الصيفية والمنتسبين لها.
3: أن يكون هناك وعي تربوي تمل على أكثر من مجال، هذا الوعي التربوي يدعمه، يعني يوجد للمجتمع وعيا وهما في ضرورة بناء المدارس وإقامة الدورات التربوية وتحصين العقول الإسلامية بالثقافة الإسلامية.
0: وقد كانت مدرسة الإمام الهادي عليه السلام حلقة وصل بينها وبين مختلف المدارس الأخرى في مناطق محافظة صعدة في نشر المنهج الدراسي ورفضها بالكادر التعليمي.
1: توزعت مدارس، مدرسة في مدرسة الإمام الناصر الأطرش، مدرسة الإمام الحسين بالمجازين، كنت من أحد مدرسي مدرسة الإمام الحسين في المجازين، وكان المدير حقها الشهيد أحمد يحيى حطب سلام الله عليه، وهو أحد طلاب سيدي زيد، وأحد يعني أحد القادة أيضا، كانوا قايد في الحرب الأولى، كانوا قايد الجبهة العليا. ومدرسة الإمام الهادي في خميس مران، كانت هناك علاقة قوية جدا بين المدرستين، بحيث أن الزيارات قبل تأسيس الشعار كانت من الشهيد القايد سلام الله عليه.
0: في تلك الفترة كان من ثمار مدرسة الإمام الهادي عليه السلام بمحافظة صعدة تأسيس فرقة الرسالة الإنشادية، والتي كانت تضم عددا من الطلاب المتعلمين والمثقفين الذين تتلمذوا على يد الشهيد المجاهد زيد علي مصلح، حيث كان يقوم بكتابة أبياته الشعرية البليغة ليتم تلحينها وإنشادها من قبل أعضاء الفرقة في مختلف الأمسيات المقامة في المدرسة.
1: أنا كنت ضمن فرقة الرسالة، وكان السيد الشهيد زيد علي مصلح رضوان الله عليه هو من يكتب لهذه الفرقة الأبيات، كذلك الدكتور ضيف الله الدريب ما زال موجود أيضا. كان لدينا السيد زيد علي مصلح والأستاذ ضيف الله الدريب، هم الشعراء الذين كانوا يكتبون لفرقة الرسالة.

0: في الدورة الثالثة، بنقول لها الدورة الثالثة بعد توحيد المراكز، نقول لها الدورة الثالثة، وقعلنا أجهزة من هذه أجهزة صدى ترداد وكذا من قبل ماشي، ما بلا ميكروفون بوق من حق المظاهرات. بس كانت للأناجيد روعتها وجودتها يعني على أرقى مستوى، كلمات كانت كلمات الشهيد زيد علي مصلح، ما بلا ننزل لها العنوان أو الوزن يكتب عليه مباشرة والألحان جاهزة ونديه.
1: وقد اهتم الشهيد المجاهد زيد علي مصلح بأعمال الفرقة من مختلف النواحي وحرص على إخراجها بشكل جميل.

0: سلاح الوعي الذي يحمله الطالب الملتحق بالدورات الصيفية هو العامل الأساسي الذي من خلاله يتصدى لكل الأراجيف والتضليل الذي يروج له العدو عبر وسائله الإعلامية. وفي مختلف مراحل إقامة الدورات الصيفية يسعى الغرب وأدواته في المنطقة إلى التأثير المباشر وغير المباشر على عقول أبنائنا وتحريض أولياء أمورهم على عدم الدفع بالأبناء والبنات إلى الالتحاق بها أو حتى التفكير في حمل فكر الثقافة القرآنية التي تكشف زيفهم وتفضح مكرهم وتبطل خبثهم.
1: عين ميليشيات الحوثي على طلاب المدارس لاستغلالهم فكريا ومذهبيا والزج بهم في جبهات القتال.
2: فخلال السنوات الماضية استقطبت ميليشيا الحوثي آلاف العناصر من خلال الدورات الصيفية التي تقيمها لمدة شهرين سنويا.
3: كان رضوان الله عليه يقول لنا في هذه المدارس يجب أن نهتم لأننا أمة مستهدفة من قبل أعدائنا أهل الكتاب الذين يعملون على 4 مجالات. نشاط اليهود بشكل عام كان يقول لنا هو يتحرك في 4 اتجاهات. الاتجاه الأول ويسعون في الأرض فسادا، الاتجاه الثاني ويريدون أن تضلوا السبيل، الاتجاه الثالث يعملون على أن تتولاهم الأمة، وأيضا الاتجاه الرابع يعملون على أن تطيعهم الأمة. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، لأنهم يعرفون أن الأمة المهتدية بهدى الله والمتمسكة بإيمانها لا يستطيع أن يضرها بأي شيء.
4: هذه المرحلة بالذات هي أخطر مرحلة على أجيالنا، على أجيالنا الحاضرة، لأن الثقافات المغلوطة والغزو الخارجي مركز تركيز شديد على شبابنا من خلال وسائل التواصل، من خلال وسائل الإعلام، من خلال عمالهم في كل مفاصل الحياة.
0: رغم كل الوسائل المختلفة التي استخدمها العدو، إلا أن صدى الدورات الصيفية ومدارسها انتشر يوما بعد آخر، وبوعي عال حمله أولياء الأمور قاموا بدفع أبنائهم وبناتهم للالتحاق بالدورات الصيفية. ومعها فتحت العديد من المدارس الصيفية في صنعاء ومختلف المحافظات، وأتى معها الزخم الطلابي

0: سمعينا الكرام، ونحن تحدثنا عن المراكز الصيفية، وأيضا استمعنا لهذا الوثائقي الذي تحدث عن المراحل التي مرت بها المراكز الصيفية. طبعا الكل لدينا ولدى القائمين بإذن الله تعالى نفس الأهداف ونفس الرؤية ونفس الاهتمام، جيل متسلح بالقرآن الكريم، لديه وعي بدينه، بإسلامه، بتفاصيل الدين الإسلامي، ينشأ ويحب الدين الإسلامي، يعتز بإسلاميته. طبعا المدارس الصيفية تتسع عام بعد عام وهناك إقبال كبير، لكن نحن دائما ما نركز على الثمرة، الثمرة التي تجنى في كل عام، كيف الحصيدة وكيف ستكون هذه المخرجات. نحن على نهاية المراكز الصيفية، هناك العديد من الأنشطة، والآن بدأت المسابقات الثقافية وغيرها من المسابقات التي تصاحب هذه الدورات الصيفية. للحديث عن المسابقات التي تقام في الدورات الصيفية تشاركنا الحديث الأستاذة إيمان الشامي، نشطة ثقافية ومعنية بهذا الأمر، تتحدث عن طبيعة هذه المسابقات وأهدافها، أهداف هذه المسابقة المقامة من أجلها، ما هي الأهداف التي تريد أن تحققها. أستاذة إيمان حياكم الله. سيدتي الكريمة، ونحن نتحدث عن المراكز الصيفية، طبعا العديد من الأنشطة التي صاحبت هذا العام المراكز الصيفية، النشاط الزراعي، النشاط الأمني، النشاط الصحي، النشاط، العديد من الأنشطة. وصلنا إلى مرحلة المسابقات، حدثينا عن هذه المسابقات التي تقام في المراكز الصيفية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قال تعالى وختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طبعا المسابقة هي ختام للمسابقات التي تعملت سابقا في المديريات، فلم تقوم يعني على طول في الأمانة، وإنما بدأنا على مراحل، فكانت المرحلة الأولى هي على أساس في المدارس الصيفية في كل مراكز تقام هذه المسابقات، ثم على مستوى الأحياء، ثم على مستوى المناطق التعليمية، وأخيرا المرحلة الأخيرة والنهائية هي على مستوى الأمان. وهذه المسابقات متعددة، أولا نبدأ بمسابقة القرآن الكريم، وهو أعظم شيء وأقدس شيء يجب أن نهتم به، وأصلا إقامة هذه الدورات الصيفية لم تقم أساسا إلا على كتاب الله الكريم. ثانيا المسابقة المنهجية، وتقام على أساس المنهج الذي يدرسه الطالب طوال هذه المرحلة.
0: نعم. مسابقة اسمحي لي أستاذة إيمان، مسابقة القرآن الكريم حفظ أم تلاوة؟
1: حفظا وتلاوة.
0: لك عدد الأجزاء أم كاملا؟
1: لا، لدينا عدة فئات، خمس فئات، نبدأ من الفئة ثلاثة والخمسة والعشرة والعشرون إلى ثلاثون.
0: جميل. هذا بالنسبة للقرآن الكريم.
1: طبعا معنا أصغر حافظة وأجمل صوت، هذا بالنسبة للقرآن الكريم.
0: أصغر حافظة سنا؟
1: نعم.
0: أصغر حافظة سنا؟
1: أيوة.
0: نعم.
1: أما مسابقة المنهجية فهي في المنهج الذي يدرسه الطالب، وطبعا هي عبارة عن مستويات، المستوى التأهيلي والمستوى الأساسي والمتوسط والعالي.
0: نعم.
1: فتقام على أساس هذه المستويات.
0: نعم، جميل. أيضا مسابقة المواهب.
1: طبعا مسابقة المواهب هي في الشعر والإنشاد الصنعاني وأعده، هي عبارة عن تصنيع وخياطة، أيضا مسابقة الرسم والخطابة والإلقاء.
0: جميل. يعني أغلب هذه المسابقات، مثلا مسابقة الواهب، الشعر، الرسم، الفن، هذه كلها كانت من ضمن الأنشطة التي رافقت العملية التعليمية للمراكز الصيفية.
1: طبعا أصلا أساس العمل هو المسمى للدورات الصيفية هي الأنشطة الصيفية، فمعنى هذا أنه جميع الأعمال في هذه المدارس هي قائمة على الأنشطة.
0: نعم.
1: طبعا معروف أن الطالب عندما يدرس طوال العام هو بيدرس المنهج وبيدرس كتب وواجبات، وبيكون عندما يأتي في المراكز الصيفية لابد أن يكون فيها ترويح للنفس، فيها إعادة تأهيل للطالب بشكل جديد، يعني لا يمل الطالب، لا يصبح ذلك المنهج ونفس الآلية التي درس فيها في المدارس. وحرصا من هذه من اللجنة العليا للمراكز الصيفية العمل دائما يعني يحرصون على أنه العمل قائم على الأنشطة بالذات.
0: نعم جميل. طيب أستاذة إيمان، الأهداف من إقامة هذه المسابقات؟
1: طبعا المراكز الصيفية هي عبارة عن أنشطة لتنمية مهارات أبنائنا وبناتنا وإعدادهم إعدادا قويا لمواجهة قوى الطاغوت والاستكبار، وتساهم المراكز الصيفية في بناء جيل مسلح بالمعرفة والعلم وتحافظ على أبنائنا من الحرب الناعمة بكل أشكالها. طبيعي أننا نحاول نحن نتسابق، نحن والعدو نتسابق على هذا الجيل، يعني الجيل هذا يعتبر جيل مسكين، يعني هناك من يحاول وبكل قوة أن يسيطر على هذا الجيل.
0: نعم.
1: فهذه المراكز وهذه الأنشطة تحمي أبناءنا بقوة وتجعله مسلحا سلاحا قويا لمواجهة هذا العدو.
0: كيفية تفاعل الطالبات مع هذه المسابقات؟
1: تفاعل كبير جدا، وكل عام نلقى أنه الأنشطة تزيد وتكثر وتكبر، ويصبح هناك تنافس كبير جدا، وهذا التنافس هو حب التنافس في الخير وفي منفعة الأمة. يعني نلاحظ أنها بتلاحظوا حتى أنتم أنه من يتكلمون في الساحات وهم أطفال صغار أصبح عندهم وعي وأصبح عندهم طلاقة في الكلام، يعني لم يكن موجود عندنا، كان حتى المسؤول كان يتلكأ ويتكأكأ في كلامه لا يستطيع حتى أن يتحدث. ونحن الآن نرى طالباتنا وطلابنا الذين يدخلون المراكز الصيفية ومخرجات المراكز الصيفية دائما بنلاحظها ونلقاها ونجد أثرها في الميدان.
0: نعم. طيب هذه المسابقات ستقام بين مدرسة وأخرى أم بين أبناء المدرسة الواحدة أو المركز الواحد؟
1: ذكرت سابقا أن المسابقة تبدأ من المدارس ثم على مستوى الأحياء ثم على مستوى المناطق التعليمية ثم الختام على مستوى الأمانة.
0: نعم جميل. طيب في تقييمكم أستاذة إيمان للدورات الصيفية لهذا العام، كيف تقيمون الأداء وكيف تقيمون مخرجات هذا العام؟
1: والله بالرغم الضغوط الشديدة على يعني المشرفات على الأنشطة فعلا زادت كثير وزادت الضغوط وقلة في الدعم، يعني نعرف أن احنا دولة محاصرة ونحن يعني نعتبر في حالة حرب، ومع ذلك تقام الأنشطة بشكل كبير وواسع جدا وبمجهود، ويحرص الجميع على أنهم يساهموا وينفقوا من أجل إكمال وإنجاح هذه العملية.
0: نعم يعني هذه العملية بحاجة إلى دعم، نتيجة لأنها ترتكز على الأنشطة، والأنشطة يعني وجود مواد وجود ساحات وجود مستلزمات من أجل أن يتسنى لأبنائنا تطبيق هذا النشاط، يعني يركز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري. بإذن الله تعالى العام القادم كل الصعوبات التي تواجه الدورات الصيفية تتلاشى، ويكون هناك الدعم من قبل المعنيين وأيضا القطاع الخاص، إشراك القطاع الخاص في دعم المراكز الصيفية لحماية أبنائنا وبناتنا من الغزو الفكري والثقافي، وتحصين أبنائنا بحصيلة جيدة وممتازة من الهوية الإيمانية التي تشكل المرتكز الأساسي في بناء وصمود الجبهة الداخلية. أستاذة إيمان الشامي الناشطة الثقافية، نتمنى لكم ولهذه المسابقات يعني النجاح والتوفيق، وأن تكون ثمرة تنافسية قوية وجيدة بين أبنائنا وبناتنا في هذه المراكز الصيفية. شكرا جزيلا لكم أستاذة إيمان.
1: شكرا لكم.
0: في أمان الله.

0: وفي سياق متصل سمعنا الكرام نتحدث عن المراكز الصيفية ما زلنا فيها، لكن عن الحفل الختامي ستكون هناك احتفالات ختامية تتويجا لهذه العملية التي بدأت في شهر شوال ونحن في نهايتها. تقام المسابقات النهائية وسيكون بإذن الله تعالى حفل اختتامي لهذه المراكز الصيفية. الحديث عن هذه الاحتفالات التي ستقام تشاركنا الحديث الأستاذة ابتسام الآنسي. أستاذة ابتسام حياكم الله وحدثونا عن هذه المسابقات.
1: حياكم الله أختي.
0: عفوا عن الحفل، عن الاحتفالات التي ستقام. نعم
1: حياكم الله أختي العزيزة. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمانة العاصمة والمدارس الصيفية تتأهب للختام ختام أفضل المواسم هو موسم الصيف بعون الله وبتوفيق الله وبفضل الله سبحانه وتعالى. نصل إلى هذه المرحلة ونحن نريد أن نصل إلى هذه المرحلة وقد لمسنا الأثر ولمسنا القوة في الميدان ولمسنا ما لنا من فاعلية داخل الميدان وداخل النفوس وداخل الأثر الذي نجده داخل سلوك الطالبات والتغيير المجتمعي الذي يحصل من خلال تأثير الهدى وتأثير الحق وتأثير القرآن الكريم. فلله الحمد لله الشكر نلمس هذا الأثر في كل حارات ومدارس وجوامع أمانة العاصمة. لله الحمد وذلك هو أثر القرآن الكريم وأثر الهدى الذي نحن مباركين فيه الحمد لله سبحانه وتعالى. الحفل الختامي كل مدرسة داخل أمانة العاصمة أختي العزيزة تتأهب لهذا الحفل الختامي الذي تتوج فيه الأعمال التي سبقت من بداية الصيف. داخل كل مدرسة صيفية سيتم فيها حفل ختامي. داخل كل مدرسة صيفية سيكون فيها معرض يضم كل مخرجات ومنتجات والأثر الطيب للصيف طوال العام.
0: نعم.
1: فهذه التجهيزات كلها أمانة العاصمة كلها تتجهز لهذه الأيام وسيتم إن شاء الله بإذن الله الختام في نهاية القعدة يعني في 27-28-30 القعدة. وأيضا أما نحن في أمانة العاصمة سيتم هناك حفل مركزي كبير ختامي يضم مخرجات ومنتجات الأمانات كلها وبأجمعها. فهذه هي ميزة ستنتهي بها سنة هذا الصيف وتنتهي بها نكهة هذا الصيف الذي كان مليئا مليئا مليئا بالهدى الزاخر والقرآن الكريم والأنشطة المتنوعة التي تفيد الطالبة وتفيد المجتمع بشكل عام.
0: نعم يعني أستاذة ابتسام كل مركز وكل مدرسة سيكون لديهم حفل ختامي في ختام هذه الدورات الصيفية على نهاية شهر ذي القعدة. في أمانة العاصمة حفل مركزي ختامي يجمع كل المراكز الصيفية؟
1: نعم. داخل كل مدرسة صيفية حفل ختامي يكرم فيها الطالبات والمعلمات وعلى مستوى 511 مدرسة للإناث. هذه المدارس ستختتم أعمالها ب معارض كبيرة، تجهيزات كبيرة، تكريم واسع للطالبات والمعلمات داخل المدارس. وأيضا على مستوى الأمانة نحن من ندشن هذه الاختتامات، فسيكون إن شاء الله بإذن الله هناك معرض كبير وواسع للأنشطة المتميزة. يعني ما لن نستطيع داخل هذا المعرض أن نضم كل أنشطة الصيف، وإنما سنضم داخلها أبرز ما كان وأفضل ما كان داخل هذه المدارس الصيفية في معرض واحد يختزل فيها كل المعاني وكل الإبداع وكل المهابة لهذا الصيف.
0: نعم يعني هذه المعارض يعني هذه المعارض ماذا تشمل يعني بالضبط؟ يعني الرسوم والمجسمات، ما الذي ستحوي هذه المعارض؟
1: هذه المعارض هي متنوعة مثل تنوع الأنشطة الذي مارسناها خلال الصيف. هناك مارسنا خلال الصيف الأنشطة المهارية الحرفية التي تحافظ على هويتنا وإبداعنا، مارسنا أيضا التصنيع الألبان الأشباء الحرير، أيضا التصنيع الآخر مثل المربى والعصائر والمنظفات، أيضا مارسنا داخل الصيف الأنشطة المتنوعة مثل الزراعة. سيكون هناك جانب كبير للزراعة وللنبتات الزراعية التي طرحت بذورها الطالبات أمانة العاصمة، وسيكون هناك معرض كبير للنباتات والمزروعات في خلال الصيف في هذا العام. أيضا سيكون هناك زاوية أو ركن كبير جدا يتحدث عن الجانب التصنيع الغذائي من الألبان حتى الأجبان والحليب والزبادي. أيضا سيكون هناك جانب كبير زاوية كبيرة للحرفية للأعمال الحرفية منها الأرضية منها ما يحافظ على تراثنا منها المعاوز حتى إلى درجة المعاوز شاركت الطالبات المدارس الصيفية في حياكتها وصناعتها. أيضا سيكون هناك زاوية كبيرة تشمل كل المجسمات الإبداعية التي تحمل ابتكارات وتصنيع وأفكار لدى الطالبة. سيكون هناك أيضا مساحة كبيرة جدا للرسومات التي اكتشفها الصيف واكتشفتها أنا من الصيف وعظمة الصيف الذي أخرجت لنا هذه الموهبات في الرسم. سيكون هناك أيضا زاوية لكل المخرجات التي هي داخل المدرسة الصيفية من مجسمات تحمل ثقافة تحمل وعي تحمل ارتباط تحمل هوية. فهذه الزوايا كلها ستكون معززة من داخل المدارس الصيفية.
0: نعم.
1: أيدي طالبات المدارس الصيفية.
0: نعم يعني هذه المعارض ستشكل ثمرة مخرجات هذه الدورات الصيفية.
1: نعم. طيب. وبشأن الفعاليات تتم إن شاء الله بإذن الله في يوم خاص في الحافظات لأمانة العاصمة كلها. الحافظات للقرآن الكريم والفائزات المتسابقات في تلاوة القرآن الكريم وفي إتقان القرآن وحفظ القرآن الكريم سيكون يوم خاص بهذه الفئة.
0: يعني الفعالية
1: سيكون لها برنامج خاص بالقرآن الكريم وبما تم بالارتباط وكيف تحول هذا القرآن الكريم من إلى من مواقف عملية وتحسين أداء وتوجه إلى حسن سلوك لدى الطالبة. فالقرآن الكريم كان له أسمة الأبرز داخل المدارس الصيفية ولا بد لها أن يكون لها المخرج أساسي ومحوري وأول ما يتم به المعارض والاختتامات سيتم والتكريم سيتم التكريم لهذه الفئة الجوهرية العظيمة التي ارتبطت بالقرآن الكريم روحا وسلوكا وتربية.
0: نعم.
1: سيتم ذلك في يوم مخصص لهم.
0: نعم.
1: أيضا سيتم يوم أيضا الموهوبات التي وجدنا ولمسنا فيها روح الإبداع روح التميز. وسيكون هناك زاوية كاملة لها له موهوبات والذي لديهم التصنيع. فهذه الزاوية وهذا اليوم سيكون خاص بهذه الفئة بالموهوبات والخريجات المتسابقات في المسابقة المنهجية الفائزات بالمسابقة المنهجية كذلك سيكون لهم يوم.
0: نعم.
1: داخل هذا المعرض المركزي والفعالية الختامية المركزية.
0: نعم.
1: وسنختم هذه الفعاليات المتعددة والتكريم الواسع والمتعدد بتكريم واسع وفعالية ختامية لكل لجان الصيف اللجان الفرعية واللجان التنفيذية في المديريات ومنسقات الأحياء وتربويات الأحياء وكل من كان له دور وإسهام في إنجاح هذا الصيف وأيضا لجميع مديرات أمانة العاصمة. سيكون يوم حافل بالتنوع بالفقرات في البرنامج وسيكون يوم حافل بتكريم كل من كان له دور وأسهم في إنجاح صيف 1447 وسيكون ذلك ختام هذه الفعاليات التي ستتم إن شاء الله خلال نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم.
0: نعم يعني زخم كبير جدا في نهاية هذه الدورات الصيفية من خلال إقامة المعارض التي تشكل مخرجات هذا العام يعني الطالبات وطلاب المراكز الصيفية. أيضا الحفل الختامي الذي سيكون حفلا ختاميا لكل أمانة العاصمة وأيضا تخصيص يعني فعالية احتفائية ختامية للقرآن الكريم لأنه في الأساس في جوهر هذه الدورات الصيفية هو المرتكز الأساسي القرآن الكريم حفظا وتفاعلا وسلوكا بحيث تمثل هذه القيم قيم القرآن الكريم تجسد في أبنائنا وبناتنا. هذه المعارض أين ستقام بالضبط؟ يعني هل حددتم أماكن المعارض وهل ستكون متاحة للمجتمع لزيارة هذه المعارض؟
1: نعم في كل مدرسة صيفية سيتم هناك معرض.
0: يعني لن يكون هناك معرض مركزي مثلا يجمع كل هذه
1: وفي كل أيوة وفي الأمانة كلها سيكون هناك معرض مركزي سيكون في الملعب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة، قاعة وزارة الشباب والرياضة.
0: جميل.
1: يتم فيها 3 أيام إن شاء الله، في 20 بالقعدة، 21 بالقعدة، 22 بالقعدة، 3 أيام.
0: نعم.
1: يوم خاص بحافظات افتتاحية للمعرض وللأعمال الخاصة لهذا المعرض، وسيكون أيضا تكريم للحافظات والفائزات في القرآن الكريم. ويوم الجمعة الذي 21 للقعدة سيكون للموهوبات والمبدعات والمبتكرات التي فازين بالمسابقة المنهجية. ويوم السبت إن شاء الله في 22 من القعدة سيكون هناك اختتام هذه الفعاليات الواسعة بتكريم واسع ببرنامج كبير وواسع يشمل فقرات جميلة ومتنوعة تختزل فيها جمال الصيف ومخرجات الصيف، وستكون على أيادي وألسن وتنفيذ وإعداد طالبات المدارس الصيفية داخل أمانك العاصمة.
0: نعم. أستاذ ابتسام، كيف تقيمون عمل وسير الدورات الصيفية لهذا العام 1447 ونحن على نهاية هذه الدورات الصيفية؟
1: لله الحمد لله الشكر، هذا العام حافل بما تحمل من وعي بأهمية هذه المدارس الصيفية، أولا من المعلمة، من الأم، المجتمع، من الطالبة نفسها، جميعنا نحمل فعلا قدر وقداسة هذه العطلة الصيفية بأن لا تختزل في الألعاب والفراغ والالتهاء والتواصل الاجتماعي والرفقة السيئة، فكانت الأساس الاندفاع عن الجميع، فكان هذا تقييم عام للمجتمع بكله أننا هناك وعي بأهمية أنه لا تضيع علينا هذه الأيام وهذه العطلة الصيفية، فتقييمنا لهذا من بداية أنه هناك اهتمام من الجميع، من المعلمة والطالبة والأم، بأهمية وإدراك أهمية العطلة الصيفية وخطورة الابتعاد عن هذه الأماكن الخطورة، الضياع الوقت، فكان هذا التقييم بالنسبة للارتباط والالتحاق للمدارس الصيفية. التقييم للأداء داخل المدارس الصيفية سواء من المعلمة سواء من الجهات التي شاركت وساعدت بشكل كبير على إنجاح هذا الصيف بأنشطة متنوعة، هناك جهات 7 جهات 7 وزارات شاركت في أنشطة في إعداد وتنفيذ أنشطة الصيف داخل المدارس الصيفية، وهذا الأول مرة يتم من خلال السنوات الأولى السابقة. فكانت هناك لمسة لوزارة الصحة، لوزارة الاتصالات، لوزارة الداخلية، لوزارة التربية، لوزارة الزراعة، فكل هذه الجهات شاركت فعلا بجهود ملموسة، وهذا كان لأول مرة نلتمسه داخل المدارس الصيفية والاهتمام الواسع من خلال الدولة بنفسها، بالوزارات بنفسها، رئيس الدولة بكل في إعداد خطة هذا الصيف. فكان هذا الصيف حافل بما تعنيها الكلمة من تكافل للجهود وتكامل للجهود وترابط هذه الجهود المتنوعة، لذلك نرجو ونتأكد من ذلك أن هناك ثمرة مرجوة وملموسة فعلا داخل الطالبات، والاستفادة الكبيرة والواسعة من الملتحقات داخل المدارس الصيفية حتى للمعلمات، فكانت هذه من الميزات لهذا الصيف وتقييمنا لهذا الصيف إن شاء الله بإذن الله. وما ندعو إليه هو الأثر، وما نريده من هذا العمل كله هو الأثر الذي سيبقى داخل نفس هذه الطالبة.
0: نعم.
1: داخل نفس هذه المعلمة، والتغيير الذي سيشمل الاتجاه والتوجه لهذه الطالبة وهذا العنصر داخل الوطن الذي سينمو فعلا وهو لديه هذه المقومات الأساسية التي تقوم لديه التوجه وتقوم لديه السلوك، فهذه هي الأساس وهذا هو الأثر الذي نرجوه داخل المدارس الصيفية.
0: نعم.
1: تقييمنا لهذا العام، وكل عام يأتي ونحن هكذا نتعود داخل هذه المسيرة القرآنية، كل عام يأتي وهو أفضل من العام الذي سبقه.
0: نعم.
1: لأننا نسعى للارتقاء، لأننا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبلغ بأعمالنا أفضل الأعمال وأثرنا إلى أفضل ما نرمو إليه داخل أثر في النفسيات وداخل التغير في الواقع الميداني.
0: نعم.
1: فهذا هو الأثر الذي نلمسه، وهذا هو التقييم الواسع لهذا الصيف. الجميع راضي جداً ما تمت من داخلها الصيف من أنشطة واسعة ومن اهتمام بالطالبات ومن خطة صيفية، لله الحمد ولله الشكر كانت ناجحة، وما يدلل على نجاح هذا هي المخرجات التي لابد أن تكون ملامسة للأثر، ملامسة تعزز ما تم أخذه طوال الصيف، والمخرجات هي دلالة على حسن العمل. ولله الحمد لله شكر، نحن نلمس المخرجات ونلمس الأثر داخل الميدان.
0: نعم، إذن جميل هذا التفاعل وجميل هذا الطلب في زيادة للعام القادم بإذن الله تعالى. تكون الفاعلية والإنتاجية أكثر من هذا العام، لأننا نطمح ويحق لنا أن نطمح خصوصا في بناء العقول وتحصين أبنائنا بالوعي المعرفي والتعليمي والديني الذي هو الأساس في كل البناءات إذا جاز لي التعبير. أيضا التكامل المجتمعي مع دور المؤسسات الحكومية مع المراكز الصيفية كما ذكرتم أستاذة ابتسام ساهم كثيرا في إنجاح العملية الصيفية التعليمية لهذا العام. كل ذلك كانت عوامل مساهمة في إنجاح المراكز الصيفية. نتمنى لكم احتفالات بإذن الله تعالى ناجحة فعالة، يكون فيها حصاد لهذه الثمرة، وبإذن الله تعالى نحن بدورنا سنكون في مواكبة معكم لهذه المعارض وهذه الاحتفالات التي ستقام في نهاية هذه المراكز الصيفية. شاكرة لكم كثيرا أستاذة ابتسام، وشاكرة لكل العاملين والعاملات في المراكز الصيفية، لكل الجهود المبذولة، لكل السواعد التي أعطت وساهمت وحققت نجاحات في المراكز الصيفية. أيضا الشكر لأبنائنا وبناتنا الطالبات المتفاعلات ومع هذه المراكز الصيفية إيمانا منهم بأهمية بناء الإنسان من الداخل. شكرا جزيلا أستاذة ابتسام.
1: شكرا لك يا أختي الغالي.
0: في أمان الله.

العاشرة صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وإليكم موجز لأهم الأنباء. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطن فلسطيني صباح اليوم برصاص جيش العدو الإسرائيلي شمال قطاع غزة، في حين واصلت مدفعية العدو تنفيذ عمليات قصف وإطلاق النار على عدة مناطق بالقطاع. حذرت محافظة القدس المحتلة اليوم من الحملة التي تقودها ما تسمى منظمات الهيكل بالتعاون مع شخصيات سياسية في حكومة العدو لفرض اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة بعد المقبلة، في خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وفرض سوابق غير مسبوقة تمس حرمة المكان ومكانته الدينية. وجه جيش العدو الصهيوني اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 4 بلدات جنوبية لبنانية بالإخلاء الفوري. أجرى وزير خارجية إيران عباس عراقجي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار مكالمة هاتفية مساء أمس الأحد، ناقش فيها الجهود الرامية لوقف الحرب على إيران. أفادت تقارير إعلامية إيرانية بأن الأنباء التي تحدثت عن احتجاز إيران لسفينة شحن قرب مضيق هرمز غير صحيحة. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 117 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل. بهذا سمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام موجز العاشرة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.

0: وقفة إعلانية.
1: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط
4: الجودة. أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
6: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: هنا هنا هنا إذاعة صنعاء رفيقة الصمود والبقاء، صوت معالي الحق إذا الحق كعادتهم برى بوجه كل مأزوم وخائن. هنا هنا إذاعة صنعاء عرين الأحرار،
1: الوفا ما تغير عهد الأحرار باقي
0: ومنبر الثوار، قبس من نار هدى يا أولي الأبصار، برقة من نور وعي في البوادي والجبال والفيافي والقرى، وهزيم الرعد في كل المدائن.
2: نعلم اللي ما درى ونفهم اللي ما فهم إن الضلال يزول وإن الحق لا يمكن يزول.
0: إذاعة صنعاء صانعة الأحلام والأنغام، وهي حاضنة الرواد والأعلام، ما فوق أرض المجد وما تحت الثرى. وبالرغم مما هو كائن هي أنفس الخزائن. هنا إذاعة صنعاء.
3: وأنا كمال العز كله بكمله، والمجد لدسمال والعز حزام.
0: هنا استحالة الفناء.

0: طيلة تاريخها العريق نصيرة للأخ والصديق، قاهرة الأحقاد والأعداء.
1: ومن جهلنا حذار لا يساومنا ولا يضحك دلاله من مآسينا.
0: من هاهنا رسالة إلى الوراء، خلاصة الخبر بها والمبتدأ.

0: أثيرها العملاق عشق لا يزول وصوتها باق على طول المدى، فلا تكن باغ ولا متكبرا.
1: فلا حدنا الفاشل سوى يعلن الفاشل، فلا حدنا الفاشل سوى يعلن الفاشل.
0: رسالة إلى كل جاهل بحقها، هنا هنا وها هنا، اسمع لما يوحى هنا، فإذاعة صنعاء هنا.
2: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة تحية اليمن، سنتابع من خلالها المستجدات الإقليمية والدولية، الأبرز والأهم فيها كما يظهر للمتابعين جميعا هي البنود 14 التي طرحتها إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد نشاط واضح على خط المقترحات الإيرانية والتعديلات الأمريكية. بدت خلاله المفاوضات خيارا يتقدم ولو ببطء مع انسداد في الخيار العسكري. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة ملتبسة حول تأمين إخراج السفن العالقة في الخليج مع إقفال مضيق هرمز والحصار الأمريكي، جمع فيها بين إيحاءات التوافق والفرض وبين إمكانية إدراج المبادرة ضمن تفاهم على إجراءات أمريكية إيرانية لبناء الثقة وتحقيق الانفراجات، أو أن تكون المبادرة محاولة ضغط إكراهي على إيران سرعان ما تتحول إلى شرارة العودة للحرب. جاء الرد الإيراني يؤكد أن أي تجاوز لشروط إدارة إيران لمضيق هرمز يعتبر خرقا لوقف إطلاق النار، محذرا من الاعتقاد أن مسألة بهذا التعقيد والحساسية يمكن التعامل معها بخفة وأوهام التغريدات التي ينشرها ترامب. كما قال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني تعليقا على تغريدة ترامب، وكان ترامب قد نشر على صفحته مشروع الحرية سيبدأ صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، وأنا على دراية تامة بأن ممثلي يجرون مناقشات إيجابية للغاية مع دولة إيران، وأن هذه المناقشات قد تؤدي إلى شيء إيجابي جدا للجميع، واعتبر أن تحريك السفن يهدف فقط إلى تحرير أشخاص وشركات ودول لم ترتكب أي خطأ على الإطلاق، إنهم ضحايا الظروف. هذه بادرة إنسانية من جانب الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، ولكن بشكل خاص دولة إيران، ورأى بأن العديد من هذه السفن بدأت تنفد لديها المواد الغذائية وكل ما هو ضروري لكي تتمكن أطقم كبيرة من البقاء على متنها في ظروف صحية وسليمة. أعتقد أن ذلك سيظهر حسن نية من جانب جميع الذين كانوا يتصارعون بشدة خلال الأشهر الماضية، وإذا تم بأي شكل من الأشكال التدخل في هذه العملية الإنسانية، فإن هذا التدخل للأسف يتعين التعامل معه بالقوة. قبل تغريدة ترامب كانت المقترحات الإيرانية الجديدة والتعديلات الأمريكية المقترحة عليها محور الاهتمام الدولي والإقليمي، وكانت مصادر في قناة الجزيرة قد أعلنت عن حصولها على الخطوط الرئيسة للمقترحات الإيرانية التي تقوم على 3 مراحل. المصادر ذكرت أنه خلال المرحلة الأولى تطرح مبدأ تشكيل مرجعية دولية لضمان عدم العودة للحرب، كما تؤكد وقف الحرب في كل المنطقة وتعهد إيراني أمريكي متبادل بعدم الاعتداء، والتعهد بعدم الاعتداء المتبادل يشمل حلفاء إيران في المنطقة وإسرائيل. هذه المصادر ذكرت أيضا بأن المرحلة الأولى تشتمل على فتح مضيق هرمز تدريجيا، وتولي إيران مسألة التعامل مع الألغام وعدم ممانعة تقديم دعم أمريكي، كما تشمل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجيا بما يتناسب مع فتح مضيق هرمز. لفتت أيضا إلى أن المرحلة الأولى تتضمن تعديل بند التعويضات بصيغة جديدة ومبتكرة، وتؤكد انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري وإنهاء حالة التحشيد العسكري. أما المرحلة الثانية فقد كشفت بأنها تناقش فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني قد يصل إلى 15 عاما، ومن المقترح نص على عودة إيران للتخصيب بعد السقف الزمني بنسبة 3.5% وفق مبدأ صفر تخزين، كما يرفض المقترح تفكيك البنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت. المصادر ذكرت أيضا أن المقترح يبحث مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بين الترحيل إلى الخارج أو ترقيق نسبة التخصيب، كما يؤكد ضرورة وجود آلية واضحة لرفع العقوبات مقابل الإجراءات النووية. وأوضحت بأن رفع العقوبات يتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة تدريجيا وفق سقف زمني، ولفتت إلى أنه في المرحلة الثالثة تقترح طهران الدخول في حوار استراتيجي مع المحيط العربي والإقليمي لبناء نظام آمن يشمل جميع المنطقة. أمريكا تحاول الظهور بمظهر المنتصر، ولكنها في الحقيقة تظهر بمظهر العاجز الذي فشل سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا في تنفيذ أي من الأهداف التي كان يريد أن يقوم بتحقيقها. وهذا بالإضافة إلى المتابعة للحالة، حالة الدول في الشرق الأوسط كما يسمونها أو في الوطن العربي، هناك الكثير من الاختلالات، هناك الكثير من الخسائر للولايات المتحدة الأمريكية في قواعدها العسكرية في منطقة الخليج، وهذا يظهر من خلال الأرقام التي تظهر تباعا والتي تكشف حجم الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. هناك أرقام كبيرة جدا، وهذا يدلل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الحصول على حل، ولكن بما يضمن لها البقاء كقوة دولية فاعلة دون المساس بمكانتها، وهذا الأمر مستحيل أن يصير لسبب بسيط جدا، هو أن الوضع فعلا تغير، معادلات القوى تغيرت في المنطقة بشكل كامل. بعد ذلك نلاحظ الأوضاع في بعض دول الخليج بحيث أنها لم تعد مستقرة، وصار هناك اشتباك بين دول من بينها السعودية والإمارات على سبيل المثال. أيضا الأوضاع داخل الإمارات العربية المتحدة نفسها تنبئ بنذر حرب وشيكة بين الولايات المختلفة نتيجة لتفرد أبوظبي بالقرار دون غيرها من الولايات الأخرى. هناك شد وجذب كبير في المنطقة، هناك تعاون إماراتي إسرائيلي واضح وعلني، وتحاول إسرائيل الآن أن تجعل من الإمارات قاعدة متقدمة لها أمنيا وعسكريا واستخباراتيا، وهذا ما لن يسمح به المحيط القريب منها. للحوار أكثر ومعرفة مزيد من التفاصيل يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الأستاذ عبد الرحمن المحمدي الخبير السياسي والإعلامي المعروف. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن معنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: مرحبا بكم وبجمهوركم الكريم.
2: حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، يعني المتابعة لتطورات الأوضاع في المنطقة سواء في يعني في المنطقة العربية على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي، هناك الكثير من الأحداث يعني متسارعة بشكل كبير جدا، لا يكاد أحد يلتقط أنفاسه حتى تظهر تطورات ومستجدات جديدة. هناك يعني من يميل إلى الناحية السلمية، هناك من يميل إلى التصعيد وإشعال فتيل حرب من جديد، ولكن المنطقة فعلا لم تعد هادئة من خلال التطورات في الإمارات، من خلال التطورات في منطقة الخليج، من خلال التطورات في مضيق هرمز، تطورت حتى داخل أوروبا نفسها، داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، عندما نلاحظ يعني هناك تصعيد كبير جدا، هناك حرب نفسية، حرب إعلامية تمارس بشكل كبير جدا ضد أطراف الصراع الموجود. لو تحدثنا في الجانب الإيراني أستاذ عبد الرحمن، يعني الآن هناك مقترح تقدم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى باكستان التي تعتبر الآن هي الوسيط الرئيسي بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هناك خطة من 3 مراحل تشمل 14 بندا، ولكن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يتلاعب بالألفاظ، يتلاعب من خلال ظهوره الإعلامي في المحتوى، وإن كان قد وافق فعلا على هذه البنود أو لا، كيف تقرؤون هذه التطورات؟ وهل يمكن أن يكون هناك فعلا تصعيد عسكري، خصوصا أن هناك تلويح باستخدام القوة العسكرية من جديد من كلا الطرفين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بصراحة كما هو وتحدثنا سابقا بأن المنطقة تقع على بئر نفطي مشتعل، المنطقة النفطية والغازية التي تغذي المعمورة تعيش حالة من اشتعال، ولكن هذه الهدنة الرخوة التي تم تحديدها ما بين القوى المتصارعة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد جمهورية إيران الإسلامية وحلفائها في المنطقة تبقى أيضا خطوة فقط لإعادة ترتيب الأوراق والتقاط الأنفاس والبحث عن ثغرة للتغلغل لإشعال المنطقة لإحداث تغيير استراتيجي في المنطقة وجيوسياسي أيضا، وحتى على مستوى تدمير هذه الأنظمة ليبقى لتحقيق فقط التفوق الصهيوني في المنطقة.
2: لا.
3: الولايات المتحدة التي يمتلك زمام مبادرتها الكيان الصهيوني أو رئيس كيان الاحتلال دفع الولايات المتحدة إلى المنطقة لخوض معركة لا تخص الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، وإنما هي تخص فقط رئيس كيان الاحتلال الذي

0: خطوة إلى الوراء ولا يستطيع أيضا التقدم خطوة إلى الوراء. ما يجري ما هو من خلال المعطيات والواقع يؤكد أن هناك توجها أمريكيا أيضا لزيادة الضغط على النظام الإيراني وعلى المجتمع الإيراني لتقديم تنازل أكثر مما قدموا. وهو في المقابل هنا لا يمكن تحقيق أي هدف من هذه الأهداف. هناك معطيات تؤكد أن الولايات المتحدة ستشن حملة عسكرية جديدة على الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت مظلة أو يافطة تحرير السفن التي نتيجة إغلاق مضيق هرمز. هذه المعطيات وهذه الأحداث الآن تأتي في هذا الواقع اليوم مباشرة. ويبدو أن إيران أيضا جاهزة لهذه المعركة، فهي لا تمتلك أي خيار آخر للتراجع خطوة إلى الوراء. لا يمتلك الإيرانيون سوى التمسك بمطالبهم. هم يريدون إيقاف الحرب والوصول إلى تفاوض حقيقي بعيدا عن التفاوض النووي الذي يعد ضمن التمسك الإيراني بأن لا تفاوض إيراني إلا بإيقاف الحرب والتعويض وإعادة البناء لما تم تدميره خلال الحرب المدمرة التي شنتها واشنطن وحكومة الاحتلال في الفترة الماضية. طبعا الوضع الآن يبدو أن المعركة فقط، هذه الهدنة الهشة جاءت فقط لالتقاط الأنفاس ولإعادة الترتيب، وهناك حرب قادمة ما تزال تطل بشبحها على الإقليم برمته وعلى المعمورة. الإيرانيين جاهزين، لن يتراجعوا خطوة واحدة، وخطواتهم واضحة، مطالبهم واضحة، شروطهم واضحة، وأمام يبقي أمام واشنطن خيار واحد. أما كما أعلن الحرس الثوري الإيراني بأنه على الولايات المتحدة أن تبرم صفقة سيئة مع الإيرانيين أو أن تعلن الحرب مجددا، ولن تستفيد من ولن يغير هذا من واقع المعادلة في الواقع الفعلي.
1: نعم.
0: اليوم طبعا إيران أيضا وجهت تحذيرا واضحا للإمارات العبرية المتحدة. هذه الإمارات التي تحولت جغرافيتها إلى جبهة متقدمة للكيان الصهيوني وفقا لما تم تداوله مؤخرا وإعلانه رسميا من الأمريكي من الإسرائيليين والإماراتيين أيضا، بأن هناك قوة ومنظومة دفاع جوية تم الدفع بإسرائيل تم الدفع بها إلى الإمارات. وهذا يبدو أيضا هي ضمن التحشيدات وضمن مسارات توجيه ضربة جديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لكن مع هذا الإيرانيين جاهزين كما هو واقع فعلا. الولاية واشنطن وتل أبيب يعني يغرقون في مستنقع الشرق الأوسط. كل المؤشرات وكل الوقع وكل المعطيات تؤكد أن واشنطن مغرزة في هذه المنطقة ولن تستطيع أن تخرج إلا بصفقة سيئة كما يراد لها كما يريدها الإيرانيين وليس كما تريدها واشنطن أو إسرائيل.
1: نعم. أستاذ عبد الرحمن، يعني تحدثتم الآن عن نقطة مهمة جدا بالنسبة للإمارات التي فعلا صارت جبهة متقدمة للعدو الصهيوني، هي بالإضافة لدول الخليج أخرى. يعني في اليومين الماضيين أمريكا وافقت أو البنتاغون وافق على تسليح أو إمداد بعض الدول الخليجية منها الإمارات، قطر، كذلك الكويت بأنظمة تسليحية جديدة، وهذا يعني يدل فعلا أن المنطقة ستدخل في أتون صراع جديد قد ربما يكون أقوى وأعنف من المرحلة السابقة. بالذات الإمارات عندما نتحدث عنها أستاذ عبد الرحمن، هناك الآن يعني تغييرات كبيرة تجري داخلها، خصوصا بعد البيان شديد اللهجة أو التغريدة شديدة اللهجة من محمد بن راشد آل مكتوم، وهو الرجل الثاني في الإمارات بعد محمد بن زايد، وأنه يمكن أن تستقل دبي بنفسها، أيضا ما يحصل في إمارات الشارقة. هناك نذر بتفكك الإمارات وأن تكون كل إمارة دولة مستقلة بحد ذاتها. هل سيؤثر هذا على الوضع بالنسبة للإمارات وتعاونها مع إسرائيل، خصوصا أنها الآن يعني تتكلم بلسانها وتضرب بيدها بشكل كبير، وهذا يعني جعل من حكام الإمارات الأخرى ينظرون لمحمد بن زايد بأنه متفرد بالقرار

0: تأخذ قرارات هم لا يريدون الاشتراك فيها. يعني هل هذا يدل هنا أستاذ عبد الرحمن أنهم غير راضين عن السياسة التي ينتهجها محمد بن زايد في توجهه القوي باتجاه إسرائيل ومساندته لها في الاعتداء على إيران وأيضا على دول المنطقة لأنها تعتبر جبهة متقدمة لهم تجسسيا؟ يعني
1: طبعا يذهب النظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد إلى التحول الكبير في المنطقة بشكل كامل. هناك إيعاز إسرائيلي أو صهيوني بإخراج الإمارات من أوبك، وأيضا وقريبا سيتم إعلان الإمارات للخروج من مجلس التعاون الخليجي أو ما يعرف أو ما بات يعرف بمجلس التآمر الخليجي أو العربي. هناك توجهات للإمارات بأنها تغرد خارج السرب وخارج الإجماع الخليجي. أيضا يبدو أن الإمارات قررت الذهاب بعيدا عن أشقائها في الخليج، ويبدو أنها تتكئ إلى القوة الصهيونية المفرطة، وأنها قادرة أيضا على تحقيق إنجاز أو تحقيق نصر أو تحقيق أي نتائج لصالحها، لا سيما أنها كانت قد تلقت الضربة الكبرى من الحرب التي تورطت فيها بتخصيص أراضيها للمخابرات وللموساد الصهيوني وأيضا للقواعد الأمريكية، وهذا جعلها كانت الدولة الأكثر من تعرضت لضربات من جمهورية إيران. طبعا هي الآن تغرد، كانت تعتقد بأن أشقاء الخليجين سيكونون معها لتشكيل تحالف على الأرض ليقودوا معركة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن يبدو أنها كانت وحيدة، لذلك هي الآن تغرد خارج السرب. الآن خرجت من نظام أوبك، إضافة إلى أنها في القريب العاجل قد تعلن خروجها أو انشقاقها عن مجلس التعاون الخليجي.
0: نعم، وجماعة الدول العربية
1: أيضا في القبضة الصهيونية أكثر. إسرائيل هي تسعى أيضا لتفتيت هذا المجلس لتحقق لتتمكن من احتواء كل هذه الدويلات الصغيرة والطارئة والأنظمة الطارئة، لأنها تعتقد، هذه الأنظمة تعتقد أن بقاءها وبقاء وجودها لن يكون حاضرا إلا ببقاء كيان الاحتلال الصهيوني في المنطقة. طبعا الإمارات في هذه وفقا لهذه المعطيات يبدو أنها هي من ستتعرض للتفكيك قبل أي دولة في المنطقة. شاركت الإمارات خلال العقد الماضي في تفكيك بنية المجتمع للعديد من الشعوب العربية وأيضا استهداف أنظمتها السياسية كما حدث في اليمن وفي ليبيا وفي السودان وأيضا في دول في أفريقيا. كانت الإمارات هي الجبهة المتقدمة للنظام الصهيوني لتحقيق أهداف صهيونية فقط، فيما الإمارات لم تكن تستفيد سوى أنها ستحصد الخيبة والانتصار في هذه الحروب التي لا ناقة لها ولا جمل ولا يمكن لها أن تكون، لأنها الإمارات ليست في مثابة الإمبراطورية ذات الاستيطان وذات الحضور ذات الحظوة، فهي من ناحية المجتمع لا تمتلك البنية المجتمعية التي تؤهلها لأن تكون دولة قوية إقليمية، كما أنها أيضا لا تمتلك المقومات الاقتصادية الهائلة. هذه الهزات العنيفة التي حدثت في المنطقة نتيجة الصراع الأمريكي نتيجة العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران ونهوض الوحش الإيراني أيضا للرد على هذه الحرب العبثية التي تستهدف وجوده، كانت إيران هي الإمارات كانت أكثر الخاسرين في المحيط الخليجي.
0: نعم.
1: وفي هذه الحرب أيضا قدمت ثمنا باهظا، ويبدو أنها ستعاني لسنوات قادمة نتيجة الصدمات التي تعرضت لها نتيجة تورطها أو مشاركتها في هذه الحرب العدوانية التي لا ناقة لها ولا جمل. اليوم أيضا وبالأمس حذر الإيرانيين الإماراتيين بأنها ستكون الهدف الرئيسي كما كان سابقا إذا ما تورطت في إعلان الحرب أو سخرت أراضيها وجغرافيتها وأجوائها لكيان الاحتلال أو للقواعد الأمريكية. طبعا ربما الشقيقات الأخرى في الخليج أقل ضررا، لأنها أيضا تنهى بنفسها من أن تكون رأس حربة في معركة واشنطن وإسرائيل ضد النظام الإيراني والشعب الإيراني. في المنطقة قادمة على انفجار كبير وهائل إذا ما قررت الولايات المتحدة أو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا ما قررت العودة إلى الحرب. يجب أن نتساءل هنا ما النتائج التي ستتحقق، ما الذي سيحققه الأمريكي من هذه الحرب إذا عادت من جديد. بالفعل أمريكا غارقة في هذا المستنقع، لا تمتلك أي مؤشرات نحو انتصارات قادمة، لأن الإيرانيين لديهم من أوراق من مقومات القوة ما يؤهلها لأن تمرغ رأس الإدارة الأمريكية في التراب في هذه المنطقة. أمريكا تفتقد لأوراق القوة في هذه الحرب القادمة، إلا إن مغامرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما قد تفجر حربا قادمة، لكنها أيضا سيزيد من غرقها في المنطقة، وسيمكن إيران في المنطقة أكثر، وستكون الشروط القادمة للإيرانيين هي التي ستمر في هذا. حتى وإن كان هناك تحالف بريطاني أو فرنسي أو شارك الاتحاد الأوروبي مع التحالف الأمريكي للعدوان على إيران، إيران لديها مضيق هرمز التي لم تتمكن أي قوة من فك أو قطع اليد الإيراني من السيطرة على هذه المنطقة التي تعد جزءا من جغرافيتها وأمنها القومي. كما أن المنطقة أيضا إذا تم استهداف منابع الطاقة للإيرانيين في الحرب القادمة، فإن أيضا منشآت الطاقة الحيوية في الخليج سوف يتم تدميرها بالكامل، وسيتألم العالم كله نتيجة هذا الإجراء، وستكون الولايات المتحدة هي المسؤولة الأكبر أمام المجتمع الدولي وأمام شعوب العالم بأنها هي من فجرت هذه الحرب، وهي التي أوصلت العالم إلى هذا المسار التدميري الذي سيتألم منه العالم.
0: نعم. رغم كل ذلك أستاذ عبد الرحمن، رغم أن أمريكا هي من تقود العالم لحافة الهاوية، لكن نلاحظ أنه يعني لا يوجد هناك استجابة لها في هذا الجانب. يعني لو لاحظنا أوروبا هي لم تكن مرحبة بما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من اعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولذلك رفض الناتو أن يكون شريكا للولايات المتحدة بذلك، وقال هذا يعني نحن لا دخل لنا بما يحصل. يعني التصريحات الأخيرة من العام للناتو يقول هناك إحباط في الولايات المتحدة بسبب مواقف بعض الدول الأوروبية من الحرب في إيران. أما كايا كالاكاس فقد تحدثت وهي مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن أن هناك انسحاب مخطط له لخمسة آلاف جندي أمريكي من ألمانيا، وتحدثت أن هذا يظهر حاجة الاتحاد الأوروبي لتعزيز الركيزة الأوروبية في حلف الناتو. هي تقول أيضا
1: صدق في هذا الاستعراض، من عام أن الاتحاد الأوروبي كان أيضا ضمن الرافض لهذا العملية الحربية ضد إيران.
0: نعم.
1: وكان أيضا والولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية بهذا القرار أيضا صدمت الكثير من حلفائها بمن فيهم حلفائهم في المنطقة وفي مقدمتهم الخليجيين، وتحديدا النظام السعودي الذي ينأى بنفسه أيضا من التورط في حرب مباشرة مع الإيرانيين أو حرب شاملة، لأنه يدرك جيدا المآلات التي ستسفر نتيجة هذا القرار الذي قد يكون خطأ استراتيجي. طبعا أمريكا دخلت هذه الحرب بخطأ استراتيجي، لا تمتلك أي خطة استراتيجية، لا تمتلك أهداف. ربما كانت الأهداف التي تم إعلانها عند إعلان الحرب على إيران كانت عبارة عن محاور طرحتها الإدارة الاحتلال الصهيوني التي دفعت بالولايات المتحدة أو بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخوض هذه الحرب العدوانية التي لن تذهب لصالح الأمريكيين، ولكنها ستمكن فقط المصالح الإسرائيلية في المنطقة. طبعا هذه الأهداف التي رفعوا أو الشروط التي رفعها الأمريكيين من هذه الحرب بأنهم سيتم تدمير إيران تدميرا كاملا، وإنهم سيتم القضاء على النظام الإيراني وعلى المشروع النووي الإيراني إضافة إلى المشروع الصاروخي الباليستي، لكن كل هذه الأهداف اصطدمت أمام صمود النظام الإيراني وقواته المسلحة ومجتمعه الذي أبدى تماسكا قويا، لأنه يدرك جيدا بأن المؤامرة لم تكن تستهدف نظام إيران أو ما يسمى بالنظام الإسلامي الإيراني، وإنما كان يستهدف إيران ويستهدف وجود هذا المجتمع الذي يتجذر في هذه الجغرافية منذ آلاف السنين، وكان له أيضا آيات كبيرة في بناء حضارات وإمبراطوريات ما زالت حاضرة حتى عالمنا في هذا اليوم. لذلك كان الصمود الإيراني مربكا للأمريكيين، وأربك أيضا المشاريع الأمريكية الصهيونية في المنطقة، لنكتشف في خاتمة المطاف أن منطقة الشرق الأوسط تحولت إلى مستنقع للأمريكيين والإسرائيليين. الآن يغرز جيش الاحتلال في جنوب لبنان، رغم أن المقاومة الإسلامية في لبنان تدفع فاتورة باهظة نتيجة هذا الصمود الأسطوري في مواجهة الاحتلال الصهيوني، لكن مع هذا هناك ضربات موجعة للإسرائيليين، لم يتمكنوا من التقدم خطوة واحدة، وليس لديهم سوى التفوق الجوي واستهداف المدنيين فقط وترويع الآمنين، لكنها أيضا عاجزة من مواجهة المجاهدين والمقاتلين في جنوب لبنان، وهذا أيضا مما يؤكد أن الصورة قاتمة للإسرائيليين والأمريكيين في المنطقة. هذا إضافة إلى أن إيران مع حلفائها في محور المقاومة يمتلكون مقومات كبيرة قادرة على كسر هذا العدوان وتقويضه. طبعا لو رجعنا فقط للإمبراطورية البريطانية التي كانت تعد الإمبراطورية التي لا تغيب عليها الشمس في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، لكنها أيضا بدأت تتأكل في خاتمة المطاف عندما كانت تعتمد على كل صناعاتها المسلحة على الألمان، لتبدأ الحرب العالمية الأولى لتفقد بريقها هذه الإمبراطورية ولتفقد سيطرتها على المعمورة، وبدأت شمسها تغرب في أفريقيا ثم في الشرق الأوسط ثم في أوروبا حتى عادت إلى جزيرتها وجغرافيتها المعروفة في الخارطة في هذا الوقت. الولايات المتحدة هي أيضا تعيش نفس أزمة الإمبراطورية البريطانية، وهي الآن أيضا لم تعد أمريكا تلك التي تعتمد على الصناعة التي تغذي العالم بصناعاتها العالمية، هي أيضا تعتمد على المعادن النادرة وتعتمد على العديد من صناعاتها أيضا على النظام الصيني، وهي بذلك أيضا يبدو أن شمس الولايات المتحدة على وشك الغروب، لأنها أيضا لم تعد تمتلك كل مقومات القوة التي كانت تمتلكها قبل عقود من الزمن حين شنت حروبها في المنطقة أو في العالم، سواء كان في فيتنام أو في العراق أو في أفغانستان. الآن الولايات المتحدة دخلت في ورطة دفع يعني نتيجة القرارات العشوائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أيضا اتخذ هذا القرار بعيدا عن المؤسسة الأمريكية أو الدولة العميقة للإمبراطورية الأمريكية، وهذا ما جعله يخسر كل أوراق القوة في هذه المعركة. يبدو أن من خلال المعطيات والوقائع أن إيران أفضل حالا من الولايات المتحدة الأمريكية. الآن الولايات المتحدة التي كانت تعتقد بأنها ستدمر إيران خلال أسبوع واحد أو أسبوعين بالكثير، لكنها الآن يبدو أنها المتهمة الأساسية أمام المنظومة العالمية بأنها هي من أوصلت العالم إلى هذا المستوى، وأنها أيضا هي من أوصلت أسواق الطاقة العالمية إلى هذا المستوى. الآن حالة اليابان تشكو من هذه المشكلة الاقتصادية، أو من بدأت بوادر الأزمة السوقية النفطية تصل إلى اليابان، مثلما أيضا هي محشعشة في الاتحاد الأوروبي وأيضا في الخليج. الآن الولايات المتحدة الأمريكية، ما الذي السؤال الحقيقي والذي يجب أن يطرحه الأمريكيين، لا سيما الإدارة الدولة العميقة في أمريكا التي ترى أن الإمبراطورية الأمريكية التي رفعت شعار العالم والتي تحد شرط العالم تحولت إلى دولة قراصنة في المحيط الهندي لاصطياد السفن الإيرانية. هذا أيضا جعل قلب الصورة النمطية التي كانت حاضرة في الوجدان العالمي، وحولها من دولة شرط العالم الذي إلى قرصان فقط يمارس أسلوب القرصنة. إضافة إلى أنه لا تختلف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع جيش الاحتلال الصهيوني الذين كانوا وراء هذا العدوان ووراء الحرائق التي تشتعل في المنطقة، وأعتقد بأن الإيرانيين لم يكونوا هم وراء هذه الحرب، وكانوا أكثر من حاولوا تجنبها حتى تم تصفية رأي قائد الثورة والملهم لهذا الشعب الإيراني ولمحور المقاومة الشهيد القائد علي خامنئي. هذا جعل الجيل الجديد يتحمل مسؤوليته في مواجهة هذا الصراع الوجودي، ويبدو أن إيران لا تمتلك أي خيارات أخرى سوى الصمود والمواجهة حتى تحقيق الأهداف. أما أنها إذا ما قدمت تنازل آخر فإنها أيضا سيتم استنزافها في المراحل القادمة حتى يتم تدميرها من الداخل. لكن الإيرانيين يدركون أنهم لا يمتلكون أي خيار آخر، لا خطوة ستعود إلى الوراء. سنواصل الصمود وسنواصل المواجهة، وإن كانت المعركة غير متكافئة لكننا نمتلك من مقومات القوى. من سيصبر أكثر، من سيصمد أكثر، من سيتحمل أكثر. هذه هي القاعدة التي ستقوم عليها عملية الحرب في المنطقة.
0: نعم أستاذ عبد الرحمن، الآن يعني عندما يعني لو تحولنا في منابع الصراع أيضا، سنتحول الآن إلى الجنوب اللبناني. هناك محاولة لفصل الجبهة اللبنانية عن الجبهة الإيرانية، وهذا يظهر بصورة واضحة من خلال تصعيد الهجمات في الجنوب اللبناني من قبل الكيان الصهيوني الغاصب، وفي الداخل من قبل الحكومة اللبنانية العميلة. عندما تحاول إسرائيل أن تصعد في الجنوب اللبناني، وهي حاولت أن يعني كما هناك في غزة الخط الأصفر، هناك خط أصفر في جنوب لبنان، وإسرائيل تحاول التقدم، تقوم بعملية إبادة يعني هدم للبنايات، يعني تحاول أن يكون هناك ممر أو خط حدودي فاصل كبير جدا بينها وبين الشمال هناك، يعني المناطق الشمالية في فلسطين. لكن قوة الردع الكبيرة التي وجهت بها من قبل حزب الله في الجنوب اللبناني جعلها تقف عاجزة عن مواصلة الرد، خصوصا أنها كل يوم يعني نسمع هناك اعترافات بقتلى وجرحى من الجنود ومن الضباط الصهاينة في القرى الخاصة بالجنوب اللبناني، خصوصا بعد دخول الطائرة الانقضاضية الأخيرة التي تعمل بالألياف البصرية إلى ميدان المعركة، وهذا جعلهم يعترفون بأنهم لا يستطيعون مواجهة حزب الله بشكل سهل وسلس في الجنوب اللبناني. هل فعلا سيتمكنون من فصل الجبهة اللبنانية عن الجبهة الإيرانية؟ يعني نحن نعرف بأن محور المقاومة يعتمد فعلا على وحدة الساحات، وهذا ظهر جليا في الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفائها في المنطقة.
1: طبعا بالنسبة بنظرة سريعة للمشهد الإيراني اللبناني، هو مشهد واضح لا يحتاج إلى كثير من العقد. ما يزال أيضا مربوط هذا الملف بالملف الإيراني. إيران تطرح أنه لا يمكن أن يكون هناك تسوية إلا بتسوية شاملة في المنطقة، وتعد لبنان أيضا جزء من هذا الاتفاق القادم، أو أي تسوية ستكون لبنان جزء من هذا ما تصرح به وتعلم وتمارسه أيضا في الواقع الفعلي النظام الإيراني. لكن في المقابل كانت أيضا حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال يعتقد أنه يعيش في مطلع الثمانينيات من القرن المنصرم، لأنه حين هدد باجتياح لبنان في عام 82 استطاع خلال أيام فقط من الوصول إلى بيروت بسرعة فائقة. لكنه اليوم اصطدم بصخرة محور المقاومة أو بصخرة المقاومة الإسلامية ممثلة بحزب الله، اصطدم في الجنوب اللبناني، لم يستطع أن يتزحزح مهما رسم من خطوط حمراء أو صفراء أو خضراء. في خاتمة المطاف هناك حرب قوية في جنوب لبنان بين جيش الاحتلال المتفوق عسكريا وعتادا وعدة، وما بين المقاومة الإسلامية بين مقاتلي حزب الله الذين تعرضوا لضربات كبيرة ويعانون من نزيف كبير. كانوا يعتقد الإسرائيليين بأنهم قد قضوا على قوة حزب الله، لكنه خرج كطائر الفينيق من تحت الرماد، خرج ليتصدع ليوجه ضربات لم تكن في الحسبان، أربك الكيان الصهيوني. اليوم وبالأمس ينقل الإعلام الصهيوني بأن دولة إسرائيل تعيش حالة موت سريري، حال لا حياة فيه، هناك اقتصاد مشلول، هناك مصالح متوقفة، هناك حالة من اليأس لدى المجتمع الصهيوني الذي يرى بأنه لا يمكن البقاء في هذه الجغرافيا المشتعلة بالنار من كل اتجاه، المهددة بالخطر والاجتياح في أي وقت من خلال محور المقاومة. يعني هذه النتائج كلها شاملة إذا ما أسقطتها في الواقع الفعلي، هو ما عثر جيش الاحتلال من التغلغل أو من تحقيق أهدافه في الجغرافيا اللبنانية. المقاومة، حزب الله ظهر قويا متماسكا، يوجه ضربات للجيش المتغلغل في الجغرافيا اللبنانية، ويده أيضا الطويلة تصل إلى عمق الكيان الصهيوني، هو يشعل الشمال الفلسطيني المحتل، هو يستهدف الكتائب والفرق والصهيونية، وهناك خسائر فادحة قد تم الإعلان عليها، ورغم أنها الإحصائية التي استعرضها الإعلام الصهيوني والغربي ليست أرقام صحيحة، لكنها أيضا تؤكد أن تلك الأرقام هي بمثابة كابوس يكتم على صدر هذا الكيان، سواء من الناحية المجتمعية ومن الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية. يعني ما يعيش أن هناك لا يمكن أن لم تحقق إسرائيل من هذا العدوان شيء، ولم تحقق من ضرباتها المكثفة ومن استرويع المدنيين وإرهاب المدنيين في لبنان من شيء، رغم التماهي مع هذا المشروع التدميري من قبل رئاسة الحكومة اللبنانية وحكومة والحكومة اللبنانية التي وصلت إلى هذا إلى مفاصل حكم لبنان بدفع سعودي فرنسي، لكنهم أيضا رغم التماهي مع كيان الاحتلال إلا أن هذه القيادة السياسية والحكومية للبنان لا تمتلك أي أوراق في التفاوضات في الولايات المتحدة، كما أنها هي جزء، يعني هي جزء من هذا العدوان، تستهدف سلاح المقاومة، وهذا ما أعلنته أيضا التصريحات لهذه الحكومة وللرئاسة اللبنانية التي تسعى في مسار نزع السلاح على حزب الله في وقت ما يبتلع جيش الاحتلال جنوب لبنان لقمة اللقمة، ويقتل اللبنانيين ويهدد اللبنانيين أيضا ومستقبل لبنان. في المقابل المقاومة اللبنانية تنطلق في عملية مواجهتها لهذا الاحتلال على التوكل على الله، مؤمنة بأنها استطاعت في 2006 وفي حرب تموز أن تحقق إنجازات كبيرة رغم إمكانياتها البسيطة. أما اليوم فحزب الله ومقاتليه يمتلكون مقومات أقوى مما كانت عليه في 2006، وأنها قادرة على ردع هذا الاحتلال الذي يقاتل من وراء جدر والذي يقاتل من الجو فقط مستغلا قوته الجوية، لكنه على واقع الأرض لن يحقق شيء، وسيكسر هذا الاحتلال وسيعود مكسورا ذليلا إلى ما وراء الجغرافيا اللبنانية كما حدث في اليوم. إسرائيل أيضا تعيش على من حرب معلنة مع حماس ومع الفصائل الفلسطينية ومع لبنان ومع الإيرانيين، وأيضا مع اليمن، ولكنها في هذا الإطار ستخرج ماذا، لأن هذا الكيان لا يمتلك المقومات الكبيرة التي تؤهله لأن يؤسس لدولة. هم لا يصلون إلى 3 إلى 4 مليون نسمة، لا يستطيعون أن يبسطوا نفوذهم ويعودوا تموضعهم على هذه الجغرافيا الفسيحة، ولا يستطيع أن يحمي فلسطين المحتلة التي تم تشكيل الكيان عليه في 48، لا يستطيع أن يحمي نفسه. ربما قد تخرج أيضا المقاومة الإسلامية الفلسطينية المجاهدة في فلسطين في الضفة وفي قطاع غزة لإعلان طوفان جديد أيضا نحو هذا الكيان، كما أن جنوب لبنان يمتلك من مقومات القوة البشرية والتسليحية ما يؤهله أيضا لمحاصرة هذا الكيان من الشمال الفلسطيني المحتل، كما أن أيضا إيران إذا ما انفجرت الحرب ستكون إسرائيل أكثر المتضررين في هذه الحرب القادمة،
0: هذا صحيح،
1: وكما هو وضع الأمريكيين.
0: نعم هذا صحيح. إذن المنطقة على أتون اشتعال جديد ولكن سيكون أقوى من ما سبقه، والمحور المقاوم ولله الحمد قوي جدا ويمتلك من السلاح ما يؤهله لأن يقضي على العدو الإسرائيلي الذي يشكل أكبر نقطة ضعف بالنسبة
1: التي تعد أقوى من حق القوة.
0: نعم هو يشكل نقطة قوة فعلا للوطن العربي والأيام ستكشف ذلك. في ختم هذا اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ عبد الرحمن المحمدي الإعلامي والخبير السياسي، مشاركتنا هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة المباشرة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. شكرا.

0: نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم والبداية بالعناوين. استشهاد مواطن فلسطيني وعمليات قصف في خروقات العدو الإسرائيلي لهدنة غزة. المقاومة اللبنانية تستهدف آليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة. عراقجي ونظيره الباكستاني يناقشان الجهود الرامية لوقف الحرب على إيران. إلى التفاصيل. استشهد اليوم مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي شمال قطاع غزة، وحسب وكالة سند الفلسطينية استشهد المواطن في منطقة العطاطرة في بيت لاهية. واستمرارا للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ذكرت مصادر محلية أن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع، كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق غزة بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسير. وفي الضفة الغربية المحتلة، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن قوات العدو الإسرائيلي وصلت فجر اليوم حملات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة أسفرت عن اعتقال 13 مواطنا فلسطينيا بينهم 8 أشقاء من عائلة واحدة في قلقلية والخليل. أعلنت المقاومة اللبنانية في بيان مساء أمس استهداف آليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بالجنوب اللبناني المحتل، فيما وجه جيش العدو الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 4 بلدات جنوبية لبنانية بالإخلاء الفوري. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن جيش العدو وجه إنذارا إلى سكان بلدات وقرى قانا ودبعال قضاء صور وقعقعية الجسر وصريفة بالإخلاء الفوري والعاجل. كما ذكرت الوكالة أن قوات العدو نفذت الليلة الماضية عمليات تفجيرات في الخيام والقنطرة، وألقت قنابل مضيئة فوق برعشيت، وقصفت أطراف بلدات صفد البطيخ وياطر ومجدل سلم والشعيتية. سياسيا، جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على مسمع من الوسطاء والدبلوماسيين إصراره على ضرورة العمل سريعا على وقف إطلاق النار أولا قبل الدخول في أي مفاوضات مع إسرائيل. ويأتي موقف بري مع حرصه على عدم قطع قنواته مع واشنطن ومراقبته الجيدة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما يقوم به سفيره في بيروت ميشيل عيسى. وبعد صدور بيان السفارة الأمريكية الذي دعا إلى لقاء يجمع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تسأل بري كما ينقل عنه وزراؤه: هل انتقلنا من عنجر إلى عوكر؟ في إشارة إلى التدخل السوري في عهد بشار الأسد. وعندما ينتقد بري عوكر، فإنه يدرك جيدا أنه لا يمكن تجاهل دور أمريكا وموقعها في المنطقة، خاصة في العامين الأخيرين، على اعتبار أنها تبقى الجهة الوحيدة القادرة على منع إسرائيل من مواصلة حربها في وقت لا يعلن حزب الله تراجعه عن خيار المواجهة الذي اتخذه تحت شعار إسناد إيران. أجرى وزير خارجية إيران عباس عراقجي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار مكالمة هاتفية مساء أمس ناقشا فيه الجهود الرامية لوقف الحرب على إيران من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وإرساء السلام في المنطقة. عراقجي قال في منشور على قناته على منصة تليجرام إنه خلال المكالمة أشاد بالدور البناء الذي تطلع به باكستان كوسيط في العلاقات الإيرانية الأمريكية. قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن تغيب إسرائيل عن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط يقوض العملية. وحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أضاف أوليانوف في كلمة الدورة السادسة لهذا المؤتمر: لا تزال الصعوبة الرئيسة في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناطق الخالية من أسلحة الدمار الشامل تتمثل في عدم مشاركة إسرائيل. وبينما يعد رفض الولايات المتحدة وإن كان مؤسفا غير ذي أهمية عملية لعمل المنتدى، فإنه من المستحيل تنفيذ أهداف المؤتمر بالكامل دون مشاركة إسرائيل. وتابع دبلوماسي روسي: من جانبنا نروج باستمرار وإصرار لفكرة أن رفض الإسرائيليين المشاركة في المؤتمر يمكن اعتباره عزلة ذاتية وتجاهلا للحوار، وهو استعداد تظهره دول أخرى في المنطقة من خلال ترك الباب مفتوحا لمشاركة إسرائيل. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 117 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. الخبر الأخير: أعلنت الشرطة البريطانية أن شخصين لقيا مصرعيهما إثر انفجار وقع في منزل بمدينة بريستول بجنوب إنجلترا، مشيرة إلى أن الواقعة مثيرة للريبة. وقالت إن 3 أصيبوا بجروح طفيفة بينهم طفل، ووصفت الشرطة الواقعة بأنها كبيرة لكنها أكدت أنها لا تشتبه في أنها إرهابية. وأفادت الشرطة في بيان بأن ضباطا يجرون تحقيقات في عقار في بريستول له صلة بالانفجار، كما أوضحت أن التحقيقات لا تزال في مرحلة مبكرة. سمعنا الكرام، كان هذا هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثانية التي لم يتبقى لنا في ختامها إلا التذكير بعناوينها: استشهاد مواطن فلسطيني وعمليات قصف في خروقات العدو الإسرائيلي لهدنة غزة. المقاومة اللبنانية تستهدف آليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة. عراقجي ونظيره الباكستاني يناقشان الجهود الرامية لوقف الحرب على إيران. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سامعين الكرام بنشرتنا الإخبارية الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار. أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
5: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للمها كذا؟
5: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
4: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
5: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
5: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
4: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: بسم الله يا الله توكلنا على الله
9: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر. يا شيخ خالد، اقتلوهم. هذه خطة مباركة يا شيخ خالد، اقتلوهم، اقتلوا مشركين السيوف. والخطة مباركة مباركة، اقتلوهم اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجة.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من قتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم، يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: سامعين الكرام، تفاعلا مع الأحداث والأنشطة التي تقام في عموم المحافظات الحرة، مراسلو الإذاعة يوافوننا بهذه الرسائل الصوتية. أولى هذه الرسائل الصوتية للزميل محسن الشعبي عن تدشين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج أنشطة الوزارة في المدارس الصيفية.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة صنعاء تحية اليمن، برعاية كريمة من معالي المهندس محمد أحمد المهدي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. تدشن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية برنامج أنشطة الوزارة في الدورات الصيفية للعام 1447 هجرية، الوعي التقني والسبراني في عصر الاتصالات بأمانة العاصمة وبقية المحافظات، وعي أكبر باستخدام الأفضل.
2: نبقى الآن مع كلمة وزارة التربية والتعليم يلقيها الأستاذ هادي عمار وكيل الوزارة لقطاع التعليم الأساسي، فليتفضل مشهورا بالصلاة على النبي وآله.
3: سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الأخ الأستاذ نبيه أبو شوصة نائب رئيس اللجنة العليا للدورة الصيفية القائم بعمل وزير الشباب والرياضة، الأخ الأستاذ أحمد المتوكل وكيل وزارة الاتصالات، الأخ وكيل أمانة العاصمة، الأخ الأخ أبو مصطفى أستاذ أحمد خرسان، والإخوة الحاضرون جميعا، كل مسلم وصفته، وأبناءنا الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبارك لكم هذه الورشات المهمة وهذه الأنشطة العظيمة التي نفذت خلال الفترة الصيفية في إطار أنشطة الجهات المتعددة كأنشطة نوعية، واليوم ندشن أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات التي كانت حاضرة معنا في انعقاد اللجان التحضيرية لإقامة الأنشطة والدورات الصيفية. هذا العمل الذي وعدت في إطار بناء شبابنا وأجيالنا، أجيال المستقبل وأجيال الغد، من هم أملنا ومن هم الجيل الصاعد، الذي قال فيه السيد القائد حفظه الله مخاطبا للعدو: ويل لكم من هذا الجيل. هذا الجيل بما سيبنى به من مهارات وقدرات يستفيدها خلال هذه الفترة، خلال الإجازة الصيفية، خلال الأنشطة والدورات الصيفية، والتي سيتوجها إن شاء الله في أو سيمعن فيها أكثر بإذن الله، وستستمر هذه الأنشطة أثناء العام الدراسي كاملا، لما فيها من أهمية بالغة في بناء مهارات وقدرات الجيل الناشئ. ما أحوج هذا الجيل إلى أن يكون جيلا واعيا في كل الجوانب، فيما يتعلق بالاتصالات وتقنية المعلومات، هذا السلاح المهم الذي يستخدمه العدو تجاه أمتنا وتجاه شبابنا وأجيالنا. ما أجمل أن يتحلى أبناؤنا بالعلم والمعرفة تجاه هذه التقنية وتجاه علوم العصر المختلفة وتجاه ما توصل إليه التقدم الصناعي خلال هذه المرحلة، والتي استخدمت كسلاح هدام تجاه أبنائنا، سنستخدمها كسلاح فاعل عندما يكون هناك محاذير لدى أبنائنا من الاستخدام غير الصحيح لهذه الأجهزة ولما توصل إليه العصر في ما يتعلق بالأمور التقنية. إن شاء الله أن الفائدة ستعم وأن الخبرة والمعلومة ستصل إلى أبنائنا الطلبة وإلى شبابنا وأجيالنا، أن يكونوا خير جيل واعٍ متحلم بالعلم والمعرفة والوعي والثقافة، مدرك بأنه هناك استهداف كبير له من خلال أجهزة التلفونات، مواقع التواصل الاجتماعي، الإنترنت، في كل هذه الأماكن، لكن عندما يتعامل معها بحذر ويستفيد منها ويوظفها تجاه العدو، يوظفها بما ينفعه، بما يستفيد منه، بما يبنيه البناء الصحيح ليبني بلده ويبني أمته البناء الصحيح، خصوصا وأننا في إطار مواجهة حضارية مع الأعداء، مواجهة كبيرة ليست مواجهة عسكرية فحسب، بل مواجهة في كل الجوانب. وهذا الجيل هو الجيل الذي سيزهق الباطل والذي سيزهق الباطل على يديه إن شاء الله، إذا ما كان بناؤه بناء صحيحا سليما قويا في كل الجوانب. نسأل الله أن يوفقهم وأن يوفقنا وأن يجعل هذا العمل خالصا له، وأن يجعل الخير على أيديهم، وأن يجعل الفائدة تعم إن شاء الله في كل الأرجاء، ليكون جيلا قويا عزيزا مباركا، جيلا قرآنيا، جيلا مجاهدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: شكرا للأستاذ هادي عمار. نبقى الآن مع كلمة نائب وزير الشباب والرياضة الجامعة العمار أستاذ نبي أبو شوصة، فليتفضل مذكور بالصلاة على النبي وآله.
5: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بداية

0: الحديثة أصبحت هي يعني حجر الزاوية في هذا العصر في الصناعة في الاقتصاد، على سبيل المثال في تقديم الخدمات، على سبيل المثال بضغطة زر بإمكانك إيقاف مطارات الدولة، بإمكانك يعني اختراق البنوك. أيضا بنفس الشيء خدماتيا بضغطة زر بإمكانك أن تحصل أن توفر على الشعب المليارات من المواصلات وغيرها. أيضا بنفس الوقت في جانب الاقتصاد أصبحت شركة من الشركات اليوم يعني في تقنية المعلومات تدر دخلا أكثر من بترول السعودية. لذلك أصبحت اليوم التكنولوجيا، العصر هو عصر التكنولوجيا، يعني إذا كان البترول ثروة تنضب، يعني كثير من الثروات تنضب، لكن من خلال برنامج أو من خلال تطبيق يمكن الحصول على يعني فائدة اقتصادية لأي بلد أكثر من لو يصدر مليون أو 2 مليون برميل، صح ولا لا أستاذ؟ ولذلك هذا المجال مهم جدا، والأخوة في وزارة الاتصالات نظرا لأهمية، طبعا أعتقد أربعة كتب موزعة بين الطالب والمعلم، 5 كتب. أنا أتمنى يعني الاختصار يعني للمرحلة، كون الفترة لا تتعدى 40 يوم، نتمنى من الجهات الاختصار أكثر بما يفيد الطالب. نشكر كل الجهات المتعاونة، نشكر الأخوة، المعلم الذي هو حجر الزاوية في إنجاح الدورة الصيفية.
1: نبدا الان مع كلمه وزير الاتصالات. تفضل استاذ احمد المتوكل وكيل وزاره الاتصالات، فليتفضل رسول الله بالصلاه على النبي وآله.

0: ومن الرسائل الصوتية سمعين الكرام، هذه الرسالة للزميل إبراهيم القرضي عن تواصل برنامج الأنشطة للمدارس الصيفية في خولان محافظة صنعاء.
1: تحية لكم مستمعي أعزائي، من التحية في المستقبل أنا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء. لا زالت تتواصل بوتيرة عالية ومضاعفة نشاط وجهود تبذل في أنشطة وبرامج الدورة الصيفية من قبل كل العاملين في المدارس الصيفية بعموم جيلة محافظة صنعاء. البرنامج حافل بالعديد من الأنشطة المختلفة، والإقبال على هذه المدارس يتزايد بوتيرة عالية يوما بعد آخر، ويدل دلالة واضحة على تنامي الوعي المجتمعي وعلى وعي الآباء والأمهات بأهمية الدفع والالتحاق بأبنائهم بلذات أكبادهم في هذه المدارس الصيفية لينالوا الاستفادة واستغلال أوقات فراغهم في هذه الأيام، أيام العطلة الصيفية. ومن مديرية بني ظبيان خولان نتعرف اليوم على نشاط البرنامج الصيفي للدورات الصيفية، كيف يسير وعملية الإقبال، وكم يبلغ عدد المدارس الصيفية بمديرية بني ظبيان. يحدثنا الأخ الأستاذ أبو معاذ سهيل ثقافي مديرية بني ظبيان، وذلك حول هذه الأنشطة قائلا:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. فنعمة عظيمة، وخاصة هذه المدارس الصيفية لا تبني جيلا عظيم، جيلا مجاهدا. فنحن نمر هذه الأيام في مرحلة استثنائية، رغم كل القضايا المهمة ومتطلبات المواجهة والتصدي للعدوان، إلا أن السيد العلم لم يغفل عن المتابعة والاهتمام والعناية المستمرة من باب استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقه والرسالة الموكلة إليه لتبليغها في خضم الأحداث والمنعطفات الخطيرة. وأيضا مديرية بني ظبيان، وخاصة هذه الأيام وهي تمر بمرحلة عظيمة واستثنائية، وهذه المدارس الصيفية هي نقلة عظيمة، وقد بلغ عدد المدارس في مديرية بني ظبيان حول 16 مدرسة، وهي نعمة عظيمة وتبني ثقافة عظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، جيل متسلحا بثقافة القرآن، وخاصة في هذه المعركة الملقاة على عاتقنا، ومنها العناية بأحفاد الأحفاد الناشئة وتمكينهم من الاندماج في المجتمع والمشاركة في بناء الوطن والدفاع عنه، ومن أجل أن تذوب معايير المفاضلة العنصرية التي كانت سائدة والتي كانت من قبل. تضررنا بسببها، وأن يكون المعيار في بلدنا إن خير الناس هو أنفع الناس للناس والتقوى. وأيضا هذه المدارس الصيفية نعمة عظيمة، ولا صدور طلاب التحقوا بهذه الدورات وقهروا مخطط الوهابية والصهيونية، باحثين عن ثقافة القرآن ليكونوا جيلا مجاهدا. فهذا العام هو عام لكسب العلم وكسب النصر، وهذه المدارس الصيفية هي جهاد في سبيل الله. فثقافة القرآن هي ثقافة الأنبياء، ثقة بالله، توكل على الله سبحانه وتعالى. نغرس هكذا في أبنائنا الطلاب، وخاصة الجيل الناشئ، في سبيل الله خط منهج واحد لن يتغير على مر العصور. فقضية الله هي تلك القضية الواحدة، قضية الدين، نصر المستضعفين والتمكين في الأرض منذ خلق الله وآدم عليه السلام. فالمدارس كانت من قبل، خاصة الحكومية وقبل العدوان، كانت مدارس لا تبني جيل مجاهد، أو إلا أنه كان مغطى بالثقافات والعقائد الباطلة. حتى أن هذه المدارس الصيفية نعمة من الله سبحانه وتعالى، وتحمي أطفالنا من الضياع في الشوارع ومن الضياع في الجوالات وغيرها التي كانت سائدة من قبل.
1: كيف تقيمون نشاط البرنامج الصيفي خلال هذه الأيام؟ ومن تن ما هي نصيحتكم للأباء والأمهات خاصة في هذا الوقت المتبقي؟
2: نعم، المدارس الصيفية هي نعمة عظيمة، وخاصة الإقبال فيها، وخاصة هذا العام أبناءنا الطلاب، ومن قبل الوعي الذي مر به الآباء من أبناءنا الطلاب. وهذه المدرسة والمدارس الصيفية ننصح أباء الطلاب أن يلحقوا أبنائهم، وخاصة في الوقت المتبقي للمدارس الصيفية أكثر، فهي فرصة عظيمة لكشف المواهب أيضا ومبدعين من خلال هذه المدارس الصيفية، وتساعدهم على تعليم النشق لكتاب الله سبحانه وتعالى وحفظهم وتحصينهم من الأفكار الهدامة. وننصح كل أبناء لهؤلاء الطلاب أن يلحقوا أبنائهم في هذه المدارس الصيفية خوفا على أبنائهم من الضياع، وتعتبر هذه المدارس الصيفية رافدا تربويا لما لها من دور إيجابي في تنشئة الشباب وصقل قدراتهم ومواهبهم وغرس في نفوسهم الثقافة القرآنية المحمدية من منابعها الصحيحة. وقد حرصت القيادة على افتتاح المدارس الصيفية وخاصة في كل المحافظات، في كل المديريات، في كل قرية، في كل مكان، وتأهيل هذه مدراء ومعلمين وأيضا مدرسين في المدارس الصيفية وبخيرة أبنائها المعلمين، ووفرت المنهج الملائم لمختلف المستويات والتي ركزت على القرآن الكريم والعلوم الدينية بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية.
1: كان ذلك مستمعي الأعزاء هو حديث الأخ أبو معاذ سهيل ثقافي مديرية بني ظبيان خولان، والذي سلط الأضواء حول مجمل الأنشطة التي تشهدها المدارس الصيفية وكذلك سير نشاط البرنامج الصيفي وأيضا عملية الإقبال. وهكذا مستمعي الأعزاء، لم يبقى من الوقت إلا القليل لسير البرنامج الصيفي، وهنا لابد من استغلال هذا الوقت المتبقي من أيام العطلة الصيفية لتحقيق الاستفادة للأبناء فيما ينفعهم ويفيدهم، والدفع بهم إلى هذه المدارس ما لها من فائدة عليهم تثمر زيادة في معارفهم العلمية والثقافية والدينية والصحية وأيضا الزراعية والرياضية وغيرها. فاحرصوا كل الحرص على الاستفادة لأبنائكم فلذات أكبادكم ومهجة الفؤاد. لكم في الختام مستمع الأعزاء جمال تحياتي، إبراهيم القرضي إذاعة السمعة، تحيا اليمن، دمتم ودام الوطن بألف خير.
3: صبرنا سينفذ إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا.

0: صباح اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: موقع المسؤولية هو موقع خدمة للمجتمع، وأن تجسد تقواك لله سبحانه وتعالى في مدى اهتمامك والتزامك بأداء مسؤولياتك بشكل صحيح وبقرب من الناس وبأمانة ومصداقية ووفاء. وإلا فالأفضل للإنسان أن يحذر أن يخرج من أي موقع مسؤولية لن يؤدي فيه واجبه بشكل صحيح، لأنه سيتحمل الأوزار والآثام والذنوب، إما بخيانته وإما بإهماله وتفريطه وإما بممارساته السيئة التي استغل موقعه لفعلها والقيام بها وممارستها، فيكون وزره كبيرا يوم القيامة وعذابه عظيماً.

سامعين الكرام، تفاعلا مع الأحداث نشط المواقع التواصل الاجتماعية كل يدلي بدلوه. معنا هذا المنشور لمازن إدريس يقول تحت عنوان لحظة من وعيك: بتشوف نفسك إنسان واعي وفاهم وعندك إيمان وثقة مطلقة بعدالة المشروع القرآني، ومستحيل أن تتأثر بإعلام العدو أو تنطلي عليك أساليبه التضليلية المفضوحة. عفوا يا عزيزي، اسمح لي أقول لك أن قناعتك هذه أكبر دليل على قصر وعيك. غيرك يا رفيقي عاشوا مع رسول الله بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقاتلوا وجاهدوا تحت رايته، وفي النهاية تأثروا بالمرجفين في المدينة. طبعا البعض بمجرد أن يسمعوا إرجاف هذه الطائفة تأثروا وجبنوا وقرروا الفرار تحت مبررات ومعاذير واهية، بل كانوا على استعداد أن يصدقوا أي كذبة لكي يقنعوا أنفسهم بها ويبرروا تخليهم عن قناعاتهم وإيمانهم بوعد الله. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. طبعا كذلك لا تنسى أن غيرك وغيري كانوا في صف الإمام علي عليه السلام، وقاتلوا وجهدوا تحت راية الحق ضد الباطل وأهله، وفي الأخير ضحك على عقولهم عمر بن العاص برفع المصاحف وهو منافق وجبان. والخلاصة يا رفيق، الجبهة الإعلامية مهما كنت على مستوى عالي من الوعي والفهم والإدراك، فهذا لا يعني أنك محصن ولديك مناعة ضد أساليب العدو التضليلية، ويجب علينا مقاطعة إعلام العدو. جاهد صنع دخر طور صنع جهدك لله أكبر طاعة، فاجئ وادهش وادهل وابهب أفدي تصنيعك وابداعة، فجر أفدي تصنيعك وابداعة. الساعد جنب الساعد في موقفنا المتصاعد يا بارقنا. وهناك تغريدة لعبد الرحمن صالح الجربي يقول فيها: من الأخير سيأتي ذلك اليوم الذي تطرق فيه أبواب صنعاء بدعوة إلى الانضمام لمجلس التعاون الخليجي، فيأتي الجواب: نعتذر. لماذا؟ لأنكم تخاطبون اليمن، اليمن الذي كتب أول سطر في كتاب المجد، موطن تبع العظيم ومملكة حمير التي امتد نفوذها من الصين إلى أفريقيا، أصل العرب وأول من لبس التاج على هذه الأرض. حاربتموه وحاصرتموه بالأمس وتركتموه ينزف وحيدا وللجوع فريسة، غدا حين تتكالب عليكم العواصف ستطرقون بابه، لكن التاريخ لا ينسى والكرامة لا تشترى. سيتعافى المارد اليماني، وحين تبحثون عنه لن تجده إلا ندا لا تابعا. الرسالة وصلت والتاريخ يكتب الآن.

سمعنا الكرام ومن هذا التفاعل زكريا الرميما يقول: فك الحصار السعودي مطلب شعبي، كل مشاكل ومعاناة الشعب اليمني من الحصار السعودي ونهب الإيرادات واضح والمؤامرات التدميرية لليمن الكبير يجب أن نضع حدا لها كأولوية قصوى، ولا يمكن الانحراف عن هذا الطريق، فإلى متى ستظل متجبرة علينا ومتغطرسة بهذا الشكل الظالم؟ فك الحصار السعودي عسكرياً.

صورة توضح جزءا من الدعم الذي قدمته وتقدمه السعودية لليمن. سيبكم من صورة التين والأشجار وشوفوا الدمار والجرائم التي ارتكبتها السعودية في اليمن. لم تسلم منهم مدرسة ولا مستشفى ولا ملعب ولا مسجد ولا سوق. ويجيك سفيه يقول إيران دمرت اليمن. هذه التغريدة لباسم علي غلام.

سامعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية الذي نتمنى أن نكون وفقنا في طرح مواضيعها. لكم جزيل الشكر على حسن الإصغاء والمتابعة، وهذه تحايا مشرف الفترة طاهر الحرازي. ومن الإعداد والتقديم إشراق المقري وذكرى جحا، الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا طه السلام.

نظم ومعلومات هشام العيزري، هندسة صوتية يحيى مهدي. للحروب الملحمية مثلنا ما حد تمرس وتقوم العالمية شعبانا كل التحمس. ومن التنسيق والمكتبات داود الحطامي. ومن الإخراج إبراهيم الحميضة. إلى اللقاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم من صنعاء ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطن فلسطيني اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع، كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن قوات العدو الإسرائيلي واصلت حملات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة أسفرت عن اعتقال 13 مواطنا فلسطينيا بينهم 8 أشقاء من عائلة واحدة في قلقيلية والخليل. أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم أن مقاتليها في سرية سيلة الظهر تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة في قوة مشاة صهيونية راجلة خلال اقتحامها بلدة سرية الظهر. وقالت الكتيبة في بيان إن مقاتليها حققوا إصابات مؤكدة. أعلنت المقاومة اللبنانية في بيان مساء أمس استهداف آليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بالجنوب اللبناني المحتل، فيما وجه جيش العدو الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 4 بلدات جنوبية لبنانية بالإخلاء الفوري. حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، كما ذكرت الوكالة أن قوات العدو نفذت الليلة الماضية عمليات تفجيرات في الخيام والقنطرة، وألقت قنابل مضيئة فوق برعشيت، وقصفت أطراف بلدات صفد البطيخ وياطر ومجدل سلم والشعيتية. أجرى وزير خارجية إيران عباس عراقجي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار مكالمة هاتفية مساء أمس ناقش فيها الجهود الرامية لوقف الحرب على إيران من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وإرساء السلام في المنطقة. وقال عراقجي في منشور على قناته على منصة تيليجرام إنه خلال المكالمة أشاد بالدور البناء الذي تطلع به باكستان كوسيط في العلاقات الإيرانية الأمريكية. الخبر الأخير في هذا الموجز. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 117 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
7: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
6: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها، غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها، غبني عليها من مخلفات الباعة المتجولين والمحلات التجارية.
7: يا عيبة التم والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
6: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: مثلك. هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. نستمر في حديثنا عن الولاية الإلهية وأهميتها في جوانب كثيرة للإنسان وللأمة الإسلامية، خاصة في هذه المرحلة، على رأسها حصانا من الولاءات المنحرفة والخاطئة والولاءات التي تأتي من أولياء الشيطان، وأيضا باعتبار أن الولاية الإلهية مفتاح للنصر والغلبة على أعداء الله. ونتحدث اليوم عن ثمرة أخرى وأهمية أخرى للولاية الإلهية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين، أمر بها الناس أن يتولوه سبحانه وتعالى ويتولوا رسوله ويتولوا المؤمنين. فنأتي إلى ثمرة أخرى للولاية الإلهية، هي أنها حصانة من التضليل الفكري والخداع السياسي، لأن البعض من الناس قد لا يعرف أهمية أن تكون ولايته وفق ما رسم الله سبحانه وتعالى، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، لا يعرف ما هي الأهمية. في هذا العصر، في هذا الزمن، وسائل الإعلام، وسائل التثقيف، وكثير من جوانب استهداف الفكر لدى الإنسان تستهدفه ليتولى تولي منحرف من قبل أولياء الشيطان، يعملون على أن يكون تولي الناس تولي منحرف، ليس التولي الإلهي، إنما التولي الذي يساعدهم على استعباد الشعوب والهيمنة على الشعوب ونهب ثروات الشعوب. القرآن الكريم يؤكد ويثبت أيضا الواقع بأن الولاء لله، الولاء لرسول الله، الولاء للمؤمنين، وعلى رأسهم للإمام علي عليه السلام كما أمر الله ورسوله، والتمسك بالثقلين كما وصى بذلك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، هو الذي يحمينا على مستوى المنهج والموقف والمسيرة العملية من الضلال. لأن الرسول حينما يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، بمعنى أنه سيأتي ضلال، سيأتي استهداف كبير جدا، سيأتي حرف للمفاهيم والأفكار، سيأتي تزييف المنهج، ويعمل المضلون على إخراج الناس عن المنهج الإلهي. وبالتالي فإن هذه الولاية تحمينا على مستوى المفاهيم والأفكار والمنهج والموقف والمسيرة، يحمينا الولاء الإلهي من الانخداع بالعناوين والأساليب الأمريكية والإسرائيلية في هذه المرحلة، في هذا الزمن. وما أبواق العملاء إلا أدوات في أيدي الأمريكي والصهيوني، كل الأفكار الضالة والمنحرفة تأتي من الأمريكي والإسرائيلي، ثم ترددها الأبواق باللغة العربية، أولئك الذين هم عبارة عن عملاء لليهود والنصارى. فبالتالي في هذه الولاية الإلهية لا نعيش حالة الجهل والعمى والحيرة والغباء، لأن هذا ما يشاهد الإنسان على مستوى الأمة العربية، غباء رهيب. ربما لم تمر الأمة الإسلامية والعربية بمثل هذا الغباء الذي نشاهده في هذه المرحلة. يفهم الأوروبي مؤامرات أمريكا، ويفهم الأسيوي مؤامرات أمريكا، ويفهم أصحاب أمريكا الجنوبية، أمريكا اللاتينية، ويفهم الأسترالي، ويفهم الصيني، ويفهم الشرقي والغربي، والعرب لا يفهمون، إنما يذهبون بأيديهم وأقدامهم إلى ذلك المستعمر ويرمون بأنفسهم في أحضانه ليستعبدهم ويذلهم ويهينهم كما يشاء. أيضا فيما يتعلق بالجانب الثقافي والفكري والعناوين الدينية، فالبديل عن مبدأ الولاية هو الفراغ والفوضى وحالة الانفلات وأيضا الخداع تحت الكثير من العناوين التي تجعل الأمة ضحية للانتهازيين والمضلين والمفسدين. وحينها حتى المعيار الإيماني إذا لم يكن له نموذجه ومن يمثله يمكن أن يتقمصه المضلون ويخدعون من خلاله. القرآن الكريم يحكي عن المنافقين أنهم يتحركون أحيانا تحت عناوين إيمانية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لكن هكذا يقول آمنا بالله، معنى أنه يدعي أنه ينتمي إلى الإيمان وإلى الهدى. ولهذا قد يخدع الناس تحت عناوين دينية، وكم رأينا ممن ادعوا الإيمان وادعوا الإسلام وادعوا السنة وادعوا التمسك بالهدى الإلهي، وفي الأخير ظهروا أنهم عبارة عن أدوات لعملاء الجور الذين يسخرونهم لتدجين الأمة للأمريكي والإسرائيلي. أين موقف أولئك العلماء من غزة؟ أين موقف أولئك العلماء من تلك الدماء التي سفكت ولا زالت تسفك؟ أين موقفهم من 10,000 أسير حكم عليهم بالإعدام في سجون الصهاينة، بينهم أكثر من 73 امرأة وأكثر من 350 طفل؟ أين موقف أولئك العلماء؟ أين موقف ما سمي بالعلماء الحرمين وعلماء المراكز الدينية والمدارس الدينية الكبرى في الأمة؟ هل فعلا يحملون الدين كما حمله رسول الله؟ روي عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله أنه يأتي تحت العناوين الدينية والإيمانية من يصلون إلى درجة أن رسول الله قال أن تحقروا صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم للقرآن عند قراءتهم للقرآن، يعني إلى هذه الدرجة أن تحتقر نفسك وعبادتك أمام تلك العبادة، أمام ذلك الذي يظهر وكأنه تذلل وخضوع لله وبكاء في الصلاة إتقان للقرآن وغيرها، ثم تظهر المواقف التي تجلي أين الإيمان الحقيقي. معنى أنهم هم ينطلقون أكثر تمسكا بالطقوس الدينية والتلاوة للقرآن الكريم، ويتفوقون عليكم في ذلك إلى هذا المستوى. فهنا نفهم نقطة أنه يمكن للعناوين الإيمانية أن تزيف، يمكن أن يكون هناك استغلال للشعائر الدينية من الفئات المنحرفة، ثم في نفس الوقت تنحرف بالأمة في ولائها وتنحرف بالأمة في منهجيتها العملية عن منهج الله، وتفصلها عن ولاية الله في الهداية، وتفتح الثغرة الكبيرة لاستغلال اليهود والنصارى ووضع البدائل التي تحقق أهدافهم. اليوم من يستغل هذا السكوت والتدجين الذي حدث في الأمة ويحدث؟ من يستغل صرف النظر عن القضايا المهمة إلى قضايا غير مهمة؟ من الذي يستغل ويستفيد من صرف نظر الأمة من العدو الأساسي الذي بيّنه الله في القرآن إلى أعداء من المسلمين؟ من هو المستفيد؟ أليس هو الإسرائيلي؟ أليس هو الصهيوني الذي يستفيد من كل تلك الأبواق التي تنطلق تحت عناوين دينية أو سياسية أو غيرها لتحاول أن تصرف نظر الأمة عن عدوها، تصرف نظر الأمة عن منهجها الإلهي، منهجها العملي، منهجها في الجهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالتالي إذا لم يكن تولينا في إطار ما رسمه الله فقد ننطلق لنتولى المضلين، وإن كان بحسن نية قد ينطلق الإنسان ويتولى المضلين والمجرمين والمفسدين بحسن نية، وقد ينطلق ليتولى هؤلاء الذين يظهرون تحت العناوين الدينية، حتى يصل الحال بهم أن يقولوا أن الإنسان سيسأل عن البول ولن يسأل عن غزة، معنى أنه لن يسأل عن الدماء المسفوكة، ولن يسأل عن القدس المنتهكة، ولن يسأل عن الأعراض المنتهكة، سيسأل عن البول. أليس هنا يصرفون نظر الإنسان إلى الأشياء التافهة والبسيطة ويبعدونه عن الأشياء الأساسية؟ يبعدونه عن الدماء التي إراقتها أهون أسوأ وأشد عند الله حتى من هدم الكعبة. لماذا وصل الحال إلى هذه الدرجة تحت هذه العناوين؟ صرف للولاءات، صرف للأمة عن قضاياها الأساسية. فقد ينطلق الإنسان ليتولى المضلين بحسن نية، قد تتولى عالما دينيا وهو في نفس الوقت يقودك في الضلال ويجرك إلى الهاوية، لأنه في نظرك عالم دين، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول عن علماء من كانوا قبلنا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كثيرا من الأحبار والرهبان، من هم الأحبار والرهبان؟ أليسوا علماء، علماء التوراة والإنجيل من قبلنا؟ لا يأكلون أموال الناس بالباطل، يعني لا يتورعون عن الحرام، وهم أحبار ورهبان ويصدون عن سبيل الله ويصرفون الناس عن هذا المنهج الإلهي. لماذا يخبرنا الله عن من كانوا قبلنا أنه حدث فيهم هكذا؟ لتفهم الأمة الإسلامية أنه قد يحدث فيها هكذا، بل حدث فعلا ولا زال يحدث. يبين أن المسألة غير متروكة للمزاج والانضباع الشخصي، فتتأثر بهذه الثقافة أو تتبع ذلك القائد دون مقاييس تستند إلى القرآن ومعايير صحيحة تأتي عن طريق الأعلام الذين اختارهم الله وحددهم، كي لا تصبح عرضة لزيف الولاءات والأفكار الهدامة والمنحرفة التي تبعدك عن هدى الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها السامعون، وأهلا بكم إلى قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزه قال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى

0: أحدث لك منه ذكرى، إلى آخر الآيات التي تحكي قصة موسى مع هذا العبد الصالح الذي آتاه الله رحمة وعلما من عنده، وهي الآيات 60 إلى 82 من سورة الكهف، وهي سورة مكية. ومع أن الآيات تزخر بكثير من المعاني والعبر وتشع بأنوار وبصائر واسعة، إلا أننا سنقبس منها بقدر ما يتسع له المقام. ذلك القبس هو أولا إصرار موسى عليه السلام، وهو النبي الذي آتاه الله العلم والحكمة، إصراره على مزيد من العلم وشوقه إلى لقاء هذا الرجل العالم مهما كلفه ذلك من مشاق ومسافات وأزمان، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فهو إصرار لا يبرد وشوق لا يتردد إلى الاستزادة من العلم والمعرفة وإلى لقاء الرجل العالم وصاحب المعرفة. وحين يرى موسى بشائر ما ابتغاه وعثر على آثار لقاء الرجل ومكان اللقاء، نسي الطعام والشراب ونسي التعب والنصب، فارتد على آثاره ما قصص. فماذا وجد؟ ها هو الله يخبرنا ويقول: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن فهو عبد رباني تولاه الله ورعاه وأعطاه من الملك ما يليق بعطاه وأختصه بعلم من لدنه ورحمة من عنده. إذن فهو عبد حقيق بأن يتبع وجدير بأن يؤخذ منه العلم ويطاع. وهكذا كان، فلقد جاء إليه موسى وترجاه أن يقبله له تابعا وتلميذا، فقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لكن الرجل العالم بما أتاه الله من علم من لدن يعرف طبيعة البشر ويعلم أن الإنسان عجولا، ولهذا رد على موسى كرد العارف بما سيحدث والمطلع على ما سيقع، فقال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لكن إصرار التلميذ يجعل كل صعب سهلا وكل مستحيل ممكنا، ولهذا قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ومع هذا الإعلان القاطع والاستعداد بالصبر والطاعة، يستمر الأستاذ في الحزم ويزيد من شروطه على تلميذه المطيع، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وهكذا رضي الطرفان بهذه الشروط والتزم الاثنان بهذه العهود، وانطلقا في رحلة العلم والمعرفة يمخران تجربة الصبر والطاعة والالتزام. هذا ما ندركه أولا بما للعلم من منزلة رفيعة ومن مهابة جليلة ومن مقام رفيع لدى المعلم والمتعلم، ونفهم ما على من يريد المعرفة من واجب الالتزام والطاعة والاهتمام بما يفرضه الأستاذ وما يشترطه من سلوك في الاتباع. ذلك أن ذا العلم لا بد أن يكون حازما في مهمته، مدركا لإمكانيات تلميذه، مقدرا أبعاد ما يقوم به من عمل وفائدة ما يقدمه من معرفة. فهو لا بد أن يلزم الطالب بالصبر والمثابرة، ويطلب منه الطاعة والتسليم بدون اعتراض وبدون جدل ولا عجل وبدون ضجر ولا ملل وبدون استنكار. فإذا صبر الطالب وصابر واتبع وثابر، تكشفت له الحقيقة في النهاية بيسر وسهولة، واتضح له الأمر بجلاء وشمول، فإذا هو مطمئن مسرور وسعيد بما توصل إليه مستنير. هذا بعض ما نفهمه من حوار الرجلين في أول وهلة للقاء. أما الذي يتخذ العلم مسلكا للوظيفة ويبتغي العلم سلما للمال والمعيشة، فإنه لا يجني من العلم شيئا ولا ينال منه إلا الاسم بلا مسمى. وهذا هو حال طلاب العالم اليوم، إنهم يفارقون الكتاب بمجرد مفارقتهم قاعة الامتحان، ويضعون كل أدوات العلم والبحث بمجرد وضع آخر ورقة من أوراق أسئلة السنة الأخيرة، ويخرجون إلى الدنيا حاملين ورقة الشهادة شاهدة عليهم بأنهم لا يعلمون شيئا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذا بعض ما نقبسه من الآيات أولا. أما القبس الثاني فهو حقيقة هامة وجبلة إنسانية عامة لم يدركها الناس إلا قليلا ولم يعطوها حقها. تلك هي أن الإنسان لا يمكن أن يصبر على شيء لم يحط به علما، ولا يمكن أن يطيع في حالة أن يرى أشياء تمارس أمامه لا يفهم لها سرا ولا يفقه لها هدفا ولم يتضح له من أمرها خبرا. وكيف لا، والله قد أكد هذه الحقيقة في الآيات التي نحن بصددها. فها هو الرجل الصالح يقول لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لقد كان الرجل على علم بما سيجري، وكان على دراية بأنه سيحدث أمورا وأشياء غريبة على موسى تجعله يستنكر ويضج وينفجر مستنكرا. وهذا هو الذي حدث. فها هو موسى رغم أنه مكلف من الله أن يذهب إلى هذا الرجل ليتعلم منه، ورغم أنه قد أصر على لقائه حتى ولو مضى حقبة، ورغم أنه قد طلب منه أن يتبعه ليعلمه مما علم رشدا، بل وفوق ذلك التزم أمامه أنه سيجده صابرا ولا يعصي له أمرا. وعلاوة على كل ذلك، فإن الرجل أخيرا قد اشترط عليه شرطا أساسيا وهو الاتباع بقوله: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. نقول رغم ذلك كله، ورغم أن موسى نبي كريم ومن أولي العزم وممن يحرص على الوفاء وعلى الصدق في الوعد، ورغم أنه من ذوي الحرص على الاتباع والطاعة والتعليم، رغم هذا كله فإنه لم يصبر ولم يستطع الالتزام، بل اعترض واستنكر وانفجر معترضا في كل مقام كما نعرف ذلك من الآيات. وهكذا انتهت الرحلة بعدم الاتفاق وبالفراق، وانعكست الصحبة والطاعة استنكارا واعتراضا. فما السر يا ترى؟ وما هو المبرر لهذا الذي نرى؟ إن السبب هو ما قاله الله وقاله ذلك الرجل عن الله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إن الإنسان حينما لا يطلع على الأشياء التي تمارس أمامه ولا يعرف لها سرا فإنه لا يصبر ولا يمكن أن يصبر، بل لا بد أن ينفجر مستنكرا وأن يتوجه إلى فاعلها معترضا. ومن هنا ندرك سرا انعدام الثقة بين الأمم وبين قياداتها وحكوماتها عبر مختلف الأزمان وفي كل بقاع الأرض حتى الآن. ذلك أن كثيرا ما نرى من القيادات والحكومات من يتخذ أمورا ويحدث أعمالا ويصدر قرارات وأحكاما لا يوضحها للناس، ولا يعرف الناس لها سببا ولا دافع ولا مبرر ولا هدفا ولا نتيجة، لا يعلمون عنها خبرا، ومع ذلك يريد هؤلاء الناس من الشعوب أن تطيع وأن تتبع وأن تصبر، غير مدركين أن هذا ضد طبع البشر، إنه غير ممكن ولا مستطاع. ولهذا فإنهم مع ذلك يتألمون حين يجدون سلبية من الناس، ويستنكرون حين يرون برودة في الاستجابة وفتورا في المتابعة، غير مدركين أن السبب جاء من الحكومات لأنها لم تطلع الناس على الأمر، ولم تحطهم به خبرة، ولم تشركهم في البحث والقرار، بل جعلت الأمر مغلفا وجعلت بينها وبين الأمة حاجبا. فكيف تريد منهم الحماس وتطلب منهم التأييد؟ ومع ذلك فإن الشعوب إذا أيدت فإنما يكون تأييدا سلبيا، وإذا وافقت فإنما هي موافقة لا مبالاة، وإذا تابعت فإنما هو اتباع مع عدم الاقتناع، إنها سلبية في حالة الفشل وفي حالة النجاح، فلا يفرحها نجاح ولا يحزنها فشل. وهكذا نخرج من هذه الآيات بهذا الدرس العظيم العميق في ضرورة زرع الثقة بين التابع والمتبوع بالوضوح والإبانة لكل الأمور منذ البداية حتى النهاية، وبالإفصاح عن سبب وسر كل شيء وشأن نتخذه قبل الشروع في العمل وفي أثنائه وفي نهايته. هذا هو الذي يؤدي إلى الوفاق، وإلا فإن الأمر لا بد أن يحدث فيه شقاق. فإذا كان موسى قد اختلف مع هذا الرجل الصالح وهما من هما في الصلاح، فكيف نريد من الناس أن يوافقون على ما لم يحيطوا به خبرة؟ اللهم اجعلنا ممن كان واضحا في كل أعماله وكان صادقا في كل أفعاله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، حياكم الله. أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر الهامة التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر. أبرز هذه الدروس، الدرس الأول أن الوحدة الداخلية في أي مجتمع كان هي الحصن الحصين أمام التدخلات الخارجية، والاضطرابات الداخلية لا تساعد على إيجاد موقف متماسك داخل البلد ضد العدو. اليمن عانى بين عام 1918 ميلادية و 1923 ميلادية من تمردات داخلية متفرقة، وعانى من خيانة من بعض القادة والزعماء الذين فضل بعضهم اللجوء إلى ابن سعود بدلا من دعم حكومتهم ودولتهم، وعانى أيضا من انكفاء من بعض العلماء وابتعادهم عن القيادة، وهذا أدى إلى إضعاف الموقف اليمني. وهو درس يعلمنا أن تشرذم القوى الوطنية وتفرق الكلمة هو الباب الذي يدخل منه الأعداء والطامعون لتدمير الدولة. بدون جبهة داخلية متماسكة يصبح أي انتصار على الاحتلال مؤقتا وقابلا للانقلاب. الدرس الثاني أن الاستعمار يخلق أطرافا محلية تابعة له لاستنزاف الدول المستقلة. بريطانيا لم يستمر احتلالها للحديدة مباشرة، بل سلمتها للإدريسي كحليف لها، عميل لها، وأشعلت بذلك صراعا مع الإمام يحيى لشغله عن تحرير عدن ومحميات الجنوب. هذا الدرس يقول إن الاستعمار الجديد لا يحاربك مباشرة دائما، بل يستخدم عملاء ووكلاء بأجندات محلية ليستنزف قوتك ويشتتك عن أهدافك الكبرى. الاحتلال غير المباشر أخطر بعض الأحيان من الاحتلال المباشر، وهذا ما يعاني منه اليمن منذ 2015 ميلادية وإلى اليوم مع هؤلاء العملاء الذين جندوا أنفسهم للسعودية وللإمارات ولغيرهم ولأمريكا ولإسرائيل. الدرس الثالث أن الانقسامات والتمردات الداخلية تضعف الدولة أمام الأخطار، فتعدد التمردات والولاءات المتباينة أضعف الجبهة الداخلية في تلك المرحلة. الخصوم كانوا يستفيدون من التفكك الداخلي، ولا يزالون حتى الآن يستفيدون لفرض نفوذهم أو تحقيق أهدافهم. واقعنا يؤكد أن وحدة الصف الداخلي أساس لأي صمود وأي مواجهة ناجحة. الدرس الرابع الحنكة السياسية تتطلب موازنة بين الثوابت والمتغيرات دون تفريط بالمبادئ. لاحظنا المبدئية الدينية التي كان عليها الإمام يحيى رضوان الله عليه في عدم تحالفه مع بريطانيا ضد الأتراك الذين كانوا مسلمين. صحيح أنهم كانوا بغاة وظلمة، لكنهم كانوا مسلمين، ما تحالف ضدهم، والتزم أيضا بالصلح وبالعهد الذي بينه وبينهم في صلح دعان. وهذه مسألة مهمة في السياسة الشرعية. الإمام يحيى وقف مع الأتراك ضد الإنجليز في الحرب العالمية الأولى معتبرا أنهم مسلمون يحاربون كافرا رغم احتلالهم لليمن وظلمهم لأهل اليمن. هذه المواقف الدقيقة تعلمنا أن السياسة ليست بيضاء أو سوداء دائما، فمن الممكن أن تدعم طرف في قضية وأن ترفضه في قضية أخرى. المهم هو تحديد المصلحة العليا للأمة التي تنبني على الدين، على التمسك بالثوابت. يعني حينما يكون هناك معركة بين كافر ومسلم، أنا يجب أن أكون مع المسلم حتى ولو كان بيني وخلاف وبين هذا المسلم. وهذا ما يجب أن يفهمه الآن الإسلاميون المعاصرون الذين أعمدتم المناصب والتي لم يصلوا إليها. المهم هو تحديد الواجب المبدأ الديني في هذه القضية، وبالتالي التمسك بهذا المبدأ بهذه الثوابت مع القدرة على قراءة المشهد المعقد دون انقياد نعمة لأي طرف. كنا قد سألنا أيضا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا كيف ساهمت الانقسامات الداخلية وطلب بعض المشايخ الحماية البريطانية في إضعاف مشروع الدولة اليمنية قبل المجزرة، وسألنا أيضا وقلنا من هو الرحال أمين الريحاني الذي جاء يحمل وعود التحالف بين اليمن والحجاز، ثم سرب تفاصيل الاتفاقية إلى ابن سعود وأصبح بعدها من أشد المدافعين عن الملك عبد العزيز بن سعود في كتابه تاريخ نجد الحديث. هل كان يؤدي هذا الرجل مهمة استعمارية أمريكية بريطانية؟ سألنا أيضا وقلنا كيف تحول الإدريسي حليف بريطانيا المخلص من دمية طيعة إلى أداة لتمرير منطقة جيزان إلى السعودية، تسليمها إلى السعودية، وكيف انقلب عليه السعوديون لاحقا وقضوا على إمارته المتطفلة نهائيا؟ ما الدرس الذي يمكن الاستفادة من هذا التاريخ ومن هذه العظة والعبرة؟ والواقع أنه في ونحن نتحدث عن الأوضاع السياسية في اليمن في عندما خرج الأتراك من اليمن مباشرة كما ذكرنا في الحلقة الماضية، بعث كثير من مشايخ اليمن لا سيما في ما يسمى بمشايخ اليمن الأسفل وفي بعض التهامة أرسلوا رسائل وبعوث إلى المندوب السامي البريطاني في عدن يطلبون منه الدعم الفوري لمواجهة قوات الإمام يحيى الزاحفة على مناطقهم أو إلى مناطقهم. حتى أن المندوب السامي في عدن علق على سيل الرسائل والبعوث المرسلة إليه في هذا الشأن بقوله إن الحاصل في تلك المناطق من اليمن أن كل مقدم وكل عاقل حارة وكل شيخ يريد الاستقلال بنفسه، حيث وصله مندوبون لأكثر من 12 شيخا وكلهم يطلبون الاستقلال والدخول تحت الحماية البريطانية. وهذا أيضا مؤشر خطير جدا للنزعة الاستقلالية والانفصالية الموجودة في الكثير وفي بعض اليمنيين، وهو ما يجب أن نتلافاه في التعليم في التثقيف بأن اليمن كتلة واحدة أمة واحدة وأننا يجب أن نجتمع جميعا تحت الهوية الإيمانية التي تجمعنا، وإلا فستتكرر مثل هذه الظواهر. 12 شيخ يطلبون من البريطانيا أن يعترفوا بكل شيخ منهم دولة مستقلة، هذا مسألة خطيرة جدا. على كل حال أوردت الوثائق البريطانية أسماء الكثير من أولئك المشايخ الذين فضلوا الإنجليز وأن يكونوا تحت حكم الإنجليز الكفار على الاندماج في دولة الوحدة التي كان يسعى إليها الإمام يحيى رحمه الله. هذا هو وضع اليمن، استكملناه في هذه الحلقة مع الحلقة الماضية. أما وضع الحجاز، ونحن عندما نتحدث عن الحجاز نتحدث عن الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة، فكان يتولى أمره الأشراف العلويون كانوا يحكمون الحرمين الشريفين، وكان آخرهم الشريف حسين بن علي المشهور بابن عون الذي ولد في سنة 1270 هجرية الموافق 1854 ميلادية، وعند اشتعال الحرب العالمية الأولى 1914 ميلادي اتصل به البريطانيون كما اتصلوا بغيره من الحكام، كما اتصلوا بالإمام يحيى واتصلوا بالإدريسي واتصلوا بابن سعود. وطبعا هذا الشريف كان ينقم على الأتراك فثار عليهم في الحجاز وأمده الإنجليز بالسلاح والمال وعدوه بتمليكه على العرب، لكنهم تملصوا عن وعودهم له وذهبوا حتى قبل أن تنتهي الحرب العالمية الأولى ذهبوا ليقتسموا بلاد العرب مع الفرنسيين فيما بينهم فيما سمي باتفاقية سايكس بيكو التي مزقت البلدان العربية والتي مثلت انقلابا واضحا على وعودهم الجوفاء للملك الذي غدروا به المغدور الشريف حسين بن علي. في عام 1340 هجرية 1922 ميلادية يعني قبل مجزرة تنوم بسنة واحدة بعث الشريف الحسين بن علي هذا ملك الحجاز وفدا إلى الإمام يحيى، ورد عليه الإمام يحيى بإيفاد وفد يمني مماثل مع قصيدة غراء تدعو إلى الوفاق بين الأمة العربية، وطبعا هذه القصيدة مستهلها مغلغلة منشورة في المحافل تهيم وتدري الدمع تهيام ثاكلي، قصيدة رائعة جدا يدعو فيها الإمام يحيى إلى الوحدة الإسلامية الوحدة العربية. ثم وفد على اليمن الرحال العربي أمين الريحاني وهذا الشخصية الإشكالية التي تدور حولها علامات استفهام كثيرة. هذا الرجل ورد ورحالة طبعا وصاحبه قسطنطين يني، هؤلاء هذان وفد على الإمام يحيى وهما طبعا لبنانيين تقريبا ولكنهما كانا متجنسين بالجنسية الأمريكية. أمين الريحاني كان متجنسا بالجنسية الأمريكية، هذين حمل معهما رسالة يدعيان أنها من الشريف حسين بشأن عقد اتفاقية تعاون تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا أورد الريحاني في كتابه ملوك العرب البنود المقترحة في تلك الاتفاقية ذكرها، وبينما عاد صاحبه قسطنطينياني بذلك المشروع إلى الحجاز، أكمل الريحاني طريق رحلته إلى العراق ثم إلى نيد في تلك السنة. وهذا أيضا لماذا ذهب هذا إلى الحجاز مباشرة، وذلك عاد ذهب أولا إلى العراق ثم إلى نيد، ما الذي كان يعملانه؟ يعني لماذا لا نفترض أن أمين الريحاني وقسطنطينياني أنهما كان مبعوثين لبريطانيا أو لأمريكا لكي يوقع شرخا بين اليمن وبين نيد؟ طبعا حرص الإمام يحيى على سرية مشروع تلك الاتفاقية عن كل أحد، لكن لعل أخبارها قد تسربت إلى مسامع بريطانيا وحلفائها، وعلى رأسهم ابن سعود سلطان نيد آنذاك، الخصم اللدود للشريف حسين ملك الحجاز. ومما يدل على ذلك ما صرح به الريحاني نفسه من أن جروترد بل، هذه كاتبة أسرار المندوب السامي البريطاني في العراق، أخبرته عند لقائها هناك بأمور تتعلق برحلته إلى اليمن. ويضيف الريحاني يقول: لم أستغرب علمها بها، لأني أعلم أن وكلاء إنكلترا السياسيين ومندوبيها في البلاد العربية يتبادلون التقارير السرية من حين إلى حين. إذن أنا في الحقيقة يراودني الشك حول الريحاني نفسه، أنه هو الذي ساهم في تسريب خبر تلك الاتفاقية بشكل أو بآخر إلى ابن سعود نفسه في ذلك العام، وأنه كان يؤدي مهمة إنجليزية في إيقاع العرب ببعضهم، وهو الذي كان يحمل الجنسية الأمريكية، والذي كان يحرص على تطويع الحكام العرب لرغبات الإنجليز بمبرر ضرورة التعامل معهم. هكذا خاطب الإمام يحيى، أنه من المهم جدا وحتى أنه دعاه إلى أنه سوي اتفاقية مع بريطانيا، ضروري تفعل اتفاقية مع بريطانيا، يعني كان رسولا بريطانيا. جدير بالذكر أنه بعد ذلك طاب له المقام في حضرة سلطان نيد ابن سعود، وكتب في سيرته كتابا ملأه بالمديح والتبجيل والتعظيم والثناء والإشادة به وبحكمه وبقيادته وبحكمته وإلى آخره في كتابه تاريخ نيد الحديث. وهذا يشير إلى أن هذا الرجل حقيقة أشك أن له دورا سلبيا في هذه القضية، فهو الذي اشتغل لحساب بريطانيا لكي يفرق بين الحكام، ولكي يقول لابن سعود أنه بالفعل الآن هناك تحالف بين الإمام يحيى وبين الشريف، ومن ثم أراد ابن سعود فيما بعد أن يوجع الإمام يحيى في قتل حجاج اليمن حتى يوصل الرسالة المضمخة بالدماء إلى كل بيت كما سيأتي. ومع ذلك فقد كان الشريف حسين أيضا يحاول إقناع الإمام يحيى بمصالحة الإنجليز. الشريف حسين أيضا هو كان مخدوعا بالبريطانيين وضحكوا عليه كثيرا، حتى أن ولده فيصل كان يحاول عبر مستشار الإمام إقناع الإمام يحيى بأهمية التقارب مع بريطانيا لعلاقات فيها مصلحة الأمتين كما يقول وكما يدعي. على كل حال صرح الريحاني بمهمته لما استثبته الإمام يحيى عن بيت القصيد في رحلته، قال: لماذا جئت؟ ما بيت القصيد؟ فقال ذكر أن الذي حمله على ترحاله إلى اليمن قال: هما بيتان. قال: ما بيت القصيد؟ قال: هما بيتان، الأول أن تتفقوا والإنكليز، والثاني أن تعقدوا معاهدة مع ملك الحجاز. إذن تلاحظون أنه هذا الرجل كان يبحث إلى أن يلحق المملكة اليمنية، الدولة اليمنية، الحكومة اليمنية إلى ملحقات، إلى قائمة عملاء بريطانيا في المنطقة، وهي الدولة اليمنية الوحيدة التي لم تكن عميلة لبريطانيا. فتؤكد ذلك الوثائق البريطانية المعاصرة لهذه الأحداث، حيث تتحدث أنه إذا تم عقد معاهدة بينهم وبين الإمام فإنهم يقترحون إعطاءه مبلغا معينا من الإعانات الشهرية التي كان يتقاضاها ويتلقاها حلفاء بريطانيا في المنطقة، ولا سيما ابن سعود في نيد وكذلك الإدريسي وغيره. الإمام يحيى كما يقول الريحاني وافق على مشروع اتفاقية التحالف مع الشريف حسين، لكنه لم يتحقق شيء فيما يتعلق ببريطانيا، وهذا بالتأكيد سيزيد من نقمة بريطانيا على دولة الإمام يحيى وسيؤلبها وسيحملها على أن تنتقم من اليمن ومن حكومة اليمن ومن الشعب اليمني كما حصل طبعا في مجزرة تنومة لاحقا. هذا بالنسبة للحجاز. أما جيزان وما جاورها فكان فيها كما قلنا السيد محمد بن علي بن أحمد الإدريسي الذي أعلن دعوته للإمامة في مدينة صبيا عام 1906 ميلادية، واعتمد فيها على النفوذ الروحي والثروة المعنوية التي حققها جده السيد أحمد الإدريسي بعلمه وجهوده في الوعظ والإرشاد لأهل منطقة جيزان. السيد الإدريسي عقد اتفاقا أولا مع إيطاليا، معاهدة تحالف عام 1912 ميلادية، ثم وقع معاهدة تحالف أخرى مع الإنجليز عام 1915 ميلادية. كان هذا الإدريسي أول حكام الجزيرة العربية استفافا مع بريطانيا في مواجهة الأتراك، في الحرب العالمية الأولى، استخدمه الإنجليز دمية طيعة لمواجهة خصومهم، ولم يحرك ساكنا إلا بأوامرهم. مقابل ماذا؟ مقابل حصوله على مساعدة شهرية مقدرة بألف جنيه. طبعا كانت علاقته بالإمام يحيى متسمة بالتفاهم في بداية الأمر، لكنه بعد تحالفه مع إيطاليا ثم مع بريطانيا وإعلانه دولة مستقلة، اتسمت هذه العلاقة بالتجاذب والاختلاف حتى وفاته في مارس في عام 1923 ميلادية. عقب ذلك حدثت منازعات شخصية داخل البيت الإدريسي، استغلها الإمام يحيى في تحرير مدينة الحديدة والصليف واللحية وميدي عام 1923 ميلادية. يعني استطاع الإمام يحيى أن يحرر هذه المناطق كلها، الحديدة، اللحية، ميدي، الصليف، حررها من من من من الاحتلال أو من النفوذ أو من الاستيلاء لدولة الإدريسي عام 1925 ميلادية. طبعا لما رأت بريطانيا تقدم جيوش الإمام يحيى في شمال تهامة وتحفزه للانقضاض على ما بقي في يد الإدريسي من أراضي اليمنية، رأت أن أفضل الحلول لمنع حدوث هذا هو كف يدها عن مساعدة هذا الإدريسي الضعيف حتى لا يبقى أمامه سوى اللجوء إلى الحماية السعودية لتقف نجد بدعم بريطانيا في مواجهة اليمن. وبالفعل هذا ما حدث، حيث أعلنت اتفاقية مكة عام 1926 ميلادية بين الإدريسي وابن سعود، وبموجبها دخل المخلاف السليماني تحت الحكم والهيمنة والاحتلال السعودي مقابل احتفاظ الإدريسي بشؤونه الداخلية. لكن السعوديين انقلبوا لاحقا على عملائهم الأدارسة هؤلاء وقضوا على إمارتهم المتطفلة نهائيا وضموها إلى سيادتهم.
1: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
2: والآن إلى فقرة إضاءة على شهداء تنومة. سنجد أولا الشهيد حسين ناصر سهيل الحدبة من أهل الجنات محافظة عمران، أيضا الشهيد الحسين ابن يحيى ابن أحمد ابن عبد الله من آل شريف المؤيدي من ذرية الإمام إبراهيم بن محمد المؤيدي المتوفى في عام 1083 هجرية من أهل صعدة. طبعا هذا الشريف السيد الحسين بن يحيى المؤيدي كان عالما من العلماء، وصفه السيد الإمام مجد الدين المؤيدي بالعلامة، وذكر أيضا أنه من شهداء تنومة في كتابه التحف شرح الزلف. أيضا من الشهداء الشهيد حمادي بن سعد التركي من أهالي مدينة صنعاء، طبعا كان من الجالية العثمانية الذي رغبت في البقاء في صنعاء، وهو من أهالي مدينة صنعاء تعلم بها وكان طبيبا. وطبعا حكى رفيقه الأستاذ غالب الحرازي أحد الناجين من المذبحة أنه لما هجم جنود ابن سعود على الحجاج رميا بالبنادق، كان هذا المترجم له الذي هو الشهيد حمادي بن سعد التركي يتلو سورة ياسين، ولكن التكفيريين كانوا أسرع إلى انتزاع روحه منه قبل أن يكمل هذه السورة سورة ياسين، حيث أصابه طلق ناري في جبهته وهو يتلو قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، ولفظ فيه أنفاسه، وكان يحمل معه بعض كتب الطب من مؤلفاته، طبعا نهبها النجديون في جملة ما نهبوه على حجاجنا. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: لماذا كان عبد العزيز بن سعود يبكي على جثث القتلى بعد كل مجزرة ينفذها أتباعه وجيشه، ثم يرسل نفس القتلى لاقتحام مدن جديدة وارتكاب جرائم أشد؟ كيف نجح في تسويق نفسه كحمام السلام رغم وحشية هذا الرجل ووحشية جيشه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف تحول عبد العزيز بن سعود من لاجئ فقير في الكويت إلى الحاكم العربي الوحيد الذي يتقاضى إعانات شهرية من الإيرادات الإمبراطورية البريطانية؟ وما سر علاقته الاستخباراتية ببريطانيا؟ السؤال الثالث: من هم إخوان الغطغط الذين قادهم سلطان بن بجاد العتيبي وأخضعوا مدنا عديدة في الحجاز لحكم ابن سعود بارتكاب جرائم إبادة جماعية؟ ولماذا ظل ابن سعود يستخدمهم في كل حروبه ومجازره ومنها مجزرة تنومة رغم إعلانه التبرؤ من جرائمهم مرارا وتكرارا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
3: صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم من صنعاء ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطن فلسطيني اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع، كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن قوات العدو الإسرائيلي واصلت حملات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة أسفرت عن اعتقال 13 مواطنا فلسطينيا بينهم 8 أشقاء من عائلة واحدة في قلقيلية والخليل. أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم أن مقاتليها في سرية سيرة الظهر تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة في قوة مشاة صهيونية راجلة خلال اقتحامها بلدة سرية الظهر. وقالت الكتيبة في بيان إن مقاتليها حققوا إصابات مؤكدة. أعلنت المقاومة اللبنانية في بيان مساء أمس استهداف آليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بالجنوب اللبناني المحتل، فيما وجه جيش العدو الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 4 بلدات جنوبية لبنانية بالإخلاء الفوري. حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، كما ذكرت الوكالة أن قوات العدو نفذت الليلة الماضية عمليات تفجيرات في الخيام والقنطرة، وألقت قنابل مضيئة فوق برعشيت، وقصفت أطراف بلدات صفد البطيخ وياطر ومجدل سلم والشعيتية. أجرى وزير خارجية إيران عباس عراقجي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار مكالمة هاتفية مساء أمس ناقشا فيها الجهود الرامية لوقف الحرب على إيران من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وإرساء السلام في المنطقة. وقال عراقجي في منشور على قناته على منصة تيليجرام إنه خلال المكالمة أشاد بالدور البناء الذي تطلع به باكستان كوسيط في العلاقات الإيرانية الأمريكية. الخبر الأخير في هذا الموجز. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 117 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
4: وقفة أعلانية.
5: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
10: نفند الإشاعات ونكحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
6: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان. تنسيق أحمد الصنعاني.
11: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
12: وهنا ندرك أهمية البلاغات الأمنية كدرس من هذه الدروس، وما يتعلق بالإشعار بالخطر وواجب النصح في ذلك، وأهمية الوعي الأمني لدى الناس. فالبلاغ الأمني إشعار بالمخاطر تجاه ما يسعى له الطغاة، ما يخطط له المجرمون، هو مهم جدا، هو يدل على حالة وعي، على شعور بمسؤولية، حتى على القيم الإنسانية، على الاهتمام بالقضايا المهمة ونجاحها. بلاغات الأمنية لها أهمية في حماية حياة الناس، حين بلاغ أمني يحمي مجتمعا من كارثة، يحافظ على أرواح، على حياة الناس، يدخل في إطار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيضا يساهم في إفشال مخططات الأعداء، وهي مخططات إجرامية عدوانية ظالمة تستهدف الناس والمجتمعات والمظلومين والمستضعفين وأهل الحق في حياتهم في كل أمورهم، ومن جهة أيضا يستهدف ترسيخ سيطرة والسطوة الطغاة والجبابرة والظالمين.
13: شبكة تجسس جديدة تابعة لغرفة استخبارات مشتركة أمريكية إسرائيلية سعودية في قبضة الأجهزة الأمنية بعد عملية استقطاب وتجنيد تمت إدارتها من السعودية وتنقلت في عواصم أخرى كعمان والقاهرة.
14: ذهبت إلى عمان الأردن، طلب مني ديفيد أن ألتقي به خلال هذه الفترة، قال أنا هو أنه في مصر صرت، وكان ديفيد بعيد وشخص سمين اسمه جون.
15: تحركت سافرت عبر تأشيرة عمره.
16: بداية الكلام السلام عليكم، معك أبو خالد اللي كلمك فلان، اللي كلمك العقد عبد الحميد معوبة.
17: تم استقطابي للعمل لصالح المحافظة السعودية من قبل الشيخ عمر شايع.
16: استقطاب الأشخاص الموفق بهم وأصحاب القدرة والكفاءة على العمل بشكل مخفي وباحترافية وقدرة عالية.
13: تم تزويد عناصر الشبكة بأجهزة تجسس متطورة سلمت لأعضاء الشبكة في السعودية، وظل ضباط الاستخبارات السعوديون والأمريكيون يتابعون مدى فاعلية تلك العناصر ويوجهونها بإجراءات تتعلق بإخفاء المعلومات التي كانوا يجمعونها.
15: اللي في هذا في التلفونات هذه في برنامج تواصل مخفي.
14: بعد دخل جون بعد الغداء، قال خرج من الشنطة ثلاثة أجهزة، سوي سيارة وجهازين، طلب مني جون قال اشتيك تستخدم هذا الرئيس. أنا بشرح لي قال هذا تصور وهذا يعني بشرح لي وشيش يعني من خلال هذا الجهاز يعني كنت أذهب إلى أي مكان أذهب إليه العدو يعني حقك كنت كهدف كبير.
17: قال إحنا بلحنا سأل معاذ بصوهدي وفي على مستوى ويجب الأحضر
14: وطلب مني أنا أحرق الجهاز فوق يعني كان جهاز مركب داخل السيارة فوق الكبوت يعني فوق الشماسية. طلب مني أنا أبعد هذا الجهاز وأنا أحرقه على طول يعني أصور له فيديو هو يحترق الجهاز.
16: الأولوية معي للمعلومات أكثر من الإحداثيات لكن ما توفر من الإحداثيات مطلوب.
13: جهد حثيث من قبل تلك الشبكة لرفع أكبر قدر من المعلومات حول أهداف تمس الأمن القومي لليمن بل وتكشفه للأعداء في مرحلة إسناد غزة، ذلك جانب من جناية وخيانة بحق الأمة لا بحق اليمن فحسب.
14: طلبوا مني معلومات يعني عن البحرية اليمني بشكل كامل بشكل عام يعني كامل، كذلك القوة الصاروخية طلبوا مني معلومات عن القوة الصاروخية، ورش التصنيع، أنواع الصواريخ، ماذا القادم، ماذا الحاضر.
15: قمت أنا واللواء علي أحمد السياني مدير دائرة الاستخبارات سابقا لنقل معلومات عسكرية وأمنية وكذا إحداثيات،
16: رفع تقارير عن الأماكن عن حكومة صنعاء الصف الأول أو الصف الثاني فيما يتعلق بمقراتهم أو اجتماعاتهم أو لقاءاتهم أو تحركاتهم وما ينتج عن الاجتماعات واللقاءات، وهناك يعني ما يتعلق بها من الجانب السياسي والاقتصادي والأمني. فكانت عسكرية القوات المسلحة نقاط تستخدم لإطلاق صواريخ أو مسيرات، أماكن تستخدم الحين لآخر لوقت آخر في حكومة صنعاء أو من قبل القوات المسلحة،
17: رأس القيادات العسكرية وعلى رأسهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.
16: أيضا ذكر مرات صالة مقر التوجيه المعنوي في صالة قد كانت عندي وأكد لي الكلام. دخلنا في صالة تستخدم عدة أغراض في التوجيه المعنوي.
13: هذا القبح والإجرام والمكر أحبطه الله، لكن ما كشفته الخلية يعكس خطورة الثرثرة في المجالس وأهمية القول السديد لقطع دابر الماكرين بالشعب والأمة.
14: مصادري مصادرك عن مصادر معلومة ما يقايل أخبارك من الشخصيات الاجتماعية اللي يأتوا المقايل كنت أحسن منهم، هذا كان مصادري يعني تربع عادي يعني.
16: في الفترة هذه كنت أخزن أنا واحد موظف هناك كنت أتكلم بعفوية مثل ما يرد على أي واحد معروف، كنت أتواصل بواحد قريب له اسمه كان يفيدني يتواصل بو يفيدني ببعض الأشياء فيما يتعلق بالتغييرات وحركة التغييرات والأشخاص وبعض توجهات السياسة الدولة.
13: معركة الأمن لا تهدأ وإن هدأ غبار القتال في ساحة النزال، يتربص الأعداء بيمن الإيمان والحكمة فيقهرهم بعون الله، شعب قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله الإيمان يمان والحكمة يمانية.
18: لقوله والمرء أحفظ لسره، هناك في واقع الإنسان أسرار ما لا يريد أن يظهر للآخرين مما قد يتعلق به شخصيا أو مما قد يتعداه في واقعه إلى غيره أو مما يتعلق بمسؤوليات عملية معينة أو قضايا معينة. وعادة ما يكون البعض من الناس هو أول من يخرج السر إلى غيره ممن ليس معنيا بذلك الأمر لا علاقة له به كقضية معينة أو عمل معين أو موضوع معين، فيكون ذلك مشكلة عليه عندما أصبح ذلك السر عند من ليس معنيا بذلك الموضوع أو ذلك العمل وليس هناك في واقع ذلك الأمر ما يتطلب إطلاعه على ذلك. ثم إذا خرج السر عن ذلك من ذلك الشخص الآخر الذي ائتمنته قد يمثل ذلك مشكلة على قضية معينة أو موضوع معين، أو لذلك السلبية معينة أو آثار سيئة معينة. فالإنسان يتعود أن يكون كتوما للسر، بمعنى أن لا يطلع من لا يتوجب إطلاعه بشكل صحيح على ذلك الموضوع الذي لا علاقة له به أصلا.
11: تتساقط خلايا العدوان التجسسية كما هي أهدافه، الفضل لله ويقظة الأجهزة الأمنية وتعاون المواطنين، والإنجاز يدفع إلى مزيد من اليقظة. فالحرب شاملة، والتصدي لها يجب أن يكون شاملا، من ساحة الشيطان الأكبر إلى أدواته في المنطقة. وقد أطلت السعودية برأسها مجددا كذراع طويلة لحرب التجسس على اليمن، ضمن مهامها الأوسع في خدمة الصهيونية العالمية. ولن يفيدها ذلك أمام مشروع إسرائيل الكبرى، ولن يعفيها من سياط مشغليها حين تصل إلى مرحلة الاستغناء عنها، ولن يحميها قتلة الأطفال في جزيرة الشيطان من سخط الشعوب. ومن أشعل الحرائق من حوله حتما سيكتوي بنيرانها. وقد كشفت الأحداث عن وهم الركون إلى الحماية الأمريكية وإلى التطبيع كضمانة للحصول على الأمن، بل إن التماهي مع عدو يستهدف الجميع بمن فيهم أدواته لن يجلب إلا الخراب على أنظمة الخيانة. ولهم في التاريخ عبرة، وفي الحاضر دروس وعظة، ولا نجاة إلا بخيار المواجهة، والخسران بالجمود والاستسلام.
19: اعترافات جديدة صادمة تنشرها الأجهزة الأمنية في صنعاء لعناصر شبكة التجسس التي كانت تدار مباشرة من غرفة الاستخبارات المشتركة في الرياض التابعة للعدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي.
15: تم إلقاء القبض علي في تاريخ 30/7/2025 بسبب التخابر مع المخابرات السعودية عبر غرفة العمليات المشتركة التابعة للاتحاد.
19: الاعترافات فضحت أساليب تجنيد مختلفة تنوعت بين الاستقطاب المالي والاستدراج عبر المرتزقة واللقاءات السرية في الرياض وعمان والقاهرة، كما أظهرت آليات التحرك لتلك العناصر عبر استغلال المجالس العامة والعلاقات الاجتماعية والاختراقات لبعض الموظفين.
15: عملنا في البداية على أساس أنه كنا توعوي ونحضر مجالس الشخصيات الاجتماعية ولقاءات مع شخصيات اجتماعية وقيادات، وافقنا أنه في هذا الجانب نحن نشتغل ونبدأ نحضر اجتماعات ولقاءات في الأعراس، في المنتديات، في ويحاضر الناس أو يخاطبهم بهذا الكلام.
19: خونة استخدموا لرصد منشآت حيوية وجمع معلومات حساسة والرفع بإحداثيات أمنية وعسكرية لاستهداف اليمن وثنيه عن إسناد غزة.
20: تورطي بالتخابر مع ضباط مخابرات السعودية وتزويدهم معلومات عن دائرة الاستخبارات العسكرية وشعبها وعملها ومعلومات من التقارير التي ترتفع إلى مكتب شرطة الأمن.
19: شبكات تورطت بدماء الأبرياء وباعت الوطن مقابل المال الرخيص، لكن يقظة الأجهزة الأمنية في صنعاء كشفت الخلايا وأفشلت مخططات الأعداء.
21: السعودية أبد الآبدين لا تكون معنا، لازم نفهم هذا. آل سعود خونة، الوثيقة التي بأيدينا الآن، بيرسي كوكس المندوب السامي البريطاني في العراق بعد الحرب العالمية الأولى، يدعو ابن سعود للاجتماع به في العقير، ساحل العقير بالمملكة السعودية الآن على ساحل الخليج، يسموه العقير في الأحساء، اجتمع به وما ندري احنا، يعني ندري اجتمعوا بس ما ندري ايش اللي حصل. ما انكشف الا قبل سنة وثيقة كتبها لك لبرسي كوكس عبد العزيز بن سعود، يقول اود ان اعترف للسير بيرسي كوكس 1000 مرة، مو مرة واحدة، 1000 مرة، بحق اليهود المساكين، مو بس يهود، مساكين، بحق اليهود المساكين في إقامة دولة لهم في فلسطين. وأنا على هذا العهد حتى تصيح الساعة، مستعمل هذا اللفظ البدوي يعني حتى تقوم الساعة. توقيع ختمة عبد العزيز بن سعود 1920. عد من سنة 17 يعني 80-90 سنة. كل هذه الأيام احنا ما ندري هم موقعين هذا التوقيع. لذلك انت تطلب منهم ان يكونوا هم ضد اليهود وضد هذه المسألة وويانا، اللي ابوهم هكذا محروق قلبه على اليهود المساكين يصير معاك؟ مو هذا يعني الأمور غير تعرف من خلال الأدلة والقرائن والأشياء. لذلك لن تكون الدولة السعودية معنا أبدا، مو فقط اليوم لأنهم شافوا ترامب يحثهم على كذا وكذا، لا، من أول هم هذه غايتهم وهذه طريقتهم، ما يصيرون ويانا. اليوم هم بدأوا يحشون ضد الإخوان وشيء صحيح، بالأول كانوا يكتمونهم، لكن هو قرارهم من الأول أن يلعبونه.
11: إعلام النفاق السعودي يستغرب أن مناهج التعليم في اليمن تعتبر إسرائيل عدوا للإسلام والمسلمين، وهناك مقارنة لما يقوم به العدو من التبعية والتثقيف للتلاميذ في المدارس الإسرائيلية.
0: ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים?
2: קצת זעם.
0: זעם?
2: אהה.
0: מה קורה כשאתם פוגשים ילד?
22: أوهام على شكل نجمة سداسية تحدثهم بأن العرب مجموعات من أمة غير متحضرة، يواصلون الدعوة إلى تدمير إسرائيل في مدارسهم وجوامعهم وكتبهم المدرسية. هذا ما يعلمه المستوطنون لأطفالهم في المدارس الإسرائيلية لغرس العنصرية في عقول طلابها تجاه كل عربي وفلسطيني بشكل خاص. ما تفعله المدارس الدينية الإسرائيلية في مناهجها لا يقف عند حد شحن الأنفس ضد العرب، بل يدخل مرحلة التطرف الفكري القائم على أفكار دينية تنسج من الأساطير لتتحول إلى قصص واقعية تنمو في عقول أطفال المستوطنين، محولة المقدسات الإسلامية والمسيحية إلى حقوق مكتسبة للمتدينين المتطرفين. محللون يرون أن المناهج الدراسية الإسرائيلية تتفشى فيها ظاهرة التدين من تلميحات وإشارات ذات صبغة دينية، وهي ما ترسم نظرة الدونية على وجوه أطفال وشباب إسرائيل تجاه الفلسطينيين وأي عربي حول العالم. المناهج والكتب التعليمية الإسرائيلية بحسب مراقبين تعزز الادعاءات الإسرائيلية بحقهم في فلسطين وأن حقهم هبة إلهية. وهذا الفكر تطور عبر الزمن لخلق واقع جديد. المناهج الإسرائيلية ما هي إلا ترجمة للفكر الاستعماري الذي أقام عليه الإسرائيليون دولتهم.
11: الشعوب العربية اليوم تعيش التبعية الفكرية والثقافية لأعدائها، ومن الأمثلة على ذلك السعودية والإمارات الذين عدلوا مناهجهم الدراسية على ركيزة استرضاء إسرائيل ومسح كل ما يمكن أن يجرح مشاعر اليهود من آيات قرآنية وأحاديث نبوية، ويعملون وتعمل غيرهم من الدول العربية على غرس عقائد ومعارف وثقافات وعلوم تدجين الجيل الناشئ بأكمله للعدو الإسرائيلي. وهذا من أكبر الظلم للأجيال، ومن أسوأ ما يعملونه هو أنهم يقدمون رضا اليهود على رضا الله ويحذفون آيات الله لكي يمهدوا للتطبيع مع اليهود، بينما الإسرائيليون لا يغيرون شيئا في مناهجهم الدراسية ولا في سياساتهم التعليمية القائمة على تربية الأطفال لديهم على العداء الشديد للمسلمين. وتستمر تلك التربية على العداوة والحقد والكره منذ الطفولة وحتى الشيخوخة.

0: على قدهم أعداء الإسلام وأعداء اليمن، كما يتم تدريس شعار الحوثيين الذين يدعو إلى الموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود والنصر للإسلام. منظمة أمريكية وهي Impact SA تراقب المناهج التعليمية وترصد قيم السلام والتسامح فيها. ذكرت هذه المنظمة تحديدا أن الحوثيين حولوا التعليم لأداة لنشر القيم والثقافة الإيرانية تحديدا في اليمن.
1: نبوءات التوراتية في سفر حزقيال، أحد النبوءات التوراتية، أنه هذا المشروع سوف يصطدم بمعارضة الكفار. مين الكفار؟ نحن. بالنسبة لنا الكفار حتما بدنا نعارض هذا الأمر، وأن هذه المعارضة بدأت تؤدي إلى نشوب حرب طاحنة. شكرا. حرب طاحنة تسيل فيها الدماء أنهارا، وهون بيسموها هذه المعركة الطاحنة هرمجدون. يقال حسب تقديراتهم أن المعركة المصيرية ستقع هناك وسيقتل الملايين من البشر، وعندما تنتهي المعركة ويباد الكفار كلهم، ينزل المسيح إلى الأرض ويحكم 1000 سنة يسموها الألفية. هلأ تقولوا هذا كلام خرافي وتزليط وآخره، إيه بس في 70 مليون أمريكي يؤمن فيها. رئيس ريغان وقت اللي أخذ الحقيبة اللي فيها مفاتيح النووية، كيف؟ لأنه كل رئيس أمريكي أول ما ينتخب ويقسم اليمين يسلم الحقيبة النووية، الحقيبة اللي فيها كيف يصدر الأوامر باستعمال السلاح النووي. أول ما أخذ الحقيبة قال إنه هو ريغان رئيس أمريكي، ما عم بحكي عن رئيس زيمبابوي، رئيس أمريكي وعنده الحقيبة النووية، بيقول إنه أرجو أن يكرمني الله بأن أضغط على الزر النووي حتى تقع معركة هرمجدون وأساهم بذلك بعودة السيد المسيح.
2: ليز تشيني بنت المجرم الإرهابي ديك تشيني، نائب المجرم الإرهابي بوش، تأتي إلينا في الكويت وتذهب إلى البحرين ونزلت عندكم هني ضيفة معززة مكرمة، وذهبت إلى السلطنة والإمارات السعودية. ليز تشيني هذه جاءت إلينا وسوت مؤتمر صحفي في الكويت، فهمت كيف؟ وقالت على وزارة التربية والتعليم أن تلغي من مناهجها الثقافية والتعليمية كل الآيات اللي تحرض على اليهود، لأن هذا من شأنه هو نشر الكراهية بين الشعوب، فهمت كيف؟ والشيء المؤسف أنه يكلمونها بطريقة مهذبة جدا، يعني بدل ما يعني يشوتونها شوت، فهمت كيف؟ يعني يتكلمون معاها بشكل يقول لا يا أخي الحوار حضاري لازم يكون معاها، فهمت كيف؟ أنه يعني لازم نقنعها بأن الكلام اللي تقوله مو صحيح. يا جماعة هذول الأمريكان ما يوزنهم الكلام هذا، ما يمشي معاهم الحكي هذا. هذه لزبيان جاية تقنع الأمة بالتخلي عن نصوص قرآنية حفظناها أبا عن جد، وتدعونا هذا أمر لا يجوز يا جماعة. واستقبلوها وجلست مع لجان، والآن في دول مجلس التعاون الخليجي حركة نشطة لتنفيذ هذه الرغبة الأمريكية. وأنا من الأمانة أقول لكم خلوا بالكم على عيالكم، وخلوا بالكم على ما يدور في المناهج الثقافية عندكم، سواء هنا في قطر

0: وعندنا بالكويت أو في كل دول مجلس التعاون الخليجي.
1: ولكن بفضل الله تعالى أن الدورات الصيفية في بلدنا تأتي على أساس الهوية الإيمانية ونهجها التحرري، لأن العنوان والهدف الأول للرسالة الإلهية هو تحرير الإنسان من العبودية لغير الله تعالى، وليس هناك مشروع آخر يحقق ذلك سوى المشروع الإلهي، في حين نجد أن مشروع الغرب الكافر قائم على تعبيد الإنسان لغير الله، ويمارسون ذلك ويربون على ذلك، ولديهم الكم الهائل من الانحراف عن مبدأ العبودية لغير الله. ولذا يجب أن يكون مبدأ التحرر من العبودية لغير الله من أول المبادئ التي يجب ترسيخها في المدارس الصيفية، وكذا يجب التركيز على ترسيخ أن لدى الإنسان مسؤولية حضارية يقوم بها وفق تعليمات الله في مسيرة حياته، ولم يخلقه الله تعالى لكي يأكل ليعيش ويعيش ليأكل، فقد استخلفه الله وأهدى إليه التعليمات الإلهية ليقوم بذلك الدور. ومسؤولية المسلمين أن يقدموا للمجتمع البشري النموذج الحضاري الإسلامي الذي يقوم على المبادئ والقيم الإلهية لكي يعمر الأرض ويقيم العدل ويتم بتجسيد القيم والأخلاق، بعيدا عما نراه في حالة الغرب الكافر وحضارته الهمجية التي يغلب عليها الإجرام والاستباحة والشطب للقيم والأخلاق، وصولا إلى محاولاتهم أن تتحول مسألة الشذوذ الأخلاقي إلى مسألة مقوننة وسلوكا عاديا في المجتمعات البشرية، رغم أن البشر جميعا يستنكرونها بفطرتهم.
2: آسن آ باسن با إيا إي إيا إي بيا بي أوا أو أوا بو الحاء، هذا الحاء ماله ساكن، الحاء ماله ساكن. إذن انطق الحرف وانطق جازاني، انطق الحرف وارجع انطق جازاني. إذا تقول حا جازاني، حا جازاني، آسن آ حا جازاني، أح ما سن ما أح ما دا جازامي أحمد.

0: ماذا نصنع علينا في هذه المرحلة هي الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل، عن أهل الكتاب، عن اليهود في نظرتهم إلينا، في نظرتهم إلى ديننا، فلنعتبرها حدائق ثم ننظر إلى الواقع نفسه، فعندها سترى الشواهد الكثيرة. عندها حينئذ سيزداد الناس بصيرة وهم في ميدان العمل. حينئذ لا يستطيع أحد أن يوقفهم، ولا يستطيع أحد أن يؤثر عليهم، لا بدعايته ولا بفتاواه، ولو بأن يقرأ عليهم آيات القرآن أو أن يقرأ عليهم أحاديث منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله، لأنه حينئذ تصبح بصيرة نافذة وذوية.
1: فتبينوا. يسعدنا في هذه الحلقة مستمعينا الأكارم أن نستضيف عبر الخط الهاتفي الأستاذ العزيز المحلل السياسي والكاتب الأستاذ عبد الله الحنبصي. مرحبا بكم سيدي الكريم.
2: مرحبا بكم أستاذ أحمد وبمستمعين الكرام.
1: أستاذ الكريم، بداية في هذه الفترة التي تمر بها الأمة بعد فشل محادثات إسلام أباد بين الجمهورية الإسلامية في إيران وأمريكا وإسرائيل في 13 إبريل الماضي، الحرس الثوري أعلن استهداف 500 هدف مرتبط بأمريكا والكيان الصهيوني. كيف يفشل العدو الأمريكي اليوم في خنق الجمهورية الإسلامية، في قصف القواعد الأمريكية في السعودية في الإمارات، وأيضا بنشوف اليوم أن في شكوى مقدمة إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة بأن في شكوى أنه إيران اعتدت على أراضيهم، الجمهورية الإسلامية في إيران اعتدت على أراضيهم. إيران ردت عبر متحدثها في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة هذه الأراضي الخليجية ومن ضمنها الأردن، أيضا من ضمن الذي قدموا الشكوى أنه هذه الأراضي الخليجية السعودية والإمارات وقطر والبحرين، هذه الدول منها ومن داخلها ومن داخل قواعد أمريكية إسرائيلية اتجهت منها نيران صوب إيران، اتجهت منها قصف بصواريخ وبطائرات مسيرة صوب الأراضي الإيرانية. كيف تبينون لنا هذه الجزئية؟
2: نعم أحمد، الأمور واضحة ولا جدل فيها. الدور الذي لعبته دول الخليج ليس فقط حتى في هذه المعركة، وإنما في محاولة، يعني لو أخذنا على عاتقنا أو أخذنا على البال فقط ما قامت به دول الخليج خلال عقود من الزمن. أولا هي من كانت تشيطن النظام الخليجي، عفوا النظام الإيراني بشكل كبير، من تحاول أن تصنع من العدو الإيراني هو العدو الكبير للأمة الإسلامية، بينما الكيان الصهيوني الذي أعلن عن مشاريعه فيما يتعلق بإسرائيل الكبرى أو المشروع الأمريكي المندرج ضمنه ما يتعلق بما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط، كان للإعلام الخليجي وكان النظام الخليجي دور كبير جدا في محاولة صرف النظر أو تحييد بوصلة العداء نحو الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وجرها إلى الجمهورية الإيرانية. هذا بشكل عام، يعني بشكل دارج ما كانت تقوم به الأنظمة الخليجية. الأمور الخفية التي كانت تظهر هي من خلال القواعد العسكرية، والتي اتضح فعلا وتبين واعترفت حتى وسائل إعلامية، بل وصل الحال إلى أنه على سبيل المثال النيويورك تايمز تنشر صور أو تنشر مقاطع فيديو انطلاق في أول يوم من العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان هناك مقطع فيديو وثقته حتى النيويورك تايمز، وقالت أنه هناك صاروخين انطلقا من إحدى القواعد العسكرية المتواجدة في البحرين، ولم تستطع أي دولة خليجية أن تنفي خبر أن يكون هناك مشاركة فاعلة من قبل القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة في دول الخليج نحو العدوان على إيران. هذا في حد ذاته يفضح ويكشف ويؤكد حقيقة ما تقوم به دول الخليج والقواعد العسكرية فيها. قاعدتها العديد يا سيدي في قطر المتواجدة والتي هي تعتبر من أهم وأكبر القواعد العسكرية، لو وجدنا خلال حتى ما قبل العدوان بأيام ما قبل العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجدنا بأن هناك تحركات كبيرة جدا للطائرات العسكرية ووصول شحنات عسكرية كبيرة للقواعد العسكرية، ليس في قاعدة العديد فقط وإنما في جميع القواعد العسكرية حتى بما فيها الموانئ السعودية بما فيها حتى المطارات المدنية التي كان يتخذها العدو الأمريكي كمنفذ أو كنقطة عبور حتى لوصول الشحنات العسكرية نحو سواء الكيان الصهيوني أو حتى نحو القواعد العسكرية. سيد العزيز، الدول الخليج متورطة من ساسها إلى رأسها، متورطة كما ذكرت لك في محاولة السيطرة في محاولة حتى العدوان المباشر على قطاع غزة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولا ننسى في نفس الوقت لا ننسى ما قامت به الأنظمة الخليجية حتى في معركة طوفان الأقصى وما كانت تقوم به من محاولة لشيطنة ليس فقط الجمهورية الإسلامية، محاولة شيطنة محور المقاومة بشكل عام. حماس تم اعتقالهم من قبل السلطات السعودية بشكل كبير، الكويت، البحرين، غيرها من هذه الدول الخليجية التي أظهرت سيد العزيز بما لا يدع مجال لشك بأنها أنظمة وظيفية فقط، هي تنفذ أوامر أمريكية وأوامر صهيونية بكل ما تعني الكلمة من معنى. ولو عدنا حتى في هذا الإطار إلى ما يسمى حتى باتفاقية إبراهام لوجدنا بأن هذه الدول اليوم التي تتقدم بشكوى ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي نفسها من سعت إلى توقيع اتفاقية إبراهام، ووصل الحال إلى أن إسرائيل، يعني تخيل سيد العزيز حتى في معركة طوفان الأقصى كان العالم يهب بكامل من أجل تقديم المساعدة لقطاع غزة، بينما الإمارات سيد العزيز كانت تفتح أو فتحت خط نقل بري نقل جوي للمساعدات الطبية للكيان الصهيوني وللجنود الصهاينة. هذا يظهر لك يعني ويظهر للعالم ويظهر لنا جميعا بأن ما تقوم به دول الخليج والأنظمة الخليجية هي كما ذكرت لك فقط مجرد أنظمة وظيفية تقدم الدعم اللوجستي والدعم العسكري والدعم المادي والمعنوي للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. وصل الحال كذلك لو لاحظنا قبل عدة أشهر حتى فقط من العدوان على اليمن زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتقديمه أكثر من تريليون دولار إضافة إلى قطر والإمارات، كيف قدمت ذلك المبالغ المهولة تحت ما يسمى المشاريع الاستثمارية، بينما هي في الحقيقة وفي الواقع هو تمويل أو دعم مباشر من أجل تمويل المعركة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
1: نعم سيدي الكريم، إذا ما انتقلنا إلى المحور الثاني وهو الكشف عن خلايا تجسس والحديث عن هذا الإنجاز الأمني المهم في الكشف عن خلايا تجسس تعمل لخدمة العدو الصهيوني وخطورة ذلك كجريمة من أكبر الجرائم عند الله وخلقه، طبعا تحدثوا عن الأساليب التي يستخدمها الموساد لتجنيد الخونة والجواسيس وفقا لما ورد في عن الأجهزة الأمنية، ونحن في مرحلة إسناد غزة، في مرحلة إسناد محور المقاومة، تشتد المعركة الأمنية داخليا وبفضل الله وبيقظة المواطنين جنبا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية، العدو يتربص، واليمن وأجهزته الأمنية ومواطنين يمنيين شرفاء يقهروا هذا العدو بعون الله. الأجهزة الأمنية تطيح بشبكة تجسس تابعة لاستخبارات أمريكا وإسرائيل والسعودية. كيف تقرؤون المشهد في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها اليمن خصوصا والأمة بشكل عام؟
2: نعم، المشهد في هذا الاتجاه واضح، هناك إعلان حالة حرب ضد اليمن بكل ما تعني الكلمة من معنى، كان هناك حرب مباشرة وكان هناك مخططات ومشاريع طيلة ثمان سنوات من الحرب المباشرة التي قامت بها السعودية والإمارات على اليمن ومن خلفهم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية فشلوا في هذا الاتجاه، لجأوا كذلك إلى الحرب المباشرة من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية على الجمهورية الإسلامية. نحن نتحدث اليوم عن إطار مشروع ما يتعلق بإسرائيل الكبرى التي اليوم خرجت اليمن ومثلت بأنها معضلة كبيرة أمام هذا المشروع. لذلك الأعداء يسعون كل الاتجاه إلى أن يكون الهدف في يعني أن يكون المساعي في تحقيق هدفهم هو القضاء على محور المقاومة بشكل كبير، واليمن التي ظهرت اليوم وأصبحت قوة إقليمية يخشى منها ويضع لها العدو الفحصات. لذلك بعد أن فشل في عدوانه المباشر يسعى من خلال الخلايا التجسسية إلى أن يعمل أو إلى أن يقوم بنستطيع القول بأنه مسألة الرصد ومسألة رصد التحركات أو محاولة نستطيع نقول إدارة الفوضى والمشاكل في اليمن بشكل كبير. سيد العزيز، في البداية كانت اليمن يعني لم يكن يخطر على بال العدو الأمريكي والعدو الصهيوني أن يكون هناك ثورة مقاومة أو أن يكون هناك دور كبير بالنسبة لليمن، كونهم اعتادوا خلال العقود الماضية أن يكون اليمن كما من خلال الأنظمة السابقة أن تكون حديقة خلفية سواء للسعودية أو حتى أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سفاراتها في العبث في سيادة وسيادة أمن اليمن وإطلاق طائراتها دون أن يكون هناك موقف محايد. كل هذا انتهى بعد ثورة 21 من سبتمبر. سيد العزيز، لذلك بدأ الاهتمام والتركيز خلال الفترات الماضية على اليمن وعلى تجنيد أو محاولة تجنيد الخلايا التجسسية. هذه الخلية الأخيرة التي تم ضبطها والتي كشفت في من خلال تحقيقاتها عن تورط حتى النظام السعودي في هذه الخلية، هو يؤكد ويوضح سيد العزيز بأن الهدف الكبير بالنسبة للعدو السعودي والعدو الأمريكي والعدو الإماراتي والعدو الصهيوني قائم في اليمن، وبأن هناك مساعي أو بأن هناك نستطيع القول بأن هناك مضي كبير في تجنيد مثل هذه الخلايا، لأنهم يخشون بالفعل يخشون اليمن وموقفها من أي يعني يخشون من تحقيق أهدافهم من الموقف اليمني أو من ردة الفعل اليمني، وهذا ما وجدناه خلال الفترات الماضية. ويكفي أن نذكر هنا بأن وسائل الإعلام عبرية نقلت عن مصادر في الموساد الصهيوني بأنه إسرائيل تراقب ما يحصل في اليمن، تراقب حتى على مستوى التصريحات على مستوى التحركات، لأنها بالفعل تخشى من اليمن بشكل كبير. وهذا يظهر لنا سيد العزيز المكانة التي وصلت إليها اليمن والقوة التي أصبحت عليها اليمن والتي هي أصبحت قادرة على فرض معادلات جديدة وعلى تغيير سياسات كبيرة بالنسبة للمنطقة. وعلى ذكر هذا على هذه المعادلات والسياسات التي تتغير على المنطقة، هذا يؤكد لك حتى مدى يعني من خلال هذه الخلايا التي يتم تجنيدها بأن العدو الأمريكي والعدو الصهيوني أصبحوا عاجزين بالفعل عن خوض أي حروب مباشرة، رغم أنهم يعدون العدة لهذا الاتجاه. واليمن في نفس الوقت من خلال تصريحات أو من خلال حتى خطاب قائد الثورة بأنه بين الحين والآخر يتم التجهيز والإعداد والتحضير، وإضافة إلى ما تكشفه من خلال هذه الخلايا هناك نقطة مهمة في أعتقد بأنها تمثل لاعب أو دخول لاعب كبير جدا، هي ما يتعلق حتى بالشعب اليمني أو ما يتعلق بالحاضنة اليمنية اليوم التي تلتف حول قيادة الثورة وتلتف حول القيادة السياسية وحول الأجهزة الأمنية. الشعب اليمني له دور كبير سيد العزيز، سواء في النصر على العدو بشكل مباشر من خلال المعارك التي حصلت أو من خلال اليوم حالة الوعي لدى أبناء المجتمع ولدى أبناء اليمن في مسألة الإبلاغ وفي مسألة حتى رصد أي تحركات مشبوهة قد يسعى العدو الأمريكي والعدو الصهيوني إلى استغلالها في هذه المعركة. إضافة إلى أنه يكشف لنا في الحقيقة حقيقة التناغم ما بين الأنظمة الخليجية وعلى رأسها السعودية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الكيان الصهيوني. ونحن اليوم يعني على ذكر حتى ما يأتي في وسائل الإعلام أمريكية نواجه يعني تخيل اليمن اليوم تواجه أكثر من 60 جهاز استخباراتي على مستوى العالم تستخدمهم دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات من أجل نستطيع أن نقول من أجل كما ذكرنا أهداف هذه الخلايا ما يخص الرصد وما يخص عملية يعني مراقبة ما يحصل في اليمن، إضافة إلى أنها تحاول بين الحين والآخر أن تستغل أي ثغرة من الثغرات المتواجدة لكي تشعل الفتن والثورة والنعرات بين أبناء المجتمع اليمني، وهذا ما فشل فيها العدو بكل ما تعني الكلمة من معنى الضبط وإلقاء القبض على هؤلاء الخلايا. هي ليست الأولى، وإنما تم ضبط خلايا بما فيها خلايا حتى تابعة للمخابرات البريطانية، خلايا تابعة للموساد الصهيوني بشكل مباشر، وخلايا تابعة للعدو السعودي والعدو الأمريكي كما هو حال هذه الخلية. فهذا يؤكد لك على يعني على مدى القدرة والتمكن ويعني القفزة النوعية التي شهدت فيها أجهزة الأمن والمخابرات ووزارة الداخلية وحالة الوعي بالنسبة لأبناء المجتمع اليمني، وكما فشلوا عسكريا إن شاء الله نحن قادرين على أن نسقط مشاريعهم وأن نسقط خلاياهم من حين إلى آخر.
1: نعم. بالانتقال للمحور الثالث والأخير سيد الكريم، المدارس الصيفية التي هذه الأيام تشهد زخما كبيرا وتفاودا غير مسبوق، وما هذا المشاهد هذه تثير المرتزقة والعملاء والخارج، أن هناك بيغسلوا أدمغة الطلاب، بيعلموهم الكره لأمريكا ولإسرائيل، بيعلموهم العداء والعداوة لأمريكا ولإسرائيل، بيعلموهم أنه اليهود العدو الأول للعرب والمسلمين، ويضخوا ملايين المليارات الأعداء ومن معهم لتشويه المدارس الصيفية ولتشويه ما تقوم به صنعاء وحكومة صنعاء، لأنه كما نعلم أنه المدارس الصيفية باهتمام من القيادة الثورية والقيادة السياسية لتنشئة جيل واعي متسلح بالعلم بالمعرفة بالهوية الإيمانية بالأخلاق بالقيم بالمبادئ. هذا بتزعج العدو، بتقلق العدو. بالمقابل هناك اليهود كيف بيربوا أطفالهم على العداء للإسلام والمسلمين، كيف بيربوا أطفالهم بأنه الموت للعرب الموت للمسلمين، كيف بيخلهم يكتبوا عرض الصواريخ، شاهدنا فيديوهات أنهم بيكتبوا عرض الصواريخ، هذا الصاروخ سيقتل العرب، هذا الصاروخ سيقتل المسلمين. جميعنا يعلم ما يكنه اليهود للأمة العربية والإسلامية. بين هذا وذاك بينوا لنا سبب هذا الانزعاج الكبير من قبل اليهود وأيضا أذنابهم في الوطن العربي مثل السعودية والإمارات، بيحاولوا أنهم حتى يحذفوا بعض الآيات التي تدعو إلى جهاد الكفار، بيحاولوا يطمسوا من المناهج التعليمية لديهم ما يقلق اليهود ما يقلق الإسرائيليين والأمريك من هذه الآيات القرآنية العظيمة والكريمة. كيف توصفون هذه الرؤية وهذا الحاصل في الوطن العربي والإسلامي؟
2: نعم، التوصيف واضح. يعني سيد العزيز، ما سعت إليه العدو الأمريكي والعدو الصهيوني خلال الفترة الماضية هو تغيير ثقافة أو حرف أنظار العالم الإسلامي عن ثقافتهم القرآنية التي تستمد تعاليمها وتستمد أوامرها من القرآن الكريم، كان من أبرز نستطيع أن نقول المفاهيم الأساسية التي حاول العدو الأمريكي والعدو الصهيوني خلال عقود من الزمن ونجح في ذلك بالكثير من الدول بما فيها اليمن. يعني نجح في أن ليس في الفترة الماضية في الفترة الحالية وإنما في الفترة الماضية نجح في أن يعني على سبيل المثال ما يتعلق بالآيات القرآنية أو ما يتعلق بمفهوم الجهاد أو ما يتعلق حتى بالمفهوم الذي يطالب بفهم نفسية اليهود أو نفسية الأعداء أو حتى تصنيف العدو من الصديق بحسب ما كان أو بحسب ما جاء في القرآن الكريم. كان هناك شغل من تحت الطاولة وكان شغل كبير بالنسبة للعدو الصهيوني سواء عبر المنظمات الدولية أو سواء عبر أدواته وأذنابهم في المنطقة إلى أن يتم حذف الكثير من الآيات القرآنية أو يتم تغيير الكثير من المبادئ الأساسية فيما يتعلق بعملية الجهاد وبعملية الإعداد بشكل كبير. لذلك وجدنا بأنه في فترة من الفترات وصلت العالم العربي إلى حالة من القنوع، إلى حالة من الإذلال، إلى حالة من يعني من نستطيع نقول من الابتعاد الكبير عن التعاليم الحقيقية وعن الدين الإسلامي. وهذا المشروع قائم منذ عدة سنوات طويلة، والعدو الأمريكي والعدو الصهيوني يمضون في هذا الاتجاه. لكن ما حصل في اليمن هي لم تحصل ثورة على أرض الواقع ضد الغلاء أو تحصل ثورة ضد الفساد، حصلت ثورة حتى ضد الفهم الخاطئ وتغيير كامل أساسيا أو لمفهوم الثقافة القرآنية والرجوع بالفعل الرجوع إلى القرآن الكريم وأخذه كمستند أو كمرجع كبير جدا بالنسبة لقيادة الثورة التي حرصت في هذا الاتجاه إلى أن يكون هناك تغيير كامل للمفاهيم أو نستطيع أن نقول عودة إلى المفاهيم الحقيقية المبنية على أسس قرآنية والمبنية على أسس سيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذا الاتجاه نستطيع أن نقول بأننا سيد العزيز يعني فعلا شهدت اليمن نقلة نوعية عندما عادت إلى الأسس وإلى ثقافتها القرآنية. نهضت اليمن بشكل كبير جدا، استغرب العالم وأصبحت اليمن اليوم حديث العالم بما يحص من التغييرات التي حصلت وما يحص من التقدم الذي حصل في المجال العسكري وقدرتها على مواجهة الأعداء، لأنها جاءت مبنية على أسس وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقط من هذه الهدف أو من خلال هذا المحور وصلت اليمن إلى هذه الدرجة من المكان وهذه المكانة الكبيرة إلى أن أصبحت قوة إقليمية. اليوم ما يخشى لماذا على سبيل المثال بما يخص المراكز الصيفية أكثر من يحاول أن يجر أو يصرف النظر عن هذا الاتجاه وأن يحذر من هي نفس الأدوات التي تسعى إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي نفس الأدوار الوظيفية التي تقوم بها دول الخليج وأدواتهم في المنطقة. اليوم المراكز الصيفية سيد العزيز عندما نتحدث منها نحن نتحدث عن يعني عن قوة كبيرة جدا يخشاها الأعداء، وهي ثقافة الوعي وثقافة الإدراك بالنسبة للمجتمع اليمني. وكما ذكرت لك خلال الفترات الماضية انتقلت اليمن إلى نقلة نوعية في هذا الاتجاه بفضل الثقافة القرآنية التي أسسها والتي يعني وضع مدامكها شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي. لذلك الحرب قامت عليه بشكل كبير منذ الحروب الجد، ولا زالت الحرب إلى حتى هذه اللحظة. اليوم الخطورة الحقيقية بالنسبة للأعداء هي متعلقة بهذه المراكز الصيفية، لأنها تنمي مجتمع وتنمي جيل كامل على يعني مبني على أسس ثقافية قرآنية بحتة، تضع العدو في مكانه وتضع يعني من يتم توصيفهم بالمحايدين بأنهم فعلا أصبحوا في شلة أو في ثلة يعني في ذلة المنافقين بشكل كبير. هذا ما جاء به حتى من منطلق القرآن الكريم. لذلك الأعداء عندما يسعون إلى أن يعني من خلال وسائل الإعلام التي يعني نجدها بين الحين والآخر يعني وكأن ما يحصل في المراكز الصيفية كأنه خطورة، هي بالفعل خطورة على العدو الصهيوني.
1: نعم. إذن الأستاذ العزيز عبد الله الحنبصي كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، وأنت الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم. وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما وعلى الدوام جميلة الورافي، إلى اللقاء.
3: فتبينوا فتبينوا.
4: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
5: وقفة إعلانية.
6: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
7: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
10: تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: في ساحة الشرف لا مكان للتراجع. هنا تكتب البطولات بمداد الدم وتنسج الانتصارات بإرادة الأبطال.
1: إضاءة ثورية.
2: ذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين الانطلاقة العملية للمشروع القرآني والموقف التاريخي العظيم الذي أعلنه شهيد القرآن السيد حسين ابن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا من حملتم الشرف العظيم في طليعة هذه الأمة في أحرج مراحلها، يا من اختاركم الله لتكونوا سيفه البطار على رقاب كل طغاة، إن المرحلة حساسة ووضع الأمة مزر لا يخفى على أحد. إنها لحظة فارقة في تاريخنا، لحظة تتوقف فيها أنفاس الملايين على صبركم وثباتكم. كيان الإجرام الصهيوني بسيدته أمريكا ومن ورائهما كل طاغية ومتكبر يظنون أنهم يملكون ناصية النصر بفتكهم وغطرستهم، لكنهم يجهلون أن النصر الحقيقي بيد الله ثم بأيديكم أنتم أيها الأبطال. أيها المجاهدون الأحرار، لقد اجتمع علينا القاصي والداني وتآمرت علينا قوى الاستكبار العالمية، وأصبحت الأمة كالجسد الواهن تتمزق هنا وتنهش هناك، ولم يبقى لنا من خلاص إلا طريق واحد هو الجهاد، جهاد الدفاع عن الدين، عن السيادة، عن المقدسات، وعن كل شبر دنسته أقدام الغاصبين. فأنتم اليوم أيها الأبطال درع الأمة وسيفها، أنتم الذين تحولون الهزيمة إلى نصر، والخوف إلى طمأنينة، والضعف إلى قوة. صمودكم أيها الأبطال يروي قصة تخلدها الأجيال، ثباتكم في وجه العاديات، وجهادكم في سبيل الله، وإيمانكم الذي لا يتزعزع، وثقتكم المطلقة بنصر الله هي التي ستحطم كل الأصنام. أنتم لا تحاربون جيشا فقط، أنتم تحاربون نظاما عالميا فاسدا، لكنكم بإذن الله قادرون، فليس بعد العز ذل، وليس مع الجهاد يأس. أيها المجاهدون الشرفاء، اثبتوا، فما بقي من الليل إلا ثقل ظلامه، وما بقي من البلاء إلا آخر رمقه، وما بقي من العدو إلا آخر أنفاسه. إن كل طغيان له سقوط، وكل جبار له مصرع، وكيد الظالمين إن هو إلا في ظلال. اثبتوا فالجنة تحت ظلال السيوف، والنصر مع الصادقين. وإن هذه الغمة لتمر، وإن الفجر لآت لا محالة، مهما طال الليل وتطاولت يد البغي. سترون بأعينكم كيف تتبدل الأحوال، وكيف تعود السيوف المغتصبة إلى أغمادها خائبة، وكيف تتعثر أمريكا في وحل إجرامها، ويسقط الكيان الصهيوني على يد رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وإن راية لا إله إلا الله ستعود خفاقة على هذه الأمة عزة ومجدا، تظللكم بظلها وتزين جباهكم بنورها، وتجعل من كل شبر دافعتم عنه قصة بطولة ترويها الحضارات القادمة. فامضوا على بركة الله ولا تلتفتوا، فما خاب من حمل راية الحق، وما ذل من استشهد في سبيل الله والمقدسات. والله أكبر، والنصر لعباده المؤمنين.

0: عين على الأحداث.
1: أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة الأخوة المجاهدون، لقد أكد السيد القائد مرارا أن العدو يعمل على الاختراق الداخلي عندما يفشل في المواجهة المباشرة، وأن الوعي والبصيرة والتماسك الشعبي تمثل عوامل أساسية لإفشال مخططات الأعداء. واليوم تثبت الأجهزة الأمنية اليمنية من خلال هذه العمليات النوعية أنها في مستوى المسؤولية، وأنها قادرة بعون الله تعالى على ملاحقة وقبض شبكات العمالة والتجسس وكشفها وإحباط مخططاتها. فالشعب اليمني الذي قدم التضحيات العظيمة في سبيل الحرية والاستقلال ونصرة فلسطين لن يسمح للخونة والعملاء أن ينالوا من أمنه أو يثنوه عن موقفه المبدئي.

0: لقاءات ميدانية أبطال قواتنا المسلحة تواصلا للقاءات الميدانية التي يجريها البرنامج للحديث حول ما يجري في غزة وفلسطين. نواصل معكم لقاءاتنا الميدانية.
1: رسالتي لإخوتنا في فلسطين، والله ثم والله أننا نود أننا نقاتل إلى جنبكم صفا بصف وكتفا بكتف، والله لو وجدنا معبرا يصلنا إليكم لما تخلف منا رجل واحد، ولانطلقنا كالصواريخ لنقاتل الإسرائيليين في كل مكان. تجهزون لأعداء الله وبكل لهف وشوق لخوض المعارك تلو المعارك، فما نوهم بإذن الله تعالى. أما رسالتنا لإخوان المجاهدين في كل الميادين والجبهات أننا إلى جانبكم ولن نفلتكم دائما ومهما كان الأمر، وإننا محتسبون على هذه الأمة ولن نضيع دماء أمتنا هدرا.
2: ونعاهد سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي سنظل في هذا المسيرة ماضون وعلى هذا النهج ماضون، وسننفى في دماء الشهداء والجرحى، ونقول للكيان الصهيوني نحن بإذن الله قادمون إليكم بطائراتنا المسيرة وصواريخنا البالستية، ونحن نحذر هذا الكيان المحتل من أي حماقة علينا أو على أي بلد.
3: إلى سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن هنا رجال ثابتون ثبات الجبال الرواسي، لن نكل ولا نمل، خذ بنا البحارة يا سيدي فاحنا جاهزون.
4: الجهاد كل الشعب على استعداد. الجهاد كل الشعب على استعداد. ووجه رسالتي إلى سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، نقول له والله إن إحنا ثابتين ثبات الجبال الرواسي، والله يا سيدي لو دخلت منا البحار لاخذناها معك، ما تخلف منا رجل واحد. وجه رسالتي الى امريكا واسرائيل وبريطانيا، والله ان احنا هنا في ميادين القتال ثابتين، لن نتزحزح ولن نكل ولن نمل.
5: ونقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، والله يا سيدي لو تزول الجبال هذه ما زلنا ونحن صامدون وثابتون في هذه الميادين حتى آخر قطرة من دمائنا. ونقول للمطبعين والمتخاذلين الذين تكالبوا على المساكين والضعفاء في بقاع البقاع العالم كامل، والله مهما حشدتم ومهما مكرتم فإن الله سبحانه وتعالى معنا ونحن واثقين به، لأننا نمشي على هذه المسيرة القرآنية.
0: صرخة الشعب.
6: طوبى لك إيران هذا الانتصار، فلك أسمى التحايا والفخار، يا قوة الإسلام لا تتراجعي، ولتسحق إسرائيل ليلا ونهار، فإنك لم تعتدي بل اعتدوا عليك غدرا يوم أن ضربوا الصغار من بنات قاصرات، ويلهم من عذاب الله يوم الانتشار. دك الإمارات دكا فإنها شريكة إسرائيل في ذاك الدمار، كم دمرت كم قتلت من أمة من شعوبنا حتى غدت في انهيار. إن ترامب مخادع ومراوغ في كل يوم بل ساعة وله قرار، ألا فاحذري من مكره وخداعه، لا تقبلي منه وجودا أو حوار، بل واصل الضرب على قواته ولترجميها أن تلوذ بالفرار، مسرعة مهزومة وذليلة بجنودها تنسحب خلف البحار. إيران للإسلام درع واقي، فبك اليوم يحق الافتخار، فلتأخذ الطأرة لقاداتك في سرعة وإننا في الانتظار.

0: المرسلين.
1: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وقبل أن ندخل في القسم الثالث نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنه إذا عاش الإنسان في هذه الدنيا وهو لا يحاول أن يستفيد مما يحصل فإنه نفسه من سيكون معرضا للكثير من المزالك، يكون عرضة لأن يضل، خاصة إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده من حولك يخدم الباطل بنسبة 90% أو أكثر، والنسبة القليلة هي نسبة الحق، يكون الإنسان حينئذ أكثر عرضة للتضليل. ثانيا أكد أنك أنت إذا أنت تتأمل الأحداث لا تكون أنت بالشكل الذي يتلقى من الآخر ما يقول، ثم يأتي الطرف الآخر فتتلقى منه ما يقول، حينئذ لن تكون أكثر من مجرد ناقل، تكون ذاكرتك عبارة عن شريط فقط تسجل فيها كلام فلان، ثم يأتي كلام الآخر تسجله على الكلام الأول فيمسحه، وهكذا أنت على هذا النحو لن تستفيد من العبر حتى من شخص واحد. ثالثا أكد أن الكذب في أكثر الحالات يكون هناك ما يكشفه قبل أن يخرج إلى الوجود، وحتى لا يكون المؤمن من أولئك الذين قال الله عنهم سماعون للكذب، هو من يتأمل الأحداث، هو من يبصرها، هو من يعرف الشواهد عليها، ومن خلال التأمل في القرآن والأحداث يستطيع أن يميز وأن يفرز وأن يقيم. رابعا أكد أن هناك قاعدة ثابتة عند أهل البيت هي أن القرآن الكريم كتاب يجب أن يعرض عليه أي شيء ينسب إلى الله، سواء كان حديثا قدسيا أو ينسب إلى رسوله، يعرض على القرآن الكريم لكي تعرف من خلال القرآن هل يمكن أن يكون من النبي أم أنه ليس من النبي. خامسا أكد أن الإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن الكريم أن يتأمل كتاب الله، أن يتدبر الأحداث في هذه الدنيا، فهو من سينطلي عليه الباطل، سواء باطل قدم ونسب إلى الله أو قدم ونسب إلى رسوله أو قدم بشكل براك، فيصدق إذا لم يكن من ربى نفسه وعود نفسه أن يتأمل في كتاب الله وأن يتدبر الأحداث وأن يربط ما بين الكتاب والأحداث، ما بين القرآن والأحداث، ليستطيع أن يقيم الأحداث، أن يعرف الأشخاص، أن يعرف الكلام ليميز، فهو من سينطلي عليه الباطل. سادسا أكد أن تربية الباطل تجعل الناس يخلدون إلى الأرض ويضعون صفر على الدين بكله. الباطل إذا انساق الناس معه منطق الباطل لا يخلق لديك وعيا أبدا، إنما هو جهل يتراكم داخل نفوس الناس فيصبحون لا يبصرون، فيصبح الناس لا يبصرون. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه الذي يزيد الإنسان وعيا فيستفيد من كل شيء حتى يصبح لديه قدرة على أن يعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها، هم المؤمنون، هم من يستنيرون بنور الله، هم من تزكو نفوسهم وتزكو مداركهم، هم من يمتلكون الحكمة. لا يحصل هذا إلا ممن يسيرون على نهج الحق، والهدي الإلهي قدم للناس بالشكل الذي يمكن أن يعطيهم بصيرة فيفهمون الأشياء قبل أن تحيط بهم آثارها السيئة. وإلا فكثير في الدنيا من الناس عقلاء حتى وإن لم يكونوا مؤمنين، لكن متى ظهر لديهم وعي؟ بعد الضرب، الضربة بعد الضربة، حتى صحوا وحتى فهموا. لديهم عقول ولكن لم يحصلوا على وعي إلا بعد الضرب، حتى صحوا وحتى فهموا. أما المؤمنون فإن الله أراد لهم من خلال نوره، ألم يقل عن كتابه أنه نور؟ نور يضيء لك الطريق قبل أن تسقط في الهوة، في حفرة، قبل أن تطأ قدمك الشوك. نور ينير لك الطريق في هذه الحياة. الذي بيده نور وهو يمشي في الليل وإن كان الظلام شديدا، هل يمكن أن يطأ شوكة أو يمكن أن يسقط في حفرة؟ لكن من لا يمتلك نورا يمكن أن يسقط في حفرة ويمكن أن يطأ شوكة، ثم في الليلة الأخرى يكون قد حصل لديه وعي أنه إذا سار في هذه الطريق وليس لديه نور أنه سيحصل له هذه المشاكل التي حصلت بالأمس. ألم يحدث لديه وعي؟ ألم يحدث له وعي؟ لكن بعد أن سار في طريق شائك وناله ما ناله. إذن الذي يزيد الإنسان وعي حتى يتفهم ويعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها هم المؤمنون المستنيرون بنور الله. الله أراد للمؤمنين أن يكون لديهم نور يتعرفوا من خلاله أو يتعرفون به على الأشياء حتى لا يسقطون في الحفر ولا يطؤون الشوك. فعندما يكون الإنسان لديه نور ومنذ بداية حركته لا يخطئ، لا يسقط من أجل أن يعود إلى بداية الطريق ويبحث له عن نور ثم، لكن بعد أن سقط. لأن الآخرين الذين يحصل لديهم وعي لم يحصلوا على وعي إلا بعد أن سقطوا، أما الله فإنه أراد للمؤمنين أن يحصلوا على وعي وبصيرة دون أن يسقطوا. نجد البلدان، بلدان الغرب في أوروبا وأمريكا وغيرها، تجد الناس هناك لديهم وعي، وعي من خلال تجارب. هم ناس وهم بشر يعقلون يفهمون، لكن تجارب. حاول أن تعرف شيئا من التاريخ عن تلك البلدان تجد أنهم ما وصلوا إلى

عليه وسلم أنه بعثه للناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال عن كتابه الكريم أنه نور، هو نور ينير لك الدروب فتعرف الأشياء قبل أن تقع عليك نتائجها السيئة. ألم يوبخ في القرآن الكريم من يحملون هذه المشاعر الذين لا يبصرون إلا بعد أن يسقطوا على وجوههم؟ فقال في القرآن الكريم عن كثير من أولئك سواء في الدنيا أو في الآخرة كما قال عنهم أنهم يقولون بين يدي الله ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولاحظوا هذه قاعدة في هدي الله سبحانه وتعالى كما نفهم، أنه إذا كان هناك شيء الله يوبخ الناس عليه أو يعتبره خصلة سيئة في وعيهم، هو من عمل الكثير داخل كتابه على أن يكون عباده المؤمنين بعيدا عن أن يقعوا في مثله، أي هو من أعطاهم وعيا وبصيرة حتى لا يحصل لديهم ما حصل لدى الآخرين، حتى لا يكونوا كأولئك الذين يتحسرون بعد فوات الأوان. هذا نقطة خلاصتها أن الله سبحانه وتعالى أراد للمؤمنين أن يكونوا متنورين مستبصرين، أعطاهم النور كي يسيرون في مسيرتهم دون أن يسقطوا في الحفر، دون أن يطأوا الشوك، دون أن يعانوا، لأن كثير من البلدان التي تطورت مشت، أخطأت، أنهكت، ضربت، عانت، ثم تعود إلى بداية الطريق وهكذا، فتكتشف أخطاء وتعود من جديد وتكتشف أخطاء وتعود حتى ترتقي. أما الله، أما دين الله، فإنه أراد للمؤمنين أن يكونوا بالشكل الذي ينطلقون، ومن بداية الانطلاقة دون أن يسقطوا، دون أن ينهكوا، دون أن يضربوا، يكون قد حصل لديهم وعي ونور من البداية. قلنا خلال درس من الدروس نحن طائفة لديها عقائد، والبعض منا كطلاب علم يعرف الأشياء عبارة عن عقائد مكتوبة في كتاب قرأها هو من كتب أهل البيت ومسلم معهم وماشي معهم ومصدق معهم، وقد لا يكون وصل في إيمانه بتلك العقيدة إلى درجة عالية، فتراه إذا ما تعرض لشبهة من جانب آخرين يهتز بل قد يتحول. ألم نشاهد كهذا؟ ألم نشاهد أن هناك الكثير من الزيدية، منهم من تحول إلى وهابي، ومنهم من تحول إلى علماني متنكر لدينه، علماني متنكر لدينه، ومنهم من تحول إلى اثنى عشري أو إلى أي مذهب آخر. ما الذي ينقصه؟ ينقصه أنه لم يعمل على أن يبصر ما حوله من الشواهد. وقلنا إن هذه الشواهد، هذه الأحداث في هذه الدنيا هي تعطيك بصيرة، تعرف من خلالها صحة عقائدك، تعرف من خلالها أن تلك العقيدة التي قرأتها واعتقدتها أنها حق لا شك فيه، تلمس الشواهد عليها قائمة وكثيرة جدا، شواهد كثيرة جدا جدا، لكن لمن يتأمل ولمن يستطيع أن يعرف كيف يربط هذا الحدث بهذا الشيء، كيف يعرف العبر في الأحداث. فهذه الأحداث تأملاتك لها تفيدك حتى في الجانب الاعتقادي، فتزيدك بصيرة فيما أنت عليه أنه حق. وهذه قضية مهمة جدا، لأنني قد أقرأ في كتاب فأرى عقيدة معينة، وقد يكون الكتاب مختصرا فلم يشرح لي الكثير من الشواهد على صحتها، فيصادف أن أجلس في مجلس وفيه شخص من فئة أخرى لكنه ممن يحرص على أن يغير عقيدتي فيتحدث، وعادة عندما يتحدث أي شخص معك من الطوائف الأخرى هو من يحاول أن ينمق كلامه وأن يقدم لك أشياء بشكل أدلة هي ما يسمى بالشبهة، لأنه عادة لا يرقى شيء إلى درجة أن يسمى دليلا في مواجهة الحق أبدا، كلها شبه. الحق هو الذي يمتلك الدليل وحده على أنه حق، وليس باستطاعة الباطل أن يقدم لنفسه دليلا يرقى إلى درجة الحق أبدا، فلهذا تسمى شبهة. لماذا تسمى شبهة؟

0: قالوا لأنها تجعل القضية شبيهة بالحق، فيصبح ما قاله لك ذلك الشخص الوهابي مثلا وهو ينمق لك الكلام ويسرد عليك الأدلة، أخرجه فلان ورواه فلان، وكانت هذه عقيدة السلف فلان وفلان، والأكثرية من الأمة عليه، وهكذا عبارات من هذا هي شبهة كلها ليست أدلة. والشبهة هي أيضا جانب من الباطل، هي نفسها لا تستطيع أن تقف في مواجهة الحق، هي بطبيعتها تزهق، إذا ما جاء الحق تزهق، لكنها ستصبح لدى الشخص الذي لا يمتلك بصيرة ولا يتأمل في كل ما حوله، لا يقرأ كتاب هذا الكون، لا يقرأ كتاب هذا العالم، لا يقرأ صفحاته، لا يقرأ سطوره التي هي الأحداث والمتغيرات فيه، تصبح تلك الشبهة لديه دليلا أقوى من دليل الحق، لأنه ما بيتأمل في صفحات الكون، لا يقرأ صفحات وأحداث هذا العالم. أليس هذا هو من الجهل؟ أن تصير في واقعك من حيث لا تشعر تنظر إلى الباطل الذي هو في واقعه باطل، فيصبح لديك هو الحق بعينه، والحق الحقيقي الذي كان لديك يصبح هو الباطل. أليس هذا هو الجهل؟ هل في الدنيا ما يمكن أن يجعل الباطل في واقعه يصبح حقا؟ لا يمكن، لأن الحق هو من الله، وما كان من الله لا يمكن لأي طرف آخر أن يحصل منه ما يحوله إلى باطل، أو ما يجعل ما لدى ذلك الطرف يقدم نفسه هو الحق الذي لا شك فيه. وما كان من عند الله يبدو محل ارتياب أو يبدو باطلا كما أسلفنا، لا يمكن هذا أبدا. إنما أنا بجهلي الذي أرى الحق باطلا ويصبح الباطل لدي حقا، لأنها تشتبه علي الأمور، وجاء من شبه علي، جاء من لبس علي. إذن الحق هو وحده من يمتلك الدليل، ولا يمكن أن يرقى شيء كدليل مثل دليل الحق. وكل هذه هي شبه، والشبه لا يمكن أن تحول الباطل إلى حق أبدا، لأن الحق هو من عند الله، ولا يمكن لأي طرف آخر أن يحصل منه ما يحول الحق إلى باطل أو يحول الباطل إلى حق. إنما أنا بجهلي يلبس علي وأنا ليس لدي وعي، ليس لدي بصيرة، لم أتأمل في كتاب الله، لم أتأمل في أحداث هذا الكون، فتختلط علي الأمور وتشتبه علي الأمور، فأرى الحق باطلا والباطل حقا. وفي الوقت نفسه، هل أن الحق الذي جاء من الله سبحانه وتعالى جاء هكذا قدم ليس له شواهد؟ له الشواهد الكثيرة، الشواهد التي لا تكون فقط في عصر واحد ولا في يوم واحد، شواهد كثيرة جدا تمشي مع الأمة جيلا بعد جيل، لأن الله رحيم بعباده، فهو لن يقدم الحق من عنده بإيجازات وبعبارات مختصرة ثم لا تكون هناك شواهد كثيرة تصل بي إلى درجة ألا أتأثر بالباطل. لكن أنا عندما لا أبصر تلك الشواهد يصبح الحق الذي جاء من عند الله هكذا، حق مجرد لا يمتلك أي شواهد، فيتحول بين عشية وضحاها إلى باطل. لكن السبب من عندك أنت الذي لا تبصر الشواهد، لا تتأمل في الأحداث. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولهذا روي عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتحدث عن الفتن، والفتن عادة هي أحداث تلتبس فيها الأمور، يلتبس فيها الحق بالباطل، لا أن الحق في واقعه اخترق جسمه الباطل فالتبس به، لا، إنما نحن في قصور وعينا قدم الباطل لنا بشكل حق فقبلناه من أي طرف. هكذا يأتي في الفتن. فما الذي سيحصل؟ قال فيه: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. أليس الكفر باطلا والإيمان هو الحق؟ عندما تكون في الصبح مؤمنا ثم تصبح في المساء كافرا، أي أنك تنكرت في واقعك لذلك الإيمان الذي كنت عليه في الصباح، فأصبح ما كان إيمانا لديك وهو الحق أصبح ماذا؟ أصبح من وجهة نظرك باطلا، فحل محله في نفسك الكفر. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أليس هذا تغيرا سريعا؟ تغير سريع. ما الذي هيأ الإنسان إلى أن يتغير هذا التغير السريع خلال ساعات؟ هو لأنه لم يشاهد ما لديه ويبصر ما لديه، لأن الله كما أسلفنا إذا ما قدم حقا للناس فإنه كما قال عنه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تأتي الشواهد الكثيرة، وإذا ما أبصرت الحق وأنت ممن يتأمل فيبصر الشواهد على الحق، فإنك من لا يستطيع أحد أن يغيرك ولا على مدى 1000 سنة، فضلا عن أن تتغير خلال 24 ساعة أو خلال 12 ساعة. إذا أبصرت الحق وأنت ممن يتأمل فيبصر الشواهد على الحق، فإنك من لا يستطيع أحد أن يغيرك ولا على مدى 1000 سنة. أليس هذا الحديث يدل على أن هناك من يتغير خلال 12 ساعة؟ لأنهم لا يبصرون الشواهد الأخرى على الحق، لكن من يبصر الشواهد على الحق هو من لا يتغير ولا خلال 1000 سنة. وكيف يتغير وهو يبصر في كل سنة، بل ربما في كل شهر، بل في كل يوم يبصر الشواهد على ذلك الحق، تعززه في نفسه وتقرره في نفسه وتوسع معانيه في نفسه، فهو من لا يمكن أن يتغير، بل هو من سيزداد إيمانا إيمانا إيمانا كلما طال الزمن وكلما كثرت الأحداث. فإذا ما جاءت الفتن فلتكن كيفما كانت، هو من لا يتغير أبدا أمامها، لأن لديه أسس من البداية، لديه قواعد من البداية، ولديه الأحداث المتكررة هي من تمكنه في الأخير أن يعرف أن كل ذلك الذي قدم إليه بشكل حق لا شك أنه باطل، لأنني أراه من جهة هي في أساسها مبطلة، فما بيتأثر من مرة. مثلا عندما يقوم أمامك خطيب من طائفة عقيدتها باطلة، في عقيدتها ضلال أنت تعرفه، فيقوم في محراب المسجد ويكون شخصا قديرا على الكلام ويتكلم بالقرآن ويسرد الكثير من الأحاديث ويحلل وينمق كلامه، أنت من لا يمكن أن تتغير به، لأنك تعرف أن هذا من أساسه على ضلال، فمن كان على ضلال لا يمكن أن يهدي إلى الحق، ومن كان على هذا النحو لا يمكن أن أغتر به وأن أقبله قدوة لي وأن أعتمد عليه في ديني، لأن المسألة أرقى من هذا. إن المفترض هو أنك لا تقبل من لا يهدي إلى الحق إلا أن يهدى إليه، لأن الله قال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إذا كانت هذه الآية تعني بأنك وأنت تبحث عن قدوة وأنت تبحث عن من تتبع، هناك شخص يقدم الحق، هنا شخص يقدم الحق وهنا شخص أيضا يقدم الحق، لكن من الأولى؟ من يهدي إلى الحق أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ فكيف تغتر بمن هو على ضلال في واقعه؟ وأنت من يريد الله منك ألا تكون على هذا النحو، تقبل الحق ممن لا يهدي إليه إلا أن يهدى، فالمفروض أنك ما تقبل الحق إلا من الذي يهدي إليه. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. مثل ما يحصل في الظاهرات في بعض الأسواق، يأتي الشخص الذي يظهر من هناك من تحت والدوشان يطلع فوق، يقول قل كذا قال كذا وهكذا. أليس الدوشان لا يهدي إلا أن يهدى؟ هكذا الدوشان الذي بيجو صوته مرتفع وجهوري يطلع من فوق محل كبير في وسط السوق مرتفع، ويكون شيخ القبيلة من تحت في الظواهر إذا هناك شيء يريدون أن يعمموه من خلال إعلان صوتي في السوق، فهناك من يردد من تحت يقول الذي فوق قل كذا فيقول كذا، يعني هو يردد كلام الذي تحت فقط، لا يطرح شيئا من عند نفسه أبدا. فأنت عندما تكون عارفا أن ذلك الشخص من أساسه على باطل، فأنت من لا يمكن أن تتأثر بالكلام المعصول مهما كان ومهما كان شكل ذلك الشخص، فلتكن لحيته طويلة، وليكن جسمه سمينا، وليكن مظهره يملأ محراب المسجد، وليكن صوته بالشكل الذي يرن منه المسجد، أنت من لا يمكن أن تنطلي عليك هذه المظاهر وهذه الشكليات، وليسرد عليك الآية تلو الآية، أنت تعرف أن ذلك على ضلال. فإذا كان على ضلال فمعنى ذلك أنه لم يهتدي بعد بالقرآن، فكيف يمكن أن يهدي إلى الحق من القرآن؟ عند من تأتي هذه البصيرة؟ عند من لديه ثوابت، عند من هو مستقيم في عقيدته، عند من لديه رؤية صحيحة وبصيرة نافذة. وهل تكون الرؤية الصحيحة والبصيرة النافذة فقط من خلال أن تقرأ في الكتاب الفلاني؟ لا بد أيضا من قراءة الأحداث في واقع الحياة. ألم يقل الله في القرآن الكريم وهو الذي هو آيات، هي آيات مقروءة أليس كذلك؟ وهي في نفسها حق، وهي تكشف الكثير من الحق، والإنسان المؤمن بها يعرف الحق جليا. من يعرف كيف يتدبرها وكيف يتأملها، لكن وأيضا ستكون هناك شواهد في واقع الحياة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لا بد أن نقرأ آيات الله في الآفاق، لا بد أن نقرأ الأحداث حتى نستطيع أن نحصل على البصيرة وعلى الوعي. نكتفي بهذا المقدار. طبعا هذا النص لخص لنا ما قد قرأناه من بداية الملزمة بكله. لا بد أن نقرأ آيات الله في الآفاق، لا بد أن نقرأ الأحداث حتى نستطيع أن نحصل على البصيرة وعلى الوعي. القرآن الكريم آيات، ولكن مصادقها أيضا تتجلى، هي آيات وآيات حقيقية، ولكن تحدث أحداث في واقع الحياة تكون شواهد ومصادق لهذه الآيات في كتاب الله الكريم. فلا بد من قراءة القرآن وتدبر آياته وتدبر الأحداث، عين على القرآن وعين على الأحداث، لنحصل على البصيرة ولنحصل على الوعي، لنبتني في وعينا، لنكون بمستوى الأحداث، نستطيع أن نقيم، نستطيع أن نفرز الكلام لكي لا نتأثر بالضلال والمضلين والباطل والمبطلين وما أكثرهم في هذه المرحلة. يجب أن نصنع على داء أنفسنا هذه الحصانة من خلال القرآن ومن خلال الأحداث نبتني. هذا كان كل الحديث، وهذا هو مقدمة، ويوم غد إن شاء الله ندخل في صلب موضوع ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وهذا من بداية الملزمة إلى الصفحة التاسعة، كلام مهم جدا يجب أن نعود إليه، أن يعود إليه طلاب العلم، أن يعود إليه الكل ليعرفوا كيف يتعاملوا مع الأحداث، كذلك ليستطيعوا أن يميزوا الكلام ويقيموا الواقع والأحداث، ويعرفوا كيف يستفيدوا من كل الأحداث التي تجري في هذا الكون سواء في الحاضر أو في الماضي. نسأل الله العلي القدير أن يزيدنا إيمانا ووعيا وبصيرة، وأن يجعلنا ممن يتدبر كتابه ويتدبر الأحداث في هذا الكون، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب، وأن ينصرنا بنصره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها، معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع، مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً لأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق، في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعيدا عن الكذب الفاقع والتضليل الدعائي الترامبي المفضوح والساقط والمفلس، مأزق المعتدي الصهيوني الأمريكي وأدواته ومن معه كبير وخطير وغير مسبوق، وكثير من المحللين وقراء الشأن الاستراتيجي وفيهم من الداخل الأمريكي الغربي نفسه لا يترددون في تسمية الواقع العدواني في لحظته الراهنة بالهزيمة والإخفاق الاستراتيجي الذي لا سوابق له في تاريخ العدوانية الأمريكية الصهيونية الهيمنية الضاربة الأطناب في امتداد الجغرافيا السياسية الدولية منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. يكفينا من بين الشواهد الفعلية والواقعية والميدانية العديدة على هذا المعطى الموضوعي اللافت الإشارة إلى الصدى المتردد في الإعلام العبري حول مأزق جيش العدو الصهيوني المجرم في جنوب لبنان أمام صمود مجاهدي المقاومة الإسلامية اللبنانية حزب الله، ونوعية فعلهم البطولي الأسطوري البالغ الإثخان في فلول الجيش المعتدي، وعبقريتهم التقنية التي باتت صداعا مؤلما ومؤرقا لهذا الجيش حسب وصف المحللين الصهاينة أنفسهم، وما باتت تمثله تحديدا مسيرات حزب الله الانقضاضية ذات الألياف الضوئية من رعب قاتل لجيش العدو الصهيوني، إلى درجة قول بعض أولئك المعلقين إن الجنود باتوا كالبط في حقل الرماية. وبالمثل في شأن رأس العدوان الشيطاني، فتداعيات العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية وشعوب منطقتنا المعتدى عليها الأخرى في الاقتصاد والسياسة والسمعة، ومن بين تلك المجرورات والتداعيات الكارثية ما يطال برحاه الطاحنة المقومة الاستيطانية الاحتلالي البشري للكيان المؤقت اللقيط في فلسطين المحتلة، كما بالمثل تصب أثقالها الواطئة الماحقة وخصوصا في جانبها الطاقوي على المستهلك الأمريكي مباشرة. كل هذه النتائج والمخرجات المريرة المرتدة في نحور المعتدين لا تستدعي الشروح والسرود، وحسب المراقب الوقوف أمام ما خرجت به جريدة الواشنطن بوست الأمريكية في استطلاعها أمس من نتائج لعل أبرزها وأخطرها أن 63% من الأمريكيين ساخطون على رئيسهم المتورط والمورط لهم في هذا العدوان. وغير بعيد عن هذا الواقع السقوطي الانحداري، الأذرع المتواطئة والوظيفية الملحقة بجبهة العدوان إقليميا وعلى المستوى فوق الإقليمي. وهنا تأتي إفادة جريدة الديلي ميل البريطانية التي كشفت أن خسائر دويلة الإمارات اليومية الناتجة عن العدوان على إيران تبلغ أكثر من 500 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل فوق 1.5 مليار دولار. على كل حال، وبقبس من التحليل الحصيف، فإنما يشغل العالم في هذه اللحظة وعلى نحو شبه حصري هو الحدث المحوري المتمسرح منطقتنا، والأنظار كما يقول أصحاب ذلك التحليل تنتظر وتترقب خطوة من هنا أو هناك، وتحديدا من المقامر الأمريكي الزاحف صوب مقبرة هيمنته ومسرح انهيار إمبراطوريته، حيث بات واضحا في هذه الأيام الحرجة والحاسمة أن الأطراف حسب هذا النفر من قراء المشهد مقبلة على تفاعلات فارقة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومعها المحور المجاهد المقاوم هي المفتاح الرئيس لهذه التفاعلات والتحولات وسط تداخل عناصر القتال والدبلوماسية، لدرجة يبدو معها أن الحرب تدور بغير قتال، وحتما أن الغلبة فيها من نصيب صاحب النفس الطويل، إذ تبقى الحقيقة الأبدية الأزلية بشأن الحرب هي أنها صراع بين إرادات، طرف يريد أن يفرض إرادته على طرف، ومن المعلوم أنه في مرحلة عض الأصابع المعروفة بتزايد إيلامها على الجميع، يخسر من يصرخ أولا من الألم، ويفوز من يواصل الصمود والهتاف بشعار الحرية قولا وفعلا، وهو ما يجسده محور الجهاد والمقاومة. فتقييم عطاء وحدة الساحات وما قدمته لأصحابها يؤكد أن هذا العطاء وقود يكفي للوصول إلى إجلاء القوات المعتدية عن المنطقة بكلها، بل إن هذا الوقود يستطيع أن يدفع بأمتنا عند التحلي بمزيد من الصبر والعزم والتضحية إلى ما هو أعلى من هذا السقف بكثير.
5: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: واصبح النثار ثارنا والى الاجنبي ثار دين الله وثار الدماء الغاليه.
1: اذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء. ايها الاخوه والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. من أبرز ما في الأخبار: استشهاد مواطن فلسطيني وعمليات قصف في خروقات العدو الإسرائيلي لهدنة غزة وتفجير جيب عسكري صهيوني على مدخل السيلة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تحييد 1240 جنديا أوكرانيا وإسقاط 507 مسيرات خلال يوم. التفاصيل: استشهد مواطن فلسطيني اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي شمال قطاع غزة في منطقة العطاطرة في بيت لاهيا. واستمرارا للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ذكرت مصادر محلية أن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع، كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق غزة بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسير. وفي الضفة الغربية، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن قوات العدو واصلت فجر اليوم حملات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة أسفرت عن اعتقال 13 مواطنا بينهم 8 أشقاء من عائلة واحدة في قلقيلية والخليل. أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم أن مقاتليها في سرية سيلة الظهر تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة في قوة مشاة صهيونية راجلة خلال اقتحامها البلدة، وحققوا إصابات مؤكدة. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم اليوم أنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر. وقال في بيان نشره على قناة حزب الله على منصة تيليجرام: نواجه مرحلة خطيرة من تاريخ منطقتنا ومستقبل بلدنا وأجيالنا يتكالب فيها علينا العدو الصهيوني المجرم بدعم وإدارة من الطاغية الأمريكي الظالم، ويؤيده دول الظلم والاستعمار والمهزومون اللاهثون وراء حطام الدنيا المغمس بدماء الإبادة وقتل الطفولة والحياة. وقال إن الثبات هو الذي يؤدي إلى صياغة مستقبل لبنان ومنطقتنا مع حلفائنا كمستقبل عزيز بكرامة واستقلال. وأوضح أن لبنان هو المعتدى عليه، وهو الذي يحتاج إلى ضمانات لأمنه وسيادته. أما ادعاء العدو الإسرائيلي بأنه يريد أمن مستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، فقد حصل عليه بتطبيق لبنان لاتفاق 27/11/2024 بشكل صارم لمدة 15 شهراً، لكن العدو لم ينفذ خطوة واحدة من الاتفاق، وخرقه أكثر من 10,000 مرة، وقتل 500 من المدنيين وجرح المئات، وهدم آلاف البيوت والحياة، وهجر الناس من قراهم. كل ذلك لأنه لم يحقق أي خطوة على طريق إسرائيل الكبرى، ولن يحققها ولو اجتمع معه وحوش الأرض من مجرمي البشر. من جهته، جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على مسمع من الوسطاء والدبلوماسيين إصراره على ضرورة العمل سريعا على وقف إطلاق النار أولا قبل الدخول في أي مفاوضات مع إسرائيل. ويأتي موقف بري مع حرصه على عدم قطع قنواته مع واشنطن ومراقبته الجيدة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما يقوم به سفيره في بيروت ميشيل عيسى. وبعد صدور بيان السفارة الأمريكية الذي دعا إلى لقاء يجمع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
تساءل بري كما ينقل عنه زواره: هل انتقلنا من عنجر إلى عوكر؟ في إشارة إلى التدخل السوري في عهد بشار الأسد. وعندما ينتقد بري عوكر فإنه يدرك جيدا أنه لا يمكن تجاهل دور أمريكا وموقعها في المنطقة، وخاصة في العامين الأخيرين، على اعتبار أنها تبقى الجهة الوحيدة القادرة على منع إسرائيل من مواصلة حربها في وقت لا يعلن حزب الله تراجعه عن خيار المواجهة الذي اتخذه تحت شعار إسناد إيران. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن جيش العدو وجه إنذارا إلى سكان بلدات وقرى قانا ودبعال في قضاء صور وقعقعية الجسر وصريفة بالإخلاء الفوري والعاجل. كما ذكرت الوكالة أن قوة العدو نفذت الليلة الماضية عمليات تفجير في الخيام والقنطرة، وألقت قنابل مضيئة فوق برعشيت، وقصفت أطراف بلدات صفد البطيخ وياطر ومجد السلم والشعيتية. النبأ الأخير: أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن الجيش الأوكراني فقد نحو 1240 جنديا بين قتيل وجريح في مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات 24 الماضية. وذكر التقرير اليومي للدفاع الروسية أن نيران القوات الروسية أصابت مرافق للبنية التحتية للنقل التي تستخدم لمصلحة الجيش الأوكراني، ومستودعات ذخيرة، ومواقع لتخزين الطائرات المسيرة والتحضير لإطلاقها، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لتشكيلات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة. وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 8 قنابل جوية موجهة و7 قذائف من نظام هيمارس و507 طائرات مسيرة أوكرانية خلال آخر 24 ساعة. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها: استشهاد مواطن فلسطيني وعمليات قصف في خروقات العدو الإسرائيلي لهدنة غزة وتفجير جيب عسكري صهيوني على مدخل السيلة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تحييد 1240 جنديا أوكرانيا وإسقاط 507 مسيرات خلال يوم. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم، وتستمعون فيها إلى إيران تصنع شرق أوسط جديد بدون أمريكا وكيان العدو اللقيط. أمين حزب الله لا حل في لبنان بالاستسلام، إنما الحل بالمقاومة.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم أن الوقت قد حان لكي ترى الدول الأوروبية نتائج تبعيتها العمياء للسياسات الأمريكية، مشدداً على أن المعنيين في البلاد مستعدون ويعلمون جيداً كيف يدافعون عن المصالح الإيرانية، وأن بيان مقر خاتم الأنبياء المركزي واضح في هذا الإطار. وفي الوقت الذي صعدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خطابها السياسي والعسكري العدو الأمريكي وحلفائه على العدو الأمريكي وحلفائه، مؤكدة جهوزيتها الكاملة للدفاع عن مصالحها، كما حملت واشنطن مسؤولية التوترات المتفاقمة في المنطقة خاصة في مضيق هرمز. أكد بقائي أن فجوات وخلافات بدأت تظهر بين حلفاء واشنطن في أعقاب العدوان على إيران، مشيرا إلى أن مسؤولين ألمان أقروا بأن دخول واشنطن في الحرب تسبب بتكاليف باهظة. وبيّن بقائي أن العدو الأمريكي لا يمكنه عبر ارتكاب مزيد من الأخطاء إصلاح المشكلات التي تسببت بها في المنطقة من خلال هذا العدوان، لافتا إلى أن مضيق هرمز كان مفتوحا أمام الجميع قبل العدوان على إيران، وشدد على أن العالم لا يقبل الإدعاءات الإنسانية لواشنطن ولا يصدق قدرتها على الخروج من المستنقع الذي صنعته بنفسها، مؤكدا أن الأمريكيين لا يمكنهم استخدام لغة التهديد والقوة مع الشعب الإيراني، موضحا في ذات السياق أن المسؤولين عن الرد على التحركات والإجراءات غير القانونية مساعدون ويعرفون جيدا كيف يدافعون عن مصالح إيران وأمنها القومي، كاشفا في الوقت ذاته أن طهران تسلمت ردا من الولايات المتحدة غير منطقيا كعادتها. وأشار بقائي إلى أن الحديث عن القضايا المرتبطة بالملف النووي والتخصيب لا يزال في إطار التكهنات، مؤكدا أن العدو الأمريكي هو من تسبب بالمشكلات في المسار الدبلوماسي وارتكب جرائم خلال المفاوضات. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، شدد بقائي على أن إيران أثبتت أنها الحارس والمدافع عن هذا الممر المائي المهم، لافتا إلى أن الأحداث التي وقعت خلال 50 يوما الماضية جاءت نتيجة الاعتداء الأمريكي والصهيوني على إيران، ومع ذلك بقي المضيق ممرا أمنا. ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبة العدو الأمريكي وكيان العدو الصهيوني على فرض انعدام الأمن في مضيق هرمز، مطالبا بضرورة منع واشنطن من تعقيد المشكلات القائمة أكثر فأكثر، مؤكدا في ذات الوقت أن أصحاب السفن وشركات الملاحة يدركون جيدا أن ضمان أمنهم وسلامتهم يستلزم التنسيق مع المراجع الإيرانية المختصة، كاشفا عن تواصل قائم مع سلطنة عمان والدول المطلة على المضيق، وأن من الطبيعي إدراج صياغة بروتوكول أو آلية محددة على جدول الأعمال لضمان المرور الآمن بهدف تأمين السلامة والطمأنينة في حركة الملاحة البحرية. وفي الشأن الإقليمي، أكد بقائي أن حزب الله يشكل مبعث فخر للبنان والأمة الإسلامية، مشيرا إلى أنه يواجه كيان العدو الصهيوني دفاعا عن شعبه وأرضه.

يواجه لبنان مرحلة خطيرة في تاريخ المنطقة منذ عقود، فما يجري فيه هو عدوان صهيوني أمريكي غاشم مستمر وليس وقفا لإطلاق النار. هذا ما أكده الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، مشددا على أن لبنان هو الطرف المعتدى عليه ويحتاج إلى ضمانات لأمنه وسيادته، مبينا في بيان صدر له اليوم أن العدو الصهيوني الإسرائيلي المجرم لم يلتزم بأي بند من اتفاق وقف إطلاق النار، وأن خروقاته تجاوزت عشرات الآلاف من المرات، مبينا أن العدوان الإسرائيلي يهدف إلى سلب الحق واحتلال الأرض والمستقبل بالقوة، في حين تهدف المقاومة إلى تحرير الأرض، مؤكدا أنه مع استمرار المقاومة يعجز العدو عن تحقيق أهدافه مهما تجبر وتكبر، وأن الاحتلال لم يحقق أي خطوة على طريق ما يعرف باسم إسرائيل الكبرى ولن يحققها ولو اجتمع معه وحوش الأرض، منوها إلى أنه لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة ولن يكون أبدا، لافتا في ذات الوقت إلى أن الجيش اللبناني انتشر جنوب نهر الليطاني تطبيقا للاتفاق، بينما اختارت المقاومة أساليب تتناسب مع المرحلة الحالية. ودعا الشيخ نعيم قاسم إلى الحفاظ على الوحدة الداخلية وعدم خدمة العدو الصهيوني الإسرائيلي المجرم خلال المرحلة الحساسة، موضحا أن المقاومة لا تطلب من الجميع تبني قناعاتها بل عدم الطعن بها أو العمل ضدها، مشيدا في الوقت نفسه بالأداء الأسطوري للمقاومة وأهلها الذي أدهش العدو والصديق، مشيرا إلى أن من واجب السلطة اللبنانية الحرص على الوحدة الوطنية وتحقيق السيادة وتوجيه الجيش للدفاع عن البلاد. كما تساءل مستغربا، إذا ما كان هناك بلد في العالم تتفق سلطته مع العدو على مواجهة مقاومة البلد للاحتلال الباغي، داعيا إلى مواجهة أهداف العدو عبر الوحدة الداخلية وتحرير الأرض بما يمكن السلطة من القيام بواجباتها، متطرقا إلى وجود أربعة مؤثرات تساعد على تجاوز المرحلة، من بينها استمرار المقاومة والتفاهم الداخلي، إضافة إلى الاستفادة من الاتفاق الإيراني الأمريكي وأي تحرك دولي أو إقليمي يضغط على العدو المحتل، موضحا أن على العالم أن يضع نصب عينيه أنه لن يكون الحل بالاستسلام، بحيث إن الحل مع العدو لا يكون بهندسة لبنان سياسيا وعسكريا كبلد ضعيف وتحت الوصاية، ولا بالدبلوماسية المكبلة باستمرار العدوان وضغط الطغيان وعدم تطبيق الاتفاقات. وبشأن المفاوضات، قال الشيخ نعيم قاسم إن الحزب مع الدبلوماسية التي تؤدي إلى إيقاف العدوان وتطبيق الاتفاق، أي مع دبلوماسية التفاوض غير المباشر الذي أعطى نتائج في الاتفاق البحري واتفاق وقف إطلاق النار وأبقى قدرات لبنان التي هي حق له. أما التفاوض المباشر فهو تنازل مجاني بلا ثمار، وهو خدمة لما يسمى برئيس حكومة العدو المجرم نتنياهو الذي يريد رسم صورة نصر بالصورة والموقف مع استمرار العدوان، وخدمة لما يسمى بالرئيس الأمريكي الكافر ترامب قبل الانتخابات النصفية، موجهة في ذات الصعيد تحية إلى شباب المقاومة الذي صنع جهادهم المستقبل، مؤكدا أن رايتهم هي الباقية، كما ثمن صمود النازحين والمؤيدين ومؤسسي اللقاء الوطني وكل من آوى ودعم وساعد المقاومة، معتبرا أنهم قدموا الصورة المشرقة للبنان المقاوم والواعد والجامع والمحرر.

سبعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. أجمل ورقة تحية منا جميعا هي لكم من الزملاء في الإدارة العمل الأخبار بسام النجار وطه سلامة، هي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: بسم الله لا إله توكلنا على الله.
5: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر، يا شيخ خالد
2: اقتلوهم،
1: هذه خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا مشركين الزيوت،
1: خطة المباركة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتل الحجة.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: الله أنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: يمن الحريه.
1: بارك الله فيكم وكتب اجركم وحقق لكم وعلى ايديكم النصر العظيم.

هذه الأمة لماذا لا تستند إلى وعد الله الحق؟ هو قدم الوعود الصريحة في القرآن الكريم الذي تؤمن بهذه الأمة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حينما تتحرك هذه الأمة وهي أمة مسلمة تنتمي للإسلام على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته العظيمة والحكيمة والقيمة، وتثق بالله جل وعلا وتأخذ بأسباب النصر التي هدى الله إليها وأرشد إليها وأكد عليها، فهي ستتحرك بالدعم الإلهي، بالتأييد الإلهي، بالنصر من الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الصراع بكله في مواجهة اليهود الصهاينة الذين يتحركون بأهداف شيطانية عدوانية إجرامية وبتجرد من كل القيم الإنسانية، وفي نفس الوقت يتحرك معهم شريكهم في الصهيونية الأمريكي الذي يتحرك وفقا لدوافع صهيونية ودفع صهيوني، وفي نفس الوقت للأهداف الصهيونية ذاتها. وما حينما تتحرك على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى لمواجهة هذا العدو ستنتصر حتما، لأن هناك أفق واضح لهذا الصراع. هذا الصراع له أفقه الواضح الذي أكد عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله وإن عدتم عدنا، في وعد صريح بزوال الكيان الصهيوني وإنهاء سيطرته على فلسطين وعلى المسجد الأقصى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم على الهواء مباشرة من إذاعة صنعاء، البرنامج العام 60 دقيقة نصحبكم فيها بكل مستجد في فقراتها المتنوعة والمتعددة. معكم فيها من الإعداد عبد الله محمد شرغة، ومن التقديم أحمد علي السياني، ومن الإخراج عبد الله حسين الوشالي. والبداية استعراض لعناوين حلقة اليوم.

0: موضوع الساعة: الإعلام اليمني في يومه العالمي، صمود في وجه الاستهداف الممنهج وحصار الكلمة. وفيما وراء الأحداث: معادلة السيادة البحرية، كيف تقرأ طهران محاولات واشنطن لتحصيل مكاسب المفاوضات عبر الحصار. أما في المرصد: مجلس السلام وامتدادات الاتفاقات الإبراهيمية، محاولات لصياغة بل لإعادة صياغة غزة والمنطقة. يشاهد وشواهد ترامب في مهب الحقيقة: متاجرة بدماء الإيرانيين وغرق في مستنقع أبستن. وختاما فقرة حول العالم: فاتورة هرمز، كيف يدفع الأمريكيون ثمن حصار إيران من جيوبهم. موضوع الساعة: الإعلام اليمني في يومه العالمي، صمود في وجه الاستهداف الممنهج وحصار الكلمة. تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، يبرز المشهد اليمني كأحد أكثر البيئات قسوة وتحديا جراء الاستهداف الممنهج الذي طال قطاع الإعلام منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحالف العدوان في مارس 2015. لم تكن الحرب عسكرية فحسب، بل اتسعت لتشمل جبهة إعلامية شرسة سعت لتعطيل الصوت الوطني ومنعه من كشف الحقائق. تفيد تقارير المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها اتحاد الإعلاميين اليمنيين بأن الإعلام اليمني دفع ثمنا باهظا من دماء كوادره، حيث وثقت الإحصائيات استشهاد ما بين 180 و 337 إعلاميا وفنيا، فضلا عن إصابة العشرات وتسجيل أكثر من 133 انتهاكا جسديا مباشرا بحق العاملين في هذا المجال. ولم ينجو الجانب المادي من القصف، إذ تم تدمير عشرات المنشآت الإعلامية واستهداف عشرات الأبراج للبث والإذاعة، وتعرضت مؤسسات إعلامية كبرى للقصف، دمرت خمس منها كليا، وقد قدرت التكاليف الإجمالية لهذه الخسائر بنحو 134 مليار ريال يمني في ظل صمت دولي مريب تجاه هذه الجرائم. وعلى صعيد المحتوى والبث، تعرض الإعلام اليمني لحصار رقمي وتقني خانق، تمثل في إيقاف بث قنوات فضائية وحجب وتشويش على أخرى، وإغلاق آلاف الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، واختراق مواقع إلكترونية، ومنع عشرات الصحفيين الدوليين من دخول البلاد لتغطية الأحداث. ولم يقتصر الأمر على الحجب، بل لجأ الطرف الآخر لاستنساخ قنوات ومواقع إلكترونية بأسماء يمنية بهدف تضليل الرأي العام وإرباك الرسالة الإعلامية الوطنية. ورغم هذا الضغط الهائل ومحاولات تغييب الرؤية اليمنية، استمر الإعلام الوطني في أداء رسالته، متمسكا بدوره في توثيق ونشر تفاصيل جرائم الحرب وإيصال صوت المظلومية إلى العالم. وعبر الخط الهاتفي للنقاش نستضيف عبر الهاتف الأستاذ مازن هبة، نائب رئيس المركز الإعلامي لأنصار الله. مرحبا بك أستاذ مازن.
1: حياكم الله أخي العزيز.
0: سيد الكريم، بداية كيف تقيمون وضع الصحفي اليمني اليوم في ظل هذه الأرقام الصادمة التي تتحدث عن استشهاد مئات الإعلاميين واستهداف المؤسسات من قبل تحالف العدوان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رغم الأرقام التي ذكرتها ورغم الخسائر الغير مباشرة التي لا يمكن حصرها، لكن الإعلام اليمني بفضل الله اليوم يتعافى، ونتيجة خوض التجربة وسط أجواء الحرب والحصار والتدمير الممنهج لكل مناحي الحياة في اليمن ومنها قطاع الإعلام، نستطيع نقول أن البلد بني منظومة إعلامية قوية، وأهم ما فيها وأقوى ما فيها أن العنصر البشري الذي هو المذيع والإعلامي والصحفي والمحبر يحمل هم القضية ويستشعر أنه جندي في هذه المعركة المحتدمة، ليس مجرد شخص فني يصعد ليقرأ الأخبار وانتهى الموضوع.
0: نعم، الإعلام الوطني يعني تكبد خسائر فادحة بلغت كما ذكرنا 134 مليار ريال، وقد ذكرنا عدد الشهداء جرحى، 134 مليار ريال كخسائر مادية، وتم تدمير منشآت حيوية مثل وزارة الإعلام مثلا. ما هي الرسالة التي أراد الطرف الآخر إيصالها من خلال استهداف المؤسسات الإعلامية بالذات؟
1: العدو هو أن تبطل هذه الجبهة، لأنها جبهة فاعلة منذ بداية العدوان، الجبهة الإعلامية اليمنية، رغم يعني محدودية الإمكانات التي قد تكون صفرية أحيانا في بعض المؤسسات، إلا أنها استطاعت بفضل الله وبعزيمة الرجال والنساء الصادقين العاملين في هذا القطاع، استطاعت أن تجابه المكنة الإعلامية للعدو الذي يمتلك أكبر مكنة إعلامية في العالم، يعني جيوش من الإعلاميين، لكنه عجز أمام الحقيقة التي يقدمها الإعلام اليمني. لذلك أراد أن يعطل هذه المؤسسات الإعلامية والإعلام اليمني بشكل عام، وأن يرهب الإعلاميين وأن يشعرهم أنهم مستهدفون حتى يتوقفوا عن أداء رسالتهم، إلا أن هذا الهدف لن يتحقق بفضل الله وبشجاعة الإعلاميين اليمنيين الذي تحمل المسؤولية كجنود في هذا الميدان المهم الذي يأتي بعد الجبهة العسكرية مباشرة من ناحية الأهمية، وأحيانا في بعض المراحل قد يوازيها.
0: نعم، الإعلام المعادي ولجأ لاستنساخ قنوات ومواقع بأسماء يمنية وطنية، كيف تعامل الإعلام الوطني مع محاولات الإرباك هذه، وكيف يمكن التمييز بين الإعلام الحقيقي والمزيف في هذه الحالة؟
1: لجوء العدو لهذه العملية، لهذا الإجراء القذر يعني الرخيص، هو يعتقد أن هذه المؤسسات الرسمية هي مؤسسات فاعلة، وإلا لم يكن العدو ليستنسفها ليغالط المتابعين. لذلك هو قام بهذا العمل ليوهم المتابعين بأن هذه هي القنوات التي تتابعونها لعشرات السنين، خصوصا كإذاعة الموقرة وبعض القنوات القناة الفضائية اليمنية والعديد من المؤسسات الإعلامية، صحيفة الثورة وكالة سبا وقناة سبا قناة عدن، هو استنسخها لهذا الغرض. ولكن يستطيع المتابع بتدقيق بسيط قد لا يتجاوز النصف دقيقة أن يفهم هل هذه قناة عدن من اليمن أم قناة عدن من الرياض، هل هذه قناة اليمن من اليمن أم قناة اليمن من الرياض، هل هذه إذاعة صنعاء من صنعاء أم إذاعة صنعاء من المناطق المحتلة. فقط بالتدقيق في الرسالة. فبعد نصف دقيقة سيظهر تطبيل لمحمد بن سلمان وللسعودية والمملكة والمملكة على طول. يستطيع المتابع أن يفهم أن هذه هي القناة أو الإذاعة المزيفة.
0: نعم. أخيرا سيد الكريم، رغم كل هذا الدمار والضغط لا يزال الإعلام اليمني صامدا. كيف استطاع الإعلام الوطني تحويل هذه التحديات إلى حافز لتوثيق الجرائم وإيصال صوت المظلومية وإيصال صوت الحقيقة إلى العالم؟
1: أولا الإعلام اليمني بكوادره الوطنية هم جزء من هذا المجتمع الصامد، يعني هم يتحملون الحصار ويتحملون ظروف الحرب القاسية كما يتحملها بقية المجتمع، باعتبار أن هؤلاء الناس، أن هؤلاء الموظفين، أن هؤلاء الصحفيين والإعلاميين هم أيضا من هذا المجتمع الصامد المجاهد القوي الصابر، وهم نتيجة الضغط على قطاع الإعلام من قبل العدو أدرك الكثير منهم أن هذا القطاع الذي يعمل فيه هو قطاع مهم وقطاع فاعل ويؤثر على العدو، وترك المدرسة الإعلامي يعني سيؤثر على الجبهة الداخلية. لذلك تجد كل الإعلاميين أو غالب الإعلاميين لم يتركوا مدارسهم الإعلامية رغم انقطاع المرتبات لسنوات طويلة، وأنت وأنا وكل الإعلاميين من يستمعون إلينا يعرفون ذلك، لكن الجميع لم يتوقفوا عن ذلك ولا، لأنهم يدركون أهميتها ويدركون أنهم في جهاد وأن عملهم ووظيفتهم ليست مجرد وظيفة عامة أو مجرد أداء مهنة ليس لها رسالة ثانية، فاستمروا في أداء وظائفهم وأعمالهم لأنهم يستشعرون المسؤولية ويستشعرون أهمية ما يقومون به.
0: نعم. لكم في الأخير كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء.
1: كلمة الأخيرة للإعلاميين بأن يستمروا بإذن الله، الفرج قريب، وبإذن الله النص للأمة الإسلامية عموما وليس لليمن فقط قريب، والصهيونية بأذرعتها الأمريكية وإسرائيل والمنافقين بإذن الله آئلة إلى السقوط بإذن الله. ونحن نشاهد في هذه الأيام شواهد السقوط الأمريكي المدوي والسقوط الإسرائيلي المدوي في جنوب لبنان وفي مضيق هرمز وفي باب المندب وفي كل مكان بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. إذن الأستاذ العزيز مازن هبانة إب رئيس المركز الإعلامي لأنصار الله، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
1: شكرا جزيلا.
0: مع الله.

معادلة السيادة البحرية، كيف تقرأ طهران محاولة واشنطن لتحصيل مكاسب المفاوضات عبر الحصار؟

في ظل غياب بل في ظل غبار المعركة وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي تخيم على المنطقة في عام 2026، برزت باكستان كجسر دبلوماسي يحمل في جعبته مقترحات إيرانية حازمة صيغت بمداد الثوابت التي لم تنحن يوما أمام العواصف. بينما كانت التهديدات الأمريكية تتوالى في خطاب يتسم بالوعيد، كانت طهران ترسم خطوطها الحمراء بوضوح، مؤكدة للوسيط الباكستاني أن طاولة المفاوضات لا يمكن أن تكتسب شرعيتها ما لم ترفع الأغلال عن الممرات بل ما لم ترفع الأغلال عن الممرات المائية الإيرانية.

المسؤولون الإيرانيون أوضحوا لنظرائهم الباكستانيين أن واشنطن تكرر خطأها التاريخي حين تظن أن الحصار سيزحزح الثوابت الإيرانية، فما عجزت الولايات المتحدة عن تحصيله عبر العدوان العسكري المباشر لن تناله أبدا عبر لي الأذرع الاقتصادية أو دبلوماسية الضغوط القصوى. وفي هذا السياق جاء الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية الأخيرة واصفا إياه بالتهديدات الجوفاء التي فقدت بريقها وقدرتها على التأثير.

0: أترى طهران أن لغة الوعيد التي يطلقها البيت الأبيض ما هي إلا محاولة لترميم صورة الرضع المتآكلة، مؤكدة أن المقاومة الميدانية والسياسية أثبتت أن زمن الإملاءات قد ولى، فإيران التي استوعبت الصدمات العسكرية باتت اليوم أكثر تمسكاً بربط أي انفراجة دبلوماسية بأنها بإنهاء القرصنة القانونية المتمثلة في اعتراض السفن في بحر العرب ومضيق هرمز. للمزيد نستمع إلى الكاتب والصحفي والباحث في الشؤون الإيرانية وشؤون الشرق الأوسط سعيد شاورودي.
1: طبعا ما تبين أن إيران قالت للأمريكيين عبر كما تفضلت الوسيط الباكستاني أنها لن توافق على أي مفاوضات ما لم تنهي الولايات المتحدة الأمريكية حصارها على ما تسميه بالحصار على الموانئ الإيرانية، والبداية يجب أن تكون من رفع الحصار عن إيران والوصول إلى تفاهمات حول مضيق هرمز، وبعد ذلك ننتقل إلى الملف النووي. وهذا طبعا يعود لسبب أن إيران تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في حال توصلت إلى اتفاق حول الملف النووي وحول قضايا تخصيب اليورانيوم واليورانيوم المخصب بنسبة 60%، فستحاول أن تبقي الحصار البحري على إيران. ولذلك إيران حتى في حال توصلت إلى اتفاق مع الأمريكيين لن يكون منفعا لاقتصادها. لذلك إيران تريد أن تتأكد من البداية أن الأمريكيين يرفعون الحصار ويرفعون العقوبات، وبعد ذلك تنتقل إيران إلى القضايا التي يقول الأمريكي أنها تشكل لهم قلقا، من ضمنها اليورانيوم المخصب بنسبة 60% داخل إيران. لكن على ما يبدو أن هذا لم يعجب الأمريكيين، هذا العرض الذي قدمته إيران، ونسمع يعني التهديدات من قبل الإدارة الأمريكية متواصلة، بسبب أنه حقيقة تأتي عروض من قبل إيران ومن الأمريكيين، وأيضا هناك عروض تقدم من الباكستانيين ومن دول أخرى من ضمنها الصين عفوا روسيا، وأيضا هناك حديث حتى يدور عن أنه عروض أتت أيضا من قبل سلطنة عمان ودول أخرى تعرب عن أنها مستعدة لي الوساطة. فلذلك تعددت هذه العروض حقيقة، لكن الآن ما يدور حول العرض الذي قدمته إيران إلى باكستان، كما أشرت إيران تقول نحن لن ندخل مع الأمريكيين في أي مفاوضات ما إن لم نتأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت على النقاط العشرة التي أعلناها والتي كانت منطلقا لي وقف أطلاق النار، ومن ضمنها أن توافق الولايات المتحدة على حق إيران في تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، وليس أن تحصل إيران على يورانيوم من الخارج، أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لدفع التعويضات التي نجمت عن العدوان الأمريكي، وأن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بقواعد جديدة ومعادلات جديدة فيما يخص إدارة مضيق هرمز، وأن تتوقف الحرب على كافة فصائل المقاومة خاصة الحرب الدائرة حاليا على الشعب اللبناني، وأن تعود الأموال المجمدة الإيرانية في الخارج سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في قطر أو في كوريا الجنوبية واليابان ودول أخرى والصين، هذه كما نعلم يعني تقدر بأكثر من 100 مليار دولار. هذه هي الخطوط العريضة، وإيران تقول نبدأ من أنه أنتم ترفعون الحصار البحري ونحن نتحدث معكم حول رفع الحصار المفروض حاليا على مضيق هرمز. ولذلك تريد إيران يعني أن تتأكد حقيقة أن الاتفاق القادم، طبعا إن كان هناك اتفاق وتوصلت إيران إلى اتفاق، يجب أن يخدم الاقتصاد الإيراني، لأنه حقيقة يعني الآن لم يعد لإيران خشية من الخيار العسكري الأمريكي. الأمريكي هو يعرف أيضا أن التهديد باللجوء مرة أخرى للخيار العسكري لن يجعل إيران تتنازل أو تتراجع، لأن الأمريكي جرب هذا الخيار لأربعين يوما وفشل الخيار. صحيح حصلت يعني خسائر في إيران، تضررت إيران، ولكن إيران تقول أنه بالإمكان أن أعوض هذه الخسائر في حال تم رفع العقوبات عن النفط الإيراني والغاز الإيراني. تحصل إيران سنويا أكثر من 100 مليار دولار، وأستطيع أن أعيد كل ما تم تدميره. هو يعني يمكن أن نقول أنه يعني تقريبا هو الإطار العام الذي أعلنته إيران في السابق، ولكن ما غير يعني هذا الاتفاق المبدئي هو الحصار الأمريكي، لأنه عندما وافقت أمريكا على هذه النقاط العشرة، وتحدث ترامب وقال أنه وافق مبدئيا على هذه النقاط العشرة لتكون منطلقا للحوار والمفاوضات والاتفاق الجديد، لم تكن الولايات المتحدة في ذلك الوقت قد فرضت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية. بعد أيام وبعد فترة عندما دخلنا في مفاوضات لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحصار، لذلك إيران تقول أن هذا الحصار يجب أن ينتهي في البداية، منذ البداية يجب أن تنهي هذا الحصار، وإلا في حال توصلنا إلى اتفاق وتوصلنا إلى تفاهمات، وحتى لو عادت الأموال الإيرانية وبقي هذا الحصار فهذا سيسبب مشكلة. الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة هي تريد أن تخنق إيران اقتصاديا، لأن ترامب وكما في رسالتي الأخيرة والحديث الذي سمعنا منه مع الإعلام يقول أن الخيار العسكري أو الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل من الخيار العسكري وأقل تكلفة، لذلك إيران تريد أن تكسر هذه القاعدة وتأخذ هذا الخيار من يد الأمريكيين. بعد ذلك تقول يمكن أن يعني نتفاوض حول الملفات الأخرى. لذلك حقيقة يعني الأمور تدل على أن الأمريكي ليس جادا في ما يسميها بالمفاوضات، لأنه يعرف تماما الأمريكي حتى لو توصل إلى اتفاق مع إيران، حتى لو إيران سلمت اليورانيوم بنسبة 60% أو يعني خفضت نسبته إلى 3.5% وعادت الأموال إلى الخزانة الإيرانية، وحصلت إيران سنويا على مبالغ طائلة من النفط والغاز والصادرات غير النفطية، الأمريكي يقول أن هذه الأموال سوف تستخدم في مجالات هي أيضا نحن نشعر أنها ستسبب لنا إزعاج، مثلا البرنامج الفضائي الإيراني أو شراء الأسلحة والطائرات أو تمويل المشاريع الدفاعية.

تطور مشاريع استراتيجية كما قلت من ضمنها المشروع الفضائي، وهو مهم جدا، وهناك شق عسكري، وهناك شق للاتصالات، وهناك شق طبعا للاستخدام المدني في الأرصاد الجوية والزراعة ومثل هذه الأمور. لذلك حقيقة الأمريكي في حيرة من أمره، ماذا يفعل؟ هل سيبقي العقوبات على إيران؟ إذا ما أبقى هذه العقوبات معنى أن إيران ستطور برنامجها وسيكون اليورانيوم بيدها. هل سيرفع العقوبات ويصل إلى اتفاق مع إيران؟ إذا ما يعني أقدم على هذا، معنى هذا أنه ستأتي أموال طائلة لداخل إيران، وإيران ستستخدمها في المجالات التي ذكرتها.

مجلس السلام وامتدادات الاتفاقات الإبراهيمية، محاولات لإعادة صياغة غزة والمنطقة. تتدافع الأحداث في قطاع غزة وسط شلال من الدماء الذي لا يتوقف، حيث يرتقي الشهداء يوميا، وفي المقابل تبرز في الكواليس السياسات مصطلحات براقة تخفي وراءها طموحات جيوسياسية مثيرة للجدل، وعلى رأسها ما يتداول حول مجلس السلام المخطط له لإدارة غزة. هذا الطرح لا يأتي بمعزل عن السياق الإقليمي العام، بل يبدو وكأنه حلقة جديدة في سلسلة الاتفاقات الإبراهيمية التي سعت منذ انطلاقها إلى إعادة صياغة المنطقة وفق رؤية أمنية واقتصادية وفق الرؤية الإسرائيلية.

فبينما يواجه الغزيون آلة الحرب تحاك في الغرف المغلقة مخططات تهدف إلى إيجاد بدائل أمنية وإدارية تتماشى مع المصالح الإسرائيلية والقوى الدولية الداعمة لها، مما يجعل هذا المجلس يبدو وكأنه أداة للضبط الأمني أكثر من كونه مشروعا للسيادة أو التحرر. تتجلى خطورة ما يحاك حاليا في كونه يتجاوز تصفية القضية الفلسطينية إلى استهداف استقرار المنطقة بأكملها، فالمؤامرة هنا تكمن في محاولة خلق واقع جديد لمصلحة العدو الإسرائيلي. فالانعكاسات المترتبة على هذا التوجه تنذر بتفتيت الموقف العربي والإسلامي، وتجعل من تضحيات الشهداء مجرد أرقام في حسابات الربح والخسارة السياسية، وهو ما يرفضه الوجدان الشعبي.

يبقى صمود الفلسطينيين وكل كيانات المقاومة في المنطقة على الأرض هو العائق الأكبر أمام تمرير هذه المخططات. فبينما يسعى مهندسو الاتفاقات الإبراهيمية ومجالس السلام المقترحة إلى فرض أمر واقع يتجاوز الثوابت وما يحاك ضد المنطقة، يتطلب وعيا يتجاوز المصطلحات المنمقة ليدرك أن السلام الحقيقي

0: لا يمكن أن يمر عبر بوابة تصفية الحقوق أو تجاهل تضحيات الشعوب. لا تزال تقدم هذه الشعوب أغلى ما تملك في سبيل حريتها وكرامتها. حول هذا نستمع إلى الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق.
1: وفي الحقيقة مجلس السلام مشغول جدا في إدارة الحروب في المنطقة وليس في ما أعلن لأجله، وهو مراقبة وقف إطلاق النار في غزة. عشرات بل مئات الشهداء سقطوا منذ أن أعلن مجلس السلام. أراضي جديدة أضيفت إلى الخط الأصفر منذ أن أعلن مجلس السلام. اللجنة الوطنية التي رحب بها كل العالم لم تدخل غزة ومنذ أن أعلن مجلس السلام، وبالتالي فكرة أن يكون مجلس السلام له رأي في هذه المطالب هذا منذ اللحظة الأولى مدرك جيدا. لكن الخطير أن البعض لا يريد أن يسمع. هذه هي سيدي اسمها اتفاقيات أبراهام وتفاصيل اتفاقيات أبراهام، سواء عقدت الاتفاقيات أو لم تعقد، وجوهر اتفاقيات أبراهام مبني على أساس أن لا يكون سلاح بجوار إسرائيل مع مجموعات مسلحة مع دول. هذا يجب عليه أن يفتت وأن يبقى السلاح الخفيف فقط مع الشرطة والجيش في أي دولة عربية. هذا ما تم التفاوض عليه مع السوريين ورفضوا. هذا ما يدفع الآن حزب الله واللبناني ثمن كبير جدا من الدماء لأجل أن يرضخ لذلك. هذا ما تدفع ثمنه الآن إيران بالصمود والمواجهة. هذا ما ستواجه تركيا من أجله. هذا ما يتعرض له الآن من شيطنة الجيش المصري. إذن بيت القصيد والعنوان الرئيسي لدى الإسرائيلي والأمريكي أن تكون المنطقة خالية من أي تهديد. لذلك هم يرون في فكرة أن يكون هناك تعذيب للفلسطينيين، تنكيل بهم حتى يصبح سقف مطالبهم أنه إذا سمحتم لا تموتون جماعات، موتون مجموعات قليلة، ولا تعدموننا أمام أبنائنا، فليكن الإعدام خفي. هكذا يراد للفلسطيني، يراد للبناني، يراد للسوري، يراد للإيراني أن يصل إلى هذا الحد. هذه الخطة الإسرائيلية، ولذلك مجلس السلام ولم تسمع منه أي إيجابية واحدة لغزة. لأنه لو دخلت غزة أو إذا دخلت غزة، حتى بدنا نفترض أنه ممكن يكون حدا يمون على إسرائيل ويدخلها غزة، وهذا يبدو صعب لسه. دخول أي لجنة متوافق عليها هذا يسمى لبنة أساسية لدولة فلسطينية أو لتوافق فلسطيني. طيب ما هو إسرائيل تعمل على ثلاث مسارات، سني شيعي، وتنثر في الإعلام هذا السم كي تضغط الجماهير وتجعلها تحت تشتبك في أمور ثانوية وتخفي الرئيسية. فكرة غزة والضفة وانقسام على الساحة الفلسطينية حتى يقال للعالم لن يصبح للفلسطيني دولة طالما فتح تقود وحماس تقود ولا يمكن لهم أن يتفقان. والنقطة الثالثة الفوضى الخلاقة، نشر الفوضى الخلاقة في المنطقة من ميليشيات مسلحة، مجموعات مسلحة، حروب هنا، ضغط سياسي هناك، ابتزاز، حتى تبقى المنطقة كلها بحالة عدم استقرار، وضبط الإيقاع فقط بيد الأمريكي والإسرائيلي. دخول اللجنة إلى غزة هذا يسمى ضبط إيقاع ويسمى عدم وجود فوضى خلاقة. يعني لك أن تتخيل دخول اللجنة الوطنية، يعني جهاز أمني لهذه اللجنة الوطنية يدير شؤون الناس. طيب الميليشيات المسلحة اللي بدعم فيها نتنياهو شو تصير مصيرها؟ وين تروح؟ وين الأجندة؟ ماذا عن الخط الأصفر؟ ما هو إذا دخلت اللجنة يجب أن تنسحب من الخط الأصفر حسب الاتفاق. إذن حتى أعيق ما علي من التزامات يجب أن لا أعطي أي مبرر لكي يطلب مني تطبيق البند الثاني والثالث والرابع، وهذا يكون فقط بعرقلة المساعدات ودخولها وعرقلة أي جهة منظمة للمشهد في غزة على أن تبقى غزة بهذه المعادلة بتنظيم المجموعات المسلحة لتقتل المقاومة وتطارد المقاومة، وليقال أن غزة لا زالت تقاد من الإرهاب بين قوسين حماس، وفي الضفة الغربية فتح تقاد من الضفة تقاد من فتح السلطة الفلسطينية وبين قوسين السلطة الفاسدة. هكذا يجب الترويج والتعزيز أمام العالم حتى لا تصل الدول سواء العربية والإسلامية والأوروبية إلى منطق واحد يقول دعونا نأتي بدولة فلسطينية مستقلة للفلسطينيين. هذا ما يريده نتنياهو بكل أشكال القوة، يعمل يدعم المجموعات المسلحة في غزة، مجموعات مسلحة في السويداء، يدعم الإبادة في السودان، يعبث في أرض الصومال والأمن القومي المصري والسعودي. كل هذا ليس عبث، هذا جزء من ترتيبات مجلس الحرب وهو مجلس السلام، والذي يريدونه أن يكون في قلب سيناء. سنستذكر هنا في أقل من 10 ثواني 6 إلى 7 نقاط احتكاك في المنطقة العربية تقولها مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج. إذن هذا بالصدفة؟ لا. طب هذا ظاهرة وتنتهي؟ لا، مش من باب التشاؤم. هذه مجموعات أمنية عسكرية لديها غطاء جوي، يحاول الإسرائيلي والأمريكي أن يفرضونها كأذرع في المنطقة لتشويش أي استقرار، أي ضبط إيقاع بدون أن تكون بصمات أمريكية وإسرائيلية، وهذا كله على حساب الفلسطينيين والأمن القومي للدول المجاورة. ولذلك جاءت صفقة القرن من دونالد ترامب في ولايته الأولى. هذه الصفقة أخطر ما مر على التاريخ في الساحة العربية والإسلامية. ينفذ الآن أطرافها وتنفذ أجزاء منها في الحالة اللبنانية، في الحالة السورية، وإن لم تكن العملية العسكرية واسعة، وستكون واسعة للأسف في المرحلة المقبلة، لأنه شهية نتنياهو مفتوحة الآن بوجود الحشد العسكري الأمريكي. أضف إلى ذلك تكسير عظام إيران تركيا، هذا في عقلية الإسرائيل والأمريكي، وبدأوا مع إيران بالمواجهة وصدموا بالرد الإيراني. لذلك على أن نبحث عن سلام في المنطقة انتهى. هذا يعني عفوا، هذا كلام إنشائي، ومجلس السلام هذا كذب كبير. أما الآن ماذا يراد وماذا يخطط للفلسطينيين ولأهل غزة؟ الميليشيات المسلحة مسار يعتمد عليه نتنياهو بشكل كبير جدا، ويريد أن يكرر هذا النموذج في جنوب لبنان، يعني إعادة إحياء لتجربة لحد، وهذا نفسه سينطبق على سوريا في الجنوب السوري. هذا مخطط نتنياهو. هل سينجح؟ هنا الصدمة. سيفشل نتنياهو في إعادة إحياء سواء روابط القرى الجواسيس بيعرفوها الفلسطينية هاي وبعض المثقفين العرب زي الحركيين في الجزائر طبعا غرارة يعني، وكذلك بتجربة لحد وتجربة الميليشيات، ستخسر المواجهة لأن الأمور تغيرت والظروف تغيرت، والمواجهات الكبرى اعتمدت عليها الحالة السياسية الميدانية. لو كسرت إيران لقلت لك أن هذه المجموعات المسلحة ستشكل لبنة دولة المستوطنين وصفقة القرن وإلغاء الأمن القومي العربي وتغيير خطوط سايكس-بيكو كما قال بوراك المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا ولبنان، ولما طبق بشكل متسارع مشروع الشرق الأوسط الجديد. الموضوع صدم بحالة العناد الإيرانية والتي من خلفها الترقب التركي والمصري والسعودي وأبعد من ذلك الروسي والباكستاني والأفغاني، لأن الأمور مرتبطة ببعضها البعض، ولا يمكن أن تعزل صمود غزة عن انتصار إيران

ترامب في مهب الحقيقة، متاجرة بدماء الإيرانيين وغرق في مستنقع الأبستم. تتجلى في شخصية دونالد ترامب أقصى صور التناقض السياسي، حيث يرتدي قناع المنقذ المتباكي على حقوق المتظاهرين في إيران، بينما تمعن يداه بالاشتراك مع الكيان الإسرائيلي في شن عدوان غاشم يستهدف استقرار الشعوب ويرتقي لجرائم ضد الإنسانية. هذا التشدق الزائف بالقيم الأخلاقية يتهاوى كليا أمام استعضار ملفاته السوداء الغارقة في وحل جيفري أبستن، حيث يختلط الفساد السياسي بالسقوط القيمي الصارخ.

محاولات ترامب المستميتة للتملص من إرثه المظلم مع إبستن عبر الأكاذيب والتضليل تكشف عن جوهره، عن جوهر نظامه الذي يبيع الوهم للعالم بينما يغرق في فضائح أخلاقية لا تغتفر. فكيف لمن يلاحقه وتلاحقه لعنة إبستن في دهاليزه الخاصة أن يدعي الطهارة السياسية أو يوزع صكوك الحرية على الأمم؟

بينما ترسم السياسات في الغرف المغلقة بواشنطن تحت عناوين الضغط الأقصى أو تطويق النفوذ، ينتهي المطاف بتلك القرارات كأرقام إضافية تظهر على شاشات محطات الوقود في ضواحي تكساس وشوارع نيويورك. فالحصار الاقتصادي على إيران ليس مجرد ملف سياسي بعيد، بل هو محرك خفي يقتطع جزءا من ميزانية المواطن الأمريكي اليومية، محولا الصراع الجيوسياسي إلى عبء ملموس يدفعه المستهلك من جيبه الخاص.

على الصعيد العالمي لا يقل المشهد قتامة، فالحصار المفروض على إيران خاصة مع تزايد المخاطر في ممرات الملاحة الاستراتيجية مثل مضيق هرمز يضع أمن المنطقة أمام المحك، أو يضع أمن الطاقة العالمي على المحك. فالدول الصناعية في أوروبا وآسيا تجد نفسها في مواجهة نقص الإمدادات، مما يرفع تكلفة الإنتاج ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

0: إذن أمن المنطقة على المحك، والدول الصناعية في أوروبا وآسيا تجد نفسها في مواجهة نقص الإمدادات، ما يرفع تكلفة الإنتاج ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. حول هذا نستمع إلى رامي خريس المحلل المختص بأسواق الطاقة.
1: واقع الأمر أزمة الوقود المتصاعد اليوم في الولايات المتحدة، سببها الرئيسي هو ارتفاع أسعار المشتقات البترولية على المستوى العالمي بسبب إغلاق مضيق هرمز منذ بدء الحرب على إيران، وهذا دفع المنتجين الأمريكيين المختلفين والمصافي الأمريكية للاستفادة من هذه الفرصة وتصدير المزيد من المواد البترولية إلى خارج الولايات المتحدة، وهو ما تسبب بارتفاع الأسعار في السوق الأمريكي المحلي، مع العلم أن هنالك تباينات كبيرة في أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة نفسها، بمعنى أننا سنرى أن الأزمة في منطقة مثل كاليفورنيا هي أقصى وأعنف من الأزمة في ولايات أخرى، لأن كاليفورنيا بشكل خاص تعتمد على واردات المواد البترولية من الخارج، ولذلك كانت الأكثر تضررا. إذن السبب الرئيسي لهذه الأزمة، أزمة ارتفاع الوقود في الولايات المتحدة، هو أن المنتجين الأمريكيين يحاولون الاستفادة من الأسعار المرتفعة في الأسواق العالمية، وبالتالي يدفعون بالمزيد من المواد البترولية خارج الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى ارتفاع السعر في السوق الأمريكي. الولايات المتحدة هي ليست مجرد بلد عادي، هي من حيث الجغرافيا أقرب إلى قارة كبيرة، وعليه هنالك مناطق قريبة عمليا من منابع النفط ومن المصافي، ومرتبطة بشبكات الأنابيب التي تنقل المواد البترولية، في الوقت الذي الولايات أخرى لا يتوفر لها هذه الامتيازات، أكان على مستوى الإنتاج النفطي القريب منها أو على مستوى وجود مصافي. في حالة كاليفورنيا بالذات كان هنالك خلال السنوات الأخيرة اهتمام كبير بسياسات تحول الطاقة، بمعنى انتهاز سياسة تركز على التحول للطاقات النظيفة، وهو ما أدى إلى إغلاق الكثير من المصافي في هذه الولاية. وعليه عندما بدأت هذه الأزمة كانت كاليفورنيا من بين أكثر الولايات تضررا داخل الولايات المتحدة، لأنها هي بالمعنى الإنتاجي بعيدة عن منابع النفط الأمريكية وعن المصافي، وهي أيضا بالمعنى اللوجستي ليست متصلة بشكل كبير بأنابيب نقل المواد البترولية كما هو الحال في ولايات أخرى مثل ولايات الجنوب الأمريكي على رأسها تكساس. السبب الثالث أن هذه الولاية بالذات تعتمد على واردات المواد البترولية، واليوم هناك سباق من مختلف بلدان العالم للحصول على المواد البترولية مثل الديزل والبنزين، وعليه تكلفة أو فاتورة الاستيراد من قبل الولاية ستكون حتما أكبر من بقية الولايات الأخرى. السبب في هذه الأزمة متباين من منطقة أو من بلد إلى بلد آخر، بمعنى تحدثت قبل قليل وقلت أن الأزمة في الولايات المتحدة سببها الرئيسي أن المنتجين الأمريكيين يحاولون الاستفادة من الأسعار العالية في السوق العالمي فيصدرون ما ينتجونه، وهذا الأمر يتسبب بشح في السوق الأمريكي وبالتالي زيادة السعر. في حالة بلدان جنوب شرق آسيا مثل باكستان، ميانمار، الفلبين، اندونيسيا وغيرها، المشكلة هناك مرتبطة بأن هذه البلدان تعتمد على استيراد المواد البترولية من منطقة الخليج، ومنذ إغلاق المضيق هي عمليا لم تحصل على هذه المواد البترولية، وهي بحكم أنها بلدان نامية ليس لديها الإمكانيات المالية التي تؤهلها لاستيراد المواد البترولية بأسعار كبيرة. السبب الآخر أيضا للأزمة في منطقة آسيا هو أن بلدان مثل الصين وكوريا الجنوبية كانت من أكبر مصدرين المواد البترولية مثل الديزل والبنزين إلى منطقة آسيا، ولكن بعد الأزمة هذه الدول مثل كوريا الجنوبية والصين فرضت حظرا على تصدير هذا النوع من المواد، وهو ما تسبب بالمزيد من الشح في منطقة آسيا. الآن عندما نتحدث عن الآثار الاقتصادية، الخطر الأكبر لا يأتي عمليا من البنزين، لأن البنزين يستخدم بشكل رئيسي يعني تنقل العائلات والأسر، استخدام السيارات. الخطر الجسيم يأتي عمليا من الديزل، لأن الديزل يعتبر الوقود الحيوي لقطاع النقل، لقطاع الزراعة، لقطاع الصناعة، وعليه كلما ازدادت أسعار الديزل في الأسواق العالمية وكلما شح من هذه الأسواق، هذا الأمر سيكون له آثار قد تكون في بعض البلدان وخيمة على مجموعة ضخمة من القطاعات. إذن التركيز هنا يجب أن يكون على الديزل، لأنه يعتبر العصب الحيوي للحياة الاقتصادية في هذه البلدان.

0: مني تقديما أحمد علي السياني. ومن الإخراج عبد الله حسين الوشلي. إلى اللقاء.
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام الخامسة، موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم برصاص وقصف جيش العدو الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين وصلت مدفعية العدو تنفيذ عمليات قصف وإطلاق النار في عدة مناطق بالقطاع. أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم أن مقاتليها في سرية سيلة الظهر تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة في قوة مشاة صهيونية راجلة خلال اقتحامها بلدة سرية الظهر. وقالت الكتيبة في بيان إن مقاتليها حققوا إصابات مؤكدة. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم اليوم أنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر. وقال في بيان نشر على قناة حزب الله على منصة تليجرام: نواجه مرحلة خطيرة من تاريخ منطقتنا ومستقبل بلدنا وأجيالنا، يتكالب فيها علينا العدو الصهيوني المجرم بدعم وإدارة من الطاغية الأمريكي الظالم، ويؤيده دول الظلم والاستعمار المهزومون اللاهثون وراء حطام الدنيا المغموس بدماء الإبادة وقتل الطفولة والحياة. وأضاف أن الثبات هو الذي يؤدي إلى صياغة مستقبل لبنان ومنطقتنا مع حلفائنا كمستقبل عزيز بكرامة واستقلال. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران تعمل على تطوير آلية لإدارة مضيق هرمز، أن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق، موضحا أن لا توجد مفاوضات في المجال النووي. وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم بأن ذلك جاء خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة، لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني. قدم فيه وزير الخارجية الإيراني تقريرا عن أنشطة وخطط إجراءات جهاز السياسة الخارجية بأكمله خلال حرب 40 يوما وما بعدها وحتى اليوم، لا سيما فيما يتعلق بمسألة المفاوضات. النبوء الأخير. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن الجيش الأوكراني فقد نحو 1240 جنديا بين قتيل وجريح في مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة خلال 24 ساعة الماضية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-813-13 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
5: مالك الأشتر، فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر، فارس الإسلام.

0: أرسلت في طلبي يا مولاي؟
1: تقدم يا أرطبون واجلس قريبا مني. اسمع جيدا، أنت من خواصي ومن القلائل الذين أثق بهم. سأوكل إليك أمرا خطرا.
0: ما الذي تريده يا مولاي؟
1: التفاوض مع المسلمين.
0: أنا تفاوض معهم؟
1: سير المعركة يدفعنا إلى ذلك. لسنا في الموقع الذي نحسد عليه. حصن بابليون ما زال محاصرا، وقد مضى شهور على ذلك. ثم إنني لم أرى في حياتي قط جندا أكثر عنادا وأشد اندفاعا وراء عقيدتهم من هؤلاء القوم.
0: وعلى ما نفوضهم يا مولاي؟
1: يتراجعون إلى حصن بلبيس.
0: وماذا بعد؟
1: يأخذون ما قبل بلبيس ونستبقي نحن ما بعده.
0: تتخلى عن الأرض التي غنموها؟
1: لا يوجد حل أفضل من هذا يضمن لنا بقاءنا على هذه الأرض يا أرطبون. إن سقط حصن بابليون لن تقوم لنا قائمة. دعنا نحتفظ بما تبقى لدينا ونغتنم الفرصة المؤتية للانقضاض من جديد.
0: كما تراه مناسبا يا مولاي.
1: الذي أراه يا أرطبون أن أبعثك رسولا إلى عمرو بن العاص.
0: ترسلني إلى عدوي؟
1: هؤلاء لا يغدرون برسل أعدائهم كما يفعل الروم والفرس. اطمئن.
0: ألا تختار واحدا غيري لهذه المهمة يا مولاي؟
1: لا أثق إلا بك لمثل هذه المهمة. ثم إنني متأكد أن هؤلاء لا يغدرون بالرسل. قلت لك اطمئن.
0: وما الرسالة التي أحملها؟
1: أن نوقف القتال أولا، ثم ينسحبون إلى حصن بلبيس، ولكل منا الأرض التي يمتلكها.
0: وإن لم يوافقوا على ذلك؟
1: تستمر الحرب وتكون مصر ملكا للأقوى.

0: أخبرني، هل التقيت بابن العاصي يا مالك؟
1: التقيت به البارحة.
0: لا أراك على ما يرام.
1: هذا حال الذي يرفض رأيه من دون التمحص به.
0: دعك من هذا.
1: كيف؟ كيف والمسلمون يموتون بالقرب من الأسوار فرادى وزمرة، وهو حصن بابليون صامد لا يلين رغم أننا حاصرناه أشهر؟
0: ما هي خطتك؟
1: اسمع يا ابن العوام، تأمل هذا الجدار أمامك، ماذا ترى؟
0: أرى جدارا بمقدار 10 هامات من الرجال.
1: ألا تلاحظ فيه نتوءات من أسفله إلى أعلاه؟
0: بل
1: بهذه النتوءات وبعض السلالم يستطيع أحدنا أن يصل إلى أعلى الجدار.
0: وهناك يتربص له أحد الحرس يطعنه بسيفه أو رمحه فيلقيه إلى أسفل الحصن قتيلا. هذه خطتك يا ابن الحارث؟
1: لا تستعجل النتائج فتقع بما وقع فيه قائدك. عندما يصل أحدنا أعلى الحصن يصيح مكبرا فيندفع إخوانه بالتكبير، عندها لن يكون هناك حارس أبدا.
0: وأين سيذهب الحرس؟
1: سيخافون ويلوذون فرارا ظنا منهم أننا أمسينا داخل الحصن، عندها يفتح المتسلق بوابة الحصن ويندفع المسلمون عبرها إلى داخله.
0: خطة فيها ذكاء وفطنة لكن فيها خطر واندفاع. ترى لما رفضها ابن العاص؟
1: لا أدري.
0: برأيك من سيكون المتسلق يا ترى؟
1: أنا.
0: أنت؟
1: يجب أن أجرب خطتي بنفسي أولا.
0: ما رأيك أن أرافقك؟
1: ترافقني إن وافق عمر على ما أقوله.
0: هذا هو بيت القصيد يا ابن الحارث. هب أن الحرس ثبتوا في أماكنهم عند تكبيرك، فما تفعل؟
1: أدافع عن نفسي وأموت ثم تفشل الخطة.
0: إنها مجازفة حقا،
1: والحصن لن يسقط في أيدينا بدون مجازفة.

0: الأخبار يا أرطبون؟
1: جئتك بما ينعش قلبك.
0: التقيت بقائد المسلمين عمر؟
1: التقيته بعض الوقت وقد وافق على خطتك.
0: بداية الغيث إذن. يتلقف القتال لأشهر، نستطيع خلالها ترتيب أوضاعنا العسكرية وتدعيم حصوننا بما يؤمن انتصارنا على هؤلاء القادمين.
1: لكنك عقدت اتفاقا واتخذت ميثاقا يا مولاي.
0: نلغي الاتفاق والميثاق. الأقوياء يا أرطبون هم الذين يصنعون المواثيق ويلغونها. الأقوياء وحدهم، وما على الضعفاء إلا الرضوخ والاستسلام.
1: ألا تظن يا مولاي أننا إن أعطينا العدو ما استولى عليه بقوة سوف يدفعه إلى الاستمرار فيما بدأه؟
0: لو كان الأمر كما تظن لما رضي بعرضنا. إنه في موقع لا يحسد عليه. هي مسألة وقت يا أرطبون، مسألة وقت قصير جدا، نستطيع خلاله تجميع قوانا والهجوم عليه لطرده من مصر. إن بقي له جنود على أرض مصر. هي الحكمة يا أرطبون، الحكمة أن تنحني أمام العاصفة. تأمل هذه النخلة هناك، إنها تقف كالطود الشامخ لكنها تنحني حين تهب العاصفة لتعود شامخة من جديد. علينا أن نتعلم من الطبيعة الحكمة والموعظة.
1: مولاي، هب أن الإمبراطور هرقل رفض ذلك الاتفاق، فما الذي ستفعله؟
0: لن يرفضه أبدا، لن يكون بهذه السذاجة حتى يضحي بأرض مصر. لقد ذكرتني يا أرطبون، اسمع، توجه إلى هرقل لحينك، اعرض عليه الاتفاق وأتني بجوابه.
1: أذهب إلى بيزنطة؟
0: الآن. ميناء الإسكندرية يعج بالمراكب، خذ حاجتك من البحارة وانطلق، إنني بانتظار عودتك.

0: أما زلت تقف أمام السور يا ابن الحارث؟
1: تراودني الفكرة ذاتها، إنها أنجع وسيلة لاقتحام الخصم.
0: ما عدنا بحاجة إلى ذلك.
1: ما الأمر؟ ما الذي حدث؟
0: سنترك الحصن.
1: نترك الحصن ونعود أدراجنا؟ ما الذي حدث؟ أخبرني.
0: جئت للتو من خيمة القائد عمرو بن العاص لأخبرك ما حدث.
2: هدئ من انفعالك أولا.
0: بعث المقوقص برسوله.
1: من يكون المقوقص هذا؟
0: ملك مصر من قبل هرقل.
1: المقوقص؟ ومن يكون قيرس؟
0: اسمان لشخص واحد.
1: الآن أدركت ذلك. أكمل يا ابن العوام.
0: جرى اتفاق بين رسول المقوقص وابن العاص على أن ننسحب إلى حصن بلبيس.
1: ننسحب؟ وما الذي يقدمه المقوقص إزاء ذلك؟
0: يتخلى عن الأرض التي فتحناها،
1: ثم يتحين الفرصة للانقضاض علينا.
0: أو تآتينا الفرصة فننقض نحن عليه. الحرب سجال بين طرفين.
1: لم أقتنع بذلك. والله لا يطلب الصلح إلا الفريق الأضعف.

0: أخبرني قبل أن تجلس يا أرطبون، ألم يبارك هرقل بما قمت به؟
1: مولاي، إنني أحمل إليك من الإمبراطور أنباء لن تسرك.
0: وهل تحمل كتاب عزلي عن عرش مصر يا أرطبون؟
1: ما قصدت ذلك يا مولاي، إنما رفض هرقل الاتفاق الذي جرى بينك وبين المسلمين.
0: ولما يرفضه ونحن الحلقة الأضعف في هذه الحرب الطاحنة؟
1: هذه رسالته إليك.
0: أرني. هرقل يعنفني بضعفي وتخاذلي أمام العرب. وهل استبسل باهان وتيودور في بلاد الشام أكثر مني؟ الويل للحاكم الذي يرسم خطوط المعركة من على أريكة قصره. لكنني سأجاريه. اسمعني جيدا يا أرطبون.
1: أمر مولاي.
0: ادعم حامية بابليون بما تراه مناسبا بالعدة والعتاد، وادعو قادتها أن يصلوا العرب حولها سهاما ورماحا ونارا. سنرى أينا على صواب، أنا أم الإمبراطور.

0: الرجال في أماكنهم يا ابن العوام.
1: إنهم يتخفون قرب البوابة الكبرى.
0: وأين البقية؟
1: يقبعون على حائط السور حسب الخطة المرسومة.
0: توكلت على الله.
1: ما رأيتك باشا كمثل هذا اليوم. سكن اضطرابك واطمأن قلبك. ستنفذ خطتك.
0: أرجو من الله أن يكتب لها النجاح ويسقط بابليون في أيدينا.
1: أرى الرياح تجري لصالحك. لو لم ينقض الروم هذا الاتفاق لما وافق ابن العاص على هذه الخطة.
0: رب ساع لقاعد. اسمع، هل ثبتت السلالم؟
1: تستطيع أن تصعد عليها بكل اطمئنان.
0: سوف أصعد، لكن حاول أن تكون يقظة. إن انزلاق السلالم يفشل الخطة برمتها ويميتها إلى الأبد.
1: اطمئن،
0: أستودعك الله يا ابن العوام.
1: ما بك تودعني يا ابن الحارث؟ كأنني لن أراك لاحقا.
0: أليس من الجائز أن أصل إلى أعلى السور فأقتل من قبل حراسه؟
1: إذن أنت تشك في نجاح خطتك.
0: لكل خطة نجاح وفشل ومنتصر وضحية، فسأكون المنتصر أو الضحية إن شاء الله. خذ.
1: ها؟ ما هذا؟
0: توصله إلى زوجة معاذة إن قتلت في أعلى السور.
1: سأفعل إن شاء الله.
0: توكلت على الله.

0: أين هرقل؟ بل أين مجلس حربه ومستشاروه؟ أريد أن يسمعوا الآن بأجمعهم أن حصن بابليون قد سقط بأيدي العرب في ليلة واحدة.
1: يا مولاي،
0: لن أستمع لك يا أرطبون. دعك من هذه الترهات والأوهام كلها. لقد فشلنا، فشلنا حقا، وسقطت أوهام الإمبراطور كما تسقط النخلة الناخرة. أما كان من الأفضل أن نبقي اتفاقا أبرمناه فنحافظ على حصن بابليون ونبعد شبح الموت عنا حتى بلديس؟ ها؟ قل يا أرطبون، أما كان من الأجدى أن نفعل ذلك لكي نستجمع أشلاءنا وننقض من جديد؟
1: ماذا ستفعل الآن يا مولاي؟
0: سأترك الحبل على غاربه.
1: لكنك ملك مصر والمسؤول عما يحدث فيها.
0: ما عدت ملك هذه البلاد. ألا تذكر ذات يوم أنني قلت لك يا أرطبون، إذا سقط حصن بابليون سأرفع الراية البيضاء وأغادر هذه البلاد. وها أنا ذا سأرحل عن هذه البلاد وسأترك لغيري أمر رفع الراية البيضاء التي سترفع حتما.
1: إلى أين ترحل يا مولاي؟
0: إلى بيزنطة، ولن أبرحها حتى الممات.
1: ولمن تترك أمر هذه البلاد؟
0: لم يبقى من هذه البلاد إلا الإسكندرية حاضرة الروم في الشرق، سأوكل أمرها إلى تيودور. أما أنت يا أرطبون فستتولى حماية قلعتها الكربون، وعساك تنجح في ذلك.

0: لن ينسى المسلمون هذا الفضل يا ابن الحارث.
1: إنني واحد من جنود المسلمين الذين سعوا مجاهدين في سبيل الله تعالى.
0: لكنك تملك الحظ الأوفر في هذا.
1: أستغفر الله.
0: أقول بحق، لولا خطتك ما سقط حصن بابليون واندفعنا نحو السيطرة على الفيوم وعين شمس ودمياط وقرى الصعيد كلها.
1: دعك من هذا، ولنتجول على ضفاف ذلك النهر العظيم.
0: إنه النيل، شريان مصر، قلبها النابض وغذاؤها الذي لا ينقض.
1: ما أجمل منظر، انظر إليه، ما أجمل زرقته. اسمع ابن العوام، غدا نبدأ ببناء جسر، حتى إذا ما تم لنا ذلك عبرناه إلى الإسكندرية، آخر معاقل الروم.
2: مالك الأشتر، فارس الإسلام.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر، وأبرزها الدرس الأول: الانقسام الداخلي هو أخطر أعداء الوحدة الوطنية. رأينا كيف أنه بعد خروج الأتراك مباشرة فضل أكثر من 12 شخص شيخا يمنيا من شيوخ اليمن في بعض مناطق اليمن، طلب الحماية البريطانية والانفصال عن دولتهم الوطنية بدلا من الانضمام إلى مشروع الوحدة الذي كان يقوده الإمام يحيى في ذلك الحين. هذا يعلمنا أن خطر التمزق الداخلي لا يقل عن خطر الاحتلال الخارجي، وأن بعض النخب المحلية قد تفضل مصالحها الضيقة وحماية المستعمر على بناء دولة قوية مستقلة موحدة، مما يستدعي بناء وعي وطني عميق يسبق أي مشروع تحريري. الدرس الثاني: أن الاستعمار يخلق دمى محلية، عملاء كدمى، ثم يتخلص منها عندما تنتهي حاجته. لاحظتم أنه كيف أن الإدريسي كان أول حكام الجزيرة العربية اصطفافا مع بريطانيا، ومنحوه الإعانات الشهرية والسلاح، واستخدموه دمية طيعة ضد الأتراك من جهة وضد الإمام يحيى من جهة أخرى، لكنهم لما شعروا بضعفه وعدم جدواه تخلوا عنه ودفعوه للجوء إلى ابن سعود، إلى عميلهم الأكبر في ذلك الحين ابن سعود، ثم انقلب عليه السعوديون لاحقا وقضوا على إمارته بالكامل. ما الدرس الذي نستفيده؟ أن من يركب موجة الاستعمار خادما له سينتهي به المطاف مهمشا أو مدمرا، وهذا ما يجب أن يعيه مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في اليمن. فالعملاء أدوات يستخدمون ثم يرمون. الدرس الثالث: بعض الرحالة والمثقفين الذين يحملون أقنعة الوحدة هم في الواقع يعملون لصالح الاستعمار، وأمثلهم في ذلك أمين الريحاني المثقف العربي الشهير والأديب الذي جاء إلى اليمن في رحلة مشبوهة ويدعي أنه حامل مشروع اتفاقية بين الإمام

0: هي الشريف حسين تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لكنه من المحتمل أنه هو الذي سرب تفاصيل هذه الاتفاقية للبريطانيين ولابن سعود، بل وأصبح بعد من أشد المدافعين عن الملك عبد العزيز في كتبه. من المحتمل جدا أن أمين الريحاني هو الذي ذهب إلى اليمن بدسيسة بريطانية حتى يوقع وبين حكومة اليمن وبين سلطنة نجد، وهذا أيضا نوع من إدارة الصراع الذي كانت تستخدمه بريطانيا حتى تحرض وتوعز إلى عميلها عبد العزيز بن سعود ليقوم بهذه الفعلة وهذه المجزرة الكبرى التي حصلت. الدرس الذي نستفيده هنا أنه لا ننخدع بالشعارات البراقة ولا بالوجوه الثقافية، فبعض المثقفين والمفكرين والنخب والأكاديميين يعملون كأجنحة استخبارية ناعمة لخدمة المشاريع الاستعمارية، وعلينا أولا التدقيق في نوايا ولاءات من يحملون لنا النصيحة. الدرس الرابع أن القيادة الحكيمة ترفض الإغراءات المالية مقابل التنازل عن السيادة. لاحظنا أن بريطانيا حاولت شراء الإمام يحيى بالإعانات الشهرية التي كانت تقدمها لحلفائها ابن سعود والشريف حسين ملك الحجاز وكذلك الإدريسي وغيرهم، بينما الإمام يحيى كان يرفض هذه الإعانات الشهرية وعرضت عليه التقارب والاتفاقيات المالية، لكن الإمام يحيى رحمه الله رفض ذلك وتمسك باستقلال اليمن ورفض أن يكون تابعا لبريطانيا كما هو شأن الحكام العرب في ذلك الحين. في المقابل الإدريسي مثلا قبل الإعانات البريطانية ولكنه خسر استقلاله، وقبله مشايخ من بعض المناطق في اليمن طلبوا الحماية فخسروا وطنهم. والدرس الذي يجب أن نعيه أن المال الاستعمارية قصير الأجل، أما الحرية والاستقلال فهما الثروة الحقيقية للأجيال، والقائد الذي لا يبيع وطنه بالمال يجب أن يبقى رمزا للأمة في الاستقلال والحرية والكرامة. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا لماذا كان عبد العزيز بن سعود يبكي على جثث القتلى بعد كل مجزرة، طبعا كما يحكيه مؤرخون الذين يسوقون له ويروجون له، كان يبكي لكن في نفس الوقت يرسل أولئك القتلى الذين بكى لجرائمهم ليقتحموا مدنا جديدة ويرتكبون جرائم أشد. وكيف نجح هذا الرجل في تسويق نفسه كحمامة سلام رغم وحشية جيشه؟ السؤال الثاني، كيف تحول عبد العزيز بن سعود من لاجئ فقير في الكويت إلى الحاكم العربي الوحيد الذي يتقاضى مرتبات وإعانات شهرية من الإيرادات الإمبراطورية البريطانية؟ ما سر علاقته الاستخباراتية ببريطانيا وكيف كانت علاقتهما مع بعض؟ السؤال الثالث، من هم إخوان الغطغط الذين ارتكبوا مجازر عديدة ومنها مجزرة حجاج اليمن، وكان يقودهم سلطان بن بجاد العتيبي التميمي، وأخضعوا مدنا عديدة في الحجاز لحكم ابن سعود وبارتكاب طبعا جرائم إبادة جماعية، ولماذا ظل ابن سعود يستخدمهم في كل حروبه ومجازره ومنها تنومة رغم إعلانه فيما بعد التبرؤ من جرائمهم مرارا، بل وقد قضى على بعض رؤوسهم وزعمائهم؟ وأيضا كيف كان واقع كل من عسير ونجد والحجاز قبيل وقوع هذه المجزرة؟ والواقع أن عسير في ذلك الحين كانت من أراضيها التي كانت من أراضيها أبها وخميس مشيط وتنومة والنماص، يحكمها أحد الحكام والزعماء المحليين زعيم أبها حسن بن عايض العسيري. هذا الرجل ولي الأمر مستقلا بعد خروج الأتراك بعد الحرب العالمية الأولى عام 1918 ميلادية، لكن بسبب نزعة التوسع السعودية في أراضي عسير استطاع جيش ابن سعود إخضاعها لسيطرته. ابن عايض هذا لم يبقى مكتوف الأيدي بل استنجد بالشريف حسين ملك الحجاز واستعاد أبها، فأرسل ابن سعود جيشا من الإخوان الغطغط هؤلاء الذين كان يقودهم سلطان بن بجاد العتيبي، وأيضا ولده فيصل ابن عبد العزيز عام 1340 هجرية، يعني قبيل وقوع مجزرة الحجاج في تنومة بسنة واحدة. هذا الجيش الغطغط بقيادة فيصل ابن عبد العزيز وصل إلى المنطقة في عام 1340 هجرية 1922 ميلادية. طبعا ظفر فيصل بعد معارك طويلة وحامية، ودخل أبها في صفر عام 1341 هجرية في نفس العام الذي وقعت فيه المجزرة. المجزرة وقعت في 17 ذي القعدة، وهذا الدخول لفيصل في صفر 1341 هجرية، فأقام فيها حامية في أبها وعاد إلى الرياض بعد نحو 6 أشهر، يعني مكث صفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأول وجماد الثاني ورجب، يعني ربما لم يعد إلا في رجب أو في شعبان. ثم بعد حوالي شهرين وقعت، أو ثلاثة أشهر، شهرين إلى ثلاثة أشهر، وقعت هذه المجزرة البشعة من هذه القوات، قوات الإخوان الغطغط. على كل حال عاد إلى الرياض فيصل بعد نحو ستة أشهر، وهذا يشير إلى العلاقة التي كانت تربط فيصل بجيش الإخوان الغطغط. انتهز بعد عودته حسن بن عايض العسيري فرصة عودة فيصل وخلو الجو له، جمع قوته وعاد الكرة على الحامية السعودية في أبها وأميرها عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود. كان يريد الاستعادة لهذه المدينة لكنه لم ينجح، وأخيرا ظفر به الأمير عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود واقتاده أسيرا إلى الرياض. على كل حال بقيت بعض قبائل بني شهر من عسير تأنف الخضوع لابن سعود، وكانت تدين بالولاء لشريف الحجاز، فظلت حالة الاشتباك بينهم وقوات ابن سعود من الإخوان بقيادة عبد العزيز بن إبراهيم حتى مرور قافلة الحجيج التي هي موضوعنا وموضوع حديثنا في هذه السلسلة من الحلقات. هذا هو وضع عسير في ذلك الحين. أما نيد وهي تضم الرياض طبعا والدرعية وما جاورهما، وكان في الرياض قد ولد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود عام 1293 هجرية 1876 ميلادية، فر مع أبيه إلى الكويت بعد أن استولى آل الرشيد على حكم نيد، وكان ينزع دوما إلى استعادة ملك نيد، وقد استطاع وهو في العشرينات من عمره أن يستعيد عاصمة نيد وهي الرياض في إحدى ليالي شوال من عام 1319 هجرية 1902 ميلادية، طبعا بدعم مرجح من بريطانيا بالتأكيد لأنه كان أحد رجالها. يعني هذا نرجحه أنه بدأ الدعم له بحكم أن بريطانيا كانت تريد أن تزرع لها شبكة عملاء في المنطقة حتى يستقر بها المقام في هذه المنطقة من العالم. طبعا ليس معلوما في الحقيقة يقينيا، لم أطلع ما يجعلني أتيقن بهذا الدور البريطاني في هذه الحركة النيدية، استعادة الرياض كعاصمة لحكم آل سعود وطرد آل رشيد منها، لكن المعلوم أن عبد العزيز كان بعد ذلك حليف بريطانيا المفضل، وكان الحاكم العربي الوحيد الذي يقبض إعاناته من الإرادات الإمبراطورية كما تصف ذلك الوثائق البريطانية المفرج عنها. الوثائق البريطانية هكذا تقول أنه كان الحاكم العربي الوحيد الذي يقبض إعاناته من الإرادات الإمبراطورية، وكان يستلم إعانة شهرية بريطانية بمقدار 5000 جنيه استرليني بالإضافة إلى أسلحة وذخائر، هكذا أيضا تقول الوثائق البريطانية. وكان مؤتمر القاهرة المنعقد بتاريخ 1921 ميلادية قد وضع سياسة عامة وشاملة لإعانات حلفاء بريطانيا من العرب، وقرر هذا المؤتمر زيادة الإعانة لابن سعود إلى 100,000 جنيه سنويا، كان يعطى 60,000 جنيه لكن قالوا نرفع له هذه الإعانة إلى 100,000 جنيه، واقترح مساواة الشريف حسين أيضا بابن سعود باعتبارهما يعني حليفين عميلين كبيرين لبريطانيا. ابن سعود أرسل في 2 أغسطس 1923 ميلادية إلى الهيئات البريطانية يستزيد لهباتهم ويقول زيدوا لي، يقول ادعموني وأنا أضمن لكم أي عمل عدائي للإنجليز. لاحظتم ما هو الدور الذي يقوم به عبد العزيز آل سعود ومن بعده أولاده، يقول ادعموني وأنا أضمن لكم أي عمل عدائي للإنجليز، يعني ادعموني حتى أكون عميلا لكم وأنا أضمن أي تمرد أو تحرر من قبضتكم. ومن طبعا بريطانيا كانت معروفة في ذلك الحين أنها كانت تحتل بعض المناطق العربية، ويقول أيضا لقد أعطيتم أصدقائكم الخونة القابن وأراضي غنية وأنا صديقكم الحقيقي بقيت فقيرا أكثر من ذي قبل، هكذا بهذا اللفظ ذكرت أو نقلت الوثائق البريطانية ما قاله في وثيقة أفرج عنها. طبعا هناك مجلدات عديدة، 7 مجلدات تقريبا بعنوان الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية، وهذا بالإمكان متاح لأي أحد أن يتعرف على ما فيه في الإنترنت، وموجود الكتاب مطبوع. على كل حال ظلت احتياجات وإعانات ابن سعود لدى بريطانيا شغل وثائقها الشاغل، ولهذا كان الإنجليز قبلة ابن سعود عند الملمات، حتى أن المندوب السامي في العراق البريطاني بيرسي كوكس أبرق إلى وزير المستعمرات في يناير 1923 ميلادية يخبره بضائقة ابن سعود المالية. يعني في نفس الفترة التي وقعت فيها المجزرة كان ابن سعود يعاني من ضائقة مالية، وهذا أيضا يفسر الأسباب المادية لدى هذا الرجل وجيشه الذي كان يطمح إلى النهب والسلب. وذكر بيرسي كوكس في هذه البرقية أن ابن سعود مدين بمبالغ كبيرة، وحظه حظ بيرسي كوكس حظ وزير مستعمرة بريطانيا في تلك البرقية على ترتيب سلفة أو قرض بقيمة 50,000 جنيه. وتشير الوثيقة البريطانية أن المندوب السامي اقترح إعطائه المبلغ المرغوب قرضا من قبل أصحاب امتياز النفط. طبعا هناك كانت في ذلك الحين 1923 ميلادية بدت مؤشرات أن هناك نفطا يتدفق في الجزيرة العربية في تلك السنة، وهذا الأمر من المرجح أنه أسال لعاب بريطانيا، فأغدقت أموالها على هذا الحليف العربي الواعد الذي أرضه ستنتج كميات كبيرة من النفط. طبعا تفرد عبد العزيز كما يروي مؤرخه المعجب به الأستاذ خير الدين الزكري بين أقرانه، يقول بمزايا أهمها المفاجآت تصبيحا أو هجادا، يعني يفاجئ أعدائه بمعارك الصباح تصبيح يسميها، أو الهجاد الذي تكون في المساء الهجدة أو الهجاد. يقول أو من حيث لا ينتظر عدوه الهجوم، وكان يعتمد على الاستخبارات قبل الملاقات، فقلما أغار على أرض يجهلها أو ليس له عين فيها يبعث إليه بأخبارها، ويكثر من الاحتياط إذا هم بالزحف، ويفترض في خصمه من القوة أضعاف ما هو فيه. هكذا يصف خير الدين الزركري ملكه المعجب به عبد العزيز بن سعود. طبعا يبدو أن في هذا الوصف مبالغة، يقصد بها محاولة صنع هالة حول شخصية ابن سعود، ولكن في نهاية المطاف وفي المحصلة كان ابن سعود عميلا لبريطانيا، يكفي هذه موبقة له حتى آخر الدهر. أما نجد وعلاقتها بالأشراف في الحجاز، فكانت نجد ابن سعود وحجاز الأشراف تتنازعان واحتي الخرمة وتربة. هذه منطقة الخرمة وتربة تقع في المنتصف ما بين منطقة نجد ومنطقة الحجاز. أهل الحجاز يدعون أن الخرمة وتربة منهم وتعود لهم، بينما أهل نجد يقولون لا إنها لهم. فلذلك كان هناك نزاع مستمر، وحصلت اشتباكات أدت في نهاية المطاف إلى أن انقض جيش ابن سعود بقيادة سلطان بن بجاد التميمي العتيبي حاكم هجرة الغطغط، وسنتعرف على هذه الهجرة، لكن ضعوا في الاعتبار أن هذه الهجرة أو هؤلاء الغطغط هم الذين قتلوا حجاجنا في تنومة. سنعرف من أي قبيلة هم، كيف تربوا، لماذا سموا بهذا الاسم وإلى آخره. هذا الجيش الغطغط جيش ابن سعود، وكذلك جيش الشريف الوهابي طبعا من الأشراف لكن كان قد اعتنق الوهابي وهو خالد بن لؤي حاكم الخرمة، انقض جيشهما على جيش الشريف حسين ملك الحجاز على مقربة من تربة، فمزق هناك جيش الشريف حسين بتاريخ 25 شعبان 1337 هجرية الموافق 1919 ميلادية. وكالعادة فإن عبد العزيز بن سعود لم يملك بعد أن رأى جثث القتلى كالتلال، هكذا تقول رواية مؤرخيه هو أنه جثث القتلى كانت كالتلال، لم يملك إلا أن ترقرق دمع عينيه على حد قول روايات معجبيه الذين يريدون أن يصوروه بأنه كان رحيما وأنه قلبه رحيم ورؤوف وإلى آخره. ومع ذلك هذا الرحيم وهذا الرؤوف يكلف نفس الجيش نفس المجرمين هؤلاء يكلفهم، ولم ينفك عن هوى هؤلاء المقاتلين المتوحشين، فيرسلهم مرة أخرى هم بذاتهم لاقتحام مدينة الطائف. وبالفعل تم اقتحامها في صفر سنة 1343 هجرية سبتمبر 1924 ميلادية، طبعا بعد الإيقاع بمجزرة تنومة، بعد ارتكابهم مجزرة تنومة. وانطلق الأعراب يقتلون وينهبون على عادتهم في ذلك العهد، هكذا يقول خير الدين الزركلي. وارتكبت تلك المجازر البشعة، وليس لدى ابن سعود طبعا غير البكاء والتنصل من جرائمهم كما هو في كل مرة. بكاؤه هذا التماسيحي لم يكن له بمانع من أن يكلفه مرة أخرى باقتحام مكة المكرمة، ثم باقتحام جدة، ثم بالاستيلاء على المدينة وغيرهما.
1: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
0: والآن نصل إلى فقرة إضاءة على شهداء تنومة. الشهيد الأول دحان بن صالح أبو سالم من محل الظهار عزلة ردمان مديرية بين العوام محافظة حجة. الشهيد الثاني راجح سعد يحيى أبو حروب، كان عمره 50 عاما، من الشاحرية المحوي. الشهيد الثالث سعد علي ناصر حسين صالح زيد فارع الأشموري من قرية حلملم الأسفل عزلة الأشمور أمران. وكان بحوزته 300 ريال فرنسي وحمار وبندق ولم يعد منها شيء. أيضا من الشهداء الشهيدة سعدية حسين زقيل من محل الجراح صعفان حراز محافظة صنعاء، استشهدت مع أخيها وكان عمرها 35 عاما. أيضا من الشهداء ابن سعدية قسيم، هكذا ورد اسمه، عمره 30 عاما، من قرية الزعلاء صعفان حراز محافظة صنعاء. وهذا طبعا كلها نأخذها من أسبابها ومصادرها التي تم تحرير هذه الإفادات، وهي موجودة في ختام كتابنا أو في هامش كتابنا مجزرة الحجاج الكبرى. لختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة التالية: 1- كيف حول ابن سعود جماعات البدو النجدية عبر هجر الإخوان إلى جيش ديني متوحش يذبح الرجال والأطفال والنساء ثم يبشرهم بقصور في الجنة مقابل كل من يقتلون؟ 2- ما حقيقة الدور الذي لعبه هؤلاء في نشر الرعب والتوحش، وكيف استخدمت العقيدة لتبرير أبشع الممارسات؟ 3- لماذا انتهى بهؤلاء التكفيريين الأمر إلى أن قتل ابن سعود قياداتهم ودمر حركتهم بعد أن كانوا هم القوة الضاربة في يده التي مكنته من السيطرة على الجزيرة العربية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم ذي الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وعلينا معهم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 41 إلى 43 من سورة مريم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد للناس بأن علاقة الإنسان بربه تعلو على كل علاقاته الأسرية والوطنية، بل إن علاقته بالله هي التي توجه علاقته بالأسرة والأهل والعشيرة والوطن وكل المصالح الدنيوية. ذلك أن الإنسان حين يؤمن بربه ويؤمن أنه المالك المسيطر والمعبود المحمود وحده، فإنه يمضي في حياته منطلقا من أن حبه لله يفوق كل حب، حتى الآباء والأبناء والأموال والديار. إنه لا شك يفي بعهده مع الله ويتبع هدى الله ويذعن لأمره ويهتدي إلى صراط سوي في كل معاملاته وعلاقاته. وبهذا فإن من الطبيعي والمنطقي أن لا يخون أسرته ولا عشيرته ولا وطنه، ولا يفرط في عهد صالح مع وطنه وأهل دياره، بل ولا يبدر منه إلا ما ينفع ويفيد، ولا يمكن إلا أن يكون مرشدا للحق وناصحا إلى الصراط السوي. وعليه فإن الخونة للأوطان والعشيرة والأهل إنما هم أولئك الذين يخونون عهودهم مع الله، وهم أولئك الذين لا يتقون الله ولا يذكرونه. وبهذا ندرك أن إبراهيم عليه السلام في حواره الحنون مع أبيه وفي نصيحته الصادقة له إنما كان يريد له ما يفيد وينفع، وأشفق عليه مما لا يضر ولا ينفع. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ إن هذا هو منتهى الحرص على مصلحة أبيه وأعلى مراحل النصح النزيه وأروع مظاهر الصدق والإخلاص. إنه يستغرب على أبيه الذي ينتظر منه أن يكون رائدا إلى الحق وأن يكون مربيا إلى الصلاح، يستغرب منه أن يخضع عبدا لما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، بل ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه خيرا. إذن فإن من يعبده فهو ينحط بنفسه إلى أسفل السافلين ويتجرد من إنسانيته التي خلقت في أحسن تقويم، فيا له من عمى وخسران وانحطاط وهوان وضلال يتجاوز الحيوان. وهكذا يتضح لنا أن على الإنسان المؤمن حين يدرك مظاهر الفساد في المجتمع من حوله، وحين يتضح له ضلال الناس عن طريق الصلاح وانحرافهم عن طريق الحق، فإن واجبه أن يكشف مواقع الفساد ويبين مكامن الضلال ويدعو إلى تصحيح المسار ويصدع فيهم بالحق ولا يخاف الأخطار. هذا هو واجب كل مؤمن يدرك الإعوجاج والخطأ. ومن يهتدي إلى الحق ويتضح له طريقه فإن عليه أن يهدي سواه إليه. نعم، إن هذا هو مسلك الشجعان، وهذا سبيل طلائع الإنسان إلى صراط الرحمن، حتى ولو كان ذلك يتعارض مع مصالح آبائهم وأبنائهم وأهلهم وعشائرهم. فإن لم يقم النابهون بهذا بقي الناس في ضلالهم يتخبطون، واستمر الفاسدون والمنحرفون في طغيانهم يعمهون، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أيها الإخوة، هذا بعض ما نقبسه من الآية الأولى والثانية مما حكاه الله عن إبراهيم عليه السلام الذي يصفه الله بقوله إنه كان صديقا نبيا. ولنا أسوة حسنة في إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم. على أن هناك قبسا آخر نقبسه بإذن الله من الآية الثالثة مما نحن بصدده، هي قوله تعالى حاكيا عن إبراهيم مع أبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ها هو إبراهيم عليه السلام يتقدم خطوة أخرى أجرأ من الأولى، ويدشن مرحلة جديدة أوسع من سابقتها. فهو في المرحلة الأولى يستنكر مسلك أبيه في عبادة ما لا يسمع ولا يبصر واعتماده على ما لا يغني عنه شيئا، لكنه في المرحلة الثانية يرى الناس وأباه في مقدمتهم قد أصروا على خطأهم وضلوا سواء السبيل وأضلوا الناس والجيل معهم. يراهم إبراهيم كذلك في حين أنه يدرك الطريق السوي ويعرف السبيل إلى السلام، ويميز الظلام من النور بما آتاه الله من علم. وهنا يعلن أنه قد أوتي من العلم ما لم يأتهم، وأنه يمتلك من القدرات ما لا يمتلكون. ومن كان كذلك فإن من حقه أن يرشح نفسه لمركز الريادة، وأن يطلب منهم اتباعه ليهديهم صراطا سويا وطريقا آمنا نقيا، وليوصلهم إلى طاعة الرحمن وترك عبادة الشيطان، وليدنيهم من أن يكونوا أولياء لله وأعداء للشيطان، ويقيهم من عذاب الرحمن وفتنة الشيطان. إن هذا الموقف من إبراهيم عليه السلام ليس حبا للسلطة والسيطرة، ولكنه حب للناس، وليس طمعا في المال والثراء، ولكنه طمع في هداية الناس إلى طريق سواء، وليس رغبة في الوجاهة، ولكنه خوف على أبيه ومن معه من المتاهة والضلالة. إذن فهو واجب يقوم به إبراهيم عليه السلام، ومسؤولية يضطلع بها، وأمانة يؤديها، ووفاء بعهد الإيمان والعبودية لله. لقد بنى إبراهيم طلبه من أبيه ومن في شاكلته على اتباعه، بنى طلبه على سبب هام يوجب الاتباع، وهو أنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وعلل طلبه بعلة ونتيجة نافعة هي أهدك صراطا سويا. وعليه فإننا نفهم من هذا الموقف النبوي الصدوق الصادق من إبراهيم أن اتباع العلماء واجب، وأن من واجب العلماء هداية الناس بعلمهم ودعوة الناس إلى اتباعهم وإعلان استعدادهم لحمل هذه المسؤولية بدون أن يطلبوا على ذلك جزاء ولا شكورا. ذلك أنه حين يقود العلماء مسيرة الحياة والناس فإنهم يهدونهم إلى الصراط السوي ويوصلونهم إلى شاطئ النجاة والأمان ويدلونهم على واحات الحب والسلام وينصبون لهم رايات التقوى والإيمان ويظللون حياتهم بظل الرخاء والاطمئنان. لقد كان موقف إبراهيم عليه السلام نابعا من أن مما آتاه الله من يقين ومما آتاه من رشد وتصديق ومما جاءه من علم وتحقيق، كل هذا أوجب عليه ريادة الناس إلى الحق والرشد وفرض عليه أن يعلن للمجتمع قيادته إلى صراط سوي وتحريرهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وإخراجهم من ظلمات الأوهام والظنون إلى نور الحق واليقين ومن متاهة الباطل والخزعبلات إلى نور يرفعهم من الوهدة السافلة التي أوردتهم في أسفل سافلين. إنه يريد أن يرتفع بهم إلى معارج الحق والآيات التي ترفع الناس إلى عليين، فكان في موقفه شجاعا صادقا وناصحا حاذقا وبرا بأبيه ومخلصا للناس وللمجتمع من حوله. وإن لنا في إبراهيم أسوة حسنة، وإن على الناس المؤمنين أن يقتدوا بهدى إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللهم اجعلنا ممن اقتدى بالأنبياء والمرسلين، واجعلنا في أمتهم وفي زمرتهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديث طويل للرسول صلوات الله عليه وعلى آله عن القرآن، حينما أخبر أن فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هناك عبارة مهمة أطلقها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ليبين أهمية العودة إلى القرآن والتمسك به هدى الله في القرآن، لكي لا تضل الأمة وتنحرف بسوء نية أو بحسن نية. تلك العبارة الهامة التي أطلقها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هي قوله: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. لا يمكن أن يحصل الإنسان على الهداية من خارج القرآن، وهو بعيد عن القرآن وعن منهج القرآن. إذن لابد للإنسان أن يعود إلى القرآن، لأنه لا ضمانة غير القرآن، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه التضليل والتزييف والتحريف ولبس الحق بالباطل. فهنا أهمية كبيرة جدا في العودة إلى القرآن ووفق سنة الله سبحانه وتعالى في الهداية. في حديثنا عن الولاية الإلهية المهمة التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون لينجو من الضلال وينجو من الانحراف وينجو من التزييف والخداع واللبس، وينجو أيضا من الولاية لأولياء الشيطان، لابد من العودة إلى القرآن الكريم. لأنك عندما تعود أنت كمسلم إلى القرآن لتهتدي به وتمشي على ولاء صحيح لمن بينهم الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو الكفيل بأن يعرفك الله بهذه الأعلام من خلال هداه وبتوفيقه، فيكشف الله سبحانه وتعالى للإنسان من خلال الهدى ومن خلال الواقع من هم الأعلام الوهميين الزائفين، ويفضحهم عندما ينتصبون هنا أو تصرخ منهم أمريكا هناك. لأنه كما تحدثنا في حلقات ماضية، يستطيع اليهود والنصارى أن يزيفوا على الناس الولاء، أن يصنعوا للناس أعلام وهميين، أن يجعلوا هناك من يتحرك باسم الدين لكنه يخدمهم ولا يخدم دين الله ولا يخدم الأمة، يحاول أن يتمسك بالشعائر الدينية ويتشدد فيها، لكن عندما يكون هناك موقف أمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد في سبيل الله للطغاة، وذلك الذي يدجن ويحاول أن يجعل الأمة تسكت وتخضع لأعداء الله. فالولاية الإلهية تحمي الإنسان من اللبس، وتحمي الإنسان من الولاء المنحرف الذي قد يكون أحيانا بحسن نية. أيضا من أهمية الولاية الإلهية أنها تحصن الإنسان من الصبوط الأخلاقي. أعداء الله من اليهود والنصارى ووليهم الأكبر الشيطان يركزون على إبعاد الناس عن المبادئ وعن القيم وعن الأخلاق، وبقدر ما يتمكن هؤلاء الأعداء من إبعاد الناس وإبعاد الأمة عن المبادئ المهمة الضامنة الحيوية في الدين، المبادئ الأساسية الأسس الهامة وعلى رأسها مبدأ الولاية، بقدر ما تغيب أيضا القيم الإيمانية من ساحة الأمة ينتج عن ذلك فراغ. وعندما يكون هناك فراغ يأتي الصهيوني والأمريكي ليملأ ذلك الفراغ، بمعنى أن الأعداء يتجهون، وخاصة في هذه المرحلة في هذا الزمن، يتجهون إلى تفريغ الإنسان المسلم من مضمونه مضمونه الإنساني ومضمونه الإسلامي مضمونه القيمي والأخلاقي ومضمونه المبدئي في مبادئه الأساسية يفرغونه تماما حتى يصل الإنسان إلى أن لا يهتم بالقيم ولا بالمبادئ ولا بالأشياء الأساسية في دين الله. فعندها يصبح الإنسان مفرغا، لا مبادئ تحكم مسيرة حياته وتمسكه في اتجاه ثابت والصراط مستقيم، ولا أخلاق تضبط تفاعلاته وتوجهاته ومواقفه، ولا قيم تصلح معاملاته وسلوكه وتصرفاته، ولا وعي يصحح رؤيته ونظرته وتقييمه وأفكاره ومعارفه. عندها كيف يكون الإنسان؟ بدلا من أن يكون إنسان مستنير مبصر واعي ناضج راشد فاهم، يصبح إنسانا ضالا تائها جاهلا، يصبح إنسانا ساذجا قابلا للتأثير بالتضليل، ومهيئا لأن يطوعوه ويقودوه إلى حيث شاءوا وأرادوا. كل ذلك نتيجة ماذا؟ نتيجة الفراغ الذي خلفه غياب هذه المبادئ داخل هذه الأمة التي يفترض أنها أمة النور، أنها أمة القرآن والهدى. يفترض أن لديها من النور ما يبدد الظلمات، لديها من الحق ما يزهق الباطل، لديها من القيم والأخلاق ما يجعل منها أمة عظيمة متميزة ولها دور بارز ومؤثر في واقع الحياة، ما يجعل منها أمة عظيمة متميزة ولها دور بارز ومؤثر في واقع الحياة. والمتأمل يجد أن من أهم العوامل التي ساعدت الأعداء على النفوذ والاختراق لواقعنا وغياب المبادئ الرئيسية في الإسلام، لأن في الإسلام مبادئ أساسية وهناك تفاصيل. فغياب المبادئ الأساسية أسس لانتشار حالة الفوضى والانفلات، انفلات في الولاءات وأيضا في تلقي التوجيهات وفي أخذ الأفكار والقناعات. أصبح الإنسان يأخذ أفكاره من الإنترنت من أي مكان، لا يركز أنه قد يضل بحسن نية، قد ينحرف، قد يخدع. هناك تلبيس، هناك تضليل رهيب يأتي بصورة جذابة وبصورة مقنعة. فغياب المبادئ الحيوية في الدين من واقع الأمة خلف فراغا روحيا وفكريا وأخلاقيا كبيرا. ذلك الفراغ أتاح للعدو استغلال الكثير من تلك الذهنيات الفارغة والمفتوحة، لأن ذهنيات الكثير من أبناء الأمة هكذا أصبحت مفتوحة لكل ما يأتي، مثل الصحن اللاقط الذي يلتقط كل الذبذبات. جاء الأمريكيون والإسرائيليون وأيضا عملائهم ليملأوا تلك الأفكار الفارغة وتلك الذهنيات الفارغة بتصورات مغلوطة بأفكار مغلوطة، فتحولت ساحتنا الإسلامية الداخلية إلى بيئة مكشوفة مفتوحة للأعداء، يضربوا فيها الأخلاق، يضربوا أخلاق أبنائها ويبعدوهم عن القيم الفطرية، وأيضا أتيح لهم المجال لينفثوا سمومهم وأباطيلهم، حتى جعلوا من البعض فريسة سهلة يصطادونه بكل بساطة ويدفعون به في أي موقف ويحركونه تحت أي عنوان. توصل الحال إلى ذلك الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه، واقع الخبل لا يألونكم خبالا، حتى وصل الحال أن يجند الأمريكي الآلاف من أبناء الأمة تحت عناوين سياسية أو تحت عناوين دينية، ويسخرهم في قتال أبناء الأمة وفي ضرب الأحرار من أبناء الأمة. وبالتالي في أمام هذا الكم الهائل من الإفساد ومن التضليل الذي يمارسه العدو الأمريكي والصهيوني على الأمة، نجد أن هناك منظومة من المبادئ والقيم والأخلاق في مقدمتها مبادئ حيوية هامة كمبدأ الولاية القرآني الذي يضمن وحدة الأمة وتماسكها من البعثرة والتفكك والضياع والشتات، ويحمي الأمة من أكبر عملية اختراق تعاني منها، ويحصنها من الفساد الأخلاقي كالشذوذ، ما يسمى بالمثلية الذي يحاول العدو نشرها بكل وسيلة حتى بالضغط السياسي، وأيضا المخدرات والزنا وغيرها من المفاسد والرذائل التي ينشرها الأعداء وينفثونها إلى داخل مجتمعاتنا. وبالتالي فإن المبادئ الكبرى في الدين وعلى رأسها مبدأ الولاية يحفظ الإنسان من الانحراف والفساد الأخلاقي والتضليل الثقافي، لأنه يكون للإنسان رجوع إلى الله وارتباط حقيقي بالله وارتباط حقيقي برسول الله وارتباط حقيقي بأعلام الهدى، أعلام الحق، الذين يعيدونه دائما إلى الله ويعيدونه دائما إلى هدى الله سبحانه وتعالى، إلى القرآن، إلى الإسلام، دائما يعملون أشبه ما يكون بعملية حفظ وتحصين وحماية للإنسان من فيروسات الضلال، فيروسات الفساد، فيروسات الاختراق التي يأتي بها الأعداء لاختراق الأمة من الداخل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم

مقام محمود واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

ساعتنا في الاستوديو تشير الى 7 مساء، موعدكم مع انبائنا المحليه عبر اثير اذاعه صنعاء البرنامج العام.

0: سلام من الله عليكم ورحمة وبركات أيها الإخوة والأخوات، إليكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين. وفي الاجتماع قرر المجلس تقارير أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والمعهد العالي للقضاء للنصف الأول من العام 47 للهجرة، وأكد على أهمية الأخذ بالملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس، مشيدا بالجهود المبذولة في سبيل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل القضائي وتطويره. كما قرر المجلس خطة صندوق دعم القضاء للعام 26/2000 للميلاد والمقدمة من نائب وزير العدل وحقوق الإنسان رئيس مجلس إدارة الصندوق. وقرر المجلس لائحة تنظيم قضاة تحضير الدعوة والصلح المقدمة من رئيس هيئة التفتيش القضائي، والتي من شأنها تطوير المنظومة القضائية وتفعيل دور قضاة تحضير الدعوة والصلح بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي وتقريب العدالة للمواطنين. في ذات السياق، عقدت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم جلستها للنطق بالحكم في قضية عماد شيع المتهم بالتخبر مع العدو ضمن شبكة تجسس تابعة للمخابرات الأمريكية والسعودية والإسرائيلية. وفي الجلسة التي رأسها القاضي عبد الله النجار وعضو القاضي وعضوية القاضي حسين العزي والقاضي محمد مفلح، وبحضور عضو النيابة فؤاد حسان وأمين سر الشعبة عبد السلام عباد، تقدم القاضي محمد مفلح بطلب التنحي عن الفصل في القضية نظرا لاستشعاره الحرج. وأقرت الشعبة بحضور محامي الدفاع إحالة الطلب إلى رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة للفصل فيه واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون. وكانت الشعبة قد منحت المتهم فرصة للرد على ما ورد في التقرير الطبي بشأن حالته الصحية، فيما أصدرت في يناير الماضي قرارات بتأييد إدانة 14 متهما ضمن الشبكة بارتكاب جرائم تخابر لصالح دول معادية خلال الفترة بين 24 و25 للميلاد. وبحسب صحيفة الاتهام، تضمنت جرائم التخابر تزويد العدو بمعلومات سياسية وعسكرية وأمنية حساسة ومواقع ومنشآت استراتيجية، إضافة إلى استقطاب مواطنين وزرع وسائل مراقبة مقابل مبالغ مالية، ما أدى إلى استهداف مواقع عسكرية ومدنية واستشهاد المئات وتدمير واسع للبنية التحتية. كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين 25 عاما وسنة واحدة بحق 12 متهم أدينوا بجرائم الاتجار بالمخدرات. وفي جلسة برئاسة القاضي عبد الله الحمزي وبحضور عضو النيابة القاضي مجاهد الشبيبي، قضت المحكمة بإدانة إسماعيل غالب محمد علي ووليد داود أحمد علي وسلطان عبود صالح ووجدي عبد محمد بجرم حيازة وإحراز وترويج مادة الحشيش المخدر بقصد الإتجار والتعاطي وإعداد وتهيئة مكان لترويج وتعاطي المواد المخدرة، ومعاقبتهم بالسجن لمدة 25 عاما تبدأ من تاريخ القبض عليهم. كما قضت المحكمة بإدانة محمد علي حسن أحمد ووائل أحمد عبد الله وعثمان إبراهيم يحيى بجرم حيازة وإحراز مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن 5 سنوات. وأدانت المحكمة ياسر محمد سعيد صالح وعلي عمر علي عمر وقاسم عبد محمد وطارق عمر أحمد وعادل ربيع سليمان بجريمة إقامتهم في أماكن أعدها لتعاطي المخدرات ومعاقبة بالسجن مدة 1 سنة لكل واحد منهم، فيما قضت ببراءة فاروق معصار سالم. كما نصت الأحكام على مصادرة وإتلاف المواد المخدرة وأدوات التعاطي ووسائل النقل المبينة في محاضر الضبط المرفقة. إلى ذلك، بدأت المحكمة ذاتها أولى جلسات نظر قضية تضم 25 متهماً متهمين بشراء وبيع كميات متعددة من مواد الحشيش والشب المخدر وحبوب الكبتاغون، إضافة إلى إعادة تصنيع كميات من الحشيش المخدر. وخلال الجلسة تمت مواجهة المتهمين بقرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات وبحضور محاميهم الذين طلبوا من المحكمة تصوير ملف القضية ومنحهم فرصة لتقديم ردهم في الجلسة القادمة. ووافقت المحكمة على الطلب وأقرت تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة وفقا للقانون. ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، ضم نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار ورئيس لجنة السلطة المحلية بمجلس الشورى عبد الله مجيديع احتياجات محافظة مأرب في مجال الطرق. واستعرض الاجتماع الذي حضره مدير مديرية حريب القراميش صادق هيسان الاحتياجات ذات الأولوية من الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة والسبل الكفيلة بصيانة وتوسيع شبكة الطرق فيها بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين الخدمية ودعم ومساندة العملية التنموية في المحافظة. وفي الاجتماع أكد وزير النقل والأشغال ونائب وزير الإدارة والتنمية المحلية الاهتمام والحرص على تلبية احتياجات محافظة مأرب من مشروعات الطرق الرئيسة وكذا شق الطرق الفرعية ذات الأولوية والتي تلامس احتياجات المجتمع. كما تفقد وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ومحافظ الحديد عبد الله عطيف اليوم سير العمل بمشروع توسعة وتأهيل المدخل الشمالي لمدينة الحديدة خط الشام الصليف ومشروع ترميم وصيانة الخط الرئيسي بمنطقة التربة بمدينة باجل. إلى ذلك تفقد وزير النقل والأشغال العامة ومحافظ الحديدة سير العمل بمشروع ترميم وصيانة الحفر بالخط الرئيسي بمنطقة التربة بمدينة باجل ومستوى تنفيذ أعمال المعالجة والصيانة الجارية لضمان سلامة الطرق واستمرارية الخدمة. وخلال الزيارة أوضح الوزير قحيم أن تلك المشاريع تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للاهتمام بقطاع الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. بدوره يعتبر المحافظ عطيفي مشروع توسعة وصيانة خط التربة بمديرية باجل نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية للمحافظة، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية وصندوق صيانة الطرق في تمويل وإنجاز المشاريع الخدمية. ناقش اجتماع اليوم بصنعاء ضم وزير النقل الأشغال العامة وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ونائب وزير الإدارة والتنمية المحلية ناصر المحضار آلية دمج قطاع الإسكان في وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية. وتطرق الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة الفنية لتنفيذ الدمج الدكتور طارق البراق وأعضاء اللجنة إلى الإجراءات التنفيذية المتعلقة بنقل ودمج قطاع الإسكان ضمن وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية. وأكد المجتمعون أهمية إعداد خطة دمج متكاملة تضمن تحقيق الدور المأمول من القطاع في دعم التوجهات التنموية، خاصة دعم مشاريع الإسكان والتنمية الحضرية في الوحدات الإدارية. وجرى تطرق خلال الاجتماع إلى جوانب التنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة لتطوير أدائها الإداري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والإسهام في تحسين كفاءة العمل الحكومي. نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات التابعة لها اليوم فعالية خطابية بالذكرى السنوية للصرخة وندوة بعنوان الشعار محرك للاقتصاد الوطني نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي الفعالية والندوة أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري حرص الوزارة على ترجمة مضامين الشعار بكل دلالاته وأهدافه الاقتصادية الهادفة للتحرر من الهيمنة والتبعية وتحقيق الاكتفاء وإيجاد اقتصاد مقاوم قادر على مجابهة التحديات والحروب الاقتصادية التي يشنها الأعداء ضد بلادنا في محاولة يائسة لاستهداف المشروع القرآني وما يحمله من رؤى تحررية في كافة المجالات. ولفت إلى أن المقاطعة تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة من خلال تحويل المقاطعة من موقف إيماني إلى رؤى اقتصادية قائمة على دعم الإنتاج المحلي عبر خطط توطين الصناعات ودعم المنتج المحلي وحمايته من الإغراق بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى الدفع برأس المال الوطني نحو الاستثمار في القطاعات الصناعية والإنتاجية. أحيت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي اليوم الذكرى السنوية للصرخة بفعالية خطابية. وفي الفعالية التي حضرها نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، أكد وكيل قطاع التعليم الأساسي هادي عمار أهمية شعار الصرخة كأقوى سلاح لمواجهة طواغيت العصر وقوى الاستكبار أمريكا وإسرائيل. وأشار إلى دور الشعار الرئيسي والفاعل في استنهاض الأمة لمواجهة مشاريع قوى الهيمنة، فضلا عن دورها في تحويل حالة الانهزام والخوف إلى حالة المواجهة وتعزيز صمود اليمنيين في مواجهة الطغيان الأمريكي الإسرائيلي. بدوره أكد رئيس جامعة صعدة الدكتور عبد الرحيم الحمران أن شعار الصرخة الذي أطلقه الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي حقق الأهداف المرجوة منه في مناهضة قوى الاستكبار العالمي، كون مفردات الصرخة وجهت نحو من يستحق العداء، ترجمة للنصوص القرآنية الصريحة الداعية إلى ضرورة مواجهة اليهود وأعوانهم. ما تزال هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة حميد عاصم سبل تطوير الخدمات السياحية والفندقية في منتجع جارف بمديرية بلاد الروس. واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة محمد الحباري ومستشار المحافظة عبدالله المرتضى ومدير المالية طه النونو والموارد المالية عبدو كثير والتحسين المهندس سامي ترابي والسياحة يحيى الشريف ومديرية بلاد الروس صالح الناجي ومدير مديرية بلاد الروس صالح ناجي وصحة البيئة ماجد عواض ومالك منتجع عين الفوارة تقرير اللجنة الخاصة بتقييم آلية تصريف المخلفات والنفايات والمنشآت السياحية والنفايات للمنشآت السياحية في المنتجعات بمنطقة وادي جارف. كما تم استعراض الصعوبات التي تواجه المنتجعات السياحية ومستوى التزام ملاكها باللوائح والقوانين المنظمة لعمل المنشآت السياحية. وفي الاجتماع أكد وكيل أول المحافظة عاصم أهمية إعادة زخم لقطاع السياحة واستغلال ما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية ومعالم أثرية ومياه كبريتية. دشن وكيل أول محافظة آل حديدة رئيس اللجنة الفرعية للأنشطة والدورات الصيفية أحمد البشري اليوم أنشطة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الدورات الصيفية بالمحافظة، والتي تهدف إلى نشر الوعي التقني والسيبراني وبناء جيل واع تقنيا وقدر على التعامل الآمن مع العالم الرقمي. وفي التدشين الذي شمل المراكز الكشفية الشهيدة صماد بمديرية الحوك والرسول الأعظم بمديرية الحالي ونبي الله موسى بمديرية الميناء، استمع الوكيل البشري من مسؤول القطاع التربوي بالمحافظة عمر بحر ومدير فرع مؤسسة الاتصالات علي مكي إلى إيضاحات حول برنامج العمل. اطلع عضو مجلس النواب قاسم حبيش اليوم على سير تنفيذ الأنشطة والبرامج الصيفية في مركزي مدرسة الشهيد القائد بيت الدبش ومدرسة الرسالة بيت هبة بعزة الوسط بمديرية جبل المحويت، وأشاد بمستوى التنظيم والإعداد في المراكز الصيفية مؤكدا أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء وتطوير البرامج المقدمة بما يسهم في تعزيز الاستفادة وتحقيق الأهداف المنشودة. وأكد عضو مجلس النواب أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية لدعم أنشطة المراكز الصيفية وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاحها بما يسهم في إعداد جيل واع ومثقف قادر على الإسهام في بناء الوطن. نظمت السلطة المحلية والتعبئة العامة بمديرية خدير في محافظة تعز اليوم وقفة قبلية مسلحة لأبناء عزلة البدو إحياء لذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين وإعلانا للجهوزية للجولة القادمة. وفي الوقفة التي حضر عضو مجلس الشورى محمد حنش ومسؤول الوحدة الاجتماعية بالمحافظة حامس الحباري والتعبئة العامة بالمديرية ناصر الهمداني ومدير أمن المديرية العاقدة سام صبر والقيادات المحلية والتنفيذية وشخصيات اجتماعية وأمنية، ردد المشاركون صرخة البراء من أعداء الأمة والهتافات المعبرة عن الثبات في مناصرة قضايا الأمة ورفض مخططات قوى الطغيان أمريكا وإسرائيل. وأكد بيان صادر عن الوقفة أن شعار الصرخة مشروع عملي متكامل يعيد للأمة هويتها ويحقق لها نهضتها وعزتها وكرامتها واستقلالها. دشنت الإدارة العامة لشرطة المرور اليوم بصنعاء حملة توعوية للتحذير من مخاطر وأثار قيادة صغار السن للسيارات والدراجات النارية تحت شعار حتى يبلغ أشده. وفي التدشين أكد مدير عام شرطة المرور اللواء دكتور بكي البراشي أن الحملة تأتي انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية لحماية الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث المأساوية التي يتسبب بها صغار السن نتيجة افتقارهم للوعي المروري ومهارة القيادة. وأوضح أن تمكين صغار السن من قيادة المركبات يعد مغامرة بالأرواح وتجاوزا صريحا للقوانين المرورية، مشيرا إلى أن الإحصائيات المرورية تسجل خسائر بشرية ومادية فادحة نتيجة هذه الظاهرة. وأشار اللواء البراشي إلى أن الحملة ستتضمن برنامجا توعويا مكثفا عبر مختلف الوسائل الإعلامية والنزول الميداني وتوزيع مواد إرشادية يعقبها تنفيذ إجراءات ضبطية قانونية حازمة بحق المخالفين. النبأ الأخير. دشنت إدارة شرطة مرور محافظة دمار بالتعاون مع قطاع الأشغال وفرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري اليوم حملة مشتركة لتنظيم الشوارع وإزالة مسببات الازدحام المروري بمدينة دمار. تستهدف الحملة في 10 أيام الشوارع الرئيسية ومناطق الاختناقات المرورية مع التركيز على معالجة المخالفات المتعلقة بوقوف المركبات العشوائية خاصة في الأسواق والمواقع الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية. وفي التدشين أكد مدير شرطة المرور بالمحافظة العقيد محمد قصيلة أهمية الحملة في تنظيم الشوارع والحد من الازدحام، ولفت إلى أن الحملة تأتي في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجهة الرسمية والقطاع الخاص بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المرورية. وهكذا من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم أنباءنا المحلية، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها 8، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
6: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمانيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة تفوح في أرجائها رائحة الحضارة وأريج التاريخ الذي يعبق في كل مكان، مميزة بطيب أهلها وبحضارتها العظيمة، فهي إحدى أهم الممالك التي صنعت التاريخ وأسهمت في إنتاجه الحضاري،
1: وكان لموقعها دور كبير في ازدهارها وربما لبقائها في الساحة السياسية في البلاد أكثر من المماليك اليمنية الأخرى. إنها حضارة حضرموت العريقة.
0: حضرموت تنسب إلى بن قحطان بن عامر بن شالغ بن أرفخش بن سام بن نوح، والسبب في ذلك أن عامر بن قحطان كان إذا دخل حربا أكثر فيه القتال، فصاروا يقولون عند حضوره حضرموت فأصبح لقبا عليه.
1: وقيل إن اسمها القديم هو الأحقاف، بينما جاء في الأسطورة اليونانية أن رائحة شجرة اللبان التي انتشرت في حضرموت كانت مميتة، مما أدى إلى إطلاق اسم حضرموت على أرض الموت.
2: ذكر صاحب كتاب المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية العلامة إبراهيم بن موسى الشاطبي قال: وقال صاحب تاج العروس الزبيدي عن حضرموت: اسماني جعل واحدا، إن شئت بنيت الاسم الأول وأعربت الثاني إعرابا ما لا ينصرف فيقال هذا حضرموت. قال: وسميت حضرموت لأن صالحا عليه السلام لما حضرها مات. وقال: حضرموت اسم قبيلة قيل من ولد حمير بن سبا، وقيل هو عامر بن قحطان. وهل الأرض سميت باسم القبيلة أو العكس فيه خلاف، انتهى كلامه. وذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان قال: سميت بحاضر ميت ثم خفف بإسقاط الألف. قال ابن الكلبي: اسم حضرموت في التوراة حاضر ميت. وقيل سميت بحضرموت ابن يقطان ابن عامر بن شالخ، وقيل اسم حضرموت عامر بن قحطان. وإنما سمي حضر موت لأنه إذا حضر حربا أكثر فيها القتل فلقب بذلك، ثم سكنت الضاد للتخفيف، انتهى كلامه. ويرى الدكتور جواد علي في كتابه الموسوعي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام قال: وكلمة هزر موت أو حضر موت على أنها الابن الثالث لأبناء يقطان يعني حضر موت، ومعناها اللغوي دار الموت، ولعل لهذا المعنى علاقة بالأسطورة التي شاعت عند اليونان بأنها وادي الموت.
0: تتميز حضارة حضرموت عن بقية الممالك العربية الأخرى التي عاصرتها بكونها ما تزال تحتفظ باسمها القديم حتى اليوم حضرموت، اسم في التوراة والكتابات اليونانية والرومانية.
1: في أطراف الصحراء مدن حضرموت الهادئة لا يعكر صفوها منقصات الحياة وتقلبات الزمان، ولا يشق سكونها سوى صوت مؤذن من هنا أو هناك.
0: مدن تأسرك فلا تستطيع مفارقتها، وإن فارقتها حنيت للعودة وناداك الشوق إليها واسترشقت فيها إكسير الحياة. في حضرموت كل شيء يحدثك عن حضارة تليدة وتاريخ عريق تمتد أشعته إلى جميع الأنحاء في الشرق والغرب وتبحر بك إلى عوالم أخرى.
1: تحدثك القصور والأزقة العتيقة عن العشاق الذين حفروا ذكرياتهم على جدرانها، وتناجيك المآذن والقباب بالابتهالات، رجال كانوا هنا لتدلف منها إلى أعماق التاريخ ممتطيا ثنائية الدهشة والانبهار.
0: مدينة شبوة لم تكن مجرد مدينة، إنها العاصمة القديمة لمملكة حضرموت. لقد كانت طوال تلك الحقبة التاريخية مركزا هاما لتجميع القوافل التجارية،
1: منبع الحضارة والتراث، حضارة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ، تحكي للأجيال المتعاقبة إبداع ملوكها ونفائس تراثها برائحة البخور.
0: إنها شبوة عاصمة الحضارة التي شيدت أهم دولة يمنية قديمة آنذاك، وبسطت نفوذها على كل اليمن، وتحكمت بطريق البخور والتجارة في الشرق الأوسط في ذلك الوقت.

0: مدينة شبوة تعاقبت عليها أمم ومماليك سكنها الإنسان منذ حوالي 2000 سنة قبل الميلاد. ما يميز الجانب الأثري فيها هو الجانب السياحي، فمناطقها الأثرية المذهلة تعد قبلة السياح وتراثها يفوح عبقا على مدى السنوات.
1: كما تميزت بأنها مركز إنتاج

0: فإذا كانت شبوة متحف طبيعي ولوحة زينتها الأنامل أنامل الآثار القديمة، فميفعة العاصمة القديمة لدولة حضرموت، الطريق التي مضى فيها الأجداد وسطروا آيات المجد والعظمة والخلود، فكانت قوة العزم التي لا تلين وخارطة الدرب التي مشى عليها الأولون، حيث النخوة وإباء النفس وأفق الفضاء المتوهج.
1: في أسفل وادي دوعن توجد قرية تسمى القزة، بجوارها شعب يسمى شعب شرحبيل. في هذا الشعب يوجد كهف سمي بكهف القزة، جرت فيه دراسات أثرية استنتجت أنه من أقدم مواطن الإنسان في الجزيرة العربية. وجدت أدوات حجرية وبقايا من الرماد، استنتج الباحثون أنها تعود إلى عصور متقدمة جدا، وهي كذلك في هذا الشعب توجد متحجرات نباتية توضح وجود الماء في هذا المكان الذي كان استقطب للصيد وللسكنة بجواره.
2: ميفعة ما زالت تختزن بين أحضانها كنوزا من الآثار والمواقع التاريخية الفريدة، وكنوزا أخرى من المواقع الجمالية والسياحية الخلابة، مثل نقب هجر وجبل كبور ومستوطنة جروب الأثرية، بالإضافة إلى مدن ومناطق الحضارة والعمارة الطينية كمدينة الحوطة التي تناطح مبانيها السحاب وتبهر الناظرين.
0: يقول كبير مؤرخي التاريخ القديم في محافظة شبوة الدكتور ناصر حفتور أن الشواهد والدلائل تشير إلى أن ميفعة كانت العاصمة الأولى لمملكة حضرموت قبل أن تنتقل إلى منطقة شبوة.
2: على أطلال حضارة عظيمة بلغت الآفاق، تقع نقب هجر وسط وادي ميفعة على ربوة ترتفع بعض الأمتار، وتوجد فيها أبراج وقلاع وتحصينات وآبار للمياه وبوابات، ويوجد في إحدى البوابات نقش أثري مكتوب بخط المسند يتحدث عن تفاصيل الحكم والصراع السياسي.
0: كما يلف المدينة الأثرية سور دائري مبني من أحجار صخرية شديدة الصلابة، وقد صمم السور لحماية المدينة من أي غزو خارجي. ومن معالم ميفعة المسجد القديم ومنارته الشاهقة، وبجواره يقع على ربوة صغيرة مركز السلطنة الواحدية، ومن المعالم الأخرى سكن السلطان ناصر عبد الله الواحدي.
2: اتخذت حضرموت العلم سمة لها، فكانت أفواج العلماء تنبت فيها كما ينبت العشب في الوادي. بين جنباتها احتوت دروسا، وفي ترابها الطاهر احتضنت أجسادهم حتى أصبحت معينا لا ينضب وشمعة لا تنطفئ، فكانت زاد لكل عابد وكعبة لكل طالب وموطن للعلم ومعين للعطاء.
0: أهلها أولو فضل تغشاهم السكينة والوقار والوداعة والمحبة والابتسامة، والابتسامة التي لا تفارق محياهم ولا تحتاج إلى ترجمان لتتعلم منها فن التعامل مع الناس المكتسين بالبساطة والتواضع، يستقبلونك بها حيثما نزلت وأينما حللت.
2: يحبون أرضهم أكثر من أي شيء آخر، ويعتزون ويفخرون بدورهم الريادي في نشر راية الإسلام في أنحاء المعمورة، وما زالوا جاهدين في الحفاظ على ذلك الدور وتلك البصمة.
0: تاريخها الديني حافل بالعطاء لما تحتويه من معالم وشواهد دينية لا توجد في منطقة أخرى في العالم، وما تمتلكه من موروث ثقافي كبير حتى أصبحت إحدى أهم المناطق الحضارية في العالم العربي والإسلامي.
2: عاشت على أرض حضرموت العتيقة أقوام كثيرة كقوم عاد وثمود، وحضرموت هي أرض الأحقاف المشار إليها في القرآن الكريم. هود هو أحد الأنبياء الموجودة أضرحتهم.

0: في حضرموت هو نبي الله إلى قوم عاد.
1: اليوم يرقد نبي الله هود في أقصى حضرموت منذ أكثر من 4000 سنة بجوار نهر الحفيف، ويعد مكانا يأتي إليه الزائرون لإحياء مشاعر التعبد والتقرب إلى الله بعيدين عن مشاغل الحياة وضجيج المدينة.
0: في الجانب الآخر من حضرموت يوجد ضريح النبي صالح عليه السلام نبي الله إلى قوم ثمود، وهناك أضرحة أخرى لأنبياء آخرين، هادون ابن هود عليهم السلام، وفي هدون بوادي دوعن، وحنظلة بن صفوان عليهم السلام في قرية بور وسط حضرموت. إلى جانب الأنبياء هناك أضرحة للصحابة.
1: يرقد البعض منهم في حضرموت كضريح الصحابي عباد بن بشر الأنصاري في منطقة إلى الشرق من تريم، وكذلك ضريح كعب بن زهير بن أبي سلمة الشاعر المشهور على مرمى حجر من قرية العجلانية بغرب حضرموت.
0: تربعت حضرموت على عرش الوفود العربية في عام الوفود، عندما أرسل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم زياد بن لبيد البياضي نائبا له على حضرموت، فدخل أهل حضرموت في دين الله جماعات وأفراد.
1: منذ ذلك التاريخ وما زالت هذه الأرض منبعا لبزوغ كثير من رجالات العلم والأدب والفن، وصلت علومهم ومؤلفاتهم إلى كثير من البلدان والأقاليم في جميع أنحاء العالم، وأصبحت مناطق جنوب شرق آسيا والهند وجنوب شرق أفريقيا مستوطنات لهم.
0: حضرموت أصيلة بأصالة ناسها وعاداتها وتقاليدها، المحافظة على هويتها الفنية الشعبية، بل عاشقة لها بإيقاعات متميزة ممتزجة بكلمات نابعة من القلوب، شكلت في حد ذاتها فسيفساء رائعة وقالبا جميلا تتفاخر به الأجيال.
2: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: في ساحة الشرف لا مكان للتراجع. هنا تكتب البطولات بمداد الدم وتنسج الانتصارات بإرادة الأبطال.
1: إضاءة ثورية.
2: ذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين الانطلاقة العملية للمشروع القرآني والموقف التاريخي العظيم الذي أعلنه شهيد القرآن السيد حسين ابن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الأبية أيها المجاهدون الأحرار، يا من حملتم الشرف العظيم في طليعة هذه الأمة في أحرج مراحلها، يا من اختاركم الله لتكونوا سيفه البطار على رقاب كل الطغاة، إن المرحلة حساسة ووضع الأمة مزر لا يخفى على أحد، إنها لحظة فارقة في تاريخنا، لحظة تتوقف فيها أنفاس الملايين على صبركم وثباتكم. كيان الإجرام الصهيوني بسيدته أمريكا ومن ورائهما كل طاغية ومتكبر يظنون أنهم يملكون ناصية النصر بفتكهم وغطرستهم، لكنهم يجهلون أن النصر الحقيقي بيد الله ثم بأيديكم أنتم أيها الأبطال. أيها المجاهدون الأحرار، لقد اجتمع علينا القاسي والداني وتآمرت علينا قوى الاستكبار العالمية، وأصبحت الأمة كالجسد الواهن تتمزق هنا وتنهش هناك، ولم يبقى لنا من خلاص إلا طريق واحد هو الجهاد، جهاد الدفاع عن الدين، عن السيادة، عن المقدسات، وعن كل شبر دنسته أقدام الغاصبين. فأنتم اليوم أيها الأبطال درع الأمة وسيفها، أنتم الذين تحولون الهزيمة إلى نصر والخوف إلى طمأنينة والضعف إلى قوة. صمودكم أيها الأبطال يروي قصة تخلدها الأجيال، ثباتكم في وجه العاديات وجهادكم في سبيل الله وإيمانكم الذي لا يتزعزع وثقتكم المطلقة بنصر الله هي التي ستحطم كل الأصنام. أنتم لا تحاربون جيشا فقط، أنتم تحاربون نظاما عالميا فاسدا، لكنكم بإذن الله قادرون، فليس بعد العز ذل وليس مع الجهاد يأس. أيها المجاهدون الشرفاء اثبتوا، فما بقي من الليل إلا ثقل ظلامه، وما بقي من البلاء إلا آخر رمقه، وما بقي من العدو إلا آخر أنفاسه. إن كل طغيان له سقوط، وكل جبار له مصرع، وكيد الظالمين إن هو إلا في ظلال. اثبتوا فالجنة تحت ظلال السيوف، والنصر مع الصادقين. وإن هذه الغمة لتمر، وإن الفجر لآت لا محالة، مهما طال الليل وتطاولت يد البغي. سترون بأعينكم كيف تتبدل الأحوال، وكيف تعود السيوف المغتصبة إلى أغمادها خائبة، وكيف تتعثر أمريكا في وحل إجرامها، ويسقط الكيان الصهيوني على يد رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وإن راية لا إله إلا الله ستعود خفاقة على هذه الأمة عزة ومجدا، تظللكم بظلها وتزين جباهكم بنورها، وتجعل من كل شبر دافعتم عنه قصة بطولة ترويها الحضارات القادمة. فامضوا على بركة الله ولا تلتفتوا، فما خاب من حمل راية الحق، وما ذل من استشهد في سبيل الله والمقدسات. والله أكبر، والنصر لعباده المؤمنين.

0: عين على الأحداث.
1: أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة الأخوة المجاهدون، لقد أكد السيد القائد مرارا أن العدو يعمل على الاختراق الداخلي عندما يفشل في المواجهة المباشرة، وأن الوعي والبصيرة والتماسك الشعبي تمثل عوامل أساسية لإفشال مخططات الأعداء. واليوم تثبت الأجهزة الأمنية اليمنية من خلال هذه العمليات النوعية أنها في مستوى المسؤولية، وأنها قادرة بعون الله تعالى على ملاحقة وقبض شبكات العمالة والتجسس وكشفها وإحباط مخططاتها. فالشعب اليمني الذي قدم التضحيات العظيمة في سبيل الحرية والاستقلال ونصرة فلسطين لن يسمح للخونة والعملاء أن ينالوا من أمنه أو يثنوه عن موقفه المبدئي.

0: لقاءات ميدانية. أبطال قواتنا المسلحة تواصلا للقاءات الميدانية التي يجريها البرنامج للحديث حول ما يجري في غزة وفلسطين، نواصل معكم لقاءاتنا الميدانية.
1: رسالتي لإخوتنا في فلسطين، والله ثم والله أننا نود أننا نقاتل إلى جنبكم صفا بصف وكتفا بكتف، والله لو وجدنا معبرا يصلنا إليكم لما تخلف منا رجل واحد، ولانطلقنا كالصواريخ لنقاتل الإسرائيليين في كل مكان. تجهزون لأعداء الله وبكل لهف وشوق لخوض المعارك تلو المعارك، فما نوهم بإذن الله تعالى. أما رسالتنا لإخوان المجاهدين في كل الميادين والجبهات أننا إلى جانبكم ولن نفلتكم دائما ومهما كان الأمر، وإننا محتسبون على هذه الأمة ولن نضيع دماء أمتنا هدرا.
2: الجهاد الجهاد، كل الشعب على استعداد.
3: ونعاهد سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، سنظل في هذا المسيرة ماضون وعلى هذا النهج ماضون، وسننفى في دماء الشهداء والجرحى، ونقول للكيان الصهيوني نحن بإذن الله قادمون إليكم بطائراتنا المسيرة وصواريخنا البالستية، ونحن نحذر هذا الكيان المحتل من أي حماقة علينا أو على أي بلد.
4: رسالتي إلى سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن هنا رجال ثابتون ثبات الجبال الرواسي، لن نكل ولن نمل، خذ بنا البحار يا سيدي فاحنا جاهزون.
2: الجهاد الجهاد، كل الشعب على استعداد.
5: وهو الوجه رسالتي إلى سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، نقول له والله إن إحنا ثابتين ثبات الجبال الرواسي، والله يا سيدي لو دخلت منا البحار لأخذناها معك، ما تخلف منا رجل واحد. وجه رسالتي إلى أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، والله إن إحنا هنا في ميادين القتال ثابتين، لن نتزحزح ولن نكل ولن نمل.
6: ونقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، والله يا سيدي لو تزول الجبال هذه ما زلنا ونحن صامدون وثابتون في هذه الميادين حتى آخر قطرة من دمائنا. ونقول للمطبعين والمتخاذلين الذين تكالبوا على المساكين والضعفاء في بقاع العالم كامل، والله مهما حشدتم ومهما مكرتم فإن الله سبحانه وتعالى معنا ونحن واثقين به، لأننا نمشي على هذه المسيرة القرآنية.
0: صرخة الشعب.
7: طوبى لك إيران هذا الانتصار، فلك أسمى التحايا والفخار، يا قوة الإسلام لا تتراجعي، ولتسحق إسرائيل ليلا ونهار، فإنك لم تعتدي بل اعتدوا عليك غدرا يوم أن ضربوا الصغار من بنات قاصرات، ويلهم من عذاب الله يوم الانتشار. دك الإمارات دكا فإنها شريكة إسرائيل في ذاك الدمار، كم دمرت كم قتلت من أمة من شعوبنا حتى غدت في انهيار. إن ترامب مخادع ومراوغ في كل يوم بل ساعة، وله قرار، ألا فاحذري من مكره وخداعه، لا تقبلي منه وعودا أو حوار، بل واصل الضرب على قواته ولترجميها أن تلوذ بالفرار، مسرعة مهزومة وذليلة بجنودها تنسحب خلف البحار. إيران للإسلام درع واقي، فبك اليوم يحق الافتخار، فلتأخذ الثأر بقاداتك في سرعة، وإننا في الانتظار.

الثامنة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطاب مساءكم.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. اجتماع موسع لهيئة رئاسة مجلس النواب يشير إلى أهمية استشعار الجميع للمسؤولية تجاه قضايا الوطن والمواطن. رئيس مجلس الشورى يؤكد أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي والسياسي لمواجهة الأطماع التوسعية للكيان الصهيوني في المنطقة. المقاومة اللبنانية تكشف تفاصيل عملية نوعية اشتبك فيها المجاهدون من مسافة صفر مع جيش كيان العدو الصهيوني. القوات المسلحة الإيرانية تؤكد تنفيذ عمليات استهداف لعدة ناقلات في المنطقة، وأن الحصار في مضيق هرمز يشمل الإمارات وتمنع مدمرات أمريكية من دخول المضيق. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا موسعا برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة الأخ يحيى علي الراعي. ناقشت الهيئة في الاجتماع الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة في المجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها لهذه الفترة. وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس مجلس النواب إلى جملتين من الإجراءات التي تتطلبها المرحلة في إطار توحيد الجهود وتحقيق التكامل والانسجام بين السلطات الدستورية بالاستناد إلى الصلاحيات والمهام المخولة للمجلس في الدستور والقوانين النافذة وباللائحة الداخلية للمجلس. وأكد أهمية دور المجلس خلال المرحلة الراهنة، وشددت الهيئة على مواصلة الجهود لإنجاز المهام المنوطة بعمل المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي، وبرفع وتيرة الانضباط بنصوص مواد وأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة. وأشار الاجتماع إلى أهمية استشعار الجميع للمسؤولية تجاه قضايا الوطن والمواطن بشكل عام، ومعاناته اليومية في عموم محافظات الجمهورية لتجاوز أثار وتداعيات العدوان والحصار، ولمواجهة المؤامرات التي يحكها التحالف الأمريكي الصهيوني والغربي ضد بلادنا، ومواجهة المخططات الصهيونية الأمريكية التي تستهدف دول وشعوب المنطقة. بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في مملكة هولندا توم فان كامبن بمناسبة احتفالات الشعب الهولندي الصديق بذكرى يوم التحرير. عقدت في العاصمة صنعاء اليوم ندوة بعنوان اليمن في موازين القوى، العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة. نظمها مجلس الشورى بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. في افتتاح الندوة أكد رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي والسياسي لمواجهة الأطماع التوسعية للكيان الصهيوني في المنطقة، وشدد على أن وعي الشعب اليمني وتلحمه يمثلان الصخرة التي تتحطم عليها المؤامرات التي تستهدف السيادة الوطنية والممرات المائية الاستراتيجية لليمن. وأشاد بإسامات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في تقديم الرؤى التي تكشف خطورة تلك الأطماع. بدوره أشار نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الرسام إلى دوره ومواقف القبيلة اليمنية في مساندة قضايا الأمة الإسلامية والعربية، في مقدمتها القضية الفلسطينية ونصرة الأشقاء في غزة وفي كل فلسطين ولبنان وفي غيرها. وتطرق إلى الدور المحوري لليمن في مواجهة قوى الاستكبار العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وأدواتهما في المنطقة. أقر مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين تقرير أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والمعهد العالي للقضاء للنصف الأول من سنة 1447 هجرية.
كما أقر خطة صندوق دعم القضاء لسنة 2026 والمقدمة من نائب وزير العدل وحقوق الإنسان رئيس مجلس إدارة الصندوق. وأقر لائحة تنظيم قضاة تحضير الدعوى والصلح المقدمة من رئيس هيئة التفتيش القضائي، والتي من شأنها تطوير المنظومة القضائية وتفعيل دور قضاة تحضير الدعاوى والصلح بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي وإلى تقريب العدالة للمواطنين. عقدت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة جلستها للنطق بالحكم في قضية عمة شيع المتهم بالتخابر مع العدو ضمن شبكة تجسس تابعة للمخابرات الأمريكية السعودية الصهيونية. في الجلسة التي رأسها القاضي عبدالله النجار بعضوية القاضي حسين العزي والقاضي محمد مفلح بحضور عضو النيابة فؤاد حسان وأمين سر الشعبة عبد السلام عبادة، تقدم القاضي محمد مفلح بطلب التنحي عن الفصل في القضية نظرا لاستشعاره الحرج. وأقرت الشعبة بحضور محامي الدفاع إحالة الطلب إلى رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة للفصل فيه واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون. وكانت الشعبة منحت المتهم فرصة للرد على ما ورد في التقرير الطبي بشأن حالته الصحية، فيما أصدرت في يناير الماضي قرارات بتأييد إدانة 14 متهماً ضمن الشبكة بارتكاب جرائم تخابر لصالح دول معادية خلال الفترة 2024-2025 للميلاد. وبحسب صحيفة الاتهام، تضمنت جرائم التخابر تزويد العدو بمعلومات سياسية وعسكرية وأمنية حساسة وبمواقع ومنشآت استراتيجية، إضافة إلى استقطاب مواطنين وزرع وسائل مراقبة مقابل مبالغ مالية، ما أدى إلى استهداف مواقع عسكرية مدنية وإلى استشهاد المئات وتدمير واسع للبنية التحتية. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد 3 من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون برصاص وقصف جيش كيان العدو الصهيوني لمناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين وصلت مدفعية كيان العدو وصلت تنفيذ عمليات قصف وإطلاق النار في عدة مناطق في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة احتجزت قوات كيان العدو الصهيوني 5 شبان فلسطينيين بعد توجههم إلى أراضيهم الزراعية في منطقة وادي الخور شرق بلدة دير بلوط غرب سلفيت، واعتدت عليهم بالضرب. أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن مقاتليها في سرية سيلة الظهر تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة في قوة مشاة لكيان العدو الصهيوني راجلة خلال اقتحامها لبلدة سرية الظهر. وقالت الكتيبة إن مقاتليها حققوا إصابات مؤكدة. كشفت المقاومة الإسلامية في لبنان عن تفاصيل عملية نفذها مجاهدوها جرى فيها اشتباك عنيف من مسافة صفر مع جيش كيان العدو الصهيوني في الجنوب المحتل. وقالت المقاومة بعد رصد دقيق لقوة مركبة من جيش كيان العدو الصهيوني حاولت التقدم في منطقة خلة الراج شمال بلدة دير سريان باتجاه بلدة زطر الشرقية، ولدى وصول المركبة إلى مدى النيران المباشرة لنقطة تأمين متقدمة لمجاهد المقاومة، فتح المجاهدون النار باتجاه القوة المعادية وخاضوا معها اشتباكا من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة محققين إصابة مؤكدة في صفوفها. وأضافت على الفور سرع العدو إلى تنفيذ تغطية نارية لتأمين سحب القوة والإصابات وزج عدد من الآليات نحو منطقة الاشتباك، فعمد سلاح المدفعية في المقاومة إلى استهداف قوة الإخلاء بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية المناسبة، مما اضطر كيان العدو إلى سحب الإصابات برا باتجاه مستوطنة مسكف عام حيث قام بإخلائها جوا نحو الداخل الفلسطيني.
توغلت دورية عسكرية لجيش كيان العدو الصهيوني مؤلفة من 3 آليات عسكرية باتجاه وادي الرقاد في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوبي سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الدورية أقامت حاجزا مؤقتا على جسر وادي الرقاد قبل أن تنسحب باتجاه نقاطها دون تنفيذ أي عمليات اعتقال أو تسجيل لأي احتكاك يذكر. قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية العقيد إبراهيم ذو الفقري إن القوات الإيرانية نفذت عملية استهداف لعدة ناقلات في المنطقة، مؤكدا أن الحصار في مضيق هرمز يشمل دويلة الإمارات. وأوضح أن القوات الإيرانية نجحت في استهداف 4 ناقلات معادية بشكل مباشر ودقيق، وأشار إلى أنه تم استهداف الناقلة الرابعة بضربة منكلة حققت أهدافها بنجاح. وأضاف أن من يظن أنه يستطيع العبث بأمن إيران في المضيق عليه أن يستعد لمواجهة الجحيم تحت أمواج هرمز. هذا وكانت كشفت القوات البحرية للجيش الإيراني عن تفاصيل منع مدمرات أمريكية من دخول مضيق هرمز، وقالت إن مدمرات أمريكية حاولت قبل ساعات بعد إطفاء راداراتها في بحر عمان الاقتراب من مضيق هرمز، لكنها فور تشغيل للرادار تم اكتشافها، ووجهت تحذيرا لاسلكيا من القوات البحرية للجيش الإيراني بشأن مخاطر انتهاكي وقف إطلاق النار. وأضافت بعد تجاهل المدمرات الأمريكية للتحذير أعلن أبطال الجيش في تحذير ثان وبوضوح أن أي محاولة لدخول مضيق هرمز ستعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار وستواجه برد من القوات البحرية. وأكملت في هذه المرحلة نتيجة لتجاهل المدمرات الأمريكية الصهيونية للتحذير الأول أطلقت القوات البحرية للجيش طلقات تحذيرية بصواريخ كروز والصواريخ والطائرات المسيرة القتالية في محيط زورق العدو المعتدي، محذرة إياه من أن أي مسؤولية وعواقب هذه الأعمال الخطيرة تقع على عاتق العدو المعادي. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. اجتماع موسع لهيئة رئاسة مجلس النواب يشير إلى أهمية استشعار الجميع للمسؤولية تجاه قضايا الوطن والمواطن. رئيس مجلس الشورى يؤكد أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي والسياسي لمواجهة الأطماع التوسعية للكيان الصهيوني في المنطقة. المقامات اللبنانية تكشف عن تفاصيل عملية لعملية نوعية اشتبك فيها المجاهد من مسافة الصفر مع جيش كيان العدو الصهيوني. القوات المسلحة الإيرانية تؤكد تنفيذ عملية استهداف لعدة ناقلة في المنطقة، وأن الحصار في مضيق هرمز يشمل الإمارات، وتمنع مدمرات أمريكية من دخول المضيق. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الرابعة لحظات ونوافيكم بالمتابعة الإخبارية.

أهلا بكم إلى متابعتنا الإخبارية لفترتنا المسائية، وفيها كيان العدو الصهيوني بين المراوغة السياسية والردع الإيراني القاسم وأمين حزب الله لا حل في لبنان بالاستسلام، الحل بالمقاومة.

حينما يكون المال وسلاح بأيدي السفهاء والمجرمين والإرهابيين، يكون القتل والقتل والغطرسة والفساد هو المشهد الطاغي في الواقع الذي يعيشون فيه. وما يبدر من ما يدعي مما يدعى برئيس الولايات المتحدة الأمريكية الشيطانية المعطوه الكافر ترامب، وربي به ما يدعى برئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي اللقيط نتنياهو، لا خير دليل على هذه الأمور أو على هذا الأمر. فالفساد الذي ظهر في البر والبحر وفي كل الدول العربية والإسلامية والأوروبية وكل دول العالم دون استثناء هو نتاج المخططات الخبيثة والمؤامرات الملعونة التي تديرها الماسونية والصهيونية العالمية عبر وكلائها أمريكا والكيان الإسرائيلي وعملائهم المتصهينين حول العالم لضرب القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية لدى شعوب العالم، خاصة الشعوب العربية والإسلامية، وذلك سعياً لإقامة المشروع الصهيوني الأمريكي التلمودي المسموم في المنطقة المسمى بوهم إسرائيل الكبرى. وما الحرب العدوانية الإرهابية التي شنها ويشنها كان العدو الأمريكي على فلسطين، الأمريكي الإسرائيلي على فلسطين ولبنان واليمن والعراق وإيران وسوريا، إلا جزء من هذا المخطط الشيطاني الذي يقوم على الخرافات التوراتية والخزعبلات التلمودية التي لا أساس لها من الصحة. لكن رغم كل هذه المؤامرات يبقى الحق هو المتصدر للمشهد العسكري والسياسي في المنطقة بعون الله ويقظة الشعوب الحرة وتضحياتهم الرافضة للمشروع الصهيوني الأمريكي الأبستيني الماجن. ورغم الهزائم المدوية التي مني بها وما زال العدو على أيدي مجاهدي ورجال محور الجهاد والمقاومة خلال السنوات والأشهر الماضية، والسقوط المذل لأسطورة الجيوش التي لا تقهر، إلا أن المعطوه الأمريكي ترامب والشيطان والمجرم نتنياهو لا زالوا يحاولون تغطية هزائمهم وفضائحهم عبر التصريحات الحادة والتهديدات الجوفاء والأكاذيب الملفقة التي يروج لها ويرددها من بعد أبواق ومنافقو التطبيع المتصهينين، لسيما في عدوانهم على إيران ولبنان وفلسطين. فكل يوم يخرج المعتوه ترامب بتصريح ناري وفبركة جديدة مدعيا أن مضيق هرمز بيده وأن إيران تستجدي السلام وأن فرقاطات وسفن أمريكية مرت من المضيق دون اعتراض، ولكن سرعان ما تنكشف الحقيقة ويذهب الزيف الأمريكي أدراج الرياح، حيث أكد الحرس الثوري الإيراني مرارا وتكرارا أنه لم تعبر أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط عبر المضيق خلال الساعات الماضية، وأن المضيق يخضع لسيطرة وإدارة للقوات المسلحة الإيرانية فقط، مؤكدا أن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين لا أساس لها من الصحة وهي محض كذب وافتراء. ولتأكيد كذب المعتوه ترامب ومسؤوليته، أفادت وكالة فارس الإيرانية أن القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية تمكنت من إرغام فرقاطة أمريكية من التراجع والفرار بالمنطقة بصاروخين إيرانيين والفرار من المنطقة بصاروخين إيرانيين بعد تجاهلها تحذيرات القوات الإيرانية المتكررة. وكانت الفرقاطة تحاول عبور مضيق هرمز متخفية منتهكة أمن المرور الملاحية في ضواحي ميناء جاسك. وهذه الحادثة تؤكد أن جنون العظمة والسيطرة والاستكبار ووهم القوى الضاربة والأسلحة الفتاكة التي كانت تهيمن بها أمريكا ومن خلفها العدو الصهيوني الإسرائيلي البريطاني على دول المنطقة والعالم هي ما تقود المعتوه الكافر ترامب والمجرم نتنياهو وأمراء العمالة والنفاق إلى محاولة استعادة موقعها في المنطقة، غير مدركين أن كل تلك الفقاعات الهوليودية لن تجدي نفعا اليوم. فالعصا الأمريكية انكسرت والقوة الهوليودية تبخرت بفضل الله وقوته وتأييده لأبطال محور الجهاد والمقاومة وتضحياتهم العظيمة الذين لقنوا العدو الأمريكي والإسرائيلي أقوى الضربات القاسمة التي أفقدت العدو قدراته وصوابه وأدخلته في مستنقع الهزيمة والخسران والتيه. وما يقوم به اليوم ترامب وغيره ما هو إلا محاولة لتغطية هزائمهم النكراء ومحاولة بائسة لاستعراض واستجماع قواهم المتهالكة. وفي كل الأحوال محور الجهاد والمقاومة على أهبة الاستعداد وجاهز للرد القوي والمزلزل في حال تجرأ ترامب
بأي حمقة أخرى على إيران، وليس أمام كيان العدو ومن معه من مخرج إلا بالخضوع لشروط الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور الجهاد والمقاومة والرضوخ لرغبة الشعوب الحرة في تطهير المنطقة من القوات الأمريكية الصهيونية وعصاباتها. وهذا هو الشرق الأوسط الجديد الذي سيكتب له النجاح، شرق خال من الغطرسة الأمريكية والنجاسة الصهيونية الإسرائيلية الأبستينية بإذن الله تعالى وتوفيقه، والله على نصرنا لقدير.

يواجه لبنان مرحلة خطيرة في تاريخ المنطقة منذ عقود، فما يجري فيه هو عدوان صهيوني أمريكي غاشم مستمر وليس وقفا لإطلاق النار. هذا ما أكده الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، مشددا على أن لبنان هو الطرف المعتدى عليه ويحتاج إلى ضمانات لأمنه وسيادته، مبينا في بيان صادر له اليوم أن العدو الصهيوني الإسرائيلي لم يلتزم بأي بند من اتفاق وقف إطلاق النار، وأن خروقاته تجاوزت عشرات الآلاف من المرات، مبينا أن العدوان الإسرائيلي يهدف إلى سلب الحق واحتلال الأرض والمستقبل بالقوة، في حين تهدف المقاومة إلى تحرير الأرض، مؤكدا أنه ومع استمرار المقاومة يعجز العدو عن تحقيق أهدافه مهما تجبر وتكبر، وأن الاحتلال لم يحقق أي خطوة على طريق ما يعرف باسم إسرائيل الكبرى ولن يحققها ولو اجتمع معه وحوش الأرض، منوها إلى أنه لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة ولن يكون أبدا، لافتا في ذات الوقت إلى أن الجيش اللبناني انتشر جنوب نهر الليطاني تطبيقا للاتفاق، بينما اختارت المقاومة أساليب تتناسب مع المرحلة الحالية. ودعا الشيخ نعيم قاسم إلى الحفاظ على الوحدة الداخلية وعدم خدمة العدو الصهيوني الإسرائيلي المجرم خلال المرحلة الحساسة، موضحا أن المقاومة لا تطلب من الجميع تبني قناعاتها بل عدم الطعن بها أو العمل ضدها، مشيدا في الوقت نفسه بالأداء الأسطوري للمقاومة وأهلها الذي أدهش العدو والصديق، مشيرا إلى أن من واجب السلطة اللبنانية الحرص على الوحدة الوطنية وتحقيق السيادة وتوجيه الجيش للدفاع عن البلاد، كما تساءل مستغربا إذا ما كان هناك بلد في العالم تتفق سلطته مع العدو على مواجهة مقاومة البلد للاحتلال الباغي، داعيا إلى مواجهة أهداف العدو عبر الوحدة الداخلية وتحرير الأرض بما يمكن السلطة من القيام بواجباتها، متطرقا إلى وجود أربعة مؤثرات تساعد على تجاوز المرحلة، من بينها استمرار المقاومة والتفاهم الداخلي، إضافة إلى الاستفادة من الاتفاق الإيراني الأمريكي وأي تحرك دولي أو إقليمي يضغط على العدو المحتل، موضحا أن على العالم أن يضع نصب عينيه أنه لن يكون الحل بالاستسلام، بحيث أن الحل مع العدو لا يكون بهندسة لبنان سياسيا وعسكريا كبلد ضعيف وتحت الوصاية، ولا بالدبلوماسية المكبلة باستمرار العدوان وضغط الطغيان وعدم تطبيق الاتفاقيات. وبشأن المفاوضات قال الشيخ قاسم إن الحزب مع الدبلوماسية التي تؤدي إلى إيقاف العدوان وتطبيق الاتفاق، أي مع دبلوماسية التفاوض غير المباشر الذي أعطى نتائج في الاتفاق البحري واتفاق وقف إطلاق النار وأبقى قدرات لبنان التي هي حق له، أما التفاوض المباشر فهو تنازل مجاني بلا ثمار، وهو خدمة لما يسمى برئيس حكومة العدو المجرم نتنياهو الذي يريد رسم صورة نصر بالصورة والموقف مع استمرار العدوان، وخدمة لما يسمى بالرئيس الأمريكي ترامب قبل الانتخابات النصفية، موجهة في ذات الصعيد تحية إلى شباب المقاومة، الذي صنع جهادهم المستقبل، مؤكدا أن رايتهم هي الباقية، كما ثمن صمود النازحين والمؤيدين ومؤسسي اللقاء الوطني وكل من آوى ودعم وساعد المقاومة، معتبرا أنهم قدموا الصورة المشرقة للبنان المقاوم والواعد والجامع والمحرر.

هكذا وصلنا لحضرتكم مع حضرتكم لختام متابعاتنا المسائية التي أعدها لكم بسام النجار، طبعتها سلامة، نفذ محمد شيعاني، تحياتي سمح القوم، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
6: من أعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا، هيهات منا الدلة،
7: قلنا لا

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعيدا عن الكذب الفاقع والتضليل الدعائي الترامبي المفضوح والساقط والمفلس، مأزق المعتدي الصهيوني الأمريكي وأدواته ومن معه كبير وخطير وغير مسبوق، وكثير من المحللين وقراء الشأن الاستراتيجي وفيهم من الداخل الأمريكي الغربي نفسه لا يترددون في تسمية الواقع العدواني في لحظته الراهنة بالهزيمة والإخفاق الاستراتيجي الذي لا سوابق له في تاريخ العدوانية الأمريكية الصهيونية الهيمنية الضاربة الأطناب في امتداد الجغرافيا السياسية الدولية منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. يكفينا من بين الشواهد الفعلية والواقعية والميدانية العديدة على هذا المعطى الموضوعي اللافت الإشارة إلى الصدى المتردد في الإعلام العبري حول مأزق جيش العدو الصهيوني المجرم في جنوب لبنان أمام صمود مجاهدي المقاومة الإسلامية اللبنانية حزب الله ونوعية فعلهم البطولي الأسطوري البالغ الإثخان في فلول الجيش المعتدي وعبقريتهم التقنية التي باتت صداعا مؤلما ومؤرقا لهذا الجيش حسب وصف المحللين الصهاينة أنفسهم، وما باتت تمثله تحديدا مسيرات حزب الله الانقضاضية ذات الألياف الضوئية من رعب قاتل لجيش العدو الصهيوني، إلى درجة قول بعض أولئك المعلقين إن الجنود باتوا كالبط في حقل الرماية. وبالمثل في شأن رأس العدوان الشيطاني، فتداعيات العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية وشعوب منطقتنا المعتدى عليها الأخرى في الاقتصاد والسياسة والسمعة، ومن بين تلك المجرورات والتداعيات الكارثية ما يطال برحاه الطاحنة المقومة الاستيطانية الاحتلالي البشري للكيان المؤقت اللقيط في فلسطين المحتلة، كما بالمثل تصب أثقالها الواطئة الماحقة وخصوصا في جانبها الطاقوي على المستهلك الأمريكي مباشرة. كل هذه النتائج والمخرجات المريرة المرتدة في نحور المعتدين لا تستدعي الشروح والسرود، وحسب المراقب الوقوف أمام ما خرجت به جريدة الواشنطن بوست الأمريكية في استطلاعها أمس من نتائج لعل أبرزها وأخطرها أن 63% من الأمريكيين ساخطون على رئيسهم المتورط والمورط لهم في هذا العدوان. وغير بعيد عن هذا الواقع السقوطي الانحداري الأذرع المتواطئة والوظيفية الملحقة بجبهة العدوان إقليميا وعلى المستوى فوق الإقليمي. وهنا تأتي إفادة جريدة الديلي ميل البريطانية التي كشفت أن خسائر دويلة الإمارات اليومية الناتجة عن العدوان على إيران تبلغ أكثر من 500 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل فوق المليار ونصف المليار دولار. على كل حال، وبقبس من التحليل الحصيف، فإنما يشغل العالم في هذه اللحظة وعلى نحو شبه حصري هو الحدث المحوري المتمسرح منطقتنا، والأنظار كما يقول أصحاب ذلك التحليل تنتظر وتترقب خطوة من هنا أو هناك، وتحديدا من المقامر الأمريكي الزاحف صوب مقبرة هيمنته ومسرح انهيار إمبراطوريته، حيث بات واضحا في هذه الأيام الحرجة والحاسمة أن الأطراف حسب هذا النفر من قراء المشهد مقبلة على تفاعلات فارقة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومعها المحور المجاهد المقاوم هي المفتاح الرئيس لهذه التفاعلات والتحولات وسط تداخل عناصر القتال والدبلوماسية، لدرجة يبدو معها أن الحرب تدور بغير قتال، وحتما أن الغلبة فيها من نصيب صاحب النفس الطويل، إذ تبقى الحقيقة الأبدية الأزلية بشأن الحرب هي أنها صراع بين إرادات، طرف يريد أن يفرض إرادته على طرف، ومن المعلوم أنه في مرحلة عض الأصابع المعروفة بتزايد إيلامها على الجميع، يخسر من يصرخ أولا من الألم، ويفوز من يواصل الصمود والهتاف بشعار الحرية قولا وفعلا، وهو ما يجسده محور الجهاد والمقاومة. فتقييم عطاء وحدة الساحات وما قدمته لأصحابها يؤكد أن هذا العطاء وقود يكفي للوصول إلى إجلاء القوات المعتدية عن المنطقة بكلها، بل إن هذا الوقود يستطيع أن يدفع بأمتنا عند التحلي بمزيد من الصبر والعزم والتضحية إلى ما هو أعلى من هذا السقف بكثير.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية،
2: مواقف أدبية،
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي الثقافي مواقف أدبية. طبعا في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن واستعراض أبيات القصيدة التي كتبها الشاعر عبد الرحمن مراد، قصيدة غزة وطوفان الأقصى، وقد بدأنا استعراض الجزء الأول منها أو النصف الأول منها بصحبة الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي. اليوم نواصل نستكمل ما تبقى من القصيدة ومن قراءة نقدية لهذه القصيدة أيضا مع الأخ الشاعر هائل العزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ مطيع، وأهلا وسهلا بجميع الأخوة المستمعين والأخوة في طاقم البرنامج.
3: حياكم الله أخي هايل. بداية نستعرض فقط ما كنا قرأناه أو ما كنت قرأته علينا من قراءة نقدية في الحلقة الماضية من إجمال النصف الأول من قصيدة غزة وطوفان الأقصى التي بدأها الشاعر ماذا أرى شجنا ووجدا ودما على الخدين يندى، والبيت الذي توقفنا عنه غير البيت اللازمة، بدموع أطفال يتامى في العراء حفرت لحدا، ذهب الذين نحبهم وبقيت مثل السيف فردا. خلاصة سريعة للأبيات السابقة لندخل في أبيات اليوم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: السلام
4: على كل من يستمع إلى أثير إذاعة صنعاء وإلى هذا البرنامج الذي نستعرض فيه مثل هكذا قصائد لها مواقف خالدة. طبعا يعني أستاذ مطيع في بادئ ذي بدء أن أتحدث أولا عن القصيدة يعني بخلاصة. نحن تناولنا منها جزئين أو مقطعين وتبقى هنا مقطعان. طبعا القصيدة هي للشاعر عبد الرحمن مراد، وهي تتمحور فكرتها حول مفارقة الصمود الفردي التي هي غزة وأبطال غزة ومعاناة غزة في مواجهة هذا الخذلان الجمعي، خذلان الأمة وخذلان العالم، وهي عبارة عن تراجيديا تتحول فيها الضحية المنبوذة إلى بطل، إلى من يصنع المجد لأمة نائمة. القصيدة هي طبعا تعلمنا كيف انتصار الدم على السكين، وكيف يتحول الطفل إلى بطل يقاوم هذا العدوان المتغطرس والمغتصب والمحتل، بينما يقف الجميع متفرجين دائما وهم العرب أولهم. طبعا الرسالة التي تحملها هذه القصيدة بشكل عام سواء في الحلقة السابقة أو في حلقة اليوم إن شاء الله بإذن الله سنتحدث عنها، موجهة لثلاث فئات. أولا للجمهور بشكل عام، طبعا أولهم الجمهور العربي، وهي رسالة توبيخ الجمهور العربي والإسلامي، رسالة توبيخ وفضح. أيضا في من خلال أبياتها نستقرأ هذا الكلام، أن الشاعر أراد أن يوصل للجمهور فكرة، للجمهور العربي بالذات، للزعماء، للأنظمة، فكرة رسالة توبيخ وفضح. طبعا وأيضا لغزة نفسها، أرسل الشاعر في هذه القصيدة لغزة نفسها رسالة تمجيد وتثبيت. هو يقول لهم أنتم الجرح المكابر، أنتم من حولتم الدموع إلى انتصار، أنتم من حولتم الدم إلى قوة عظيمة تغلب السكين، لستم وحدكم بهذا المعنى الوجودي رغم خذلان الأمة العربية. أنتم لستم وحدكم، فبقاؤكم مثل السيف، وهنا السعارة التي تضمن البيت ضمن فيها البيت بتكرار طبعاً.
3: نعم صحيح
4: طبعا. وأيضا للمحايدين الرسالة الثالثة كانت من خلال القصيدة للمحايدين. القصيدة هنا ترفض الحياد وتضعنا أمام خيار وحيد أن نكون جزءا، يعني يجب أن نكون، يقول الشاعر كما أراد أن نكون جزءا أو نكون الكل من المقاومين الذين يبقون يقفون إلى جانب غزة. وحينما يتساءل الشاعر في الأبيات السابقة التي تعرضناها في الحلقة الأولى كيف السبيل وإلى ذلك من التساؤلات، يجعلنا شريكا في الجريمة إذا كنا محايدين. فهنا الشاعر أراد أن يكون الجميع مشاركين في المعركة وليس مشاركين في الجريمة بحيادهم.
3: نعم صحيح. وأيضا حتى على ذكر الحياد، حتى وهو يذكر أو يخاطب هؤلاء الذين يقولون أو يحاولون أن يظهروا أنهم محايدون، هم في الأساس حيادهم هذا هو شراكة مع العدو.
4: نعم.
3: بعلم أو بدون.
4: يقول لنا الشعر. نعم.
3: صحيح. طيب نبدأ مع المقطع الثالث في هذه القصيدة، وكما ذكرنا أيضا، كما ذكرت أنت أخي هايل في الحلقة الماضية، أنه يقتبس من أبيات الشعر الجاهلي ومن قصائد لشعراء كبار في الشعر الجاهلي، وبعض الأبيات حتى تناص بنفس النص. هنا يقول: قومي إذا عطش الوليد تنمروا حلقا وقدا، عزفوا نشيد سلامهم وتفيقهوا شجبا ووعدا. هنا وكأنه أيضا اقتباس من الشعر القديم: قومي إذا عطش اللواء. كيف تقرأ هذين البيتين المدخل في المقطع الثالث؟
4: نعم أستاذ مطيع، هو هنا يقول: قومي إذا عطش الوليد تنمروا حلقا وقدا. وهذا لهذا البيت هو معنى ظاهري ومعنى باطني أو معنى ضمني.
3: نعم.
4: طبعا هذا البيت هو يرتبط بالبيت التالي الذي قرأته أنت، وأيضا بالبيت الثالث الذي سنأتي إليه، والبيت الرابع.
3: نعم.
4: من هنا هو يبدأ: قومي إذا عطش الوليد تنمروا حلقا وقدا. فهل هذا المعنى الظاهر حسب ما أراه أنه الشاعر أراد هنا أن يقول حين يعطش الأطفال خاصة في غزة مع هذا العدوان وهذا الحصار، تمام؟ يبدأ الناس يتمنطقون حلقهم كما كانوا يتمنطقون حلقهم في الجاهلية أو في عصر صدر الإسلام أو في عصر الإسلام للحرب، يتجهزون بالدروع ويتسربلون أيضا بالقد، يعني وكأنهم يركنوك على أنهم سيحاربون معك. قومي إذا عطش الوليد تنمروا حلقا وقدا. وهنا خطاب شديد السخرية، يعني هم ما والله ما يتنمروا على حلق ولا قد ولا حاجة، تمام، ولكنه خطاب شديد السخرية أيضا للأنظمة العميلة، وايضا لو وقت الحاجه لا يجدهم، هذا هو معناها الضمني، باقصى، ولكنهم يواجهون باقصى درجات الوحشيه بالتنمر بالسلاح وكذلك. طبعا هذا الطباق الانساني والطباق العسكري كنايه عن الاستعداد الحربي، ولكن للاسف هنا البيت يضع السخرية. ثم يقول: عزفوا نشيد سلامهم.
3: نعم.
4: يعني نشيد سلامهم وتفيهقوا شجبا ووعدا، يعني في المقابل وسط هذه الوحشية التي يقابلها أبناء غزة والتي يعانون منها والتي تفرض عليهم، ووسط هذا الصلف وأمام هذا الصلف وأمام هذا التغطرس وأمام هذا العدوان، يعزف قادة العالم العربي، أنظمة العالم العربي، الأمة العربية وخصوصا في الخليج وهذه الأنظمة، يعزفون سلامهم، عزفوا نشيد سلامهم وتفيهقوا شجبا ووعدا. لم يكن من هذا الكلام كل الذي وعدوا به أو الذي تحدثوا عنه،
3: إلا نعم.
4: أنهم فقط هنا يدينون
3: الشجب والإدانة
4: ويشجبون نعم وينددون. طبعا وهنا في هذا البيت الشاعر يضعنا ويوضح المسرحية السياسية تمام. عزفوا نشيد يعني يصورهم كموسيقيين خلاص أصبحوا هم من ينادون للسلام وخلاص هنا تكمل كلمة تفيهقوا كلمة يعني فريدة هنا طبعا تدل على الثرثرة على الزيف يملؤون أكواههم بالكلام الفارغ. السلام أصبح مجرد نوتة موسيقية تمام.
3: نعم المتفيهق هو الذي يملأ فمه بالكلام بالكلام الزائد. يعني هنا يعني اقتباس من حديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله المتفيهقون المتفيهق هو المملوء اللي فمه مملوء بكلام بدون فائدة بهذا المعنى ورد في الحديث. قمم الأشاوسي قد ترى غير الوغى حلما ووردا قالوا وقد أزف الغروب تفرقوا رأيا وقصدا في كل ثاكلة نراهم يحتسون الدمع شهدا. هنا وكأنه يشير إلى أنهم يبكون كالنساء يعني ما بش منهم أي بادرة إلا أنه يبكي زي النساء.
4: شوف هذا التقديم هذا الربط بالبيت الذي يليه قالوا وقد أزف الغروب تفرقوا رأيا وقصدا. أنا أيضا ألاحظ قبل أن أبدأ في شرح هذين البيتين ألاحظ هنا الموسيقى الداخلية الجميلة التي يستخدمها الشاعر تفيهقوا تفرقوا تمام. هنا شيء جميل جدا وخصوصا حرف القاف الذي له وضع موسيقي مختلف دائما. نعود إلى الموضوع قالوا وقد أزف الغروب تفرقوا رأيا وقصدا يعني قال هؤلاء القوم تمام وقد اقتربت أعتقد أنه يقول هكذا نهاية المعركة أو نهاية النهار الذي يرمز إلى المعركة أو تمام تفرقوا في الرأي والوجهة والقصد يعني تأكيد على تشتت الأمة
3: والأمة قد وصلت
4: أصعب اللحظة
3: قد وصلت إلى
4: دائما هي لحظة النهاية أو لحظة الحسم لحظة الخطر لحظة تمام.
3: نعم
4: وهنا فضح الجم وتفرقوا بلا قرار وهو تظهير للخذلان وكأنه يريد أن يقول لنا هذا خذلان مزمن يعني كأنك مرض مزمن ملازم خذلان مزمن
3: الله
4: حين يحين وقت الفعل لا يصبح هناك رأي واحد ولا قصد واحد بل آراء متفرقة ووجهات متباينة
3: حتى وقد اقتربت الهزيمة. يعني عندما يقول وقد أزف الغروب يعني قد نعم الهزيمة نعم. الهزيمة ظاهرة يفترض أنكم تتجمعوا لكن حتى وهم يرون الهزيمة ظاهرة أيضا التفرق والشتات هو ديدنهم.
4: نعم طبعا أستاذ مطيع الغروب هو دائما يشير إلى فوات الأوان
3: صحيح صحيح نعم. في كل
4: وهذا يوحي بتشرذم الذات يعني حتى وإن كانت الأمة العربية هي ذات جمعية
3: نعم.
4: هنا تشرذم طبعا. ثم يقول في كل ثاكلة نراهم يحتسون الدمع شهدا
3: نعم
4: نحن ننظر إليهم هو يقول الآن الشاعر نحن ننظر إليهم تمام في حضرة كل أم يعني فقدت ولدها له في كل ثاكلة الثكلة أو الثاكلة وهم يتلذذون بشرب دموعها
3: الله نعم
4: كأنها عسل أو شهد في كل ثاكلة نراهم يحتسون الدمع شهدا يعني هذا هو الطبع القذف الطبع الملازم لما عرف عن العرب وتقابلهم مع المستضعفين من الأمة الإسلامية من أبناء غزة في المرحلة الأخيرة هنا يقول
3: صحيح.
4: في كل ثاكلة نراهم يحتسون الدمع شهدا هنا المعنى الظاهر في هذا البيت وكأن الشاعر يقول لنا نحن ننظر إليهم في حضرة كل أم فقدت ولدها يعني في كل أم ثكلت في هذه الثكلة وهم يتلذذون بشرب دموعها يعني وكأن دموع هذه الثكلة عندهم عسل
3: نعم
4: المعنى الضمني لهذا البيت قمة القسوة
3: صحيح
4: واللامبالاة
3: والصهينة بكل
4: قمة القسوة واللامبالاة
3: نعم.
4: أنهم لا يكتفون بمشاهدة هذه المجازر ومشاهدة هذه المأساة فقط بل يستمتعون أيضا يستمتعون بها
3: نعم
4: عليها سياسيا وإعلاميا طبعا هي صورة تجسد التوحش، التوحش الشديد للأسف الشديد يعني، والشفقة الزائفة. نعم
3: جريمة، جريمة عظمى يعني، مش فقط يكتفون بالتفرج أو يكتفون بالحياد، بل يفرحون بالمجازر ويعني بالأطفال الشهداء وبدموع الأمهات الثكالة. في تصوير هذا المشهد بكلمة شهد، بكلمة واحدة صور مشهد عظيم، ومشهد طبعا قبيح عظيم في قبحه. مش
4: نعم يعني بمعنى أنهم لا يكتفون بمشاهدة المأساة فقط والمعاناة، بل يتلذذون ويستمتعون بها أيضا.
3: ألف الهوانة، ألف الهوانة، وربما كانوا مع العدوان زندا. هنا الصورة الذي هي عدم الحياد، احنا كنا نتكلم انه يعني نعم. اذا عدنتم محايدين كان ربما افضل للأمة انكم تحايدوا ولا هذا الموقف المخزي.
4: نعم ألف الهوانة وربما كانوا مع العدوان زندا. هؤلاء هذه الأمة، هؤلاء القوم تعودوا الذل والهوان حتى اصبح يعني مألوف لديهم، يعني اصبح شيء طبيعي جدا اعتيادي. بل ربما كانوا يدا مساعدة لها حينما قال زندا، يعني وساعدا للمعتدي وللمحتل وللإسرائيلي وللأمريكي وللعدوان نفسه. طبعا هذا البيت ينبهنا إلى شيء، يعني إلى شيء مهم جدا أستاذ مقيم، هو تجريم الصمت والتطبيع.
3: صحيح.
4: هذا البيت ينبهنا إلى تجريم الصمت والتطبيع. الهوان ليس مجرد حالة عندهم كما يوضح لنا الشاعر، بل يقول لنا الشاعر أن هذا الهوان وهذا الذل هو طبيعة مكتسبة ألفوها، والأخطر أنهم ليسوا محايدين بل شركاء فعليون في الجريمة. هم زند العدوان يعني بعد كلمة ربما، ولكن بالفعل هناك الكثير من المطبعين وهناك الكثير من الذين يقولوا من حايد هنا فهو مشارك في الجريمة، ما بالك بالمطبع فهو زند هذا العدوان.
3: صحيح صحيح.
4: نعم.
3: طيب البيت الذي يختتم به كل المقاطع، ذهب الذين نحبهم وبقيت مثل السيف فردا، فقط للتذكير بما تحدثت عنه في الحلقة الماضية.
4: نعم سنتحدث عنه في آخر القصيدة.
3: نعم طيب ننتقل إلى المقطع الرابع والأخير في هذه القصيدة الذي بدأه: اليوم خمر في غد هل يبذل الأعراب جهدا. هنا
4: يعني بمعنى أستاذ مطيع أن أول ما قال الشاعر أو حسب ما روي اليوم خمر وغدا عمر،
3: عن امرؤ القيس طبعا
4: كان عاده لا بأس، لكن يقول لك اليوم خمر في غد، اليوم خمر في غد هل يبذل الأعراب جهدا، يعني أعتقد أنه يجوز عليه خمر على طول بمعنى ما يقول الشاعر.
3: طبعا هو عفوا أخي هايل، نعود إلى امرؤ القيس وهو الشاعر الجاهلي المعروف الذي قال اليوم خمر وغد أمر، عندما جيء له وهو في قمة نشوته من الخمر أخبروه عن مقتل والده، قال اليوم خلونا نرتاح نفتهن وبعدين وبكرة وبعدين يوم ثاني بعد ما صحى راح وقاتل وانتقم لوالده. لكن
4: هو أقصد الشعر أنه أيوة من زمان.
3: أيوة هذا
4: الآن لعد باقي اليوم اللي تجلس على خمر على طول يعني.
3: أيوة في سكرة دائمة حتى لم يعملوا ما لم يقوموا بما قام به الشاعر الجاهلي أنه انتقموا يوم ثاني. جالس في
4: يعني
3: سكرة،
4: يعني بمعنى أنه الشعر شوف كل اقتبس هذه العبارة اليوم خمر ثم بعدها في غد تساؤل هل يبذل الأعراب جهد، هذا التساؤل يحمل الإجابة داخله. طبعا الله. لا
3: أيوة.
4: طبعا الإجابة هي لا يمكن أن يحمل الجهد يعني. نعم. هنا قال فهل سيبذلون غدا في سبيل الله في سبيل هذه القضية أي جهد.
3: نعم.
4: تمام.
3: ما فيش.
4: طيب اختزل المعلقة والشاعر هنا في شطرها الأول. تمام.
3: نعم.
4: ويريد أن يقول لنا أن العرب اختزلوا الشطر الأول الذي هو اليوم خمر وتجاهلوا الشطر الثاني الذي هو غدا أمر.
3: أيوة. لأنه
4: يبذلون جهدا، هذا الاستفهام جوابه محسوم بالنفي يعني جوابه
3: صحيح
4: إنهم يعيشون في نشوة دائمة. يعني صورة بليغة بذاتها تعكس حال الترف والهروب من المسؤولية، تعكس أيضا قمة ضخامة هذا الخذلان.
3: نعم. طيب هنا في البيت التالي يعني نجد تركيب شعري ربما غريب إلى حد ما، لا أدري هل توافقني. قف حيث أنت مكابرا، لا لا تغى أرجوك إهداء. تغى طبعا مكتوبة بين قوسين وبعدها نقاط، يعني لم تكتمل الكلمة كأنها.
4: نعم، وطرحها كذا أولا لاستقامة الوزن، ولكن هنا هذا طرحها تساؤل للقارئ. هنا لا لن تغى، لا لا تغى، يعني قد يكون لا تغادر، قد يكون لا تغى،
3: لا تغامر، ربما لا تغامر. لا هم دحين هم بيقولون احنا نقوم بمغامرات. نعم. هذه مغامرات اللي بتقوموا بها انتم، بتغامروا. هل
4: نعم. هنا يقف الشاعر صامدا في قمة التحدي، ثم يعني يقول ربما يشارك هنا حينما يشارك بالكلمة المذكورة تغى، يعني لا تغامر كما قلت عنه. تمام. فينحاه بحدة، لا تغامر، أرجوك إهدى. ثم يرجع بلطف، أرجوك إهدى. تمام.
3: نعم.
4: هذا الحوار الداخلي أو الحوار النفسي، تمام، تمام. هنا حينما يقول الشاعر استدمك كيف حيث أنت مكابر، لا تغان، أرجوك إهداء، وتشير إلى فعل مرفوض تماما لا يمكن حتى إكماله، تلك الدماء. بعدها لنفهم هذا السياق من البيت الذي يليه، تلك الدماء قنابل ومدافع
3: يورثنا حمدا. نعم. كأنه هذا البيت قف حيث أنت مكابرا لا تغى أرجوك إهداء، وكأنه بيت في المنتصف، يصح وربما هكذا من القراءة أنا أقرأ، يصح أن يكون تابعا للبيت السابق حيث المتخاذلين لا تغى.
4: تثبيط. نعم.
3: تثبيط، أيوة. وربما يقصد به الانتقال إلى البيت التالي، لا تغادر، قف مكابرا لأن تلك الدماء قنابل، كأنه يصلح أن يكون تابعا للبيت السابق أو مقدما للبيت التالي.
4: نعم، القصيدة عميقة جدا تحتاج إلى تأمل كثير، يعني وتأمل واسع، لكن نعم. نحن ما نرى واضحا، نأتي برؤوس الأقلام حسب قراءتنا المتواضعة.
3: صحيح. أرأيت أمريكا
4: ثم هو يواصل هنا في المقطع الثاني الذي هو الأخير، الذي يقول تلك الدماء قنابل ومدافع يورثنا حمدا. شوف التأثر بالقصيدة العربية التي الشاعر متأثر بكل الشعراء العرب.
3: صحيح.
4: دليل يعني على ثقافة الشاعر العميقة، اطلاعه على الأدب. تمام.
3: صحيح.
4: يورثنا حمدا، أين السبيل، كل هذه كيف السبيل، القصائد حلقا وقد التي نحن طبعا نقرأها في خلال هذه الأبلاء، يكاد يمر بيت إلا وفيه بصمة من الماضي، بصمة من
3: طبعاً
4: هذه الأفعال.
3: طبعا هو يقف ربما في كثير من الاقتباسات عند قصيدة ليس الجمال بمئزر، فعلم إن رديت بردة للشاعر عمرو بن معدي كرب، لأنه هذا الاقتطاع يورثنا حمدا هي من نفس القصيدة ليس الجمال.
4: نعم. وحلقا وقد أيضا.
3: صحيح.
4: قصيدة قديمة نفسها تقريبا.
3: نعم.
4: المهم نحن هنا نتحدث عن معرض الشاعر أن يوصلنا إليه، ما هي الرسالة التي تحدثنا عنه، أنه أرسل رسالة إلى ثلاث شرائح. في البداية تحدثت عن هذا الموضوع، ولكن هنا نشر هذا البيت الذي يقول تلك الدماء قنابل ومدافع يورثنا حمدا، أرأيت أمريكا تقول تزرع الآمال وردة. هنا البيت يقول هنا أن الدماء الذكية التي ليس تسيل هي ليست هدرا. تمام.
3: نعم.
4: هي عطاء قابله الله بعطاء، بل هي في الحقيقة يعني في الحقيقة على الأرض هي قنابل ومدافع قوية، وهي أسلحة مصنوعة من التضحيات، ستورث أصحابها وستورث الأمة حمدا وثناء سوف يأتي لاحقا. تمام.
3: نعم.
4: وهو التأكيد على فلسفة المقاومة، الدم ليس النهاية هنا، الدم هو الانتصار على السكين، الانتصار على السيف.
3: صحيح.
4: الدم حينما ينتصر على السكين على السيف وتحول إلى سلاح فتاك، تحول الدم إلى سلاح فتاك معنوي ومادي، وهذا الاستثمار هو استثمار للشهادة في سبيل الله. تمام.
3: نعم.
4: الموت هنا يعني أصبح عاديا، ولكن هنا هذا العطاء يقابله الله سبحانه وتعالى بعطاء القتل حينما يقتل في سبيل الله. تلك الدماء قنابل ومدافع يورثنا حمدا. طبعا رأيت أمريكا تقول سنزرع الآمال وردا، المعنى لا ترى المهزلة.
3: على
4: ترى المهزلة، أمريكا التي تدعي أنها ستزرع الآمال والسلام وردا هي من تقتل وتدمر.
3: صحيح.
4: وهذا أبلغ تصوير للنفاق، أبلغ تصوير لهذا النفاق المنتشر على وساع النار. اسم أمريكا هنا كتبها الشاعر بين قوسين وكأنها لفظ غريب أو جسم مشبوه.
3: نعم.
4: يعني أنا أرى القصيدة أمان أنه أمريكا هم مكتوبة بين قوسين وكأنه لفظ غريب، يعني هذا دليل أو جسم مشبوه. زعمها زرع الآمال وردة في مقابل الدماء قنابل، يعني من البيت السابق. الفرق واضح، هم يعطون ورود مزيفة، يعني يعطون سلام مزيف. غزة تعطي مدافع حقيقية من دمائها، تعطي انتصارات، تعطي تسطر ملاحم.
3: نعم.
4: تمام. هذا التهكم جملة تزرع الآمال وردة.
3: أيوة، وإحنا بنشوف الواقع على الأرض يقول غير هذا الكلام.
4: بالمعنى فقط. تمام.
3: نعم.
4: يفضحه هنا، فضحه الشاعر بوضعه في سياق دموي، سياق تدميري.
3: صحيح. صبرا نرى العهد الجديد. طبعا يعني وصلنا إلى نهاية الحلقة وربما سنتجاوز المدة. البيتين الأخيرين: صبرا نرى العهد الجديد وما الذي يخفيه نجدا، يا طفل غزة لم نزل رغم الجراح نروم نهدا. هنا الفارق بين البيتين، يعني أو لا أدري كيف تقرأها أنت، تفضل أخي هايل.
4: صبرا نرى العهد الجديد وما الذي يخفيه نجدا. طبعا نجدا هنا ليست اسم تقريبا وإنما حال. ثم
3: نعم.
4: هنا يقول يا طفل غزة لم نزل رغم الجراح نروم نهدا.
3: نعم.
4: طبعا
3: هنا نشوف صورة تركيا على الشيخ.
4: البيتين طبعا أستاذ مطيع، هذان البيتين.
3: نعم.
4: البيتان يعني اصبروا صبرا نرى العهد الجديد وما الذي يخفيه نجدا، فسنرى العهد الجديد القادم إن شاء الله. تمام. وسنرى ما الذي تخفيه لنا هذه لا أدري لماذا هنا نصب نجدة.
3: أيوة. أنا أقول لك
4: رب أنها هي يعني ليس يقصد بها الهضبة أو المنطقة العالية المعروفة في
3: لا
4: زي ما نقول الحجاز ونجد.
3: لا هو
4: كل حال
3: هو ربما يقصد به
4: قال هذه النبرة. تمام. يشير إلى مكان بعيد رمزي منه سيأتي الفرق إن شاء الله، وإلى غزة نفسها باعتبارها أرض شامخة جدا. والصبر هنا ليس سلبيا، بل الصبر هو يترتب ما بعده، يأتي البشرى وتترتب عليه أمور كبيرة جدا.
3: نعم.
4: ثم يختم يأتيك لغزة لم نزل رغم الجراح نروم نهدى، نعود يعود هنا لنداء الطفل الفلسطيني لم نتوقف أبدا رغم كل الجراح عن إرادة العطاء والكرم.
3: نعم. إذن كأنه ما الذي يخفيه نجدة هو ليس بمعناها بالمسمى العلم اللي هي نجد، وإنما بالمعنى النجد أو القمة، أنه رغم بعد الصبر سيأتي العهد الجديد ونحن في القمة ونحن ظاهرون عليهم. الله سبحانه وتعالى يقول دائما أننا سنكون ظاهرين عليهم، والظهور هو أن نكون في الأعلى. فهنا نجد المقصود به المكان العالي وليس اسم العلم، أليس كذلك أخي هايل؟
4: نعم. بالضبط.
3: إذن
4: طبعا تتحدثت لي عن البيت ذهب الذين نحبهم وبقيت مثل السيف فردا. تمام.
3: وهو ختام القصيدة. طبعا
4: البيت في سياقه تمام يعبر عن قمة التضحية وقمة البطولة وقمة رغم أن كل الجميع ذهبوا وبقي هو وحده مثل السيف. السيف هنا حينما يبقى بعد الفارس هو قمة التضحية قمة الصمود قمة الانتصار.
3: إذن وصلنا إلى ختام الحلقة، وطبعا كان استعراضا رائعا خلال هاتين الحلقتين من الشاعر والأديب والناقد هائل العزيزي الذي استعرض معنا قصيدة غزة وطوفان الأقصى للشاعر عبد الرحمن مراد. أنا أشكرك كثيرا أخي هائل.
4: شكرا جزيلا أستاذ مطيع، ونعمل أن نكون قد وفقنا في هاتين الحلقتين، وتحياتنا إلى الأخ الشاعر عبد الرحمن مراد وإلى الأخوة السامعين في كل مكان.
3: والتحية لك أيضا، شكرا جزيلا لك. كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: وقفة إعلانية.
4: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب

0: مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إذاعة صنعاء
2: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
3: جزيرة الأحلام،
4: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
5: ما الخطو يا شيبور؟
6: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
5: ما بال حذيفة يا شيبور؟
6: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
7: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
1: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
8: كمن يعجبك الفشر قوي
9: الله يا سيلاه،
1: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
10: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
11: أنديت المرء والحباب.
12: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: من الإرشيف
13: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
1: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
14: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
15: ولمدة نصف ساعة.
1: من الإرشيف
4: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
1: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
9: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
9: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء. إذاعة صنعاء الأصل والقيمة والتراث والتاريخ، والصوت الأول والأثير الحي النابض بالوفاء والصدق والحق منذ انطلاقتها وحتى اليوم وللغد. عمالقة مروا من هنا ورسخوا بأصواتهم قيم الحب والعطاء، ونشروا الوعي والثقافة، وساهموا في بناء الشخصية اليمنية الأصيلة، وغرسوا حب الوطن والانتماء، مؤكدين أن إذاعة صنعاء هي كلمة السر الحاضرة في قلوب جميع المستمعين.
4: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء، هنا الجمهورية اليمنية.
7: أخي اليمني أينما كنت وحيثما تكون،
8: سلام من الله عليكم.
9: أهلا وسهلا، مرحبا.
10: وقد طاب اللقاء على الضفة الجميلة.
1: توقفوا معنا لنسمع بركات هذه الأجراس،
10: إنها تدق مولنة بداية مجد جديد.
11: يمن الأمجاد يا فخر الزمان.
0: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
12: صنعاء،
0: هنا صنعاء. رحلة إلى الماضي نستعرض خلالها مسيرة الإذاعة على مدى 70 عاما من الزمان.
5: يجمع تفاصيلها ويرويها
0: عباس علي الديلمي.
5: يستضيفكم على بساطها الأثيري
0: علي أحمد السياني.

0: أصدقائنا، نحن سعداء بتجدد هذا اللقاء معكم، فكم نحن سعداء حين نرحب بكم إلى هذه المائدة الدسمة مما خزنت لنا طبعا مكتبة الإذاعة من مواد وما دونته من أحداث تاريخية وثائقية سنعرف بها الأجيال ماذا حدث في خلال تلك الأزمنة. ولكن قبل هذا وذاك نقول للأستاذ عباس، ماذا قبل 13 يونيو؟ ما هي المؤشرات التي أدت إلى هذا التاريخ بالذات؟
1: في الحلقة السابقة توقفنا عند الإشارة إلى المماحكات التي حصلت بين شطري الوطن وحرب 72. طبعا في هذه الحلقة يمكن أن نستهلها بالإشارة أيضا إلى ما توقفنا إليه، ولكن بالقول إذا احتربت يوما
0: وسالت دماؤها
1: تذكرت القربة
0: فسالت دموعها.
1: فالأخوة في اليمن بعد أن اقتتلوا في عام 72، طبعا كان هناك تدخل عربي ومبادرات عربية وبالذات من ليبيا ومن مصر، فذهب الشقاء اليمنيون إلى ليبيا إلى طرابلس، وتم التوقيع على اتفاقية طرابلس التي أشرنا إليها. هذه أيضا الحرب كانت من الإرهاصات لحركة 13 يونيو أو انقلاب 13 يونيو، باعتبار أن الجيش يعني تدمر من تلك الحرب. وأيضا بعد في لقاء طرابلس تم الاتفاق على لجان من ضمنها اللجنة الاقتصادية. الجميل أن عندما كان القادة في الشطرين يحتربون أو يقتتلون كانت اللقاءات تتواصل، والأجمل من ذلك أنه لا تشكل حكومة في الشمال أو في الجنوب، لا تشكل حكومة في الشمال إلا وفيها من أبناء الجنوب، ولا تشكل حكومة في الجنوب إلا وفيها من أبناء الشمال، حتى أن بعض أبناء الشمال من تقلد منصب الرئيس مثل عبد الفتاح إسماعيل هو من الجوف، من شمال الشمال يعني
0: هي كانت تأتي هذا عفوية
1: شعب واحد، شعب واحد، وإنما التقسيم كان مفروض علينا من البريطانيين،
0: يعني الحكومة الذي في الشطر الجنوبي كان منها شمالين وجنوبيين،
1: فيها شمالين وجنوبيين،
0: ومن هنا
1: يعني التلقائية أو ما هو قائم،
0: مش تقاسم يعني،
1: كان يجعلنا نتعامل بهذا الشكل. ولكن السياسة المفروضة علينا هي التي كانت توجد الشروخ والحواجز. طبعا كان من أوائل اللجان التي اجتمعت بنتيجة للقاء طرابلس اللجنة الاقتصادية، لأنهم بدأوا بالجانب الاقتصادي كأهم لجنة، وكان ذلك خلال حكومة القاضي عبد الحجري، ورأس الاجتماع القاضي عبد الحجري الذي تم في القصر الجمهوري. أعجبني في هذا اللقاء عندما قال القاضي عبد الحجري: من الجميل أن يكون رئيس لجنة الشطر الجنوبي هو شمالي من ردع محمود عشيش، نائب رئيس وزراء كان، وأن يكون نائب رئيس الشطر الشمالي جنوبي من أبناء عدن عبد الله الأصنج. فكذلك ألقى الوزيران كلمتان: أرى أن نتوقف قليلا لنستمع إلى هذه الوقفة التاريخية أو الاجتماع الأول للجان الوحدة
0: لنستمع.
2: سجل مكانك في التاريخ يا قلم، فهاهنا تبعث الأجيال والأمم، هنا القلوب المشوقات التي ائتلفت، هنا الحنان، هنا القربة، هنا الرحم. تلك هي التحية التي أطلقها شهيدنا أبو الأحرار القاضي محمد محمود الزبيري، وهي تحثنا اليوم لانعقاد أول دورة لأول لجنة وحدوية تجتمع في صنعاء من أجل تنفيذ اتفاقية استعادة الوحدة اليمنية. حضرات الأخوة، إنه لحظ حسن أعتز به اليوم أن تتاح لي فرصة شهود افتتاح أول دورة لمجموعة من مجامع العمل الوطني اليمني التاريخي، وإنه لفعل جيد أن يكون رئيس الجانب الجنوبي ابن من أبناء رداع ومعالي الأخ محمود عبد الله عشيش، في حين يكون رئيس الجانب الشمالي ابن من أبناء عدن هو معالي الأخ عبد الله عبد المجيد الأصنج. وذلك لنشهد جميعا ويشهد معنا العالم أجمع أن التجزئة والانفصال ليست هي الأساس في واقع شعبنا، وإنما هي العارض المرضي الزائل. أيها الإخوة الأعزاء، إن الحديث عن الوحدة اليمنية حديث عن وجود النفس، والبحث في أمرها إنما هو نوع من البحث عن وجود الليل والنهار. لقد استعصى إيماننا بوحدتنا على كل قوى الاستعمار، واستطاع اليقين الوحدوي أن يصمد في وجه كل التيارات السياسية التي مرت بالمنطقة حتى جلاء الاستعمار. لقد استعاد شعب اليمن ذاته، وما من قوة في الدنيا تستطيع أن تقهر هذه الإرادة.
3: وبعد أن افتتح القاضي عبدالله الحجري عضو المجلس الجمهوري ورئيس الوزراء الاجتماع بهذه الكلمة، ألقى رئيس الجانب الجنوبي السيد حمود عشيش نائب رئيس الوزراء في الجنوب للشؤون المالية والاقتصادية هذه الكلمة:
4: يسعدني جدا أن تجتمع اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اتفاقية الوحدة وبيان طرابلس في صنعاء الحبيبة. إننا نؤكد هنا لجميع الأخوان تعاوننا التام والكامل في اللجنة الاقتصادية، إن اليمن في ظل وحدتها قادرة أن تصنع المعجزات وأن تلحق بركب الأمم المتحضرة. إن قولنا هذا ليس نابعا من مجرد إيماننا بالوحدة، ولكنه من خلال إصرارنا على ضرورة تحقيقها. إن هذا الإيمان يجب أن يتوجه نحو تحقيق مضامين الوحدة، وفي مقدمتها إقامة الاقتصاد الوطني المستقل المعتمد على ثروات وخيرات اليمن، مؤكدين مرة أخرى استعدادنا للتعاون والمضي قدما في إنجاز ما اتفق عليه، لكي نضع لبنة قوية في صرح دولة الوحدة قدر اليمنيين المحتوم التي ناضل واستشهد أبناء اليمن في الشمال والجنوب من أجلها، والتي أصبح لزاما على جيلنا اليوم أن يحققها.
0: كان ذلك مستمعي الكرام هو كلمات التي تبودلت بين وزيري خارجية
1: نائب رئيس الوزراء كان محمود عشيش،
0: نعم،
1: وعبد الله الأسنج يبدو كان وزير اقتصاد.
0: وزير اقتصاد،
1: نعم.
0: إذن تحدثوا في أول لقاء تم بينهم بعد تلك الحوادث التي حدثت، العدائية التي حدثت بين ما كان يسمى سابقا الشذرين.
5: أيضا أستاذ عباس، نريد أن نتحدث عن شيء مهم نحن أحيانا نتناسى ونحن في حوش الإذاعة، في طبعا بين جنبات هذه المكتبة الوثائقية، الدور الأسمى لإذاعة صنعاء في أيضا ما هو دورها؟ كيف كان دور الإذاعة يعني؟
1: كان دور الإذاعة طبعا وحدوي كما هو منذ نشأتها، وأيضا كان الأخوة في الإذاعة يستشعرون مخاطر الاصطدام بين الطرفين، وبالتالي كان لهم تعليقات إلى درجة أنهم جعلوا التعليق الإذاعي السياسي يومي،
5: جزء من الخارطة اليومي،
1: نعم، وكان يكتبه كل يوم شخص، ومبرمجه كأنه ضمن برامجنا الإذاعة التعليقات السياسية، ووظفت التعليقات السياسية هذه لما يخدم القضية كونها لدى المستمع تعبر عن رأي شبه رسمي.
5: ليتنا نستطيع إن كان هناك محفوظ لنا في إذاعة صنعاء.
1: الكثير والكثير منها موجود.
5: إذن
1: نترك الاختيار للأخ المخرج.
6: أيها الإخوة، إليكم تعليق الإذاعة. عندما يعرف الشعب ماذا يريد ومن أين يبدأ، وعندما تكبر الحقيقة لتظهر نفسها أنها سيدة الواقع، عند ذلك تقهر المستحيلات وتذوب المصاعب. وشعبنا اليمني الذي طال تمزقه وتلاطمت بآماله أمواج الزمن، تارة ينتصر وتارة يقهر، تارة يولد الأمل في قلب مناضليه وتارة يموت. هذا الشعب الذي بدأ قصة نضاله منذ عشرات السنين يعود اليوم من جديد ليقدم الدليل الناصع على دفع حركة الكفاح الطويل، ويواصل الشعب تحقيق إرادته في بناء يمن سعيد بحق وحقيقة، يمن الوحدة والعزة والكرامة، يمن يحس فيه الجميع بالمحبة ويتعاون فيه الجميع للبناء والتعمير لكل أجيالنا القادمة. وعلى بركة الله تستمر الجهود لبناء الوطن، وطن الثورة والجمهورية، وطن يضم كل قلب يمني نزيه يعطي حبه للأرض ولكل ذرة تراب في الوطن السعيد.
0: أصدقائنا، هناك الكثير من الأحداث حدثت، وهناك الكثير من الشواهد بعد تلك الحوادث التي حدثت، العدائية التي حدثت بين ما كان يسمى سابقا الشذرين. طيب أستاذ عباس، كأن قادة حركة التصحيح التي سميت حركة التصحيح 13 يونيو قد أحسوا بخطورة، أو كأنهم أحسوا بأن المؤامرات والدسائس ما زالت قادرة على شق الصف اليمني اليمني يعني، ولهذا كانت على ما أشرت أنت بأنها إحدى المؤشرات التي أدت إلى حركة يونيو هي هذه الذي ما كان يقام من حروب بين بين الشذرين. أيضا كنا نسمع أيضا قوة النفوذ القبلي، كنا نسمع تفشي فساد، هل هذه أيضا مؤشرات أدت إلى أو إرهاصات؟
1: نعم نعم، هذه كلها كانت من العوامل التي تعارضت مع طموح إبراهيم الحمدي الشاب الطموح الذي يريد أن يوجد يمنا آخرا أو يمنا جديدا. فمثلا إلى جانب المماحكات التي كانت قائمة بين الشطرين، وأيضا حصل خلاف أيضا من عوامل التوترات عندما تولى القاضي عبد الله الحجري رئاسة الحكومة. هو طبعا كان متشددا دينيا أو بحكم تربيته الدينية، وأيضا حتى يقال أنه اختلف مع القاضي عبد الرحمن الإرياني في بعض الأشياء، ومنها فتح حوار مع اليسار ومع القوى التقدمية في الساحة. إبراهيم الحمدي كان يميل إلى هذه القوى وكان يحاول أن يفتح معها جسور. أيضا حصلت بعض التوترات وبالذات التذمر بعض القادة العسكريين بما فيهم محمد عبد الله الإرياني، أيضا ابن أخو يعني
0: كان القائد العام
1: قريب رئيس الجمهورية. نعم، وكان على اتفاق مع إبراهيم الحمدي على التغيير، وهذا ما تأكده الكتب والمذكرات، سواء مذكرات اللواء حسين المسوري رئيس الأركان حينها أو مذكرات محمد عبد الله الإرياني. أيضا كان هناك بعض العوامل، ومن ضمنها أيضا كما أشرنا معاهدة الطائف التي وقعها القاضي عبد الله الحجري ومحمد أحمد النعمان مع المملكة السعودية بخصوص الترسيم الدائم والثابت للحدود. هذه أيضا كانت بمثابة القشة التي قسم الظهر البعير، ومما أضطر أيضا أن أيضا كما أشرت أنت النفوذ المشائخي والقبلي. ولهذا كان تلاحظ أن فترة إبراهيم الحمدي يعني كانت جادة في هذا الأمر، وحاولت أن تضع حد نهائي للنفوذ القبلي في شؤون الدولة. وهذا ما توارثه أحمد الغشمي من الحمدي، رغم أنه ابن شيخ وإذا قد نشير إلى ذلك. على كل حال تململت كل الأمور وتراكمت، مما أدى إلى أن إبراهيم الحمدي يتزعم قادة القوات المسلحة، وأعتقد حينها كان نائب القائد العام، وأصدروا بيان باسم القوات المسلحة، وكان بمثابة الإنذار الأول للمجلس الجمهوري برئاسة القاضي عبد الرحمن الإرياني. البيان هذا الذي صدر عن القوات المسلحة حدد الكوامن التي يتذمر منها العسكريون.
0: بيان رقم واحد نستطيع أن
1: نقول لا، قبل 13 يونيو هلا هو جمع العسكريين وأصدروا بيان اسمه بيان القوات المسلحة، ينبه النظام القائم إلى الأخطاء، مثلا التسلط الفردية المحسوبية التي
0: أدت إلى
1: نعم التي أيضا كانت تنسب إلى السلال بعد حركة 13 يعني بعد حركة 5 نوفمبر.
0: هو مسجل عندنا البيان هذا،
1: موجود البيان وأذيع من إذاعة صنعاء، ويبدو أن نفوذ القوات المسلحة حينها كان قويا،
0: كانت قوية.
1: وأيضا كان الأستاذ أحمد دهمش وزير الإعلام على صلة وثيقة لإبراهيم الحمدي وبالقادة العسكريين الذين أصدروا هذا
0: الإعلان. السلام عليكم وزير الإعلام.
1: نعم نعم. لنستمع إليه من إذاعة صنعاء بيان القوات المسلحة قبل حركة يونيو. نستمع.

أيها الإخوة، في هذه المرحلة الحاسمة التي تعيشها بلادنا، فإن الواجب يتطلب منا جميعا مضاعفة الجهود والتعاون على دراسة واقعنا وتشخيص الداء لمعرفة الدواء، والسير وفق خطوط واضحة مدروسة وتحت شعار النظام والقانون. وعلى هذا الطريق ومن هذا المنطلق، كان علينا أن نتداول الرأي فيما بيننا ونتدارس المشكلة، فخرجنا من ذلك باقتناع تام أن أقل واجب علينا في هذه الظروف هو المساهمة في تشخيص أسباب التردي واقتراح الحلول الكفيلة بالقضاء عليها وتطوير البلاد والدولة. فقد ظلت الأمور في بلادنا تسير على نفس الطريقة التي ظلت تسير عليها نتيجة للأسباب التالية: ألف المحسوبية، ب الوساطة، جيم المصلحة الشخصية. وعليه وضع خطة شاملة لإعادة بناء الدولة سياسيا وإداريا واجتماعيا على أسس حديثة، على أن يلتزم بها كل مسؤول، تشكيل حكومة يراعى في اختيار أعضائها أن يكونوا مخلصين، بدلا من الأخذ بسياسة التوزيع الطائفي وإعطاء الأولوية للكفاءة، كما يجب استبعاد أي عنصر أثبتت التجارب فشله، وجوب إجماع المجلس الجمهوري ومجلس الشورى على استمرار الحكومة القادمة لمدة تمكنها من إرساء أسس سليمة جديدة للوضعين المالي والإداري، وتحديد المسؤوليات على كل المستويات، والعمل على تغطية العجز المالي بوضع خطة اقتصادية تسير عليها الدولة وتلتزم بها الحكومة باستمرار. الولاء لليمن شعبا وترابا قبل أي شيء آخر، وهو المقياس لوطنية كل مواطن يمني. القوات المسلحة للحرب والإعمار.

0: أصدقائنا، كان ذلك هو البيان الذي أصدرته القوات المسلحة، يعني كان بمثابة الشرارة الأولى في حركة 13 يونيو التصحيحية، أو كان بمثابة يعني ناقوس دق في عالم السياسة كبداية أولى لانطلاقة هذه الحركة. طبعا انطلقت الحركة وانتصرت. لنا أن نوقف الآن موقف كما وقفت أنت في حلقة مضت عندما قام 5 نوفمبر. طبعا أصدقائنا، في الحلقة القادمة سنلتقي، حتى اللقاء. لكم أجمل تحية منا جميعا، وإلى اللقاء.
1: هنا صنعاء،
2: من الأرشيف
3: 80 عاما وصوت إذاعة صنعاء عبر أثير موجاتها يملأ الفضاء ويعبر الحدود بإبداع وعطاء لا ينتهي.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: الا الله واشهد ان محمد رسول الله.
1: ضرب يعني بلا هواده، ضرب بلا هواده، لا عساكر، ما فيش حتى مظاهر مسلحه.
2: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء؟
3: ورب الكعبه ما راحت له سلمان، هو سياده.
4: والله إن قد شكلنا عدة مجاميع ومنطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
5: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعتاد، بسلاحنا، بكل ما نملك إلى الجبهة.
2: ما أظن بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نركع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا من نجد الله.
6: العدوان وحدن.
7: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
8: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء اهلا وسهلا. ولي الله الحمد لله الذي شرف لدي بالشهاده. الحمد لله الذي شرف لدي بالشهاده. الحمد لله الذي شهدنا. الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
9: عند رأة العدو الصهيوني أعمل أمريكا إسرائيل.
10: عمل محرك
9: والله. طلعت العدو السعودي نحرقها بالقنابل. معك كيف هذه؟ هاتس وخسارة فيها قنابل. القنابل فيها خسارة.
11: اتصل لي الداعشي.
12: نعم.
11: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جثته بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحني يا ولدي كلها إحنا هنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة شيء إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت، ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. إحنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. النور رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
13: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
6: العدوان وحدنا.
14: وين اقول لك سلم؟
9: سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، انت محاصر.
15: وانصار الله واللجان الشعبيه همدك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع العين الثانية.

0: وطني أنت لقلبي حرم خالص والحر يحمي حرمه. أنا من أقسم ألا ينثني عن حياض الموت يوم الملحمة، ها أنا أغسل أرضي بدمي من أذى الغازي وأمحو نقمه. كل جرح من جراحي شرف، كل عضو راح مني مكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم مستمعين الكرام عبر أثير الإذاعات الوطنية المتخندقة في خندق الوطن. نحن معكم في خضم معركة الوعي والبصيرة واليقظة والتنمية. نحن معكم مستمرون بعزم لا يلين ولا يعرف الانكسار، نمضي إلى الأمام مستعينين بالله متوكلين عليه. نحن وأنتم في العدوان وحدنا.
1: العدوان وحدنا في كل اتجاه وفي كل مسار من مسارات المواجهة. العدوان وحدنا في مواجهة المعتدين والمستكبرين الذين يتربصون بهذه الأمة. العدوان وحدنا نواجه وننتصر. العدوان وحدنا طريق نسلكه بإيمان ووعي وثبات وانتصار.
0: على طريق اليقظة الأمنية نلتقيكم مستمعينا الكرام، وفي إطار وطريق التنمية والبناء، التنمية وفق هدى الله، نلتقي معا في العدوان وحدنا عبر أثير الإذاعات الوطنية المتخندقة في خندق الوطن.

هنا إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام على تردداتها 89.9، 92.5، 92.6، 104.9، 99.8. يمن الصمود. وهذه هي الإذاعات المحلية المتخندقة في خندق هذا الإباء والعنفوان، إذاعة الحديدة 107.1 و90.5، إذاعة حجة 93.3، إذاعة أب على التردد 89.5 و96.3، إذاعة صوت الشعب على تردداتها 97.1، 107.1، 93.5، 98.1 و91.1. إذاعة برق اف ام على التردد 96.9. إذاعة آفاق على التردد 98.7 و98.5. إذاعة ألوان على التردد 88.7. إذاعة هوى اليمن على التردد 88.3. إذاعة بانوراما على التردد 91.5. إذاعة سام اف ام على تردداتها 99.1 و96.1 و99.3 و93.5 في عموم المحافظات. إذاعة يمن تايمز على التردد 91.9. إذاعة وطن على التردد 95.5. إذاعة إيرام على التردد 94.9. إذاعة الاقتصادية اف ام على التردد 93.3. إذاعة صعدة على التردد 96.5. إذاعة يمن اف ام على التردد 99.9. إذاعة طيرمان اف ام على التردد 101.1. إذاعة الأولى على التردد 102.3. إذاعة أصالة اف ام على التردد 87.9. إذاعة يمن ميوزك على التردد 90.9. إذاعة جراند اف ام على التردد 93.9. إذاعة صوت العزة على التردد 94.1. إذاعة تعز على التردد 88.1 وكذلك على التردد 88.9. إذاعة نما على التردد 98.9. راديو المواطن على التردد 94.5. إذاعة الجوف على الترددات 87.7 و88.1 و100.3. هنا خندق الوطن وصوته النابض. هنا توحدت وتخندقت الإذاعات الوطنية لنصنع معا بصمة الانتصار وإرادة الشعب اليمني التي لا تقهر.

0: يوم بعد آخر مستمعينا الكرام، تثبت أجهزتنا الأمنية بفضل الله سبحانه وتعالى أنها العين التي لا تسهر، وأنها حامية هذا الوطن، وأنها بإمكانها أن تواجه وتجابه كل الأجهزة الأمنية العالمية. لا يمكن أن تضعف، ولا يمكن أن تتراجع، لا يمكن أن تسهو عن كل مخططات العدو التآمرية التدميرية التي تحاك ضد هذا الوطن العظيم، ضد شعبنا اليمني العزيز. هكذا تستمر أجهزتنا الأمنية في إبراز نجاحاتها وانتصاراتها التي تحققت بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك يظل في خانة وفي قائمة الخيال أن تتفوق الأجهزة الأمنية لدى قواتنا ولدى وزارة داخليتنا على كبرى أجهزة الاستخبارات العالمية، موساد الإسرائيلي وأيضا غيرها من الوكالات الأمريكية وأيضا أجهزة العدو البريطاني، يضاف إلى ذلك أجهزة دول الخليج الاستخباراتية، ومع ذلك أيضا الأدوات في الداخل. كل ذلك يسحق بفضل الله سبحانه وتعالى، يكشف ويفضح بقوة الله سبحانه وتعالى وبيقظة أجهزتنا الأمنية وبتعاون الجميع. ما وصلت إليه الأجهزة الأمنية بفضل الله سبحانه وتعالى هو أيضا بفضلكم أنتم، بفضل هذا الشعب الواعي والمستبصر الذي يراقب، والذي يتحول هو بحد ذاته إلى جهاز أمن يرصد تحركات العدو ويفضحها ويكشفها للجميع. نحن أمام إنجازات مذهلة بكل ما تعنيه الكلمة، نحن أمام انتصارات عظيمة ربما تكون هي السبب الرئيس في تحقيق انتصارات أخرى على الأصعدة العسكرية وعلى الصعيد العام في إطار مواجهة ومجابهة هذا العدو الطاغي والمستكبر. إذن نقف اليوم في محورنا الأول أمام إنجاز أمني عظيم، نواكب هذا الإنجاز، نقرأ أبعاده، نضع النقاط على الحروف، نبحث حول استراتيجيته الكبيرة والعملاقة، وأيضا نظهر مدى ما توصلت إليه بفضل الله سبحانه وتعالى أجهزتنا الأمنية. كل ذلك في محورنا الأول من العدوان وحدنا.
1: طبعا تأتي هذه الانتصارات الأمنية كتتويج لمسارات الصمود والثبات التي يمضي بها أبناء شعبنا اليمني في مواجهة كافة المؤامرات والمخططات التي يتم بها استهداف أبناء شعبنا اليمني. خلال معركة طوفان الأقصى وما قبل ذلك كانت الأجهزة الأمنية واعية ويقظة وتقطع الطريق على كل يد تحاول العبث بالجبهة الداخلية اليمنية. أمام هذا الانتصار الذي حققه أبناء شعبنا اليمني خلال 10 سنوات من الصمود والثبات خلال المعركة مع العدوان السعودي، ومن خلفه أيضا التحالف الأمريكي الذي استهدف اليمن، لجأت أمريكا وكيانها اللقيط إلى استهداف الجبهة الداخلية من خلال تجنيد عناصر لاستهداف الجبهة اليمنية، لكن بقوة الله عز وجل هذه العناصر فشلت، وكل هذه المؤامرات وئدت بيقظة أبناء شعبنا اليمني وبحملهم لهذه القضية واهتمامهم على كافة المسارات. عندما فشل العدو عسكريا يحاول اليوم من خلال المسار الأمني وما نراه اليوم من إنجازات أمنية، وما نعيشه اليوم من إنجازات أمنية هي في المحصلة نتاج لوعي وثبات واستمرار أبناء شعبنا اليمني في مواجهة كل المخططات على كافة المسارات.

0: التحذير الأول: الحذر الشديد عند ذكر أي معلومات عن قيادات الدولة. تجنب تماماً ذكر أي معلومات مهما كانت بسيطة عن قيادات الدولة، سواء أسماءهم، مواقعهم، تحركاتهم، أو حتى مواعيد اجتماعاتهم. فحتى المعلومات التي تبدو غير مهمة يمكن أن تستخدم لتكوين صورة أكبر. مثال: حديث عابر عن رؤية أحد المسؤولين في منطقة معينة قد يساعد العدو على تحديد مكان وجوده. التحذير الثالث: الكتمان التام حول العمليات العسكرية. لا تشارك أي معلومات عن العمليات العسكرية الجارية أو المخطط لها مهما كانت صغيرة أو تبدو غير مهمة، فحتى التعليقات العابرة حول حركة القوات أو المعدات العسكرية قد تفيد الأعداء الذين يراقبون محادثاتك لجمع المعلومات الاستخبارية. مثال: الحديث عن: سمعت أن هناك تحركات عسكرية في المنطقة الفلانية، فقد يساعد العدو على تحديد أهدافه.
1: المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.

0: إذن مستمعينا الكرام، وقفنا خلال الأيام الماضية مع اعترافات جديدة بثتها وزارة الداخلية لشبكة التجسس التابعة للموساد الإسرائيلي وأيضا الوكالة الأمريكية، وبالتعاون والاشتراك مع الاستخبارات السعودية. هذه الاعترافات هي بالفعل اعترافات جديدة لجرائم جديدة ارتكبها هذا العدو الإسرائيلي تسببت بها هذه الخلية، ولكنها هي تكشف حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها دول العدوان والإجرام في إطار استهداف اليمن ومقدرات اليمن. نقف اليوم مع هذه الاعترافات الجديدة وأيضا أمام الإنجاز الأمني الكبير لنقرأ معا حجم هذا الإنجاز وفي أي سياق يأتي وماذا يكشف وما هي دلالاته أيضا. كل هذه التفاصيل نناقشها بمعية ضيفنا العزيز الدكتور عبد فازع الصيادي، وهو مدير مركز بحوث الشرطة. نرحب بكم بداية دكتور عبد في العدوان وحدنا، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بك وبجميع متابعي ومستمعي إذاعة صنعاء، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
0: حياكم الله دكتور، ونلفت عنايتكم فقط أن هذا البرنامج يبث عبر أثير كل الإذاعات الوطنية المتخندقة في خندق الوطن. وبداية معكم دكتور عبدو، يعني أنتم كيف تابعتم الاعترافات الأخيرة التي نشرتها وزارة الداخلية لعدد من عملاء وأيضا عدد من شبكة التجسس الإسرائيلية الأمريكية السعودية؟
1: الحقيقة احنا تابعناها كما تابعها يعني اغلب ابناء الشعب اليمني المناهضين للعدوان يعني والمدافعين عن سيادة اليمن واستقلاله بنوع من الارتياح وبنوع من يعني الثقة الكبيرة يعني بالأجهزة الأمنية اليمنية، سواء وزارة الداخلية او أجهزة الأمن والاستخبارات، وبإعجاب كبير أيضا يعني باليقظة الكبيرة التي تحلت بها هذه الأجهزة والمتابعة الدقيقة رغم الإمكانيات الكبيرة والأجهزة الحديثة التي استخدمت يعني في هذه الشبكات التجسسية، لكن كانت أجهزة الأمن لهم بالمرصاد وأثبتت بأنها العيون الساهرة دولا وعملا فعلا وميدانيا في هذا الجانب، وبأن الشرطة والأمن في خدمة الشعب وأمنه واستقراره، ولم تأتي بمحض الصدفة أو بضربة حظ كما قيل ويقال، وإنما أتت بجهود ومتابعات دقيقة ورصد وتحري ويعني جهود مضنية في هذا الاتجاه، وبالتالي تكللت بالنجاح الكبير في هذا الجانب.
2: نعم دكتور عبدو، أهمية هذه العملية التي قامت بها الأجهزة الأمنية والنجاح والإنجاز الأمني الذي جاء بعد متابعة ورصد لهذه الخلية في ظل حالة التصعيد التي تعيشها المنطقة، وأيضا في ظل تحرك الجبهة اليمنية الإسنادية لمساندة المستضعفين في مختلف البلدان العربية والإسلامية؟
1: الحقيقة أنه كشف يعني مثل هذه الخلية ومن يقف وراءها، وفي ظل هذه الظروف والأوضاع يعني العصيبة والمضطربة سواء يعني على مستوى اليمن أو على مستوى المنطقة والعالم، يعني يدل الدلالة واضحة بأن الأجهزة اليمنية لديها من الخبرة والقدرة والإمكانيات يعني الشيء الكثير، لأنه الجبهة الداخلية هي الجبهة التي لا تتوقف فيها الحروب، كلما توقفت الحرب العسكرية وجهت دائما أو وجه العدوان دائما أصابعه إلى الجبهة الداخلية وبالذات الجانب الأمني، لأن الجانب الأمني هو الركيزة الأساسية للتصدي لأي محاولات واختراقات في هذا الجانب. وأستطيع أقول وأؤكد أنه على صواب الموقف اليمني في مساندة المستضعفين والمظلومين، بالذات في قضية غزة، القضية العربية الإسلامية الإنسانية الذي كل العالم تعاطف معها، ونتيجة تأثير هذا الموقف حاولت يعني دول العدوان وعلى رأسها الكيان الصهيوني وأمريكا أن توجد اختراقات يعني في الجبهات الداخلية لتقلل من هذا الإنجاز، وأيضا يعني لإضعاف هذه الجبهة، لأن هذه الجبهة هي الحصن الحصين، وهي يعني القوة المتينة ليس لليمن فقط وإنما في أي دولة من دول العالم.

0: الداخلية وأيضا النسيج الاجتماعي وإيجاد شيء من الزوبعات والاضطرابات يعني من الداخل يعني حتى يغطي يعني على فشله في الجانب العسكري وأيضا حتى يعزز الثقة في الأجهزة الأمنية أمام الداخل والخارج في هذا الإطار.
1: الدكتور عبدو، ونحن في إطار هذا الإنجاز للأجهزة الأمنية اليوم بكل يعني بكل ما للكلمة من معنى، استطاعت الأجهزة الأمنية أن تحقق إنجازات متسلسلة ومستمرة في مواجهة كل هذه المخاطر وكل هذه التحركات التي يأتي بها العدو لاستهداف الجبهة الداخلية اليمنية. أمام هذه الإنجازات، ما هي رسالة الأجهزة الأمنية المستمرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن وبالانخراط في أحضان من يستهدف اليمن ويصبح أداة لاستهداف اليمن؟
0: الحقيقة يعني رسالة الأجهزة الأمنية هي رسالة قوية جدا جدا في هذا الجانب، وتأتي هذه الرسالة ليس يعني في الجانب الإعلامي أو من خلال التنظير، بل من خلال الواقع العملي ومن خلال الجانب العملي بكشف مثل هذه الخلايا وإفشال مخططاتها. وبالتالي هي رسالة قوية جدا بأن الجبهة الداخلية محصنة، ومثل ما فشل العدوان في حربه العسكرية لقد تم إفشاله أيضا في زعزعة الجبهة الداخلية، وأن الأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد ومن ورائهم الشعب اليمني الذي يعرف ويعي ويدرك ويعلم بأن هذه المخططات يعني تستهدف اليمن وتستهدف يعني أمنه واستقراره، وأيضا تدل على ذكاء ونباهة الشعب اليمني الذي التحم مع الأجهزة الأمنية في التصدي لمثل هكذا خلايا ومثل هكذا مخططات. وأنا أعتقد أن كشفها خير رسالة وخير قوة للعدوان الخارجي، لأن هناك من اليقظة ومن التتبع يعني الشيء الذي لم يتوقعوه. نعم. ومثل هذه الأعمال والشبكات كشفها والإعلان عنها بيقضي عليها وعلى مخططات من وراءها، وبيوجد المنع والردع مستقبلا في هذا الإطار.
1: نعم دكتور عبدو، نريد أن نتعرف بمعيتكم على مختلف الطرق والوسائل التي يستخدمها العدو لتجنيد مثل هذه الخلايا. ما هي الأساليب؟ كيف يتم أيضا نقل مثل هؤلاء إلى الخارج لتقديم الإرشادات وأيضا المهام الموكلة إليهم لاستهداف الجبهة الداخلية اليمنية؟
0: والله أساليب العدو أنا أعتقد هي أساليب كما قيل ويقال قديمة حديثة متكررة، وهي يعني محاولة استغلال الحالة الاقتصادية للشعب اليمني وضعف النفوس في هذا الإطار وتجنيدهم ليصبحوا أدوات بيده لموافاته ببعض الأهداف الذي يريد تحقيقها. وستظل كما قلت لك هذه الجبهة مشتعلة حتى لو حصلت تشويه سياسية، فدائما يعني الجانب الأمني والجبهة الداخلية هي مستهدفة من خلال يعني أساليب تهدف إلى التشويه من جهة وإلى كسب بعض العناصر يعني غير الكفء في هذا الجانب، وإيجاد نقاط ضعف يستطيع من خلالها يعني تحقيق يعني بعض المكاسب الذي يراها، وهي مكاسب عدوانية وغير مشروعة. وهي على الأقل إيجاد جوبعة وفقدان الثقة في هذه الأجهزة التي تعتبر صمام أمان في التصدي للعدوان سواء العسكري أو العدوان على الجبهة الداخلية في هذا الإطار.
1: نعم دكتور عبدو، ما هي دلالات يعني حالة التنسيق الأمني التي تعيشها أجهزة الاستخبارات ما بين الأجهزة الاستخبارات

0: الاستخباراتية الأمريكية CIA وكذلك جهاز الموساد الصهيوني وأيضا الأجهزة الخليجية واتخاذها أيضا يعني نقطة انطلاق من الرياض لاستهداف الجبهة الداخلية اليمنية. كيف يمكن تفسير مثل هذا التنسيق وهدف هذا التنسيق وتحركات السعودية في هذا الإطار؟
1: الحقيقة هذا التنسيق هو يعني أعتقد قديم في هذا الإطار، ولكن أنا أستطيع أن أؤكد بأن الكيان الصهيوني هو كيان استخباراتي منذ نشأته ومنذ أن زرعته دول الاستعمار وعلى رأسها أمريكا. فعمله هو عمل تجسسي أكثر مما هو يعني عمل سياسي أو عمل عسكري، وبالتالي يعتبر حركة الوصل بين هذه الأجهزة. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية هي في هذا الإطار يعني الأمريكيين من يفرضوا رؤيتهم في هذا الجانب، لكننا نستطيع التأكيد بأن الكيان الصهيوني لم يطبع اليهود مع الله عز وجل الذي خلقهم، وظلوا في خلاف وشقاق في أكثر من قضية كما ورد في القرآن الكريم، سواء قضية العجلة والمائدة أو يعني غيرها من القضايا. فلن يطبعوا لا مع المملكة العربية السعودية ولا غيرها، وإنما هي عملية مراحل، وقد تكون المرحلة القادمة المملكة العربية السعودية قد تستهدف من قبل هذا الكيان أو جمهورية مصر أو غيرها يعني من الدول العربية.
0: نعم، كيف سيتعامل اليمن مع كل هذا الاصطفاف الذي نراه اليوم ما بين السعودي والصهاينة والأمريكيين في استهداف الجبهة الداخلية اليمنية؟ ما هي الأوراق؟ كيف هي المسارات التي ستتحرك فيها الجهات الأمنية لوقت مثل هذه التحركات وهذا التنسيق ما بين كل هذه الأجهزة الاستخباراتية؟
1: الحقيقة المسارات هي مسارات واضحة ومشروعة وحقيقية. أهم هذا المسارات أن الأجهزة الأمنية والشعب اليمني بيدافع عن حقه في الأمن والاستقرار والسيادة والحرية والاستقلال يعني في هذا الجانب، وبالتالي ما يأتي من قبل العدوان الخارجي لإضعاف هذه الجبهة أو اختراقها هو عدوان بكل المقاييس. والأجهزة الأمنية اليمنية ومن وراها الشعب اليمني قد اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل مع هذه الأساليب ومع هذا العدوان، وبالتالي عدالة القضية في حد ذاتها والدفاع المشروع يعني عن حق اليمن يعني في السيادة والريادة والاستقلال هي عوامل قوة كبيرة جدا، بينما العدوان الخارجي مهما ملك من الأساليب وعوامل القوة والتكنولوجيا هو دائما مهزوم وإلى زوال، لأنه بيعتدي على حق غير حقه وأرض غير أرضه، وبالتالي ليس له أي مشروعية في هذا الجانب.
0: نعم دكتور عبدو، بالنسبة لأهم العوامل التي ساعدت وساهمت في إنجاح مثل هذه الإنجازات الأمنية، برأيكم ما هي أبرز العوامل التي تتكئ عليها القوات الأمنية والأجهزة الأمنية في مواجهة كل هذا الطيف الواسع من الاستهداف للجبهة الداخلية اليمنية؟
1: أهم العوامل هو كما قلت لك سابقا يعني عدالة القضية، وفي نفس الوقت الدفاع المشروع عن حق الشعب اليمني وحق اليمن في سيادته وأمنه واستقراره واستقلاله، لأنه اليمن لم يعتدي على أحد وهو دائما بيواجه عدوان، سواء أتى هذا العدوان عبر حرب عسكرية مباشرة أو من خلال الحرب الناعمة وزرع الخلايا والجواسيس ومحاولة تفتيت الجبهة الداخلية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا من أهم عوامل القوة للأجهزة الأمنية التحامها الشعب اليمني واكتسابها الخبرة كبيرة جدا من خلال إطالة مدة العدوان والحصار يعني في حدود 11 إلى 12 عام، أكيد اكتسبت خبرات كبيرة في التعامل مع هذه الأحداث ومع هذه الاختراقات، وهذه الخبرة هي تعتبر يعني في هذا الجانب يعني نوع من الخبرة التراكمية التي تراكمت خلال هذه السنوات.
0: نعم. كيف يمكن دكتور عبده توصيف الدور المجتمعي حيال أي تحركات عدوانية لاستهداف الجبهة الداخلية اليمنية؟ الدور المجتمعي رأيناه حاضرا في إفشال العديد من المؤامرات والمخططات والعمليات التي كانت تستهدف الجبهة الداخلية اليمنية. اليوم كيف يمكن البناء على هذا الشيء، الدور المجتمعي في مواجهة كل هذا التحرك العدائي لاستهداف الجبهة الداخلية اليمنية؟
1: الدور المجتمعي هو دور فاعل وقوي جدا وملموس، لأن الشعب اليمني يدرك ويعي ويفهم بأن المستهدف ليست الأجهزة الأمنية والجبهة الداخلية فقط، وإنما المستهدف هو الشعب اليمني بكل أطيافه وأفراده في هذا الإطار. وبالتالي أصبح الشعب اليمني هو عبارة عن رجال أمن أو ما يسمى حديثا بالشرطة المجتمعية. فالشعب اليمني هو عبارة عن رديف وخلفية وظهر كبير لأجهزة الأمن والأجهزة الاستخباراتية، أنه يعي ويدرك بأن هذا العدوان لا يريد مصلحة اليمن ولن يريد مصلحة لليمن. والدليل أنه كل الدول الذي دخلها هذا العدوان لم تستقر أو تتطور كما كان يزعم، وإنما يعني تعرضت للتفتيت وتعرضت يعني للتأخير والتدمير على مرأى ومسمع من العالم.
2: نعم دكتور عبدو، يعني في إطار التساؤلات المهمة، وأيضا أنتم ذكرتم نقطة جوهرية أن أهم نقطة قوة لدى أجهزتنا الأمنية هي التحامها بالمجتمع وبالشعب. ما مدى الوعي الذي يجب أن يتحلى به أبناء الشعب اليمني، الوعي الأمني الذي يجب أن يتحلى به الشعب اليمني في إطار إسناد الأجهزة الأمنية وأن يكون هو حلقة الوصل للأجهزة الأمنية؟
1: الحقيقة مدى الوعي الذي يتمتع به الشعب اليمني هو وعي كبير جدا، ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصف شعب بالإيمان والحكمة كما وصف الشعب اليمني، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى يعني. والدليل أن هذا الفترة الكبيرة جدا الذي تعرض لها الشعب اليمني من عدوان وحصار وتكالب، وهو يزداد خبرة ويزداد قوة في هذا الجانب، وبالتالي يعني على الشعب اليمني أن يكون يقف جدا وأن يكون يعني على تواصل مستمر بالأجهزة الأمنية والأجهزة الاستخباراتية لكشف يعني أي مؤامرات أو خلايا أو دسائس في هذا الجانب مهما كانت صغيرة يعني في نظر البعض، لكن المعلومة دائما مهمة جدا، يعني المعلومة والحصول عليها والإبلاغ عنها هي مهمة جدا، لأنها بالأخير تساعد في استقرار اليمن وفي الدفاع عن حقها المشروع يعني في الحرية والسيادة والاستقلال. وهذا الالتحام الكبير جدا هو من سيفشل كل المؤامرات مهما كان يعني حجمها أو الإعداد لها أو التكنولوجيا التي تستخدم في هذا الجانب.
2: نعم بالفعل دكتور، يعني في إطار الانعكاسات، انعكاسات هذا الانتصار الكبير وهذا الإنجاز الأمني الكبير الذي أفشل ربما أكبر مخططات الأعداء داخل اليمن، انعكاساته على العدو نفسه، يعني اليوم نحن نحقق نصر بعد نصر، وأيضا الأجهزة الأمنية تحرز انتصارات كبيرة جدا وتضرب العدو بالخاصرة. كيف سيكون انعكاس هذا الانتصار الأمني الكبير على أجهزة الاستخبارات المعادية؟ يعني هل ستجعلهم يحبطون أم أنهم سيفكرون مجددا بآليات جديدة وبمخططات جديدة؟ ما مدى انعكاس هذه الانتصارات على أجهزة العدو، الأجهزة الاستخباراتية المعادية؟
1: الحقيقة انعكاس هذا النجاح الكبير على الأجهزة الاستخباراتية المعادية هو سيتمثل بالفرضين الذي يعني أتيت بهم، وهو يعني الشعور بالهزيمة واليأس والإحباط، ولكن أيضا محاولة إيجاد أساليب وبدائل جديدة في هذا الجانب. وأنا أستطيع أن أؤكد أنها ستبوء بالفشل كما فشلت الأساليب السابقة، لأنه كشف مثل هذا الأساليب يزيد الشعب اليمني والأجهزة الأمنية قوة وخبرة وثقة كبيرة جدا، ويجعل مثل هذا الأجهزة تصاب بالإحباط ويعني عدم تحقيق أهدافها. ولكن هذا لا يعني أنها لن تستخدم أساليب جديدة، كلما يعني سمحت لها الفرصة أو شافت يعني أي نقاط ضعف في هذا الجانب ستحاول يعني استغلالها وإعادة الكرة، لكن سيكون مصيرها الفشل والهزيمة دوما.
2: بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا ما بتنا فعلا نلمس أثره في الواقع وفي الميدان العملي. دكتور عبدو، يعني في إطار الاستخبارات المعادية بشكل عام وتجهيزاتها للاختراقات الجديدة، وأيضا فعلا كما ذكرتم أنتم أنه ما بيأسش ولا بيتحطم هذا العدو، لا يعني يفعل خطة تفشل خطة، يبدأ باختراق خطة جديدة وأيضا بالتخطيط لمخطط إجرامي جديد أمام كل هذه المحاولات للعدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي والعدو السعودي بالتحديد، ومشاركة العدو السعودي في هذا الإطار. كيف بإمكان القوات المسلحة اليمنية أن تسند الأجهزة الأمنية؟ هذا التساؤل مهم جدا في إطار أننا اليوم أمام العدو الذي لم يهدأ له بل وهو يقاتلنا، العدو السعودي حقيقة، يعني هو لم يكف عدوانه وحربه علينا حتى وصل به إلى حال أن يتواطأ مع الموساد الإسرائيلي والوكالة الأمريكية في إطار ضرب واستهداف مقدرات الشعب اليمني. في هذا الإطار، في إطار الشراكة والتعاون ما بين القوات المسلحة اليمنية وما بين الأجهزة الأمنية في ردع الأعداء،
1: الحقيقة التعاون والتلاحم موجود بشكل كبير جدا في إطار أو بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في هذا الإطار. والدليل أنه إحنا الآن في مرحلة كما يقال خفض التصعيد في الجانب العسكري، لكن تستهدف الجبهة الداخلية بشكل كبير جدا يعني. وطالما الجبهة الداخلية محصنة وقادرة على كشف أي اختراقات أو خلايا أو تجسس في هذا الجانب، فهي تمثل الخلفية والظهر الكبير الحامي للقوات المسلحة، وبالتالي بتعززها وتقويها في هذا الجانب. لماذا الآن تستهدف الجبهة الداخلية؟ لأن الكل يعلم أن الجبهة الداخلية هي الخلفية والظهر الحامي والمهم جدا للجبهة العسكرية أو للقوات المسلحة، وبالتالي نجاح الجبهة الداخلية في إفشال مثل هذه المؤامرات ومثل هذه الخلايا هي تعزيز وعامل قوة كبير جدا للقوات المسلحة في هذا الجانب.
0: نعم بالفعل. دكتور عبدو، من يعني أهم الأسئلة المطروحة في هذه المرحلة أن نشاط الخلايا بلغ ذروته بالتزامن مع فاعلية الموقف اليمني في إسناد المظلومين والمستضعفين. طبعا عملية ومكر أولئك هو يبور وضعت الكثيرين أمام واقع أمني جديد. ما هي تفاصيل هذا الواقع الأمني الجديد؟ وأيضا هل باب التوبة لا يزال مفتوحا أمام من تورط وباع نفسه للأجهزة الاستخباراتية، بل باع نفسه للشيطان؟ دكتور عبدو، ألو، نعم. إذن حتى يعود الضيف معنا لاستكمال ما طرحناه من تساؤل في إطار الحديث عن الإنجاز الأمني الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية تحت عنوان ومكر أولئك هو يبور، وهو إنجاز يحسب للأجهزة الأمنية بل يحسب لجبهة الإسناد اليمنية التي كانت حاضرة ولا زالت مستمرة بقوة الله عز وجل في إسناد المظلومين والمستضعفين. أعود إليك مجددا دكتور عبدو لأضع عليك التساؤل. طبعا ازداد نشاط هذه الخلايا وبلغ تحرك هذه الخلايا ذروته بالتزامن مع فعالية الموقف اليمني في إسناد المظلومين والمستضعفين. عملية مكر ومكر أولئك هو يبور وضعت الكثيرين أمام واقع أمني جديد. برأيكم ما هو أو ما هي تفاصيل هذا الواقع الأمني الجديد؟ وهل باب التوبة لا يزال مفتوح أمام من تورط وباع نفسه للشيطان؟
1: الحقيقة أن الواقع الأمني الجديد قد تحقق ويتمثل في كشف مثل هذه الخلايا واعترافاتها وكشفها للرأي العام اليمني وأمام العالم أجمع في هذا الإطار. وبالتالي هذا النجاح أيضا مثل يعني نجاح مزدوج سواء في جانب الضبط الإداري أو الضبط القضائي أو الضبط الاجتماعي، ومنع مثل هذه الخلايا من تنفيذ مخططاتها وإفشالها هذا يمثل نجاح كبير جدا في هذا الإطار. وأعتقد أنا أن المشروع الوطني أيا كان يعني بالذات في اليمن هو يعني يشبه التوبة إذا حصل يعني من أيا كان يعني اعتراف بالخطأ وعدم تكراره. أنا أعتقد أنا أنه لا مانع في هذا الجانب، والأجهزة الأمنية مثلما كشفت وأفشلت هذه المخططات ولم ينتج عنها أي جرائم ملموسة على الأرض تستطيع أن تتسامح لمن أراد يعني أن يتوب توبة صادقة نصوحة وتفتح صفحة جديدة في هذا الإطار. هذا رأيي وتحليلي في هذا الجانب.
2: أشكرك جزيل الشكر دكتور عبدو فازع الصيادي مدير مركز بحوث الشرطة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا كثيرا لك سيد الكريم.
1: شكرا جزيلا ومساكم الله بألف خير وتحياتي والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا إذن دكتور عبدو، ونستمر معكم مستمعينا الكرام في إطار هذه الفترة التعبوية الجهادية الموحدة في خندق الوطن. توحدنا العدوان وحدنا.

احذر من تمرير الشائعات والتكهنات، امتنع عن نشر الشائعات أو التكهنات حول العمليات العسكرية أو القرارات الحكومية أو التهديدات الأمنية على وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، فالأعداء يتتبعون محادثاتك لنشر معلومات مضللة وخلق حالة من الارتباك. مثال: يقوم شخص ما بمشاركة أو إعادة نشر رسالة على تطبيق مراسلة حول شائعات عن عملية عسكرية أو استشهاد مسؤول في الدولة أو سقوط جبهة، فالعدو يطلق الكثير من الشائعات لخلق حالة من الذعر والارتباك بين السكان.

كن حذراً بشأن وضع العلامات الجغرافية. تجنب تحديد موقعك الجغرافي على وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، حيث يمكن أن يكشف ذلك عن مكان تواجدك للعدو. مثال: يشارك شخص ما صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على علامة جغرافية، مما يكشف عن موقعه ويمكن للأعداء استخدامها لتتبع تحركاته.

0: مرحبا بكم سامعينا الأعزاء، وهذا حصاد الهدهد. وفي العناوين: اجتماع موسع لهيئة رئاسة مجلس النواب يشير إلى أهمية استشعار الجميع للمسؤولية تجاه قضايا الوطن والمواطن. نائب وزير الخارجية يؤكد أن المجرم ترامب وشركائه الصهاينة يراكموا هزائمهم بإجراءات عدائية فاشلة. بعد إصابة فرقاطة أمريكية بصاروخين، الحرس الثوري يحذر من أي تحركات مخالفة في مضيق هرمز. العدو الصهيوني يواصل انتهاكاته في فلسطين ولبنان وسوريا، وحزب الله يستهدف العدو وتجمعاته كاشفا عن تفاصيل عملية للاشتباك من مسافة الصفر. بسم الله الرحمن الرحيم. عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا موسعا اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة الأخ يحيى الراعي، حيث ناقشت الهيئة في الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها لهذه الفترة. وأشار رئيس مجلس النواب إلى جملة من الإجراءات التي تتطلبها المرحلة في إطار توحيد الجهود وتحقيق التكامل والانسجام بين السلطات الدستورية بالاستناد إلى الصلاحيات والمهام المخولة للمجلس في الدستور والقوانين النافذة واللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدا أهمية دور المجلس خلال المرحلة الراهنة. الاجتماع أشار إلى أهمية استشعار الجميع للمسؤولية تجاه قضايا الوطن والمواطن بشكل عام ومعاناته اليومية في عموم محافظات الجمهورية لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار ومواجهة المؤامرات التي يحيكها التحالف الأمريكي الصهيوني والغربي ضد اليمن، ولمواجهة المخططات الصهيونية الأمريكية التي تستهدف دول وشعوب المنطقة. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن المجرم ترامب وشركائه الصهاينة يراكمون هزائمهم بإجراءات عدائية فاشلة تثبت حالة التخبط والفشل الاستراتيجي. وأوضح أن أحلام الصهاينة اضمحلت من إسقاط النظام الإسلامي في إيران إلى فتح مضيق هرمز لعبور سفنهم، وفشلوا فشلا ذريعا. وأشار إلى أن هذه التصرفات الحمقاء غير محسوبة النتائج ظهرت اليوم في ارتفاع جديد بأسعار النفط في الأسواق العالمية. كما أكد نائب وزير الخارجية أن على العالم أجمع أن يعرف بأن ما يحصل في مضيق هرمز هو نتيجة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران، وأن استمرار هذه التصرفات العدائية سوف يلحق الضرر الأكيد بالاقتصاد العالمي. وقال: على الصهاينة الأمريكيين والإسرائيليين أن يعرفوا أن محور الجهاد والمقاومة عصي على الانكسار، وأن صمود أبناء غزة العظماء لا خير دليل على ذلك. أكد الحرس الثوري الإيراني عدم عبور أي سفن تجارية أو ناقلات نفط من مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. كما أكد أن أي تحركات بحرية تتعارض مع المبادئ المعلنة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري سوف تواجه مخاطر جدية، وسيتم إيقاف السفن المخالفة بحزم وبكل قوة. وحدد الحرس الثوري النطاق الجديد لمضيق هرمز الخاضع لسيطرة وإدارة القوات المسلحة الإيرانية، ويبدأ من جنوب مضيق هرمز الخط الواصل بين قوى مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات، ومن غرب المضيق الخط الواصل بين نهاية جزيرة قشم في إيران وأم القوين في الإمارات، لافتا إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على آلية إدارة المضيق. في السياق، أفادت وكالة فارس أن القوات البحرية الإيرانية تمكنت من إصابة فرقاطة أمريكية بصاروخين إثر تجاهل التحذيرات الإيرانية، وأن الفرقاطة تحركت بنية عبور مضيق هرمز منتهكة أمن المرور والملاحة في ضواحي ميناء جاسك. وقد أدت الإصابة إلى توقف الفرقاطة عن مواصلة مسيرها واضطرت للالتفات والتراجع والفرار من المنطقة. من جهتها نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري مطلع أن إيران في حالة استعداد تام لكل السيناريوهات، وأن الأمريكيين يعلمون أن إيران لن تسمح لترامب والقوات الأمريكية بممارسة أي نوع من أنواع البلطجة. على صعيد مماثل، أوضح التلفزيون الإيراني أن المدمرات الأمريكية حاولت الاقتراب من مضيق هرمز بعد إطفاء راداراتها في بحر عمان، وأشار إلى أنه تم كشف المدمرات الأمريكية فور تشغيل راداراتها، وواجهت إنذارا لاسلكيا من البحرية الإيرانية، وأنه بعد تجاهل الإنذار الأول أعلن أبطال الجيش في تحذير ثاني أن أي محاولة للدخول إلى هرمز ستعد خرقا لوقف إطلاق النار، وأنه عقب تجاهل الإنذار قامت القوات البحرية بإطلاق طلقات تحذيرية عبر صواريخ كروز وراجمات ومسيرات قتالية. من جانب آخر، أكد مصدر عسكري إيراني لوكالة تسنيم أن الإمارات لم تعلن حتى الآن عن أي تهديد رسمي لإيران، محذرا أبو ظبي من أن تصبح أداة في يد العدو الإسرائيلي. المصدر أكد أن الإماراتيين إذا أصبحوا أداة في يد إسرائيل وارتكبوا أخطاء فسوف يتعلمون درسا لن ينسوه أبدا. في اليوم السابع بعد 200 على التوالي، واصلت قوات العدو الإسرائيلي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار عبر تنفيذ عمليات إطلاق نار وقصف جوي ومدفعي ونسف منازل ومنشآت مدنية في قطاع غزة. استشهد مواطن فلسطيني مساء اليوم بعد استهداف طيران العدو لمواطنين في شارع 10 جنوب حي الزيتون، كما استشهد مواطن بالرصاص العدو في منطقة العطاطرة ببيت لاهية، وكان قد استشهد شاب وأصيب آخرون بجروح مختلفة بعد قصف من مسيرة صهيونية خلف برج المغاري شمال مخيم البريج، وأصيبت مواطنة بنيران العدو خلال إطلاق نار عدواني تجاه منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح. سياسيا، أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن التهديدات التي يطلقها الإعلام الصهيوني باستئناف حرب الإبادة على قطاع غزة تعد في حد ذاتها انتهاكا ومخالفة واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار. في الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم عددا من البلدات والقرى الفلسطينية برام الله ونابلس، معتقلة عددا من المواطنين بينهم أسيران محرران وشابان، كما اعتقلت مواطنين في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. في المقابل، فجرت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس عبوة ناسفة بقوة مشاة للعدو الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة سرية الظهر، محققة إصابات مباشرة. في الجنوب اللبناني، استشهد مواطنان جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت منزلا في خراج بلدة الخرايب، كما شن طيران العدو مساء اليوم غارات عدة استهدفت بلدات دير قانون النهر وجناتا وكفرة وشقرة وحريص. ودفاعا عن لبنان وعن شعبه، أكدت المقاومة الإسلامية أنها استهدفت تجمعات لآلية العدو الإسرائيلي وجنوده في محيط الخزان ومحيط مرتفع الصلعة ببلدة القنطرة، وتجمعات لآلياته وجنوده في بلدة البياضة، وقوة من جيش العدو كانت قد تموضعت داخل منزل في البلدة ذاتها بصليات صاروخية. كما استهدفت تجمعا للعدو في بلدة دير ميماس بالأسلحة المناسبة، ولفتت إلى أن مدفعية المقاومة دكت تجمعات لجنود العدو وآلياته عند تلة السدر في بلدة عنيتا وفي بلدة عدشيت القصير بعدد من القذائف. المقاومة أشارت إلى أن المجاهدين شنوا هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية المستحدث التابع للعدو الإسرائيلي في بلدة رب 30، وعلى موقع قيادي مستحدث لجيش العدو الإسرائيلي في البياضة. وفي عملية نوعية كشفت المقاومة في بيان لها مساء اليوم تفاصيل عملية نفذها مجاهدوها جرى فيها اشتباك عنيف من مسافة صفر مع جيش العدو الإسرائيلي. المقاومة قالت بعد رصد دقيق لقوة مركبة من جيش العدو حاولت التسلل في منطقة خلة الراج شمال بلدة دير سريان باتجاه بلدة زوتر الشرقية، ولدى وصولها إلى مدى النيران المباشرة لنقطة تأمين متقدمة لمجاهدي المقاومة، فتح المجاهدون النار باتجاه القوة المعادية وخاضوا معها شباكا عنيفا من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حقق ذلك إصابات مؤكدة في صفوفها. وعلى الفور سارع العدو إلى تنفيذ تغطية نارية لتأمين سحب القوة والإصابات، وزج بعدد من الآليات نحو منطقة الاشتباك، فعمد سلاح المدفعية في المقاومة إلى استهداف قوة الإخلاء بقذائف المدفعية وبالأسلحة الصاروخية المناسبة، مضطر العدو إلى سحب الإصابات برا باتجاه مستوطنة مسغاف عام، حيث قام بإخلائها جوا نحو الداخل الفلسطيني. سياسيا، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان يواجه مرحلة خطيرة في تاريخ المنطقة، مؤكدا أن ما يجري هو عدوان صهيوني أمريكي مستمر وليس وقفا لإطلاق النار، وشدد على أن لبنان هو الطرف المعتدى عليه ويحتاج إلى ضمانات لأمنه وسيادته. الشيخ قاسم أكد في بيان له أن العدو الإسرائيلي لم يلتزم بأي بند من اتفاق وقف إطلاق النار، وشدد على أنه مع استمرار المقاومة يعجز العدو عن تحقيق أهدافه مهما تجبر أو تكبر، وأن الاحتلال لم يحقق أي خطوة على طريق ما يعرف باسم إسرائيل الكبرى ولن يحققها ولو اجتمع معه وحوش الأرض جميعا، داعيا للحفاظ على الوحدة الداخلية وعدم خدمة العدو الصهيوني خلال المرحلة الحساسة هذه، موضحا أن المقاومة لا تطلب من الجميع تبني قناعاتها بل عدم الطعن بها أو العمل ضدها، مشيدا بما وصفه بالأداء الأسطوري للمقاومة وأهلها. محطتنا الأخيرة في حصاد الهدهد في سوريا، حيث توغلت دورية عسكرية لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية اليوم باتجاه وادي الرقاد بالريف الغربي لمحافظة درعا، وأقامت حاجزا مؤقتا. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن توغلات العدو تتكرر بشكل شبه يومي داخل الأراضي السورية دون صدور أي ردة فعل من السلطات القائمة. إلى هنا ينتهي حصاد الهدهد، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أنتقل بكم الآن إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب. بتوفيق الله وبتعاون أبناء الشعب اليمني، تمكن رجال وزارة الداخلية من تحقيق إنجازات أمنية معززة بذلك حالة الأمن والاستقرار في المحافظات والمناطق الحرة. وفي خدمة الشعب نستعرض هذه الإنجازات خلال الأسبوع الماضي والتي كانت على النحو التالي. في إطار العملية الأمنية النوعية ومكر أولئك ويبور التي أدت بفضل الله تعالى إلى إلقاء القبض على شبكة تجسس تتبع غرفة استخباراتية مشتركة بين المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي وكذلك المخابرات السعودية مقرها في الأراضي السعودية، حيث كشفت وزارة الداخلية عن أنشطة عدد من العناصر الإجرامية التابعة لشبكة التجسس التي استخدمها العدو في تنفيذ مؤامراته الرامية لثني اليمن عن موقفه المشرف تجاه القضية الفلسطينية. كشفت إدارة أمن محافظة صنعاء ملابسات جريمة تعذيب أفضت إلى وفاة أحد المواطنين وإصابة آخر، وتمكنت من ضبط عدد من المتهمين فيها. تمكنت قوات النجدة بأمانة العاصمة من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين للأجهزة الأمنية والقضاء على ذمة قضايا جنائية ومدنية مختلفة، من بينها قضايا شروع في القتل وخيانة أمانة، بالإضافة إلى ضبط فارين من وجه العدالة كانوا قيد المتابعة والتحري. وفي سياق جهود مكافحة التهريب، ضبطت الدوريات كميات من المبيدات الزراعية المحظورة وأدوية مجهولة المصدر وتفتقر للتصاريح الرسمية، كما تم ضبط كميات من مادة شمة الحوت والبارد الممنوعة وسجائر مهربة، فضلا عن ضبط شوالات تحتوي على مادة الشحم المخلوط الضارة بالبيئة. وعلى صعيد الضبط الفني والتقني، تم التحفظ على أجهزة اتصالات لاسلكية، كما تم ضبط قاطرة نقل مخالفة. وفي أمانة العاصمة أيضا، استعاد مركز شرطة السياخي بمديرية 70 دراجة نارية مسروقة وضبط المتهمين بسرقتها، كما ضبط مركز شرطة القادسية بذات المديرية متهما بالسرقة من منزل أحد المواطنين. وفي محافظة صنعاء، ضبطت شرطة مديرية أرحب بالتنسيق مع أمن مديرية باجل بمحافظة الحديدة 2 متهمين بسرقة مبالغ مالية من محل صرافة تابع لأحد المواطنين. وضبط مركز شرطة العشاش بمديرية بني مطر متهمة بسرقة حلية ذهبية من منزل إحدى المواطنات. وفي محافظة ذمار، استعادت شرطة مديرية جهران دراجة نارية مسروقة وضبط المتهم بسرقتها، كما ضبط مركز شرطة هرهن بمديرية ذمار متهما بسرقة سيارة. في محافظة الجوف، استعادت شرطة مديرية المتون دراجة نارية مسروقة تابعة لأحد المواطنين، كما ضبطت شرطة مديرية الزاهر 2 متهمين بسرقة حلي ذهبية من منزل إحدى المواطنات. وفي محافظة الحديدة، استعادت الشرطة في مديرية القناوز دراجة نارية مسروقة وضبطت المتهم بسرقتها، كما ضبطت الشرطة في هذه المديرية 3 متهمين بسرقة مبالغ مالية من منزل أحد المواطنين. فيما تمكنت شرطة المحافظة من ضبط 5 أشخاص متهمين بممارسة الغش التجاري عبر إنتاج وبيع مواد غذائية مغشوشة. في محافظة إب، ضبط مركز شرطة الشرقي بمديرية المشنة متهما بسرقة دراجة نارية تابعة لأحد المواطنين، كما تبين أن المتهم من أرباب السوابق. فيما استعادت شرطة مديرية القفر بالتعاون مع شرطة مديرية المخادر دراجة نارية مسروقة تابعة لأحد المواطنين وضبط المتهم بسرقتها. في محافظة الضالع، استعادت شرطة مديرية دمت دراجة نارية مسروقة تابعة لأحد المواطنين وضبط المتهم بسرقتها. في محافظة البيضاء، ضبط البحث الجنائي 2 بسرقة حلي ذهبية ومقتنيات من منزل إحدى المواطنات. أما في محافظة المحويت، فقد ضبطت شرطة مديرية جبل المحويت متهما بسرقة حلي ذهبية ومقتنيات أخرى من منزل أحد المواطنين. ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة تعز في 8 عمليات منفصلة كميات كبيرة من الأدوية المهربة والممنوعة والمبيدات الزراعية والسجائر ومادة شمة الحوت المحظورة. ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة مارب كمية متنوعة من الأدوية والأجهزة والسلع المهربة كانت في طريقها إلى المحافظة بطرق غير قانونية. أنقذت فرق الإنقاذ بفرع مصلحة الدفاع المدني بمحافظة الجوف سيارة مواطن كان على متنها عدد من الأشخاص إثر احتجازها في سيل وادي مذاب بمديرية المتون. تمكن فرع مصلحة الدفاع المدني بمحافظة المحويت من إخماد حريق اندلع في أحد المنازل بعزلة الغرب الأعلى قرية المعرس بمديرية جبل المحويت. دشنت الإدارة العامة لشرطة المرور حملة توعوية للتحذير من مخاطر وآثار قيادة صغار السن للسيارات والدراجات النارية تحت شعار حتى يبلغ أشده. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع، ولكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن، ونترككم في حفظ الرحمن ورعايته. دمتم في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذن تحية شكر وتقدير للإخوة الأعزاء الزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، ومعكم مستمعينا الكرام نستمر في العدوان وحدنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. بطبيعة الحال تتضاعف الجهود الكبيرة والجبارة لجبهة التنمية، للجبهة الزراعية، لجبهة الاقتصاد بشكل عام، في إطار إيجاد تنمية محلية قائمة على هدى الله وفقا للمنهجية التي رسمها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بعيدا عن أنظمة وسياسات الخارج، بعيدا عن ما يحاك من مؤامرات كيدية وأيضا من مؤامرات حتى على صعيد التنمية وعلى صعيد الزراعة وعلى صعيد الاقتصاد بشكل عام. هناك جهود كبيرة وجبارة تبذلها الجبهة الزراعية ممثلة بكل شركاء التنمية والاقتصاد، وزارة الزراعة وأيضا الموارد المائية والثروة السمكية بشراكة مع وزارة الإدارة المحلية، مع السلطات المحلية في المحافظات، في المديريات أيضا. هناك جهود كبيرة في عدد من المحافظات اليمنية، باتت اليوم تلمس خير هذه الجهود وتقطف ثمرتها تنمية حقيقية خالصة بعيدة عن كل سياسات المنظمات الخارجية وأيضا السياسات الخارجية بشكل عام. أحد أهم ركائز التنمية هو توطين الصناعات محليا، وكم نحن بحاجة إلى أن نعود إلى توطين الصناعات محليا. تعود اليمن باستراتيجيتها تلك التي كانت تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع، تلك الاستراتيجية التي غذت من خلالها العالم بأكمله، وخاصة في السابق وفي الماضي. نحن بحاجة إلى أن نعود إلى ذلك الماضي التليد بخبرات وكفاءات شعبنا اليمني العزيز، بالطاقات التي يحملها وأيضا بالموارد التي هي على باطن هذه الأرض الطيبة والمباركة. في هذا الإطار، في إطار توطين الصناعات، نحن أمام توطين صناعات كثيرة جدا محليا، وهذا يعتبر إنجاز. وفعلا قد تكون الحركة فيه بطيئة، لكن أن نصل إلى تحقيق نجاح في توطين هذه الصناعات يعتبر إنجاز كبير جدا، حتى ولو كان بنسبة 20-30-50%، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا في بعض الصناعات إلى 100%. نتحدث اليوم في هذه المساحة التي نخصصها لإبراز جهود الأعزاء في الجبهة الزراعية وفي الجبهة التنموية بشكل عام، وخاصة في إطار توطين صناعة الألبان. اليمن يستورد الكثير، فاتورة استيراد الألبان مهولة وكبيرة جدا ومرعبة حقيقة، واليمن يمتلك، وهكذا في كثير من المنتجات اليمن يستطيع أن ينتجها محليا، يستطيع أن يصل بها إلى الاكتفاء الذاتي محليا، ولكن مصرون على أن يكون الاستيراد من الخارج. وكما قال الشهيد القائد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، أن الذي لا يمتلك قوته لا يستطيع أن يواجه وأن يصمد في وجه عدوه. اليمن تمضي في إطار أن تمتلك قوتها وأن تستعيد قوتها في هذا الإطار، وفقا لمنهجية قرآنية عظيمة وسياسات وطنية كلها قائمة على هدى الله. سياسة وأيضا سلسلة الألبان وتوطين صناعة الألبان، هذا ما نتحدث عنه في هذه المساحة بمعية ضيفنا الذي ينضم معنا عبر الهاتف، الأستاذ خالد الشاحذي، وهو ضابط سلسلة الألبان. أهلا وسهلا بكم أستاذ خالد.
1: حياكم سيدي، أهلا وسهلا بكم.
0: حياكم الله أستاذ خالد. يعني قبل الحديث عن يعني ما وصلتم إليه في إطار توطين صناعة الألبان وأهمية هذه الصناعات محليا وتعدد أيضا صناعة الألبان ومشتقاته، لابد من الحديث عن فاتورة استيراد الألبان في الماضي، كم كان حجمها وكم وصلت إلى ما قبل دخول الألبان محليا وأيضا توطين صناعتها محليا.
1: حياكم الله سيدي وحيا الله المستمعين الكرام. طبعا فاتورة استيراد الألبان تعتبر من الفواتير الكبيرة والمهمة في تماما، لان محصول الالبان ومشتقاته هو منتج او من السلع الاساسيه في الاستهلاك المحلي، لان احنا بنتكلم على الحليب ومشتقاته او الالبان ومشتقاته، بما فيها الزبادي والجبن والزبده والسمن والحليب الى غيره من المنتجات الكثيره التي تتعدد فيها هذه المنتجات. وطبعا لدينا مصانع في في في, في اليمن تقوم بتصنيع بعض المشتقات الألبان مثل الحليب، الحليب السائل والزبادي والحبين والحليب المكثف. لكن بعض الصناعات لا يوجد مثل الأجبان واللبنة وغيرها من المنتجات التي نستوردها من الخارج. ورغم أن احنا لدينا في اليمن يعني مصانع تنتج هذه المنتجات، لكن المواد الخام هي من الخارج، عبارة عن حليب بودر وبعض المضافات التي تضيف له. هذا الحليب البودر يتم استيراده من الخارج بكميات كبيرة جدا. وصلت فاتورة الاستيراد من الألبان ومشتقاتها بإجمالي 384 مليون دولار، هذا بحسب بيانات الجمارك، بما يعادل 114 ألف طن خلال عام 2023. وهذا الرقم الكبير 384 مليون دولار يتم إخراجها إلى الخارج لكي نستورد مشتقات الألبان بما فيها مدخلات أو سلع استهلاكية جاهزة. من خلال هذا العمل الفاتورة الاستيراد الكبيرة والذا قمنا بتحويل التحديات يعني فرص، يعني مصادر التمويل لهذا العمل في سلسلة الألبان هو فاتورة الاستيراد الرقم الكبير الذي يساوي 384 مليون دولار.
0: نعم، يعني هذا رقم كبير فعلا يعني، ونحن بحاجة اليوم إلى أن نبرز ما توصلتم إليه وكم سعيتم في إطار تخفيض فاتورة الاستيراد وأيضا حتى الكمية، يعني من أساس تقريبا 128 طن كما ذكرت أنت أخي خالد. ونذكر بطبيعة الحال أننا في هذا البرنامج في العضوان وحدنا عبر أكثر من 30 إذاعة وطنية محلية، يجب من خلال كل هذه الإذاعات أن نبرز هذه الجهود الصادقة والكبيرة. تفضل أستاذ خالد بالحديث عن ما قمتم به أنتم، ما بدأتم به أنتم ما بعد 2023 وصولا إلى هذا العام 2025، كم بلغ حجم الخفض من فاتورة الاستيراد وحجم الإنتاج محليا؟
1: نعم، فاتورة الاستيراد كما تحدثنا يعني كبيرة، والتحديات مع العدوان الذي حصل علينا من 2015 كان كبيرا وسبب في تدهور الثروة الحيوانية وتدهور المصانع والقطاع التصنيعي بشكل عام. فبدأ العدوان في 2015، ومحافظة الحديدة كانت تنتج حوالي 35 ألف لتر يوميا، كانت تورد لإحدى المصانع. بدأ الدخول إلى الحديدة عن طريق العدوان يعني من العدوان ب 2018، أول ما بدأ يستهدفه وهو استهداف مصانع يعني مصنع اللبن الذي كان يستقبل الحليب من المزارعين الذي كانوا في محافظة الحديدة. وبعدها دخلوا إلى أماكن تواجد أحواش المذبحين الأبقار ودمر ما دمر في هذا الأثناء، إلى أن انتهت عملية توريد الحليب بسبب العدوان والصعوبات التي كانت تواجهنا. فبدأنا بالعمل من خلال التوعية وإنشاء الجمعيات والإرشاد والتوعية وإنشاء مجامع إنتاجية والتحفيز يعني مدخلات إنتاج أقل الكلفة. فبدأ في شهر 4/2020 التنسيق مع أحد المصانع في محافظة الحديدة، واستعدنا عملية التوريد إليها. كان أول يوم في شهر 4/2020 تم توريد حوالي 400 لتر حليب، واستمرت التوريد حوالي سنتين إلى أن وصل إلى 16 ألف لتر في هذا الجانب إلى منتصف العام 2023. فحدثت إشكالية بسبب عدم التنسيق بين القطاع الخاص والقطاع المجتمعي والقطاع الحكومي كان كل جانب يشتغل يعني ليس ضمن رؤية موحدة ولا يعني تعاونية. فحصلت مشكلات تدهور عملية إنتاج الحليب، وما أدى إلى سقط الحليب من قبل الجمعيات التي كانت تورد الحليب في هذا التاريخ شهر 6/2023. فبدأت الحكومة بجمع الأطراف اللاعبين وهم القطاع الخاص أصحاب المصانع ومربين الأبقار.

0: من خلال زيادة فارق السعر في هذا المجال. فأدت هذا القفزة النوعية إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير، إضافة إلى أنها قدمت حوافز لأصحاب المصانع، إضافة إلى تسهيلات في بعض الأشياء. فكانت النتائج كبيرة وضخمة جدا في عملية التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص. نتحدث عن أبرز النتائج في عام 2025.
1: نعم،
0: في عام 2025 تم توريد حوالي كم كانت عدد. ندي لك أبرز نتائج العمل قبل ثلاثية توطين الحليب. كان الإنتاج اليومي للحليب 16 ألف لتر، وإلى نهاية عام 2025 أي بعد عامين ونصف من توقيع الاستراتيجية وصل الإنتاج إلى 160 ألف لتر يوميا. هذا الفارق الكبير من ناحية الإنتاج. عدد المنتجين كان قبل الاستراتيجية 1200 منتج، أما بعد الاستراتيجية يعني إلى نهاية 25 وصل المنتجين إلى حوالي 14 ألف منتج. الأبقار كذلك زادت، كانت قبل الاستراتيجية 4000 يعني 186 بقرة، إلى نهاية 25 عام 25 زادت عدد الأبقار إلى حوالي 40000 بقرة منتجة للحليب يتم توريدها إلى المصانع يعني من حليبها. إضافة إلى عدد الجمعيات، كان عدد الجمعيات 3 جمعيات فقط قبل استراتيجية توطين الحليب، وبعد الاستراتيجية إلى نهاية 2025 وصل عدد الجمعيات إلى 16 جمعية تقوم بتوريد الحليب إلى مصانع الألبان الثلاثة في محافظة الحديدة. إجمالي كمية الحليب من خلال من بعد استراتيجية توطين الحليب توقيع عليها أي من منتصف عام 23 إلى نهاية 25 أي عامين ونصف، تم توريد 85 مليون لتر حليب إلى مصانع الألبان. كان القيمة حق ال 85 مليون للحليب توصل 36 مليار و300 مليون. هذا الرقم الكبير 36 مليار خلال عامين ونصف كان يذهب إلى الخارج لاستيراد الحليب المجفف أو منتجاته. فهذا المبلغ عاد يعني بفضل الله وبفضل جهود القطاعات العامة والخاصة والمجتمعية إلى صالح منتجي ومربي الثروة الحيوانية ومنتجي الحليب والعاملين ضمن سلسلة الألبان.
1: نعم،
0: يعني احنا بنتكلم عن يعني مبلغ كبير. يعني فترة الاستيراد حسبنا فترة الاستيراد تم تقليصها في عام 2025 وصلت النسبة إلى قرابة 5% يعني قرابة 19 مليون دولار تم تقليصها من فاتورة الاستيراد في عام 2025. هذا 19 مليون دولار عادت إلى منتجي الحليب والعاملين في سلسلة الألبان من منتجي الأعلاف وأصحاب الجمعيات والذين يقدمون الرعاية الصحية وناقلين الحليب وإلى غيرهم من المستفيدين في هذا المجال. يعني إحنا نتحدث عن 5% من تقليص فاتورة الاستيراد بحوالي 19 مليون دولار. إن شاء الله إحنا يعني نطبع خلال هذا العام إن إحنا نوسع نزيد عملية تخفيض فاتورة الاستيراد إلى 15% ونزيد عدد الأبقار والمنتجين والمستفيدين في هذه السلسلة. إن شاء الله يوصلوا إلى 200 ألف مستفيد أو عامل في سلسلة الألبان. إحنا في خلال هذه الأيام بيتم توريد وصل بفضل الله إلى 180 ألف لتر يتم توريدها إلى 3 مصانع في محافظة الحديدة. يعني بنتكلم عن رقم كبير. يعني الشهري العائدات الشهرية بمقابل قيمة الألبان تصل إلى قرابة 2 مليار ريال يمني. هذه 2 مليار عائدات شهرية يعني تصب يعني صالح الجمعيات ومربي الثروة الحيوانية والعاملين في السلسلة من منتجين أعلاف أو مزودي خدمات تقوم يعني بنعشة اقتصاد وحركة يعني غير طبيعية في هذا المجال.

0: بالله. وهذا التجربة يعني توضح لنا الدور المهم في عملية توطين الحليب والإسهام في تخفيض فاتورة الاستيراد لما توفره من فرص أعمال وإضافة إلى تبديل العملة وإضافة إلى نتائج غير مباشرة مثل الجانب الصحي، لأن المنتجات التي يتم استيرادها كلها حليب مجفف يتم خلطها بزيوت نباتية مهدرجة، وهذه لها أضرار كبيرة على الصحة العامة، بينما المنتجات الطبيعية التي تكون خالية من أي إضافات أو إيذاء مثل المنتجات اليمنية تكون عبارة عن منتجات صحية ذات قيمة غذائية عالية ولا تسبب أي أمراض أو يعني مخاطر للمستهلكين اليمنيين بشكل عام.
1: نعم أستاذ خالد، أمام هذه الأحصائيات والأرقام التي ذكرتموها في حديثكم، السؤال اليوم الأبرز الذي ينبغي أن يطرح، ما الذي نحتاجه اليوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مسار سلسلة الألبان ومشتقات الألبان؟
0: نعم، نحن نحتاج إلى تضافر الجهات اللاعبين الرئيسيين في سلسلة الألبان، مثل الجهات الحكومية فهي تلعب دور مهم في رسم السياسات يعني وتنسيق الأعمال ما بين القطاع الحكومي القطاع الخاص والقطاع المجتمعي مثل بالاتحاد التعاوني والجمعيات. كان بالسابق كل واحد يعني يشتغل وحده وكل واحد في مدرسة، ما بيحس انه له دور القطاع الخاص إضافة الى دور القطاع المجتمعي. في استراتيجية الألبان بفضل الله تم تحديد الأدوار، فتم تحديد دور المجتمعي مثلا بالاتحاد والجمعيات بإنتاج الحليب، وتم تحديد دور القطاع الخاص في استقبال الحليب وتصنيعه إلى المستهلك. فتم تقسيم هذه الأدوار لأن كل جانب كل دور من أدوار الجانب المجتمعي أو الجانب القطاع الخاص ضروري أن يتم تنظيمها وتحديد ما هو العمل في هذا الجانب للقطاع الخاص والقطاع الحكومي. لضمان نجاح السلسلة ضروري أن يكون كل واحد رابح في السلسلة ولا يعني يبقى واحد على الآخر. هذا هو دور الجانب الحكومي الذي قامت به بفضل الله خلال هذه الفترة، ونحن نطمح إن شاء الله من خلال الفترة القادمة إلى أن تقدم الحكومة تسهيلات أكثر من عملية الاستثمار ودعم المنتج المحلي من خلال التسويق أو عملية الحماية للمنتج المحلي من المنتجات الخارجية الذي ستقوم به إن شاء الله الحكومة لما تقدمه من تسهيلات وحوافز لقطاع الاستثمار، إضافة إلى دعم الجانب المجتمعي مثلا بالاتحاد والجمعيات لزيادة تنظيم المجتمع وتقوية الجمعيات وتدريبها وتأهيلها لكي تصبح الجمعيات قادرة على العمل بكل قوة وعمل منظم في هذا الجانب. إضافة إلى أن إن شاء الله احنا نقول إن احنا يعني نتوسع، أول شيء التوسع في محافظات في تهامة بشكل عام، يعني معك محافظة الحديدة وإضافة إلى المحافظات التهامية المجاورة لمحافظة الحديدة مثل أجزاء من محافظة حجة وأجزاء من المحويت وأجزاء من زيمة وأجزاء من زمار وأجزاء من يعني من أب، وهذه إن شاء الله سيتم إدخالها ضمن سلسلة الألبان في توريد الحليب، التوسع في إنتاج الألبان في محافظة الحديدة ومحافظة المجاورة لها عبر إنشاء مراكز استقبال حليب لكي يتم جمع الحليب وتبريده وتقليل مخاطر عملية النقل للحليب، لأنه يعتبر أكبر منتج حساس هو الحليب وله يعني مخاطر عالية، إضافة إلى الجو الذي في الحديدة العامل الحار الحرارة العالية تؤدي إلى مخاطر عالية في التجميع والنقل يعني الحليب. إن شاء الله إحنا يعني قادرين على ما لدينا خطة وتمويلات على أساس إحنا التوسع في محافظات الحديدة ومحافظات يعني المجاورة لها لزيادة إنتاج الحليب، إضافة إلى أن إحنا إن شاء الله لدينا برنامج في المحافظات الجبلية في تعز وإب والذمار وصنعاء للتوسع ونقل التجربة من محافظة الحديدة إلى هذه المحافظات لكي يبدأ عملية توريد الحليب من هذه المحافظات الجبلية والتنسيق مع المصانع الأخرى لكي التوسع في هذا المجال في استراتيجية توطين الحليب وزيادة المستفيدين في هذا المجال بشكل كبير.
1: نعم دكتور خالد، ذكرتم يعني القطاع الخاص والدور الحيوي الذي يساهم به من خلال إنجاح هذه الاستراتيجية الوطنية لتوطين الألبان. كيف تقيمون اليوم تجاوب وتفاعل القطاع الخاص مع هذه الاستراتيجية يعني بعد 3 سنوات من تدشينها؟
0: نعم، القطاع الخاص كان في أول التجربة قبل توطين الحليب كان يعمل يعني بشكل منفصل عن التنسيق مع القطاعات الحكومية والقطاع المجتمعي، فكنا يعني نلقى صعوبة في التجاوب يعني من قبلهم وإشكاليات، لكن بفضل الله بعد استراتيجية توطين الحليب ومتدني الاستراتيجية من قبل الحكومة بشكل عام قدمت تسهيلات وحوافز وإضافة إلى بعض قرارات المنع التي تحفز على استقبال الحليب. الآن نحن نتحقق على بعد سنة أكثر من 2.5 سنين من مرحلة استراتيجية توطين الحليب، هناك نقلة نوعية في القطاع الخاص، يعني القطاع الخاص بدأ يتبنى عملية إنتاج الحليب المحلي وبدأ كل مصنع في إنتاج منتجات محلية 100%. يعني في أول مرحلة من السنة الأولى من استراتيجية توطين الحليب كان المصانع الألبان تقوم بخلط الحليب الطبيعي الذي يتم توريدها مع الحليب البودر في منتجاتها العادية، لكن بفضل الله بعد أكثر من سنة تم اعتماد منتجات جديدة من حيث تكون طازجة 100% من قبل المصانع في محافظة الحديدة، وتم إنزالها إلى الأسواق وتم الترويج لها، لكن هناك فجوة في موضوع الترويج لأنه نحتاج إلى ترويج بشكل عام من قبل الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المجتمعي، إضافة إلى أدوار الشركاء مثل المشاهير والإعلاميين والقنوات الرسمية وغيرها. يعني نطمح إن شاء الله أنهم يتبنوا هذا العمل في تسويق وترويج وتحفيز المنتجات الطبيعية التي تنتج من مواد خام محلية 100% لكي يتم إيصالها إلى جميع المستهلكين وتقوم يعني بفضل الله كانت الجودة حق المنتجات الطبيعية مثل الزبادي والعجين أفضل من المنتجات التي تصنع من حليب بودر بشكل كبير وفارق، يعني ما شاء الله يعني تم يعني أكثر المستهلكين يعني يقولون أن المنتج الطبيعي كان ذو جودة عالية من المنتجات التي يتم استيرادها، وهذا يعني بفضل الله وبفضل جهود الشركاء وبفضل يعني مغامرة القطاع الخاص الذي كان له دور في هذا التطوير في هذا الجانب.
2: أستاذ خالد، بطبيعة الحال يعني أنتم الآن وصلتم إلى نسبة معينة في إطار توطين صناعة الألبان، هل لدينا القدرة؟ هذا التساؤل طبعا سيفتح لنا المجال للحديث أمام يعني للحديث أكثر عن المسؤولية التي تقع على عاتق كل الجهات المعنية في إطار الوصول إلى ذلك. هل لدينا القدرة للاكتفاء ذاتيا في صناعة الألبان إذا ما اتجهت الجهود الرسمية وتكاملت الجهود الشعبية في هذا الإطار؟ يعني دولة مع قطاع خاص مع مجتمع، نستطيع أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي في صناعة الألبان؟
0: إن شاء الله نعم نستطيع أن نصل. نحن بدأنا في استراتيجية توطين الحليب وهو عبارة عن أصعب منتج لأنه أكثر منتج سريع للتلف لأن نسبة الرطوبة فيه عالية، إضافة إلى أنه يعني مكون غذائي مناسب لجميع الكائنات الحية، وإضافة إلى أن إحنا بدأنا في محافظة الحديدة، العوامل المناخية غير يعني مساعدة لنا في عملية التجميع والنبت.
2: يعني هذا التحدي تم تجاوزه؟
0: نعم، كان التحدي عالي وكبير جدا، يعني بفضل الله وفضل جهود الشركاء بشكل عام نجحنا في عملية التجميع، وإضافة إلى عملية التدريب والتأهيل وتجاوز جميع العراقيل في هذا الجانب، وإن شاء الله نتوسع في هذا الجانب بشكل كبير. أما باقي المنتجات الزراعية فهي أقل صعوبة وأقل مخاطر من يعني من الحليب. فنحن يعني بفضل الله في جانب الحليب الذي يعتبر من أصعب المنتجات في عملية التجميع والنقل يعني تجاوزنا هذه الصعوبة، وبالنسبة لباقي المنتجات فهي أسهل بكثير من الحليب ومشتقاته، إضافة إلى أنه عملية الجمع والنقل فيها يعني مخاطر عالية. تجاوزنا في هذا العمل من خلال إنشاء مراكز استقبال حليب في المديريات البعيدة، تقوم بجمع الحليب من هذه المديريات وتبريده ثم نقله إلى يعني بصهاريج مبردة إلى مصانع الألبان.
2: نعم. إذن ختاما، الرسالة التي يجب أن تصل اليوم من المواطنين الذين يشاركون في هذه العملية بلسان حال المواطن الذي يحتاج أن يشارك وأن يساهم في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، لأن العمود الأساسي الذي يرتكز عليه والدعامة الأساسية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي هو المواطن، هو المزارع، هو المنتج، هو المربي، هو النحال، هو من يمتلك الخبرة في الصناعات. أساس الوصول إلى الاكتفاء الذاتي هو المواطن. بلسان حال المواطن اليوم، ما هي الرسالة التي يجب أن تصل إلى الجهات المعنية للاهتمام بهذا الجانب والوصول إليه والوصول به إلى الاكتفاء الذاتي 100%، طالما وأننا نمتلك القدرة ونستطيع أن نغطي ذلك كما ذكرت أنت وأوضحت أنت، وأنت من أنت في الميدان؟
0: نعم، حياكم الله. بالنسبة فترة الاستيراد، فترة الاستيراد هي يعني عالية كما قلنا، نحن نحتاج الاحتياج اليومي هو قرابة 3 مليون لتر يوميا لتغطية فترة الاستيراد. نحن اليوم وصلنا إلى 180,000 لتر، وهذا الرقم عادوا بالنسبة يعني حجم الاحتياج يعني عالي، فنريد تضافر الجهود بشكل عام في جميع القطاعات. مثلا دخل معنا مشاريع التمكين الاقتصادي مثل الهيئة العامة للزكاة ومؤسسة الشهداء، إضافة إلى صندوق المعاقين. تم إقراض الفئات المستهدفة من هذه الجهات بأبقار، ودخلوا ضمن السلسلة وأصبحوا لديهم مشاريع تدر عليهم دخل في هذا الجانب. يعني وصل الإقراض إلى حوالي 1500 بقرة تم إقراضها إلى هؤلاء المستفيدين من هذه الجهات. نحن نطمح إن شاء الله إنه زيادة مشاريع التمكين في هذا الجانب جميع الجهات الدخول معنا بشكل قوي، يعني لإيجاد فرص أعمال وأخراج الناس من الحالة الفقر وتحسين معيشتهم، إضافة إلى أن نريد عمل أكثر من الجهات الحكومية والرسمية بشكل قوي في تسهيل الأعمال للقطاع الخاص والقطاع المجتمعي في توطين المنتجات المحلية وتقديم التسهيلات لهم وإعطاء ميزات لهذه المنتجات، يعني ضروري أنه يعني يتنازلوا عليها في بعض الأحيان، تحتاج أنك تتنازل على إيرادات أو كذا على أساس أنك تشجع هذا المنتج، المنتجات المحلية، لأنها تخدم شريحة واسعة ويعني ستخلق لك فرص أعمال كبيرة لهذا المجتمع، إضافة إلى أن احنا يعني ندعو القطاع الخاص إلى التوسع في هذه في جوانب إنشاء المصانع والمعامل في مجال مشتقات الألبان للمنتجات التي لم نصنعها إلى حتى الآن، مثل منتجات الأجبان بشكلها الواسع، أو اللبنة أو الزبدة أو السم، هذه المنتجات التي عادها ما قد تخلناش بها ويتم استيرادها من الخارج، وهي فرص يعني استثمارية في هذا الجانب، إضافة إلى الاستثمار في إنتاج الألات، لأن الألات تعتبر أكثر من 60% من تكاليف إنتاج الحليب، هي تدخل في شراء الألات والتغذية للأبقار، وهذا تحتاج يعني فرص استثمارية لإنشاء مصانع ومعامل أعلاف من مدخلات يعني محلية، نقلل فيها تكاليف الإنتاج للأبقار لكي يتم التوسع بشكل كبير فيها، إضافة إلى الإسهام في تقليل فاتورة الاستيراد، أن احنا يعني نطمح إلى الزيادة الرأسية في إنتاج الأبقار المحلية وتحسين السلالة المحلية التي لها أعوام كبيرة أدت إلى تدهور هذه السلالة وعدم الاحتفاظ بها من قبل الجانب المجتمعي والحكومي والقطاع الخاص بسبب السياسات التي كانت مفروضة. فهذا الجوانب ضروري أن يتم التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص لتحسين سلسلة القيمة الألبان في جميع، سواء من مدخلات الإنتاج أو من حلقة الإنتاج نفسها أو من عملية التسويق لهذه المنتجات. فالعمل فيها واسع جدا يعني وكبير، والفرص فيها كبيرة جدا، وبفضل الله إلى ما وصلنا إليه يعني لما يكون نطلع أن احنا نوصل بفضل الله إلى هذه النتائج، لكن الله هو الذي
2: وفق فعلا يعني كما كانت هناك توفيقات إلهية عظيمة في إطار الجانب العسكري والجانب الأمني، هناك أيضا توفيقات إلهية ملموسة في جبهة التنمية والاقتصاد. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ خالد الشاحدي، ضابط سلسلة الألبان، حدثتنا عن منتجات الألبان وتوطين صناعة الألبان بشكل عام، لك التحية أستاذ خالد، شكرا كثيرا لكم.
0: شكرا لكم.
2: شكرا كثيرا لكم. ومستمعينا الكرام، ختام العدوان وحدنا سيكون مع هذه الفقرة، فقرة قارح بشلي.
3: قارح بشلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله، صلوات الله على رسول الله وآله. اسمع والوعد اسمع، خلية تسير وخلية تجي، ولا خلايا نحن شغالين، هذا للعملاء بيشتغلوا ليل الله ما طرق نهارهم، عتبع البلاد قال نبي بكام، قال بكام ما اشتاي تدي كما معاك، لا عد يستحو ولا عب يبصروا ما بيعانا والناس، ولا عد خوف من الله يرزيهم، ولا ضابط يردعهم، إلا ما الضابط موجود والله ما يتو خطوة، ما هم متين مشزر ضابط ويعتبر الكبير والصغير والذي عادوا بيجابر نفسه، ولا في راس الطالع ولا نازل، رجال الأمن على قدم وساء، عيون ساهر ورجال قاهر بيض الله وجيهم، لكن ما هذا الهدنة، هذا هدنة السعودية هابسر على هدنة بيهتن وخلق الله، أينما قد اتصت على ولا قد حناب قال هدنة وهكذا، وإحنا خلية بعد خلية، يضبطوا هذا ويرجزوا هذا ويحبسوا هذا، يا دولتنا يا حكومتنا أمانة نشتينيك 4-5 سنفر تعلقوهم وتعزروا بهم وتنكروا بهم، عميد الباقين يهجعوا ويهجعونا، هي هذا السعودي وهدنة تابسروا على هدنة، ولنعاد نضير باقي العمر، وإن أمانة قاتلة إن ما قاتلة نفعلها إحنا والسعودية لو ما تفترع، وقلنا لكم من أول الوعد ما عتهجعناش السعودية، ما عيخلوناش في حالنا، ما عيصح شيء، وغرضحك على التقوم بس، ما قصدك أنك ما يخطو الطريق، ما يصح شيء، لأن اليهودي بيتفهم شغالي، يلا هي ما فعلتوا ما قد سويتوا، غرفة العمليات شغالة من السعودية لا إسرائيل لا أمريكا، أنزجوا هذا راك الذي كان يحدثوا في المنابر ويفتوى الناس، وأبو هريرة وهذا زقمت الدمه وحبسته، لا هي فلتت لها داكل من قشاش الأرض، ولا هي طعمتها ولو ما دخلت النار، وذاحن خلق الله بيموتوا من الجوع، من عيفتيهم أين مرتبات الناس ساق من لها السعودية، أين حقوق الشعب اليمني محل بطل لها السعودية، السعودية الراسة وغراسة أشهد لله أنهم حققت له، لو ما كل واحد يشبع من الثاني تزط تضيب حتى النفس، بنقول للمفاوضين حقنا بنقول فاوضوا وانتوا رافعين روسكم إن شي صلح مشرف يشرف البلاد والعباد خيرا لقينا وانو غرد الساعد قلتني الله ان انتم ضضوا والشعب قدو باغر يا ذاك بيموت والناس جوع من تحت راس السعودية الناس محاصرين لا قدروا يسافروا ولا استروا يخرجوا ويتعالجوا ولا حاجة من تحت راس السعودية السعودية الراس ساوغ راس والله ما دفرق حلا قتله هيا بالله على طلاحين لو ما بيشتغل والناس ما من دحتب هدنه وهم ظلك شغالين العملاء حقهم الجواسيس ها قال يلا بسلنا الحوثيين المدنيين والرسميين وان بيسيروا وان بيجلسوا وما بيفعلوا ويحن بيجتمعوا وما هي والمهم تقارير بتخذف تقارير بيرفعوا لهم للم هذا الملاحقة أمد يا صاحبي يطرحوا البلاء على ما يشتوا ويخطوا الناس على ما يشتوا بعيد عليه بعد السماء والأرض حرام لو دودنا وخرجنا من داخل الطيقة دول ما يلقاها للسعودي ولا غيره هذولا العملاء أمانة يجروا جزاهم وعذروا بهم قلنا لكم أنا قبال خلق الله لو ما يعتبروا الباقي ما يخرج البخور إلا أنا تشتوا هجعة قتله قتله قتله السعوديين هذولا لو جوعوا جوع خلق الله واهتانوا وبسروا ما بيعانوا الناس من متاعب ومن أهانه ومن بهذله والله ما عاد يشتايف على الحاجة لكن ما يقول لنا خلوهم على طاقة روسهم سلام الله على السيد القائد السيد عبد الملك عندما قال بيمكنونا مراوغة بيمكنونا بيمكنونا قلنا قال تحصل ألف مشكلة وألف مشكلة تحصل ما يقع وهذا ما هو الذي عاد يزيد يقع بعد هذا الذي يقع كله يا بالله عليك لو ما آدمي بيخطأ ويصير ويجي من شكاك ويطلع وينزل ولا هو آسف وبينقول خبرك وعلمك هكذا ها فعلوا تركوا صنعوا هم ذا لهنية هم ذا لهنقة بعد ما يستهدف القادب بعد ما يستهدف الناس الفعالي خلاص ما عباقي إلا الذي هم يرحموا ولا البياعي بيع البلاد تبع شمس ساونا وداق عليه كان في مه هات طالع نازل لا دقلاكش لا عاد بيدرجلوا ولا بيقولوا بخستونا ولا حاجة باخسي اخزاهم الله وصير بيصيروا علي ما يفكر في الفسار ينزل ولو كان علي مدرسة أصحابنا قد احنا في رأس العقبة جمعوا احساسكم ضغط اضغطوا على السعودية خطوا الطريق خيرا لقينا ما لم القوى عز والبهطل مهانة والعز في رأس الصمي ادلي بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
2: جارح بشليل إذن تحية للإخوة الأعزاء في إذاعة سام أف أم على هذه المادة وهذه المشاركة ضمن العضوان وحدنا وبهذا نصل بكم مستمعينا الكرام إلى نهاية مطاف هذه الحلقة تحية في الختام لكل الإخوة الأعزاء في كل الإذاعات الوطنية المتخندقة في خندق الوطن شكرا للأعزاء الذين استلموا في الريجي وفي الكنترول جميع الإذاعات التي ارتبطت بهذا البرنامج شكرا لكم أيضا أنتم مستمعينا الكرام هي لكم من طاقم العدوان وحدنا من الإشراف الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ عبد الله الحيفي من التنسيق والإعداد الأستاذ محمد عبد الله قاطم من الإخراج الأستاذ حفظ الله الحرازي تحية لكم منا نحن علي حميد مجلي وريان عبد الحفيظ العزعزي على أمل أن نلقاكم دوما ودائما على طريق العزة والكرامة والنصر والبناء والتنمية نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تجربة.
1: أنتم تستمعون لأثير إذاعة الجمهورية اليمنية إذاعة صنعاء. لحظات ونكون معكم مباشرة على الهواء في يمن الصمود. لا تذهبوا بعيدا، قلتكم الله لا زرتوا هنا ولا

0: يقول علي ولد زايد،
1: يقول علي ولد زايد
0: ابني ويا قرة العين، معي لك أربع تواصي
1: وازيدك أربع وثنتي.
0: الأول احذر الدين، فالدين مهلك حلالك.
1: والثاني في عيالك، أخلص وتجني ثمارك.
0: والثالثة في سلاحك، صونه إذا بتاع باعك.
1: والرابعة لا تنافق، خلي ضميرك ضمارك.
0: والخامسة لا تزاحم لو يولموا من حلالك.
1: والسادسة لا تخاصم، سامح وراجع خصالك.
0: السابعة كن مع الناس، يصلح مع الناس حالك.
1: والثامن عندك الماء، في سمعتك راس مالك.
0: والتاسعة هات يذنك، أغلى من المال علمك، وانفع بذا العلم غيرك.
1: والعاشر يحمر العاي، لو تبصر الكلب ينباح، خليه وامشي لحالك، خليه وامشي لحالك.

القدر. عدنا مدرتت أقول إذا عصنا إذا عصى الجمهورية عدنا مدرتت أتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المذع بزعل. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، على مدى 11 عاما كنا وما زلنا وسنبقى بإذن الله بالوعي والثبات واستشعار المسؤولية ومواكبة كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

يتقدمنا كعادته باهتمامه ورعايته المجاهد مع الله.

التحية من كل الطاقم من زملائي المناوبين معي كل اثنين، الأستاذ كبير المهندسين في إذاعة صنعاء الأستاذ أحمد عامر. هي من كل الزملاء محمد الشيعاني، محمد الوشلي، أحمد هايل، إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي.

0: تشرف تصنع ويعظم بوحظ ما تتقدم سلم أداكم تسلم يصفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: في خارطة الليلة
1: عناوين.
0: في خارطة الليلة عناوين: واشنطن ناقضة العهود، تأريخ من الغدر والخيانة والتخلي عن العملاء. صواريخ انذار إيرانية تستهدف فرقاط أمريكية، والإمارات تعلن الإمارات مالها؟ عجيب، تعلن أيش؟ أعلنت الإمارات تعلن استهداف إحدى ناقلاتها. يا سعم، قد بتغور لهم قناة الجزيرة المنافقة، عن بسر كل حاجة وكل شيء حيظهر ويبان. في خارطة الليلة عناوين: الجزائية المتخصصة بالأمانة تنظر قضية تخابر ضمن شبكة تجسس تابعة للمخابرات الأمريكية. لا ونعم، لا قوة إلا دين. القطبة القطبة القطيبي القطيبي. اقضبوا اقضبوهم. في خارطة الليلة عناوين: الحرس الثوري يحدد ضوابط الملاحة في مضيق هرمز.

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لن تكون هناك منطقة عازلة، والتفاوض المباشر خدمة للأعداء. ما بالله الرئيس اللبناني ومن إليه في حكومة المزغنين من العفافيش في لبنان. أبلا سمعتوا ما قال الشيخ نعيم قاسم؟ وما أخطأ كلام حزب الله، تشتوا لا ما تشتوش. ما أخطأ إلا كلام رجال ربي الذي بيدافعوا عن كرامة وسيادة واستقلال وحرية لبنان. الشرف والكرامة والعز يا مخفقنين. تقول أيدرو في لبنان إيش معناه يا مخفقنين؟ يدروا لا ما يدروش، رسالتنا واضحة وصريحة يا مخفقنين. يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. المجاهد مع الله، والمخرج حفظ الله، والعبد لله. وتبقى غزة هي الواجهة. لن نترك غزة.

صمودنا حياة، ويمن الصمود حياة الصامدين. إذاعة صنعاء، بوصلتك الإذاعية الأولى لكل جديد، لآخر المستجدات.

أحد عشر عاما من الصمود والثبات والعمل مع الله في ميادين الجهاد. نسأل من الله أن يتقبل جهادنا وثباتنا وأن يوفقنا ويسددنا ويعيننا ويلهمنا وأن يمنحنا الثبات ويرزقنا المعونة يا الله يا الله.

غزة هي الوجهة. 72,612 شهيدا و172,457 إصابة منذ بدء حرب الإبادة الصهيونية على غزة. أعلنت وزارة الصحة في غزة الاثنين وصول شهيدين وتسع إصابات إلى مستشفيات القطاع في ظل استمرار تداعيات العدوان الصهيوني على النازحين بالقطاع. الوزارة أوضحت أن إجمالي عدد الضحايا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 ارتفع إلى 72,612 شهيدا و 172,457 إصابة، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات. كما لفتت إلى أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي سجل 832 شهيدا و 2354 إصابة، في حين تمكنت الطواقم من انتشال 767 جثمانا خلال هذه الفترة. سمعتوا كم عدد الشهداء؟ 72,612 شهيد. أي كارثة هذه؟ حرب إبادة. إلى ذلك تواصل قوات جيش العدو الصهيوني لليوم 207 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر تنفيذ عمليات عسكرية شملت استهداف النازحين ومراكز الإيواء، إلى جانب غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف لمنازل ومنشآت مدنية. هذه هي الأهداف لجيش العدو الإسرائيلي في غزة: استهداف النازحين، استهداف مراكز الإيواء، بيوت مدمرة، خيام، ناس في العراء يستهدفهم طيران العدو وقذائفه وآلياته، بل وبعمليات نسف لمنازل ومنشآت مدنية. غزة في الواجهة. وفي أحدث التطورات استشهد نازح صباح الاثنين برصاص جيش العدو شمال القطاع، حيث أفاد الدفاع المدني أن موسى سالم فتح الأبيض الذي يبلغ من العمر 42 عاما استشهد في منطقة العطاطراء ببيت لاهية ونقل جثمانه إلى مستشفى الشفاء. كما وصلت المدفعية الصهيونية قصف مناطق متفرقة بينها شرق خان يونس جنوبا حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير التابع للعدو في الأجواء. يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق

وقف إطلاق النار، حيث شهد الأحد استشهاد 3 نازحين بينهم طفل في شمال وجنوب القطاع ضمن سلسلة من الانتهاكات المتواصلة. ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد تم توثيق 377 خرقا للاتفاق خلال شهر نيسان أبريل، أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى.

غزة في الواجهة، وهي الوجهة. مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: ما يحدث في غزة كشف زيف الشعارات الدولية المتعلقة بالحرية وحقوق الإنسان. وصول 3 أسرى محررين من سجون العدو إلى غزة. أزمة مياه خانقة في غزة تنذر بمرحلة من العطش الحاد. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يفيد أن تقييد دخول الصحفيين إلى غزة يكرس غياب الرقابة العالمية. ومدير الإغاثة الطبية في غزة يحذر تدهور كارثي وغير مسبوق في الأوضاع الصحية والبيئية.

الأمم المتحدة تدعو العدو الصهيوني لرفع القيود والسماح بتدفق المساعدات لغزة. أطباء بلا حدود، إسرائيل تستخدم المياه كسلاح ضد سكان غزة. وتحذيرات من كارثة صحية في غزة مع تفاقم سوء التغذية وتدهور أوضاع الإيواء. لن نترك غزة وتبقى فلسطين قضية الأمة الأولى والمركزية.

يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل.

مساعد الشؤون السياسية في حرس الثورة للتلفزيون الإيراني العميد يد الله جواني. عبور مضيق هرمز للسفن غير المعادية بات مشروطا بالحصول على إذن مسبق. سنتصدى عسكريا لأي سفينة تابعة للعدو تحاول المرور عبر مناطق سيطرتنا في مضيق هرمز. نعتمد استراتيجية الحكمة والقوة في مواجهة محاولات ترامب لفرض حصار بحري علينا. ادعاء ترامب بفتح ممر في مضيق هرمز لدواعي إنسانية هي محض أكاذيب. نؤكد عدم قدرة ترامب على استعادة المشهد السياسي والعسكري لما كان عليه قبل اندلاع الحرب. في آخر الأخبار، وول ستريت جورنال: العقود الآجلة للنفط أنهت التعاملات يوم الاثنين عند أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب. وول ستريت جورنال: ارتفع خام برنت بنسبة 5.8% ليغلق عند 114.44 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يونيو 2022. في آخر الأخبار الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي قدم للجنة الأمن القومي في البرلمان تقريرا مفصلا عن المسار الدبلوماسي منذ بداية الحرب. عراقجي شرح وجهات نظر إيران والدول الأخرى للنواب ووضعهم في صورة الخطط والمقترحات المطروحة في المفاوضات. في آخر الأخبار، المعاون السياسي لقائد حرس الثورة الإسلامية اللواء يد الله جواني: نعتمد استراتيجية الحكمة والقوة في مواجهة محاولات ترامب لفرض حصار بحري علينا.

أسطول الصمود العالمي. قوة الاحتلال الإسرائيلي هاجمت سفن أخرى قبالة سواحل اليونان. حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود جيش العدو في موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بمحلقتين انقضاضيتين. مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: أي محاولة لتحريف الحقائق أو لحماية مرتكبي العدوان من المساءلة لن تغير الحقائق القانونية. حزب الله يعلن استهدافه لدبابة نوع مركبة في بلدة البياضة بصاروخ موجه محققا إصابة مؤكدة.

هكذا وفيناكم بآخر الأخبار وما يستجد نضعكم فيه تباعا. يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، بوصلتك الإذاعية الأولى لكل جديد.

على وقع استعار الميدان واستمرار العدوان الأمريكي الإسرائيلي على لبنان، وفي غمرة السجال اللبناني بين مصطف في خندق العدوان ورافض له، يبرز شيخ المقاومة الأمين العام الأمين على الدماء الشيخ الجليل نعيم قاسم ليضع النقاط على الحروف. خط أصفر ولا منطقة عازلة، ولن يكون ذلك مع اعتماد المقاومة لأسلوب الكر والفر. ويعززه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: لا مفاوضات قبل وقف النار وانسحاب العدو. إقليميا، وفي ظل التصعيد الأمريكي في مضيق هرمز، يهرب المجرم الكافر الإبستيني ترامب مجددا من طاولة المفاوضات إلى ظهر المدمرات بعد عجزه عن فرض الإملاءات على إيران، حاملا شعار مشروع الحرية. الحرية المزعومة كحصان طروادة لمحاولة استعادة هيبة أمريكية متآكلة، على أن الدمية الصهيونية ترامب الذي يصور نفسه منقذا إنسانيا هو نفسه من يفرض حصارا غير قانوني ولا إنساني على الموانئ الإيرانية والشعب الإيراني. ولولا العدوان والحصار لما توترت الملاحة، ولما اضطربت أسواق وأسعار الطاقة، ولأن الحرية لا تقبل التجزئة، فكان حريا بالمستعمر الأمريكي أن يبادر إلى إنهاء العدوان ورفع الحصار، كما تطالب طهران بدلا من تجاوز السيادة الإقليمية ومحاولة فرض واقع استعماري جديد. لكن وقائع اليوم الاثنين وسنن التاريخ تثبت أن المستعمر لا يحمل إنسانية ولا يجلب حرية، وتثبت إيران من موقعها كمدافع عن مصالح شعبها وأمن المنطقة أن أمن هرمز يتحقق بأيدي أهله لا بفرقاطات أمريكا التي تهدد وقف إطلاق النار الهش وتنذر بارتفاع أسعار النفط وتدفع نحو انفجار الحرب من جديد. وكما أسقطت إيران أهداف العدوان سابقا، ستفشله مستقبلا، والله غالب على أمره.

في الأخبار العاجلة: ما وصلنا. وزير الخارجية الإيراني: الأحداث في هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة. وصل للتو. وزير الخارجية الإيراني: الأحداث في هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة. وزير الخارجية الإيراني: وصل للتو. نحذر أمريكا من الانجرار مجددا إلى المستنقع، وينبغي على الإمارات أن تفعل الشيء نفسه.

طبعا في أخبار الإمارات ومن الوكالة الرسمية وكالة وهم وكالة الأنباء الإمارات الرسمية، الإمارات تدين بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. كيف الإمارات تدين بشدة تجدد العدوان الإيراني عليها؟ إنه لا بقر ولا بشر، المشكلة لا هم بقر ولا هم بشر، هؤلاء من الجنس الثالث. كيف الإمارات أعلنوا أن هناك اعتداء إيراني غاشم بما فيها مستشار رئيس الإمارات مستشار محمد بن زايد المدعو عبد الخالق عبد الله، ومن حسابه الرسمي على منصة إكس قال: الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات يؤكد أنه من المستحيل التعايش مع سرطان اسمه نظام إيراني يشكل خطرا وجوديا على دول المنطقة ودول العالم أجمع. هذا مستشار محمد بن زايد رئيس الإمارات المدعو عبد الخالق عبد الله، وما بنروج لأي اسم، فقط بنوضح للناس صفته وجنسه جنس أبوه. قال: لقد أصبحت إيران مشكلة عالمية تستوجب رد عالمي حازم. يشتو فيلم عالمي. الإمارات تعرف كيف تدافع عن نفسها. جنة إن الإمارات تدافع وكف الدين، وأنتوا تقدروا تدافعوا على أنفسكم وأنتوا رجال. هذا إذا أنتوا محسوبين حتى من الرجال، مشكلة لهم لا هم من الرجال ولا هم من الإنس ولا حتى من الجن، هؤلاء من الجنس الثالث. الإمارات تعرف كيف تدافع عن نفسها، وعلى العالم أن يدافع عن مصالحه. وهذا ليش عاد باقي مع العالم مصالح عندكم بالإمارات؟ ما عاد باقي عندكم إلا أحمد علي، هل هو من مصالح العالم؟ أنتوا دارين ما يشتوا من هذا الخبر. يريدون من الناس أن تتعايش مع إسرائيل ويسخرون أراضيهم لأمريكا وإسرائيل للعدوان على الغير، هذه الإمارات، ثم يبكون عندما يتعرضون لقليل من الرد. الإيراني بيدافع عن نفسه، والشي نظر يا نظر.

0: لك بحر وحيوه.
1: هذا الرئيس الامريكي ترامب قال ما باش خرج، بيقول للامارات ما حد خرجكم، هذا له فتك. باقي ترامب يقول لهم هذا فتك مش هو خرج. هؤلاء كلهم خرنق اصلا من عند ترامب لا عند الامارات.

المشكلة كانوا في الإمارات منتظرين نتنياهو يدين. ما أدنش نتنياهو الصهيوني، ها رجعوا هم يدينوا. المشكلة ما بش عندهم دين بل خالص، ولو دانوا التانك دانك. طبعا وفقا للخريطة الجديدة، هذا الكلام لكم أنتوا بس يا صامدين يا ثابتين، وفقا للخريطة الجديدة أصبح ميناء الفجيرة ضمن خريطة هرمز، والاقتراب منه يتطلب تنسيقا مع طهران. خضعة من هم أخي هؤلاء الذي في الفجيرة؟ شوي مفجراني. سجل لحق بعض طنوب الكبرى والصغرى، سجل لحق ميناء الفجيرة. كانوا يقولوا الخليج العربي، ماذا الحين قد سمت إيران بالفعل الخليج الفارسي. ما بش مع أبتكم شيء هنا في المنطقة، من تاكم يا جن. من بتحاكي يا أخي، من حاكي أولا الدول الطارئة على التاريخ على الجغرافيا. تحيل لإيران ولا تحيل للعفافيش. قطاع الشحن البحري يا سادة يا كرام هو من أكثر القطاعات حساسية للهجمات. يكفي أن تستهدف سفينة مخالفة للتنسيق هنا وإغراق أخرى هناك، ولن تستطيع واشنطن بقوتها البحرية الضخمة أن تحمي أحدا. ما قدرش تحمي نفسها بالبحر الأحمر، عادي تحميهم والسفن الذي لا يقلتش ترمب النور الجال معروف إبستيني. ما معنى إبستيني؟ يعني حق جهال وقازرات.

وواهم من يظن أن بإمكان قوة بحرية مهما كان حجمها أن تؤمن العبور للسفن اليوم في أي منطقة، منطقة تهديد أمام حرب بحرية غير تقليدية. والله أنه بيكذب عليهم ترامب أنه يحميهم، والله ما يقدر يحمي مؤخرة محمد بن سلمان. هيا ما تشتو مش مؤخرة الذي بيقبلها محمد بن سلمان، ما يقدر يحمي مؤخرة محمد بن سلمان. رشقات الغضب تحمى وتكبر من هالمعتادي ما فر ودبر، والإيراني عزمي ماني عز ونخوة وجود، شعب خميني وسليماني ما يخضع لليهود. صوت القضاء وبكف علو تحالف الازدهار. ها، هل حمت السفن أمريكا؟ حمت السفن في البحر الأحمر؟ لم تستطع أمريكا حتى أن تحمي حاملات طائراتها. جاي يقول لي

يقولوا ليش المستمعين دحين بيسألوا بيقولوا ما للمذيع المناوب بيضحك على الهواء؟ أين احترام المهنة الإذاعية يا أخي؟ بخبر يموت من الضحك، أموتكم من الضحك بالخبر العاجل. جارة السوء مملكة الترفيه السعودية في الخبر العاجل يقول لك وزارة الخارجية تصرح وتقول المملكة تحث على ضبط النفس وتدعم الوساطة الباكستانية. أنا كان قصدي أوقفوه مع أمريكا يا أخي، خلاص أوقفوه كان مع الإمارات ولا خاطي. الخارجية السعودية في الخبر العاجل الآن، السعودية تحث على ضبط النفس وتدعم الوساطة الباكستانية. هنيت لها، من هي يا أخي الوساطة الباكستانية؟ كده السعودية بتدعمها مثلا وزارة الخارجية. يجي ما يضحكك، يضحكك أنت. أخي أقل حاجة يقولوا أنه ضد ارتفاع أسعار النفط، أقل حاجة يفعلوا كلمة يدعموا الرجال. المشكلة مشو لا هو رجال ولا هو آدمي، لا يدعموا ترامب لا يدعموا نص كيف أبوهم أمهم. من يعادل هدى مهزوم الخايب يا عجايب بعد سادس سنة سلمان وابنه والخبر نفسه. تصريح وزارة الخارجية السعودية الآن في الخبر العاجل أن المملكة تحط على ضبط النفس وتدعم الوساطة الباكستانية أن اكتلبت الخارجية السعودية الذلحين الأمم المتحدة. هذا عمل الأمم المتحدة، هم دائما يقولوا أن تعرب الأمم المتحدة عن القلق وضبط النفس، هذا عمل الأمم المتحدة مش عمل السعودية. ولا ليش بنضحك هذا الساعة؟ يجي ما يضحكك، يضحكك أنت. أنا أنصح الخارجية السعودية أن هذا التصريح لا يوصل ترامب، أي العب وش محمد بن سلمان. هو ملعب من غير شيء. في الخبر العاجل يقول لك وزارة الخارجية السعودية تؤكد أهمية استعادة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز. قد كانت الملاحة الطبيعية ترامب قام يفعلها دار وداوية حاجة، وفعلوا للرسالة فعلوا للرسالة ولو فيها أرجل اتصل بي. جاي يفعل لي خبر هذا الساعة عاجل والخارجية السعودية. وضع شنبك الوزير الخارجية السعودي، وضع شنبك بعدها لنا خبر وعلم.

واشنطن ناقبة العهود، تأريخ من الغدر والخيانة والتخلي عن العملاء. على بلاطة. قبل أن توقع أي دولة خليجية وقبل أن توقع أي دولة خليجية نفسها في مستنقع الحرب الأمريكية العدوانية على إيران، عليها أن تقف لحظة وتتأمل ما فعله الأمريكيون بكل من آمن بوعدهم وتعاون معهم عسكريا وسياسيا. قبل أن توقع أي دولة خليجية نفسها في مستنقع الحرب الأمريكية العدوانية على إيران، عليها أن تقف لحظة وتتأمل ما فعله الأمريكيون بكل من آمن بوعدهم وتعاون معهم عسكريا وسياسيا ودفع ثمن هذه الثقة غاليا. لقد أثبت التاريخ من فيتنام إلى كردستان، ومن كوبا إلى أفغانستان، ومن العراق إلى سوريا، أن أمريكا لا تعرف الوفاء لحليف، ولا تحمي عميلا، ولا تلتزم بضمانة. فهي أمريكا تتصدر الدول التي تستخدم حلفائها كورقة رخيصة ثم تتخلى عنهم عند أول ريح معاكسة، أو أول تغيير في المصالح، أو أول مكالمة هاتفية مع خصم إقليمي. اليوم يا سادة يا كرام، معاشر الصامدين، دول الخليج وعلى بلاطة وما بش أحلامنا المكشوف، دول الخليج هي الأداة الجديدة على طاولة أمريكا. تستخدم أراضيها في العدوان على إيران، تدفعها لأن تخوض حروبا بالوكالة مقابل وعود أمنية وصفقات سلاح. لكن التاريخ الأمريكي يا سادة يا كرام يؤكد أن لا ثقة بوعد آت من واشنطن. إن استمرار أي دولة خليجية في الرهان على الحماية الأمريكية دون أن تعدل سياستها هو بمثابة من يشتري سلعة معيبة يعرف مقدما أنها ستنهار. أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي رغم التزام إيران. أمريكا انسحبت من اتفاق باريس رغم توقيعها عليه. أمريكا انسحبت من معاهدة الأجواء المفتوحة والصواريخ. فكيف إذا تعلق الأمر بحليف خليجي قد يصبح عبئا أو قد يعرقل صفقة؟ العبرة ليست في الوعود، بل في المصائر، في النهايات، في الخاتمة، في العواقب. ومصير كل من وضع ثقته في أمريكا صفعة، بس صفعة وعلى الخد أمام العالم. لذا وقبل فوات الأوان، على دول الخليج وعز الله قدر السامعين أن تقرأ التاريخ وأن تدرك أن الضمان الأمريكي ليس سوى غطاء مؤقت ينزع في أول عاصفة، وأن الردع الحقيقي لا يبنى على كلمة رئيس متقلب، بل على قوة ذاتية وتنويع للتحالفات وعقلية عقلية لا تضع كل البيض في سلة الشيطان الأكبر. تاريخ طويل من نقض الاتفاقيات. من يتأمل تاريخ الولايات المتحدة الخارجي يجد فصلا بعد فصل ومعاهدة تلو أخرى ودماء شعب بعد شعب تؤكد كلها
أن واشنطن لا تعرف الوفاء. فمنذ أن وطأت أقدام المستوطنين البيض أراضي الهنود الحمر وهم يوقعون الاتفاقيات بأيديهم ثم ينكثون بكل سهولة عندما تلوح سبائك الذهب أو النفط أو الممرات المائية. لقد حولت الإمبريالية الأمريكية نقب العهود إلى استراتيجية ثابتة وصاغت الازدواجية المعيارية كأداة لتدمير كل من يعتمد على كلمتها. هذا التقرير المستند إلى ملف التوثيق الذي أمامنا يكشف 25 نموذجا من خيانة الوعود الأمريكية. شملت هذه الخيانة التخلي عن الحلفاء في لحظة الحاجة. واستخدام الأقليات كورقة ضغط ثم التخلص منها. والانسحاب من أي اتفاقية دولية بمجرد أن تتعارض مع شهوة الهيمنة. إبادة الهنود الحمر. قبل أن يرتدي الدبلوماسيون الأمريكيون بدلاتهم كانوا يرتدون جلد البيسون ويوقعون معاهدات إلى الأبد مع قبائل الهنود الحمر. أكثر ما بلا نستوعب ونسمع، نسمع ونستوعب في نفس اللحظة. أكثر من 368 معاهدة معظمها أقسم فيها المسؤولون الأمريكيون، كسرت واحدة تلو الأخرى. ونشير هنا إلى قصة قبيلة سيو البشعة، حيث وعدتهم معاهدة عام 1868 أن أراضي بلاك هيلز ملكهم إلى الأبد، ولكن عندما اكتشف الذهب في السبعينيات من القرن التاسع عشر لم تتردد الإدارة الأمريكية لحظة في انتهاك المعاهدة، وقتل من قاوم من الهنود والاستيلاء على الأرض. هذه الحادثة تكشف النهج الأمريكي المتأصل القائم على إبرام المعاهدات ثم انتهاكها بوقاحة، لأن القانون المرتجل على ورق لا يساوي شيئا أمام شهوة التوسع. كوبا 1961، الغدر الذي علم كاسترو كيف ينتصر. تعتبر حادثة خليج الخنازير مثالا دراسيا ملهما لكل من يظن أن واشنطن ستقف إلى جانبه. فقد دربت المخابرات المركزية CIA الأمريكية قوات من المنفيين الكوبيين ووعدتهم بالدعم الجوي الكامل للإطاحة بفيدل كاسترو. وعند لحظة الصفر تراجع كينيدي الرئيس الأمريكي حينها، تراجع خوفا من تورط أمريكي مباشر. ماذا جرى للمنفيين؟ قتل أكثر من 1100 وأسر الباقون. وهذا كان درسا قاسيا للمرتزقة المنفيين بعدم الوثوق بالوعد الأمريكي. وإلى اليوم، إلى اليوم يا سادة يا كرام، يستخدم في ميامي إحدى الولايات الأمريكية مصطلح الخيانة كصفة ملازمة للرئيس الأمريكي كينيدي. فيتنام من 1973 إلى 1975.
في يناير 1973 للميلاد تم توقيع اتفاقيات باريس، ونصت الاتفاقيات على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأمريكية، لكن سرا أرسل نيكسون الرئيس الأمريكي حينها رسائل إلى رئيس جنوب فيتنام نوغين فان ثيو يعيد فيها بمواصلة الدعم العسكري وباستخدام القوة الكاملة إذا انتهك الشمال الاتفاق. هنري كيسنجر نقل هذه الوعود إلى سايغون، ولكن بعد فضيحة أوترغيت واستقالة نيكسون الرئيس الأمريكي حينها أدار الكونغرس ظهره للوعد، وعندما دخلت دبابات الشمال سايغون عام 1975 لم تتحرك واشنطن لإنقاذ مرتزقتها. وألقى الرئيس العميل يومها ثيو خطاب استقالته الذي اتهم الولايات المتحدة بالخيانة، وبكى بكى بكى بكى قائلا: لم تفي أمريكا بوعدها. وبعد أسابيع سقطت سايغون، وكانت النتيجة توحيد فيتنام، وآلاف الفيتناميين العملاء للأمريكيين أرسلوا إلى معسكرات إعادة التعليم. يدخلوهم محو الأمية ما فوق ظهره. اسم هذا الحدث في الكتب المدرسية الأمريكية هو الهزيمة، أما في ذاكرة الجنوب الفيتنامي فهو غدر بلا حدود. ومنذ ذلك اليوم أصبحت كلمة وعد أمريكي كناية عن عدم الثقة. يتحاكوا اثنين خبروا وكذا ويقول له: أيوة أتي عندنا. يقول له: إي يقول له: وعدني. يقول له: ما عليك شيء. يقول: هذا شكله وعد أمريكي. وأصبح كمثال في عدم الثقة. الأكراد في العراق 1975. كيسنجر يطلق عليهم ثم يتركهم للمذبحة. في بداية السبعينيات أبرمت واشنطن بزعامة نيكسون وكيسنجر صفقة سرية مع الشاه الإيراني لدعم متمردي الأكراد بقيادة مصطفى البارزاني ضد نظام بغداد، والهدف إضعاف العراق المتعاون مع السوفيت، ولم يكن الهدف أبدا استقلال الأكراد بل مجرد ضغط وابتزاز. وفي مارس 1975 وافقت إيران والعراق على تسوية في اتفاقية الجزائر، وعندها قطعت واشنطن كل دعم عنهما فورا، تاركة الأكراد عرضة لهجوم عراقي واسع قتل فيه الآلاف، وفر الباقون إلى إيران وتركيا كلاجئين. وأرسل البارزاني رسالة إلى واشنطن، في الرسالة: نشعر بأن لدى الولايات المتحدة مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه شعبنا الذي التزم بسياسة بلدكم. لم تأتي أي مساعدة. تقرير لجنة بايك الكونغرس بعد ذلك وصف العملية بالساخرة، وأشار إلى أن المتمردين استخدموا كبيادق ثم تم التخلي عنهم فجأة.
نكث العهد مع روسيا وتوسيع الناتو. في لحظة تفكك الاتحاد السوفيتي 1990 إلى 1991 للميلاد، كان السؤال مصيريا: هل يتوسع الناتو شرقا؟ وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر قال صراحة لغورباتشوف، وذلك في فبراير 1990 للميلاد، كلمته الشهيرة. ما قال له؟ لن يتزحزح الناتو شبرا واحدا نحو الشرق. ضمانات أخرى جاءت من دولة ألمانيا الغربية وكول وغيرهم. بناء على هذه الضمانات اللفظية الموثقة في مذكرات عدة، وافق السوفيت على توحيد ألمانيا داخل الناتو، وسحبوا جيوشهم من أوروبا الوسطى، وفي غضون سنوات قليلة انقلبت الإدارات الأمريكية على كلمتها. بدءا من عام 1999 انضمت بولندا، المجر والتشيك، ثم دول البلطيق، رومانيا وبلغاريا، وبات الناتو الآن على حدود روسيا مباشرة. ومن منظور روسيا فهذا هو أكبر خيانة سياسية بعد الحرب الباردة، وبوتين نفسه يستشهد بهذا الوعد المنكسر لاستنهاض الشعور القومي الروسي. أما وجهة نظر أمريكا فتقول إنها لم توقع معاهدة ملزمة قانونيا. هذا هو التبرير الحقير الذي تستخدمه دائما عندما تتهم بالغدر أمريكا: لم يكن التزاما قانونيا. وفي الديد هلوش الذي قف. العصر الذهبي لنقض العهود.

الاتفاق وفرض عقوبات قاسية على إيران. آه غضبه. الانسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة المدى INF 2019 بدعوى أن روسيا تنتهكها. انسحبت أمريكا وأعلنت بعد أنها ستختبر صواريخ كانت محظورة سابقا، وانهارت واحدة من أهم اتفاقيات الحد من التسلح. الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ 2017. كذبة الاتفاق يضر الاقتصاد. كانت ذريعة أمريكا تدي من هذا المبررات لما تقفي وطعنص تدي من هكذا مبررات. الاتفاق يضر بالاقتصاد. كانت ذريعة لرفض تحمل أي مسؤولية تجاه الأرض. ثاني أكبر دولة ملوثة تنسحب بكل برود من الجهود العالمية. أوروبا انصدمت، انصدمت أوروبا، وشها سوت. والدول الفقيرة خسرت تمويلات المناخ. من الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ 2017 إلى الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة 2020. تقويض الشفافية العسكرية مع روسيا ما أجبر روسيا لاحقا على الانسحاب أيضا. سعمها تقول قاه الله. ترامب المجرم الكافر الناقض للعهود المقلباني وعد بفتح 66 اتفاقية دولية أي حين في عام 2025. قال أفتح 66 اتفاقية دولية. بعد عودته الثانية إلى الرئاسة في أمريكا ترامب بدأ حملة منظمة لتمزيق أي إطار متعدد الأطراف لا يخضع لإملاءات واشنطن. وو، هذا هو الوجه الحقيقي لأمريكا المتمثل في عدم وجود أخلاقيات عالمية. فقط لدى أمريكا مصالح أنانية. فحيثما توجد المصلحة تجد أمريكا هناك. وإذا كانت الاتفاقية جيدة توقعها أمريكا، إذا الاتفاقية جيدة توقع تشخط، وإذا شعرت بأي انتقاد تمزقها أمام الكاميرات. ما قد تميناش، راعي اسمع واستوعب واعرف غريمك، اعرف عدوك. الأفغان والأكراد ضحية الانسحاب الجبان. واحد، خيانة الأكراد في سوريا. على مدى سنوات حاربت قوات سوريا الديمقراطية ما تسمى بقسد إلى جانب القوات الأمريكية. الأكراد حق سوريا، قوات سوريا الديمقراطية قسد حاربت على مدى سنوات إلى جانب القوات الأمريكية ضد من؟ ضد تنظيم داعش. وقدموا أكثر من 11,000 قتيل، ووعدتهم أمريكا بالحماية من هجوم تركي محتمل. والله أمريكا تركب حليفة مع أول مطر يجي ما ترحمش. سمعته ولا ما سمعتوش؟ ما بينحاكش نفسي على بلاطة. خيانة الأكراد في سوريا. على مدى سنوات حاربت قوات سوريا الديمقراطية قسد ما تسمى بقسد

0: حاربت هو الأمريكي جحرم في الباس، كانت تقاتل مع القوات الأمريكية ضد تنظيم داعش. قدموا أكثر من 11,000 قتيل، ووعدتهم أمريكا بالحماية من هجوم تركي محتمل. وفي أكتوبر 2019 بعد مكالمة هاتفية بين ترامب وأردوغان، صلى يا كيف العا كيفي من صلايك، ترامب يقول لأردوغان كيفي من صلايك، قال والله شكلها مدري، قال لا هيا اسمع. بعد اتصاع بين ترامب وأردوغان التركي انسحبت القوات الأمريكية فجأة. ها ها ها ها ها راعوا، ما هو ما به ما حصل، قوات سوريا الديمقراطية كسد، كانوا يقولوا الأمريكيين بيتقاتلوا قاتلوا هو ياهم ما قد هات جحرم بيه الباس جنب جنب. ها ها إلي ما به كان حاكونا ولا خبر. انسحبت القوات الأمريكية فجأة تاركة الجيب الكردي مكشوفا. بعد شن الأتراك عملية سموها بنبع السلام. نبع السلام فجأة. يا أخي نبع السلام نبع ولا نبع، أصطك من سلام مزغوف. المدنيون قتلوا، بصروا أين الكارثة بعد ما انسحبت أمريكا فجأة القوات الأمريكية. اتصال بين ترامب وأردوغان، قال هيا كيفي من صلايك، قال هيا اضغط، قال هيا وانت كذاك داري ما تفعل. كم قتلوا من الأكراد؟ انت دارين كم قتلوا؟ أكثر من 100,000 كردي نزحوا. وفي العام الماضي ومع سيطرة الميليشيات المسلحة على سوريا بدأت بتصفية حساباتها مع كل المناوئين، ومنهم الأكراد الذين أخضعتهم أمريكا للسلطات الجديدة. قالوا لهم هيا رجعوا مع التعجي، رجعوا مع أبو محمد الجولاني مش وقت الهدار. أمريكا بتقول للذي قاتلته يا مقاتلوا معه أكثر من 11,000 قتيل وما. قالوا الأكراد يا ادخلوها بكل تضحياتهم. أمريكا رجمت الأكراد بكل تضحياتهم عرض الحائط بمجرد التزام السلطات الجديدة بحماية أمن الكيان الإسرائيلي. أبو محمد الجولاني وقع يحمي إسرائيل. قالوا للأكراد الأمري، قالوا يا ماذا حنقد أنتو تبع داعش؟ دعنا قتلنا داعش جمعات، يقولوا لهم الأكراد حق سوريا، يقولوا للقوات الأمريكية دعنا قتلنا جمعات كنا في كيس واحد، اتقى والله قلب. خلاص تموا الناس، قصتكم تمينا، راعوا راعوا صلاة أفغانستان هيا قيا. انسحاب أفغانستان في العام 2021 أعلنت أمريكا أني خرجت من أفغانستان، وكان ذلكم المشهد الذي بسرها العالم بكله. والأفغان بيدناقعوا من الطائرات، كانوا يتعلقوا قلبوا الطائرات الأمريكية ولا هيلوكسات، كانوا يزدغفوا للمه وكيفه وما هو هيسمعوا. بعد 20 عاما، 20 عام يا رجال أعظم من زواجه. بعد 20 عاما من الحرب، آلاف الجنود الأمريكيين وحلفاء أفغان مترجمين، أفغان مترجمين عند الأمريك، عند الغازي، عند المحتل لأفغانستان، كانوا يشتغلوا مع الأمريك ولو غازي ولو محتل أفغانستان، كان الأفغانيين وكل بيته في حمى. بعد 20 عاما من الحرب، آلاف الجنود الأمريكيين وحلفاء أفغان مترجمين جنود مسؤولين تعاونوا مع واشنطن أمريكا ووعدوا بتأشيرات وحماية. قال لهم الأمريكي اشتغلوا معي وما عليكم إلا نحميكم
1: وإذا حصل شيء ولا شيء ولا جت القاعدة ولا رجعت الدنيا اقتربت هكذا ولا هكذا ولا عنش لكم عندنا أمريكا اشتغلوا معنا مترجمي وناس أفغان يشتغلوا مع الغازي المحتل الأمريكي يشتغلوا جنود وعسكر. تخيل تخيل ماش تخيل هذا الواقع هذا الذي حدث 20 سنة ما لكن قد بينهم نسبة قد تزوجوا منهم وفيهم مترجمي جنود حتى مسؤولين أفغان تبع أمريكا قالوا ما أنت لكم حماية وإذا حصل شيء ولا شيء عنشل لكم عندنا أمريكا وفي أغسطس 2021 انسحبت القوات الأمريكية بسرعة مخزية قالت الأمريكيين تاعوا بيناتهم البين كل واحد يلف الشرابات والسراويل والفلاين العلاقيات عن أنهج من أفغانستان وهولك مسنبي منهم العملاء والمرتزقين من الأفغان هذي كانوا يشتغلوا مع الغازي المحتل الأمريكي في أفغانستان في أغسطس 2021 انسحبت القوات الأمريكية بسرعة مخزية ما زد حاكتهمش ما زد قالت لهمش مع السلامة يا عبايبي ما زد قالت لهمش هيا ما أتفعلوا هيا ما أنفعل تاركة هؤلاء العملاء يواجهون مصيرهم وبسر العالم وبسرنا كلنا ما الذي حدث في مطار كابول في أفغانستان حيث وثقت عدسات الكاميرات واحدة من أفظع صور الخذلان الأمريكي للعملاء بالرغم مما قدموه من خدمات هذا هو الإرث الذي تخلفه واشنطن في كل مكان هذه أمريكا فلا صديق دايم ولا عدو دايم دايم دوام ما غير صوتي تعب والله دايم دوام مالك رجعت أمريكا تتفاوض مع من مع الطالبان أينه في قطر هذه كانت إحدى عجائب الدنيا السبع أمريكا بهيلمانها والدولة العظمى العظمى رجعت تتفاوض وتجلس مع طالبان 2 طلاب أفغان وجلسوا يتجابروا في قطر زعمني قطر وزعمن الطالبين وزعمني أمريكا فلا صديق دائم عند أمريكا ولا عدو دائم ما مع أمريكا فقط مصلحة ومصلحة متغيرة تسفك من أجلها الدماء ثم تترك الأشلاء لتجف في الريح قصتكم تمينا ما قد كملناش ضروري خلاصة ولا ما عدشاش خلاصة وما عدش أقول لكمش ما فعلت محمد حسني مبارك الرئيس المصري وما فعلت بالرئيسة التونسي وما فعلت في السودان وما فعلت في ليبيا وما فعلت في العراق وما فعلت فين فين فين الحاجة الوحيدة الذي هربوا هربه سعى الكلاب سعى السرك من اليمن الخلاصة لا وعد أمريكي يستحق الحبر لا يستحق الحبر الذي كتب به ولا ضمانة أمريكية تساوي وزن الورقة التي حملتها فالولايات المتحدة الأمريكية يا سادة يا كرام ليست دولة تلتزم بالاتفاقيات بل دولة تستخدم الاتفاقيات كأدوات مؤقتة لخدمة مصالحها ثم تتخلص منها عندما تتغير الحسابات. استخدم الحلفاء، هكذا أمريكا تفعل، هكذا تستخدم الحليف، بعدها ترجمه رجمة كلب، وقع المعاهدة ثم انسحب منها، ذيك ساعة توقع وتنسحب، هذا أمريكا. احمي من تريد مؤقتا، أمريكا قاعدة عندها تحمي من تشتي مؤقت ثم تتخلى عنه وتركبه مطر يا ماها زار الحين وراح طام مطر يا ماها. في النهاية تنكشف الأقنعة، فأمريكا هي الناقضة الكبرى للعهود، دولة بلا ضمير، أمريكا دولة بلا ضمير في علاقاتها الدولية، أمريكا تستخدم الدبلوماسية كغطاء للغدر. وسيظل هذا الإرث الثقيل يلاحقها في كل عاصمة، بل في كل قرية تعلمت بالطريقة الأصعب أن الوعد الأمريكي مجرد كذبة مؤجلة. وخلاصة الخلاصة، المتغطي بأمريكا مخلوص.

في الأخبار المتداولة. أثير إذاعة صنعاء، هذا أولا. ثانيا يمن الصمود. ثالثا بوصلتك الإذاعية الأولى، حيث يصبح العالم في طرفك. يا أخي يوم يقولوا في القنوات الإعلامية يقولوا العالم بين يديك، إلا إحنا إلا يا من الصمود إذاعة صنعاء، إحنا غير الناس جمعة ولسنا من الناس. كان من أين أنتوا يا أخي؟ إن شاء الله من الجن. العالم في طرفك. في الأخبار المتداولة، حريق في هم هكذا يفعلوا المذيعين، يتوى الأخبار بصورة جدية. عيد أرجع شوية. هنا استوديو الأخبار. في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة يا سادة يا كرام، حريق في ناقلة نفط تابعة للإمارات قبالة مدينة الشارقة. الدنيا مشرقة عندهم، ولا تخلك للصبح بعينه. هذا ما عادش حريق، هذا ما عاد باقي إلا وديك بيقول كوكو كوكو كو.

0: انتوا علمتوا ولا ما علمتوش؟
1: هم يقولوا هكذا في استوديو الاخبار او ما
0: انتوا علمتوا ولا ما علمتوش؟
1: تري انتوا ما علمتوش ولا علمتوا؟ احنا نعلمكم.
2: من اعلام العدو الامريكي: حادث اطلاق نار بالقرب من البيت الابيض،
0: او معهم ثأر ولا شيء.
2: هذا وقد تم إغلاق البيت الأبيض بسبب تقارير عن إطلاق نار على بعد بضعة مباني.
1: اختلفت الرواية الأمريكية، هكذا الإعلام الأمريكي ما يستقر على رواية واحدة. أول حاجة ما قال حادث إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض، يحسك أنه من وش لا صورة. وبعدها يقولك إغلاق البيت الأبيض، هو البيت الأسود مش هو بيت أبيض، هم أبيض من خارج، بس كل المؤامرات على هذا العالم تأتي من هذا البيت الذي أسموه بالبيت الأبيض. وما هو بالبيت الأبيض؟ بيت أسود.
0: ابن كلب.

ما قد قال ولا نش ما قد فعلوا بذيك الذي كان يشي يغتال الذين اتت حزب الأصلاح واستنكر بأشد العبارات لمحاولته قتل فخامة الرئيس الأمريكي ترامب. حزب الأصلاح حزب الأصلاح بجلالة دقنته وزنته القصيرة. ما قد قالوا نش ما فعلوا بالذي حاول يغتال ترامب. إنهم زد حاكموا ما زد فعلوا حتاب الرئيس الفنزويلي وعائلته المصوم وحرمه المصوم وين وين سابه

في الأخبار المتداولة، ممثل قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان يقول: ثمن قرار العدو سيتجاوز حدود تحمله. فالمال هالإمارة بدحرك. الأمريكي والصهيوني بيتوطف بالإمارات. احنا يهمنا أحمد علي يا أخي. أحمد طلي أيان طلي. في الأخبار المتداولة، فعينك يا مستمع، احنا ولجنا نحكاك. يجي لك نوم بتحس بملل، بتحس ان راسك بوش، قوم اغسل وجهك عند الصور هذا، اسمع الأخبار المتداولة. يا أخي ما دخل وجه في أذان المستمع. أنت بتحاكي أذانه ولا بتحاكي وجه؟ أخي أنا ما أعرفش بين حاكي قذالة. ضحكة المذيع المناوب. أخي نحن نخاطب مشاعر الوجدان المستمعين، خيال أديب ذغوة الأثير ويطعموا أحلى إذاعة ويمن الصمود، أطول برنامج في العالم 11 سنة، هذه كدي توثرة ما عدش برنامج. ضحكة المذيع المناوب، وكله يأتيكم من استوديو الأخبار. نضحك نبكي نمزح نفعلهم كلان، أما إذا احنا نجلس على رتم واحد حرم لا يغلقوا الروادي، حرم لا يردردوا الطيقة، أمان لا يغلقوا شبابيك. أين شبابيك؟ ساعة من نحنا في الإسكندرية. عفوا يغلقوا شواقيس. أيوة حكنا الشواقيس حكنا.

0: على غير عادة لمحبي ضبط الوقت. لا تبصروش ساعاتكم مالكم أنتو، خطوا بعدي بس وانتو مغمضين. لمحبي ضبط الوقت وعلى غير عادة، ساعتنا تشير إلى الثانية ودقيقة بتوقيت المجاهد مع الله. صدق بالله أنك قلقتني من أي ناحية؟ حسيت أنك قدك بتقول قبل أن نغادركم. لا لا لا لا، ما لك عاد إلا السمرة والسهرة عتحلو.
1: أنا راقب حياتي الناس كم بتراقب، اترك الخلق للخال
0: اربط والحزمة. نعم ضير أعظم.

بنقول لك برنامج له 11 سنة، هذا ما عادش برنامج، هذا كديس باضه. الطب 7 سنين وهذا البرنامج له 11 سنة، كد احنا فوق الطب. هذا علاج، هذا البرنامج على

ناهي يقول لنا ما وقع اطلاق نار قرب البيت الابيض، ما بش تفاصيل، ما قالوش ما هو كذا. شوف، ولا خرج خبر الا خبر واحد. انت داري من من؟ من نائب مدير جهاز الخدمة السرية الامريكية ماثيو كوين. ما يتحاكاش الله يوم العيد ولا حتى يوم العيد. نائب مدير جهاز الخدمة السرية الامريكية ماثيو كوين، انت داري ما قال؟ قال: موكب نائب الرئيس مر عبر المنطقة قبل وقت قصير من إطلاق النار. كنت أتوقع ترامب من هذه المزرعية، أنه هذا عازب حزب الإصلاح يطلع يدين ويستنكر بأشد العبارات. تقول أيطلع الإصلاح مع موكب نائب الرئيس الأمريكي الذي مر، قالوا في المنطقة قبل وقت قصير من إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض. تري أين التد أو أين التد والعفا، أي عد والعفا فيش. من زالت برنامج

ما قالوا المرتزق والخون والعملاء، قالوا اسنادنا الغزة، عمليات الاسناد اليمنية الغزة، قالوا عملياتنا مسرحية. هذا الحين من والذي احشوف في المسرحية الشي نظر يا نظر.

كذا الأمريك بيقولوا مسرحية وحزب الإصلاح يندد ويستنكر بأشد العبارات. هذا فضيحة القرن، فضيحة القرن للإصلاح. لا لا عباقي معهم فضايح أعظم مالك أنت.

الأخبار على درجة ريختر. زلازل هالزلازل أعظم. أخبار بمقياس ما قلت أنا ريختر حق الزلازل. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة. أنت داري ما جاء المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول ويصرح بالقول: نعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي. يا جنة يا ساترستر يا جنة. أيوة، نعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي على مشروع قرار يخص هرمز. يعني المرحلة خطيرة. مع دول مجلس التعاون الخليجي، المندوب حق الفرزة الأمريكي في مجلس لدى الأمم المتحدة، نعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي على مشروع قرار يخص هرمز. والله وبالله وصلى إن الأمريكي بيدهده بالخليجي وعيرك بوم مطر. ريت والله وعادوا عيرك بوم مطر. احتمال يركب السيكل، واحتمال ولا حتى سيكل. الناس اتطوروا، عبي يطلعوا السيكل، بيطلعوا سكوتر. ما دام الامريكي ومندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة قال نعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي، خلاص بيعملوه. ما لك أنت أي غيروا ماضيك هرمز. أي ستو مدري من أي ستو وصدق. أخبار بمقياس ريختر. زلازل زلازل. إعلام العدو الأمريكي تحديدا فورين بوليسي. أنت داري ما قالت؟ تصريح بمثابة زلزال. إدارة ترامب مقتنعة بعدم قدرة أوكرانيا على الصمود أكثر من يومين بدون مساعدة خارجية. أنا متوقع يقولوا إدارة ترامب مقتنعة بعدم قدرة أوكرانيا على الصمود أكثر من يومين بدون أكل وشرب، أما مساعدة خارجية زلزال زلزال. وبعدك في صمدت أوكرانيا. يقول لك الأمريكي لو ما احنا ما من يشهد للحريوة. أنا ما دخلي حفظ. أنا ما دخلي. بيقول لك، الخبر الإعلام الأمريكي بيقول لك إدارة ترامب الإدارة الأمريكية مقتنعة بعدم قدرة أوكرانيا على الصمود أكثر من يومين. أما ثماء يا تعب حالي.

نفس ما قالها الأمريكي ذات يوم، لولا أمريكا أن السعودية ما تقدر تحمي نفسها أمام اليمن ولا لأسبوع زمان. تذكروه ولا ما تذكروش؟

حكم اتباع العوام. يا وين شلونا يا من الصمود يا إذاعة صنعاء؟ عالتنوعوا، أين الفقرات المنوعة؟ أين أخبار الفن؟ المه أخبار المه عتشي فن أفضل من هذا الفن الذي بسمعوه. ما له مولا منين بتوا المستمعين زارت عيني يا حفظ.

انتو علمتوه ولا ما علمتوش؟ تسريبات، احصاءات تدل على ان الانفاق الامريكي على الصراع مع ايران تجاوز الان فوق 70 مليار دولار. يا جنة لما الجن. رغم ان السلطات الامريكية اكدت بانه قد انتهى، يعني قدوا فوق 70. يا زعم المواقع الإخبارية قالوا قبل يومين رأيت حن وقف جنب بيتك إن ما هو رأني. عادهم قالوا إنه هو إنه حجم الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد إيران تجاوز 55 مليار دولار. دالحين قدوا بعد 70 مليار دولار والحسابة بتحسب.

وبحسب معلومات من الإعلام الأمريكي فإن التكاليف تتجاوز حاليا 70 مليار و900 مليون دولار، وهذا الرقم في ازدياد مستمر. كان مال المندوب الأمريكي قال ستو هو دول مجلس التعاون الخليجي عادوا معطهم 5 تريليون، عادوا أي معطهم الكره

إعلام العدو الأمريكي: الولايات المتحدة تنفق ملياري دولار يوميا على حربها ضد إيران وسط أزمة اقتصادية داخلية. في اليوم 2 مليار جينا وهي حسب لك حسب.

أخبار من هنا وهناك. من هنا وهناك يا أخي، من هناك. إحنا عندنا أخبار من هنا وهناك. فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين في الأخبار المتداولة الآن. الآن ضري ضري، نحن أقرب. فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين: نحن أقرب إلى استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران مما كنا عليه قبل 24 ساعة. يا دوب مرت علي عبلة.

عنده دارين أن الرعب الحقيقي هو رعب الإمارات وقلقها من وقف الحرب بين إيران وأمريكا. هذا الرعب غير طبيعي، الإمارات تشتي حرب. تقولوا من بيتوطف بالإمارات؟ لا تقول ليش أحمد علي شل بعطلي. يلا، قالوا لكل يهودي زنانير وسبلة. الإماراتي سبلة اليهودي والزنانير أحمد علي. إذن إعلام العدو الأمريكي في الخبر العاجل عن مسؤولين أمريكيين: نحن أقرب إلى استئناف العملية القتالية الكبرى ضد إيران مما كنا عليه قبل 24 ساعة. يدوب مرت علي، وهذا سبلة الخبر.

0: مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى مطارات دبي وأبوظبي والشارقة حتى إشعار آخر. مصر للطيران وما يطيروا لا دبي وأبوظبي والشارقة، بما يطيروا ما بلا يوضحوا مصر للطيران. حكمتك يا رب، كانوا يشون عذوا في لبنان، انت عثت عليهم، هذا هي الغلاظة. المجرم ترامب لا أؤيد حرب إيران
1: عليها عليها.
0: سامع كنا نلعب زمان حبس أماء. لا عفوا مش حبس أماء، وقل داخل ولا خارج. ده الحين ترامب لا يؤيد ولا يؤيد، يشتي حرب ولا ما يشتي؟ شوف الإمارات تشتي، ما بلاس مع الإمارات أيها ماو. بعد ما أعلنت الغوائر من الإمارات، الرئيس الأمريكي المجرم الكافر الفلسطيني ترامب الصهيوني أنزل ما قال، لأنه الإماراتيين قالوا إيران خرجت، طلع ترامب قال الهجمات الإيرانية لم تكن إطلاق نار كثيف، يعني ما بش خرج إمارات. بنقول لكم هذا لا فتك الضار. هكذا الذي خطاب على ترامب يخلي سمعته في الحضيض.

إعلام العدو الصهيوني. من إعلام العدو الصهيوني 6,000 جندي وعنصر أمن أمريكي. أين هم؟ إعلام العدو الإسرائيلي يعلن عن أن 6,000 جندي وعنصر أمن أمريكي أين هم؟ يتواجدون في إسرائيل حاليا. نافلت الإمارات وقدار والقواعد الوزارة وإسرائيل. كان مال الإمارات مع ما بش في يمن يخبر مالك أنت في أحمد علي جاي يقول لي

رويترز: توقف معظم حركة الشحن في مضيق هرمز رغم التعهد الأمريكي الأخير بضمان استمرار الملاحة في المنطقة. بنقول لكم الأمريكي ما شو قد الأمريكي ما يقدر يحمي نفسه. وزير الخارجية الإيراني: مشروع الحرية هو مشروع الطريق المسدود. يعني لا حرية ولا من الكلام كلام.

من الوكالة الرسمية الإماراتية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية اتعاملت يوم الاثنين مع 12 صاروخ قليلة. ما عنده حجة ترامب نقول يعني اطلاق نار غير كثيف، 12 صاروخ بس، 12 صاروخ بالستي وزارة الدفاع الإماراتية، وثلاث صواريخ جوالة. صح، ما تقول ثني حق الصواريخ، واربع طائرات مسيرة قادمة من إيران. الإمارات موظفة عند دار الإيمان، ريت والله عادي موظف للأمريكي. الإمارات موظفة لإسرائيل.

ما حدث بالفجيرة نتيجة مغامرة الجيش الأمريكي. مسؤول عسكري. ومن التلفزيون الإيراني: لم يكن لدى إيران أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت النفطية الإماراتية بالفجيرة. ما حدث بالفجيرة نتيجة مغامرة الجيش الأمريكي لفتح ممر غير قانوني بمضيق هرمز، ويجب محاسبة الجيش الأمريكي على ذلك. كان الحساب في الفجيرة، حد قال لا تفتح بابها تتنومس وتغلق، ما لو هي حرة. إنا على من بتكلم يا أخي؟ على الإمارات. وما بش حرة تفتح باب بيت لأجنبي، أمريكي أمريكي أو صهيوني، ما لك عينة تصير بصليطك. إن هذا حرة، هذا حرة.

مجلة نيويوركر الأمريكية عن باراك أوباما الرئيس الأمريكي السبيجاني: نتنياهو حاول دفعي إلى مواجهة مع إيران، وأشك أن في الحرب التي حققها جيدة لإسرائيل.

حياة ما راسل التصريحات هذا أوباما ما عدوا لا رئيس ولا لزيز. عاجل. رويترز: توقف معظم حركة الشحن في مضيق هرمز رغم التعهد الأمريكي الأخير بضمان استمرار الملاحة في المنطقة. كان ما معم في حاصر الأمريكي ماذا حين أحلى داخل أحلى الإمارات دنيا وفيها العجائب.

في جديد المواقع. في جديد المواقع، قائد سابق للناتو يكشف عن خسائر أمريكية باهظة خلال المواجهة مع إيران. كشف القائد السابق لحلف شمال الأطلسي الناتو ويسلي كلارك عن حجم الخسائر العسكرية التي تكبدتها الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الهجمات الإيرانية، مؤكدا أن هذه المواجهة أدت إلى فقدان منظومات رادار استراتيجية وحسن

سابق عن استنزاف نصف المخزون من صواريخ ثاد المخصصة للدفاع الجوي للارتفاعات العالية، لافتا إلى أن أي عملية إنتاج واستبدال هذه المنظومات المعقدة قد تستغرق عدة سنوات في بعض الحالات، وهو ما يضع ضغوطا هائلة على الجاهزية الدفاعية.

جديد المواقع. حماس إنذارات الإخلاف طول كرم نهج سادي ومحاولات التهجير في الضفة مصيرها الفشل. مضيق هرمز في قبضة إيران الفولاذية وخطة مشروع الحرية لترامب تدوير للفشل الأمريكي الاستراتيجي.

إعلامي أمريكي شهير يقول: نتنياهو يحتجز ترامب كرهينة والحرب على إيران القرار الأغبى تاريخيا. حيث شن الإعلامي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون هجوما حادا على سياسات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أن نتنياهو وأنصاره في الولايات المتحدة نجحوا في احتجاز الرئيس دونالد ترامب كرهينة سياسية، مما منعه من الخروج من دوامة الحرب رغم إعلانه الرغبة في التوصل إلى تسوية. أوضح كارلسون أن إسرائيل تعمدت إفشال المفاوضات وقتل المدنيين في لبنان فور إعلان ترامب عن تقدم دبلوماسي، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي ليس حماية أمن إسرائيل بل تدمير إيران واحتلال أراضٍ إضافية بذريعة المواجهة معها، وهو أمر يرفضه العالم ولا تراه إيران وحدها. كما وصف الإعلامي الأمريكي الشراكة الأمريكية الإسرائيلية بأنها علاقة غير متكافئة تميل نحو العبودية والسيطرة الكاملة، منتقدا عجز ترامب عن ضبط نتنياهو أو التهديد بوقف الدعم عنه، ومؤكدا أن إسرائيل لا يمكنها الدفاع عن نفسها دون الدعم الأمريكي المطلق. اعتبر الإعلامي الأمريكي أن قرار الحرب على إيران هو القرار الأغبى في تأريخ الرؤساء الأمريكيين، كونه يسهم في تدمير الاقتصاد الوطني الأمريكي، يتسبب في مقتل الجنود الأمريكيين نتيجة استسلام الإدارة للنفوذ الإسرائيلي المدعوم من جماعات المسيحيين الإنجيليين داخل الولايات المتحدة، والذين يمنحون إسرائيل أهمية جيوسياسية تفوق حجمها الفعلي.

الصحفي الأمريكي شدد على أن اتهامات معاداة السامية لن تثنيه عن كشف الحقائق المتعلقة بتأثير زعيم أجنبي على القرار السيادي الأمريكي، وهو الأمر الذي رأى أنه يستحق التحقيق لمعرفة الأسباب التي جعلت ترامب عرضة لهذا النفوذ غير المسبوق. جديد المواقع.

الحرس الثوري الإيراني لا تغيير في آلية إدارة مضيق هرمز، وسنوقف السفن المخالفة بالقوة. الرئيس الكولومبي يحذر واشنطن، أي هجوم على كوبا هو اعتداء على أمريكا اللاتينية.

بوليتيكو. قدرات التخزين الإيرانية تتجاوز التقديرات الأمريكية. كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية في تقرير حديث لها أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك قدرات تخزينية في قطاع الطاقة تفوق بكثير التقديرات والمعلومات التي يروج لها المسؤولون في الإدارة الأمريكية. أوضحت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها أن هذا التباين في المعلومات يشير إلى قدرة طهران على المناورة لفترات أطول مما كان متوقعا في ظل الضغوط الراهنة، وهو ما يضع دقة التقارير الاستخباراتية والاقتصادية التي تعتمد عليها واشنطن في إدارتها للصراع تحت المجهر. الصحيفة الأمريكية حذرت من أن اعتماد استراتيجية الحصار البطيء ضد طهران لن يؤدي إلى النتائج المرجوة بالسرعة المطلوبة، بل إنه يضمن حدوث انقطاعات مطولة ومزمنة في إمدادات الطاقة العالمية. وأكد التقرير أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي بالضرورة إلى سحق الاقتصاد العالمي المثقل بالأزمات نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة وتعثر سلاسل الإمداد، مما يحول الصراع الإقليمي إلى أزمة اقتصادية دولية لا يمكن التنبؤ بمدى دمارها.

إيران تحذر الإمارات من تحركات غير عقلانية وتقول مصالحكم في مرمى نيراننا. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مصدر عسكري رفيع المستوى تحذيرات شديدة اللهجة وجهتها طهران إلى دولة الإمارات ملوحة باستهداف كافة مصالحها الحيوية في حال إقدامها على أي تصرف وصفه المصدر بغير العقلاني. وأكد المصدر العسكري أن القيادة في الإمارات تدرك تماما طبيعة موقعها الاستراتيجي والحساس، مشبها الدولة بأنها تجلس في بيت زجاجي هش وضعيف للغاية، مما يجعلها عرضة لتبعات كارثية في حال اندلاع أي صراع واضطراب أمني في المنطقة. ولدي بيت من زجاج هيهاجم الناس. المسؤول العسكري الإيراني شدد في تصريحاته على أن انعدام الأمن يمثل خطرا قاتلا للدولة الخليجية بالنظر إلى بنيتها الاقتصادية والسياسية، مشيرا إلى أن جميع المنشآت والمصالح الإماراتية ستتحول إلى أهداف مشروعة ومباشرة للقوات الإيرانية إذا ما انخرطت أبو ظبي في أي تحركات تعتبرها طهران تهديدا لأمنها القومي. تأتي هذه التصريحات التصعيدية في أعقاب اتهام الخارجية الإيرانية النظام الإماراتي بالتعاون مع الأعداء، مؤكدة أن ذلك يهدد أمن المنطقة.

NBC تكشف عن أضرار بمليارات الدولارات للقواعد العسكرية الأمريكية في الخليج. واشنطن تدرس نصرا وهميا ومخابراتها تحلل رد فعل إيران تحسبا لخسائر الجمهوريين في الانتخابات. CBS نيوز: برنت يتجاوز 126 دولارا والبنزين في أمريكا يسجل 4.30 دولار للجالون. رئيس حزب الوفاق القومي المصري: أمريكا فشلت في كسر الإرادة الإيرانية،

هيئة بريطانية استهدف ناقلة بمقذوفات مجهولة قبالة سواحل الإمارات. الأمم المتحدة غزة الأخطر عالميا على الصحفيين. تجميد نصف مليار دولار من أموال العراق في الولايات المتحدة الأمريكية. نائب أمريكي: هجمات إيران كشفت ضعف القواعد العسكرية الأمريكية واستنزاف الذخائر.

التغريدة تثير الجدل. هل كشفت تغريدة محمد بن راشد المكتوم عن بوادر خلاف عميق داخل أروقة الحكم الإماراتي؟ أثارت تغريدة نشرها حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم تفاعلا واسعا وقراءات متباينة على منصات التواصل الاجتماعي. بعد أن أكد فيها محمد بن راشد آل مكتوم في التغريدة أكد أن المسؤولية أمانة، معتبرا أن المسؤول الذي يركز على نجاحه الشخصي فقط لا يعد أمينا، وأن الأنانية في العمل العام تمثل خيانة للأمانة. يعو إنما انقصت بهذا الكلام كله. محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، هذا حاكم دبي، ونائب محمد بن زايد رئيس الإمارات، وما محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء في الإمارات. شدد في تغريدته على أن الوطن لا يتجزأ، وأن المسؤول الحقيقي هو من يحمل هم الدولة بكل مكوناتها. وقد فتحت هذه الكلمات الباب أمام تأويلات سياسية لافتة، حيث اعتبر ناشطون ومحللون لا سيما في الأوساط السعودية أن التغريدة قد تكون رسالة موجهة إلى رئيس الدولة محمد بن زايد، تعبيرا عن سخط أو احتجاج علني من بقية الإمارات على سياسات أبوظبي الحالية. وفي ظل إشادة مسؤولين إماراتيين بمضمون الرسالة، انقسم المتابعون بين من رأى فيها انعكاسا لخلافات خفية داخل أروقة الحكم في الإمارات حول أولويات السياسة الخارجية وتأريخا من الرسائل غير المباشرة بين المحمدين، وبين من دافع عن متانة العلاقة بين القيادات الإماراتية باعتبار النصائح دورية واعتيادية. يأتي هذا الجدل وسط مناخ إقليمي معقد شهد تغييرات في السياسة الخارجية الإماراتية عقب التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، والأنباء المتداولة عن انسحاب أبوظبي الإمارات من أوبك وأوبك زائد، وتصاعد الصراع مع السعودية. ومن الإمارات إلى إسبانيا. الله يسمعنا خير. إسبانيا تدعو لإنهاء الحرب على إيران وتؤكد سيادتها على قواعدها العسكرية رغم تهديدات ترامب. دعا وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل الباريس إلى ضرورة إنهاء الحرب على إيران وإبرام اتفاق شامل يتضمن الساحة اللبنانية، مؤكدا دعم مدريد الكامل لهذه الجهود الدبلوماسية. تحية لإسبانيا والدوري الإسباني. بينما الخارجية السعودية ما قالت تدعو إلى ضبط النفس ولا تحية للدوري السعودي.

ملتقطات. في الملتقطات، مر أكثر من شهرين على اندلاع الحرب مع إيران، ولم يتحقق أي من أهداف المهزوم ترامب، لا تغيير النظام ولا إغلاق المسار النووي ولا وقف القوات الحليفة. يصف المحللون هذا الوضع بالحرب المجمدة، أي لا نصر ولا اتفاق ولا مخرج واضح. ما نحن بهذا عكي جتده. أدركت إيران عبر سيطرتها على مضيق هرمز أنها حتى وهي في حالة إضعاف قادرة على شل الاقتصاد العالمي المعروف. أربعة شلوا جمل، والجمل شل أربعة. هم يقولوا هكذا ولا تخلي هذا؟ إيران شلت الاقتصاد العالمي بكله. وبحسب قول جون ألترمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS، فإنها أصبحت أقوى مما كانت عليه. من هذا؟ قال إيران أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل الحرب.

0: رفض ترامب مقترح طهران إعادة فتح المضيق مقابل تأجيل المفاوضات النووية. وفي الوقت نفسه يدرس مستشارو ترامب خيار ولا بيبال، خيار إعلان النصر بشكل أحادي والانسحاب، وهما ستفسره طهران على أنه انتصار لها. والنتيجة ما هي النتيجة؟ سعر البنزين في الولايات المتحدة تجاوز 4 دولارات، وتراجعت شعبية ترامب إلى 34%، بينما يقترب الجمهوريون من خسارة الكونغرس. ألا يا سيباني، نسيت ما أقول لكم، قد يذكر ترامب كرئيس للولايات المتحدة جعل العالم أقل أمناً. أما الإعلام المصري الذي بيشتغل لصالح السعودية، الذي بدول الخليج، الذي بيقول إن إيران انهزمت، إيران لم تهزم، إيران تعمل على كسب الوقت، وقد يكون هذا المستنقع أكبر إرث يخلفه ترامب.
1: صدق الله يا عرب، صدق الله.

وفي الملتقطات، عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح كتب وقال: السعودية تفرض رسوما على بيت الله الحرام وتستفيد ماديا من الكعبة، وتريد من إيران ألا تفرض رسوما على هرمز.

العقيد ذو الفقاري، إغلاق مضيق هرمز والحصار يشمل الإمارات. ناويين لها، والله أنا ناويين لها. قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية العقيد إبراهيم ذو الفقاري الاثنين، قال إن القوات الإيرانية نفذت عمليات استهداف لعدة ناقلات في المنطقة، مؤكدا أن الحصار في مضيق هرمز يشمل الإمارات. وأوضح ذو الفقاري في سلسلة تدوينات على منصة إكس أن القوات الإيرانية نجحت في استهداف 4 ناقلات معادية بشكل مباشر ودقيق، مشيرا إلى أنه تم استهداف الناقلة 4 بضربة منكلة حققت أهدافها بنجاح. وأضاف إن من يظن أنه يستطيع العبث بأمن إيران في المضيق عليه أن يستعد لمواجهة الجحيم تحت أمواج هرمز. وأعلن أن المتحدث أن المضيق مغلق بأمر السيادة، وأن من يحاول كسر الحصار سيواجه جحيما لم يره من قبل، مؤكدا أن الحصار في مضيق هرمز يشمل الإمارات. والله نمدخلوها الكيس يا ولد. وأرفق ذو الفقاري بتدويناته مقاطع فيديو تظهر الجيش الإيراني وهو يطلق النار على المدمرات الأمريكية، ومشاهد استهداف السفن في مضيق هرمز. سجل لحق.